0: to play.
1: Dionysus, Sutko.
2: Yeah. You know what? I like to play.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.

0: مع ثاني مباريات في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معنا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان FM صوتكم.
1: أهلا وسهلا بكم، صباح النور، شان نهاركم زين. موعد رياضي خاص على ديوان FM من تو حتى للثمانية متاع الصباح. منتخبنا الوطني التونسي في مواجهة مهمة جدا ضد منتخب اليابان على أرضية استاديو بي بي آ في مدينة مونتيري المكسيكية. المقابلة رقم 1000 بين تونس واليابان في تاريخ كأس العالم بتحكيم للروماني كوفاتش. تحليل وكرونيك العادة ياسين بوشعالة وكذلك أنيس عبد القادر بوجلبان. صباح النور ياسين.
2: صباح النور محمد أمين، صباح النور أنيس، صباح النور خيم فريجي. إن شاء الله صباح الانتصارات وإن شاء الله يا رب نكمل الماتش هذه فرحانين يا رب.
1: أنيس
3: مرحبا. صباح النور محمد أمين، ياسين، صبري، كل الناس اللي تبع فينا، وإن شاء الله مربوحة، وإن شاء الله منتخبنا اليوم يكون حاضر وجاهز للمقابلة هذه ويفرح تونس الكل
1: إن شاء الله. تحية لصبري البازيز بالإخراج الفني. تنجموا تابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان FM ولا تسمعونا على السيترو www.diwanfm.net كيف كيزد على بوند FM متاعنا. وباشرة نمشي والحاتم قزبار في طلالة أولى من ملعب المباراة استاديو بي بي في آ في مدينة مونتير المكسيكية. صباح النور حاتم. منصوت مشكلة متاع صوت مازال ماهوش واصل بالنسبة لحاتم قزبار. نشوفه أكيد بعد شوية إن شاء الله يتحسن الصوت قبل بداية المباراة في مدينة مونتيري في استاديو بي بي في آ في مدينة مونتيري. مداخلة أولى نيس بخصوص وقراءة أولى بخصوص اختيارات المدرب رفينو نار. يبدو أن اختيارات مفاجئة شوية خاصة على مستوى خط الدفاع. ديلان برون مش كون أساسي في المقابلة هذه، بطبيعة الرحمن يعود كما كان متوقع، ومرة أخرى منتخبنا الوطني بدون مهاجم.
3: صحيح، دونك هذو ما زوز مفاجئات. وجود برون اليوم تيتولير في اللاك سنترال مع رقيق ومع طالبي، بون نتصور ما شرك برون كان متأكد من جاهزيته مع اللعب بالذات. ما نتصورش انه ملاعبي يكون غايب عنده مدة ويشاركوا الا متأكد من عند الملاعبي في حد ذاته وحكاية معاه وبارامو. نتصور عطاها معناتها أكد له اللي هو جاهز وحاضر كيف ما يلزم للماتش هذايا كالعادة، ما غير نتاكون دو بوانت. مي أموا اليوم نلقاو التوناكتي موجود على الكلوار، بون كلوار ولا في جوست ورا اللي سعد، وإلا دوز أتاكون توناكتي سعد. ما زلنا ما نعرفوش شنو الانتشار وإلا شنو التركيبة التكتيكية اللي باش يعتمدها. الأغلب مش تكون التروا كتروا اللي هو نجم يكون بن سليمان، وإلا نصور بن سليمان على الكلوار وتوناكتي على الكلوار اليسار وسعد اون بوينت. هذايا مبدئيا في انتظار نشوفوا كيفاش الانتشار سور تاران.
1: قزبار على مستوى الهاتف يكون افضل بخصوص الصوت نتاع حاتم قزبار باش توصل عبر الهاتف افضل من حاجه اخرى. يلا ياسين تفضل انت قراءه اولى للتشكيله قبل ما نتعاقب بينا حاتم.
2: نعم، قراءه اولى اول حاجه التواصل والاستمرار التعويل على ثلاثي في المحور. هذه حاجه كيما حكينا الكل كيما توقعنا انه بتتر على اللونتور ولا المشاكل القناع على مستوى الدفاع، دونك خير انه المدرب يعتمد على ثلاثي في المحور. لكن الجديد انه مش يعول على ملاعبي، اول حاجه عنده مده على الكومبيسيون يعني عنده مده ما لعبش، لكن عاول على الكومبليمونتاريتي محمد اميش، معناتها عاول على ملاعبي عنده انسجام بيتو اغلب مع طالبي، يعني براون لعب برشا مع طالبي، دونك عاول على الكومبليمونتاريتي على الانسجام على التجانس. جينيرالمون نتصور انه باش يكون الرقيق والطالبي هما مكلفين بمحاصره الملاعب اللي باش تخلق في الهجمه، ويكون براون في وسطهم وتنزيد ونشوف التنظيم.
3: هو هذاك هو
2: الاغلب
3: لانه يكون ماهوش ما يكونش مساك، يكون جوست كوفيرتور.
2: برافو عليك، لا كوفيرتور زيد كيما قلت انت يانيس كومبليمون ماهوش كومبيتيتيف برافو، دونك سي توت افي نورمال، دونك باش يخليه اكثر في التغطيه مش في
3: الخبره اون بلوس وان سي سويت.
2: ولو بلوس امبورطون هو تقسيم المساحه على مستوى خط محور الدفاع، دونك اكيد باش يكون ثلاثي. الملاحظه الثانيه اكيد مواصله التعويل على سياسه تيزيك سونتري موجودين، اكيد وثابت انه لي كونسيني تعطات الزوز خاصه العابدي وفاليري انهم يصعدوا لمنطقه وسط الميدان، ما يكونوش يعني متقاعدين فرد خط براتيكوم مع ثلاثي المحور في احيانا يعني في فترات ولا في ديساكسيون بيان ديتيرميني. الثلاثي الموجودين في في في مص الميدان اكيد باش يكون الصخيري ينجم كيما ينجم يكون ان بيفو سنتينيل جوج قدام، ولكن الاغلب انا نشوف انه باش يكون حنا بعل اقرب وبن سليمان امامه او العكس. دونك بتتر الحاجه اللي نختلف شويه فيها شويه مع انيس انه هنا كنا البارح حكينا قلنا فما مهاجم ما حتى ومهاجم اخر باش يلوج على المقل، اليوم فما زوج مهاجمين باش يستغلوا برشا الكرات اللي في ظهر المدافعين، لانه لياس سعد ملاعب ممتاز ويطلب كره في في في في في, في ظهر المدافعين، وكيف كيف بالنسبه لي تونكتي ملاعبي يحب الاسباس ويحب الرابيديتي جينيرالمون، يقول لياس سعد هو اكثر ملاعبي اللي باش يديكروش يحاول ياخذ الكره يعني كمهاجم ما حتى ويخلي البروفوندور التونكسي. عموما اهم حاجه هو البلوك، اهم حاجه هو انه يقسموا المساحات بينات بعضنا، لو بلوز امبورطون انه لونتام يكون ممتاز ويكون جيد.
1: واضح. دونك بالنسبه لاختيارات الفينر نعاود نذكروا بهم من ايمن دحمان، منتصر الطلبي، عمر رقيق، ديلان برون كلاعب اساسي لاول مره في كاس العالم هذه، فاليريا للعابدي، الياس الصغيري، حنا بعد المجبري، انيس بن سليمان، تونكتي، والياس سعد بدون مهاجم رقم 9 هذا الواضح، وبدخول ديلان برون لقلب الدفاع مكان محمد بن حميده.
3: وشوف مهما كانت الاختيارات في ماتش اليوم والشوا اللي عملهم ايرفي رينار، نتصور اليوم الماتش في سقين الملاعبيه، هما لي زاكتور، هما لي الملاعبيه هذوما اللي نورمالمون معناتها يقوموا بواجبهم ويقوموا بدورهم ويقوموا بماتش بلان يخلي منتخبنا اليوم يظهر بوجه خير، لانه ما نجموش نعملوا ماتش أسوأ من اللي عملناه كونتر منتخب السويد، عملنا بريستاسيون خايبه برشا. نتصور اليوم لونترونور مهما كان لي شوا نتاعو، الملاعبيه هما اللي يلزمهم يكونوا معناتها يقوموا بواجبهم ويقوموا بدورهم كيف ما يلزم. بون، فما حاجه اخرى جبت عليها ياسين، هي لا زون دو ريكوبيراسيون وين باش تكون. نتصور ماهيش باش تكون قريبه للكاج نتاعنا، باش يطلعها دان اكرون على الكاج نتاعنا، تكون بعد ليني نتاع 18 معناتها نتاع 16 متر 50، لانه زاد الادفيرسير يشوت مليح. حكينا البارح شويه كنت اتذكر ياسين وقلنا ما تقربش الملاعبيه ليني نتاع 16 متر 50 عندهم الكاليتي دو فراب، خاطر الفريق والمنتخب هذايا عنده ديزاتو معناتها ابار انه يتحرك برشا، ابار انه معناتها ديما الملاعبيه او موفمون، وهذا ممكن يقلقنا. ان شاء الله على الجانب البدني والمستوى البدني الملاعبيه الملاعبيه يكونوا حاضرين وجاهزين، خاطر انا ديما عندي الملاعب روبير سير البلان فيزيك، اذا حنا بعد في فورما سير البلان فيزيك راهو الملاعبيه الكل لا بلوبار تاع الملاعبيه باش يكونوا حاضرين، ان شاء الله الجانب هذايا نكونوا فيه حاضرين كيف ما يلزم.
1: واضح. نمشيو في الطلاله الاولى لحاتم كازبار في استاديو بي بي في ا في مدينه مونتيري. صباح النور حاتم.
4: صباح النور من تصفيه اكل كان في
1: فورما. واضح الصوت اوضح من قبل. لي.
4: اي باهي ممتاز. خليك انت في صباح النور ومن اهم ايام الاسبوع تعرف بعد الاحداث في الوجه الثاني
1: مره اخرى ينقطع فمش لم تصوت حاتم، صوت ضعيف برشا. صوت ضعيف حاتم، صوت ضعيف. واضح. إذن في انتظار أنه يتصلح الصوت مرة أخرى، فما يظل يمكن حضور جماهير كبير اليوم في استاديو بي بي في آ في مدينة مونتيري. نواصل معك حاتم في انتظار أن نشوفه حل.
3: ما ننساوش زادة رمزية المقابلة متاع اليوم، مقابلة رقم 1000 في المونديال، ماتش ريزولتا نتاعو في الاخر مش تقعد ميموريزي في اذهان لي سيبورتور مش كان تاع تونس ومتاع اليابان نتاع جماهير العالم الكل. دونك رمزيه الماتش هذايا تخلينا في مهمه انه نقدموا ابار البريستاسيون زيد الريزولتا ما تكونش تكون من صالحنا من جانبنا، والا تكون ريزولتا مقبوله. ما تنجمش تكون نعملوا كيما قلت لك ريزولتا كيما سويد، ان شاء الله تكون تمسح الريزولتا هذيا من اذهان الملاعبيه ويكونوا بيان كونسونتري للماتش نتاع اليوم. قلت لك شوف ملاعبيتنا اليوم ينساو كل شيء ويركزوا انهم في ماتش اليوم قدام جمهور التوانسه، قدام اللي حاضرين، قدام الناس اللي تسنى فيهم في تونس وفي وراء لي زيكرون. باش يشرفونا باش يرفعوا راية تونس قدام المنتخب الياباني اللي المهمة ما نعرفوها مش بتكون سهلة، لكن بالكوليكتيف بالكوليكتيف وهذا هو أهم حسب رأي عامل زادة باش ينجم يعاوننا مليح في الماتش هذايا، نعملوا على المجموعة نعملوا على الجروب كامل والإفكتيف يكونوا سوليدير مع بعضهم، يكونوا مع لمام موتيفاسيون عند الملاعبية الكل باش نجموا نخرجوا طرح ونخرجوا ريزولتا تليق بالمنتخب نتاعنا إن شاء الله.
1: عاش كان حاتم يسمع فينا ولا في استاديو بي مازال ما يسمعش فينا. مشي لك ياسين كما قلنا ايضا نيرفي لونار مره اخرى بنفس القلحنا الشيما تكتيك اللي بدا صبري لموشي، ممكن وين باش تكون على الاقل منطقه الافتكاك نتاع المنتخب الوطني اللي هذا مهم لانه يعني المنتخب اليابان زاد عمل شويه تغييرات كمان.
2: شوف محمد امين ما نتصورش باش نعملوا ماتش اسوء من مقابله السويد على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وهذا اكيد وثابت لانه تحس اللي فما حتى على المستوى الذهني وعلى المستوى المجموعه تحس فما اميليوراسيون كبيره بعد قدوم المدرب. راى انه بالحق يعني انا بالنسبه لي لوجيك برشا انه يكمل يعاول ويمشي في فكره ثلاثه ملاعبيه في المحور كما قلت على المشاكل اللي ريناها في المقابله الاخيره للمنتخب، دونك خير انه يكون فما دونسيتي على مستوى المحور، تعويل على ملاعبيه معينين كما قلت لك برا راهو ما نحبش نقول سلاح ذو حدين، راهو حتى اذا كان يكون هو بعيد على الكومبيتيسيون لكن عامل كيما على الانسجام وعلى الكوميونيكاسيون الكبيره والمباريات الكبيره اللي تلعبت ما بين براون والاوتوماتيزم ما بين براون وطالبي خاصه الرقيق اكيد بالمستوى اللي نجم نراوه نجم يكون الملاعب الثالث اللي يركب معاهم. لو بلوز امبورطون انت قلت لي على زون دو ريكيبيراسيون، زون دو ريكيبيراسيون راهو شوف مع وجود ثلاثي مع وجود خماسي إذا كان مش سوداسي خاطر لي السعد ريني حتى في مباراة السويد يعني قادر أن يكون الملاعب السادس في وسط الميدان ويخلي البروفوندور يجري التونيكتي، دونك بالنسبة لي فما دونسيتي، دونك هنا لو بلوز امبورطون أن زون دو ريكوبيراسيون تكون صحيحة طايحة برشا كما قال أنيس، نخافوا من اللي تير دلوان من الملاعبية الجابون وزاد كيف كيف نخافوا من الملاعب اللي تخلق في الهجمة، ورينا ديجا قوة المنتخب هذايا مش في الملاعبية اللي تكون القدام لكن الملاعبية اللي تخلق في الهجمة واللي تعمل السوبريوريتي نيميريك، دونك بالنسبة لي إذا كان من بعده ونعرفوا نلعبوا بذكاء ونضيقوا المساحات قادرين ان نيغوسيو لو بلوز امبورطون مش يكون ماتش كبير نتاع الديول، لازمنا نعرفوا لي احنا لازمنا ننتصروا في الديول
1: حاتم متعنا. سمحني يا سي حاتم حاتم حاتم تكلم تكلم
4: اسمع هو مين
1: اوضح اوضح شويه شويه ما فهم برشا حس حداك هاتم برشا برشا صوت
4: مش قد المقابله يعني مش فقط في الطرف توقع قديم معنا الجمهور وزا الساد كله زلام معناها وكما تتاكل احلو برشا مباراة
1: واضح في انتظار انه يتصلح الصوت خال مع بداية المباراة تصلح برشا اجواء جماهيرية لانه واضح انه مباراة مهمة بالطبيعة في تاريخ كأس العالم مباراة رقم 1000 ومتابعة من طرف الحقيقة العالم الكل حاسم مريت لأن مباراة عندها طابع خاص
2: عندها رمزية عندها عند رمزية عندها رمزية خاصة. وهذه حاجة بتتر احنا ديما نقول هنا ديما التواسك
1: نعتذر عن سوء الصوت
2: اي خارج حاجة خارج عن نطاقنا بون البلوز امبورتون كما قلنا مباراة عندها رمزية كبيرة، انا التونسي نعرف عندي ثقة في طبيعة التونسي في الأديان نتاع التونسي وين ما يكون دو ميرو ما يكون تحت رهان كبير ان شاء الله نلقاه، دونك نعملوا برشا على على الجرينتا على الروح على الفولونتي الكبيره نتاع لاعبياتنا على الرغبه ان نمحيوا الخيبه اللي صارت مهما كانت الاسباب مهما كانت مسببات مهما كان شنو صار، دونك اليوم ساعات تجي في امتحان يكرم المرء او يهان. انا مش نحكي تحكيت على على ديوال المات مقابله نتاع ديوال، انت كي تشوف ملاعبيه اللي يحبوا الالتحامات خاصه السوداسي ديما نحكي على السوداسي اللي في الوسط مانيش نحكي على تيروزاكسيو كهو حنا باع الصخيري كيف كيف بن سليمان يحبوا الالتحامات بن سعد اللي ورانا اغريسيفيتي كبيره في المباراه الاولى، دونك نتصور عنا قدرة أن نفتكوا لديول. حاجة أخرى تريز امبورتونت محمد أمين اللي هي كيفاش نجريو على المباراة على المستوى البدني بلون دو ماتش يحكي عليه انيس البارح سي تري امبورطون المدرب يكون في ذهنه يعرف كيفاش باش يقسم المباراه يعرف شنو لي كارت باش يلعبهم الملاعبين اللي باش ينجكتيهم وكور دو ماتش خاطر المنتخب الياباني بصراحه عنده برشا نقاط ايجابيه والقليل من النقاط السلبيه لو بليز امبورطون كيما قلنا نلعبوا بذكاء ونلعبوا افيك اغريسيفيتي لو بليز امبورطون برشا توفيق وبرشا روح كبيره نتصور المنتخب كما قلت امبوسيبل يعمل مقابله اسوء المقابله اللي فرط وبحاول الله نعاولوا على الروح الكبيره وعلى الفولونتي الكبيره وعلى الروح الجديده اللي تخلقت في ليكيب ناسيونال اللي ان شاء الله تنسينا في الديفيت وديسيبسيون اللي فات.
1: بالنسبه لتشكيله منتخب اليابان نلقاو زيون سيزوكي في حراسه المرمى، ايتو، ايكاتورا وتوميازو في خط الدفاع، زوج تغييرات في خط الدفاع، ناكامورا كيكسونتري دروا، كيتو كلاعب مقابل هولندا، دايتشي كامادا وكايتشي سانو في وسط الميدان، ريتسو دوان على الجهه اليمنى، ثم دخل جونيا إيتو رقم 14، تاناكا رقم 7 ورقم 18 أويدا. تقريبا 3-4 تغييرات مقارنة بمقابلة منتخب هولندا، ولو أنه رأو تميزوا لعب في وسط المقابلة كيف إيتو لعب في وسط المقابلة، ولكن اليوم بدأوا كأساسيين.
3: طبعا 3 تغييرات
1: بيع مع المحافظة على تروا كتروا
3: تروا كتروا ولا 5
1: في الحالة الدفاعية
3: تروا كتروا تروا ولا فما دو في دو فما دو فاز في الماتش فما في الفاز دو ريكوبيراسيون في الدفاع. المنتخب الياباني بتنظيم في تنظيم آخر وقت الهجوم معناتها في اون فاز اوفنسيف الفريق يتبدل ما تعرفش شنو هي معناتها التركيبه ولا الانتشار لوكيباسيون تاع لي زيسباس بالنسبه للملاعبيتو فما برشا حركيه فما برشا بيرميتاسيون دو بوست فما برشا معناتها ملاعبيه تعمل دي باسمون دو فونكسيون دونك هذوما لازمنا هذه مع الحركيه الكبيره نتاع الملاعبيه هذوما لازمنا نحطاتو منهم. اول حاجه شوف الريزلتا مهم برشا راهو نحكيوا على الريزلتا نتاع ماتش هولندا وماتش السويد راهو ملاعبيتنا ما يلزمش يخليو في ذهنهم الريزلتا هذايا خاطر تعرف السويد ربحتنا بسكور هو ديجا السويد خسرت بسكور دونك يلزم الملاعبيه يتحروا من الباسي كامل من الماضي القريب هذايا يلسو كونسونتر مليح الماتش هذايا راهو الماتش هذايا زاد
1: مهم برشا الوطن الرسمي مع حاتم قزبر تفضل العادة نفس المشكلة متاع الصوت
3: تفضل حتى
1: تفضل حتى النشيد الوطني الرسمي تفضل
5: إذا الشعب يوم أراد أن يستجيب من القدر إن شاء الله يستجيب القدر وتستجيب أقدام العزيز وتستجيب الروح المعنوية لجرحة إن شاء الله في مكان كوش إن شاء الله في مكان ياسين إن شاء الله إن شاء
1: واضح نرجو لك بعد شوية حاتم واضح نرجو لك بعد شوية في انتظار أن يتصلح مرة أخرى الصوت إن شاء الله نشوفوا حل في الصوت من مباشرة من ملعب ستاديو بي بي في آل المكسيكي نمشي وشهر ثم نعود مباشرة إلى حاتم قزوار في الوصف والتعليق على المباراة طبعا نرجع لك.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. موسيقى تسمع راب بوب

Diwana FM. على Diwana FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على Diwana FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب Diwana FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanafm.com. على Diwana FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم عسلامة
1: عسلامة. ديوان فهم انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فهم
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان فهم نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: عودة للاستوديو. بداية مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الياباني في انتظار بالبيع وصول صوت حاتم جزبار من الملعب الملعب المباراة وبانتظار وصول المشعلق على المباراة في حاتم جزبار نظرا لعدم كل وضوح متاع الصوت مع مشكلة في التغطية على مستوى الريزول. الصوت ما هوش واضح. إذا مباراة منتخبنا انطلقت بين المنتخب الياباني والمنتخب التونسي. ما عادش كان يسمع فينا هو حاتم. تسمع فينا؟
1: تسمع فيا أمين؟
0: هكا نسمع فيك. أي تفضل.
1: أي باهي الصوت. عندنا مشكلة على مستوى الأمبيونس.
0: الصوت واصل تو. بون الصوت هو الصوت واصل ومازال الأمبيونس أما الصوت واصل تو على الأقل الصوت واصل. حاتم؟ حاتم تفضل. اي
1: نسمع فيا مين؟
0: نسمع فيك. اي
1: شكرا ليك. في دقيقتين وستة وثلاثين مفهوم الكره كادت تباغت الحرس الياباني. ممتازه العمليه كادت الكره تباغت الحرس الياباني سوزوكي الكره والعمليه الاخيره وقت مباغته كانت على ما اظن من اللاعب اللي ساعد او سيباستيان كونيتي. باهي العملية باهية تعطي كمان شوية ثقة في عند اللاعبية مع انطلاق المباراة. على كل انطلاق المقابلة كما قلنا نادي تونس واليابان نبحث ميزة الانتصار بالنسبة للزوز منتخبات. ترجع الكرة للمنتخب الياباني من الجهة اليمنى ناكامورا التوزيع خطيرة عملية المنتخب الياباني من تناكا حاديري التوزيع هذا في الأول المنتخب الياباني كمدى يطلب أن يتوزيع بيشي كمدى عجب الناس للمنتخب الياباني نجم كريستال بالاس الإنجليزي
0: من أول هجمة. حاتم من أول هجمة هذه
1: بكري بارسا مازال بكري الأولاد بكري برشا حملنا نكون في الولاد بكري برشا في ثلاث حيث لعب يعني كرة شبه على وجهة الوسرة من ناحية الهجوم للمنتخب الياباني شبه اللاعب إيتو جوليا إيتو عملها وهو اللاعب هويتا أيضا ومنذب الحيث سويتا تلقى مدى توزيعة ويتمكن من مباغتة ايضا نحن واحد بلاش امامكم الاعادة اكيد الكورة الاخيرة تعديت من قدام كل المدافعين. مش معقول نقبلوا هدف بالطريقة هذه وفي التوقيت هذا يا الولاد لابد من التركيز كمادة ويتمكن من التوجيه واحد بلاش لمنتخب اليابان أمام المنتخب الوطني التونسي. تعود الكرة إلى كمادة صاحب الهدف يعود إلى الخلف إلى إيتو هيروكي إيتو بترسانة من النجوم المحترفة في مختلف البطولات الأوروبية المنتخب الياباني زيون سوزوكي حارس بارما الإيطالي وحارس المنتخب
0: واضح في انتظار مرة أخرى عودة الصوت من مكسيكو أو عفوا من مكسيكو من مدينة مونتيري. هدف مقابل صفر وهذه فرصة أخرى للهدف الثاني. إذا دايتشي كامادا يسجل الهدف الأول للمنتخب الياباني بعد مرور 4 دقائق تقريبا بنفس الطريقة. المنتخب الياباني يمشي على دي كوتي بعد يلعب الريتري عن طريق ناكامورا الأسيست مش يودا عن طريق ناكامورا دونك هو اللي عمل الأسيست لدايتشي كامادا اللي قادم من الخلف واللي البارح بارك كنا نحكيه على أنه ينجم يكمل الهجمة كلاعب رقم 9 ومعنى يحطها في الشبكة بكل سهولة واللي هو راهو لاعب رقم 6 متوسط ميدان دفاعي دايتشي كامادا واللي هو نقول احنا يعني الكمبيوتر متاع المنتخب الياباني هو دايتشي كامادا
2: هو
0: أهم عنصر في المنتخب الياباني.
2: في الماتش الأول خذا أحسن لاعب في تنقيط في المنتخب تاعو. بون الهدف جاء
0: مشان الفيزيوناج معناها
2: الهدف جاء سويت مع تاديكلاج على الجهة اللي صار بدات من اليمين كيف ما قلت أنت. سخيري بدا مع كمادا وبعد سايبه معناتها على ديرنير مينوت وقت اللي هو قرب لمنطقه ستامبلار و50 هو سايبه ولا 550 سايب
0: بطريقه غريبه والله
2: خليه وحده بيان سور

0: علاش حكينا المره الاخرى؟ قلنا كنت نخير في الستاف هذيا دي زونترونور ادجوان اللي فاهمين الجروب ليفيكتيف. ما نعرفش انا اسكو استأنس براي ما نعرفش انا المدير الفني ولا لا، خاطر حكينا وسمعنا اللي يحكي برشا مع منذر الكبير، ما نعرفوش استأنس براي ولا كي نشوفوا لي شويه هذوما جو نو بونس با، ما نتصورش غياب اتاكون دو بوانت. توقعنا زاد برون ياسين باش يكون هو الليبيرو، نلقاوه مساك على اليمين. دونك باه ما تلومش على المدرب، خاطر المدرب
1: مازال بكري تتكم مثالش، خلينا نشوفوا
0: ما تلومش على المدرب،
1: نجم نتاكدوا اكثر.
2: شوف هو الاكيد والثابت انه يعني الدخول في المباراه كان غير جيد لعده اعتبارات. اول حاجه طريقه تسجيل الهدف لاتاكون دو بوينت الى ديكروشي، ما خرجش معاه المساك اللي هو كان اون برينسيب لا رقيق خرج متاخر. دونك تلعبت الكره في الديكالاج للليكسونتري، وتلعبت الكره بعد فيكساسيون كوتو ايبوزي ادو ولا ترو مومون. كان نجم مثلا اذا كان بون كالكول دو تراجيكتوار ولا انتيسيباسيون بال المدافعين كنا نجم نسترجع الكره. الحاجه اللي نحكيوا عليها ديما هو اللي ملاعب اللي يتخلق كماده التخلق ديما، قلنا الخوف ثم كل الخوف من الملاعب اللي تخلق. برافو عليك، اللي قادمو من الخلف ديجا كماده يعني تخلق في الاكسيون موجود على اثر روتري. دونك هنا عده حاجات اللي بصراحه ما بون من كيما قلنا
1: هذه كره اخرى المنتخب الياباني وممتاز ممتاز جدا برون. برون تقريبا وجه لوجه كان
0: يشوف
1: يودا تعدى بالطالبي
0: طالبي لا فاسيليتي.
1: مرة أخرى شكون كمادة في لأنه مش كمل هو الهجمة،
2: خسارة جيال يعني في منطقة متأخرة.
1: يودا تعدى ودايتشي كمادة كان مش يقابل هو كلاعب رقم 9 وقادم من الخلف. نحاولوا نشوفوا حاتم موجود صوته ولا مازال حاتم غير موجود.
2: دونك نكمل الفكره نتاعي اللي هي بالنسبه لي هي اول حاجه بتيتر ديما كيما يعني نشترك في الراي مع انيس، ما نجموش اللي مبرش المدرب لانه بتيتر مازال ما يعرفش اللاعبين ويعرفش توظيفهم من المكان الافضل باش يكونوا في الـ في الـ في الـ يعني باش يكونوا بيرفورمون في احسن حالاتهم. تمركز نتاع
0: من الخط نحا دحمان
1: كره اخرى المنتخب
0: الياباني من الخط نحا برافو دحمان على التصدي هذا، خاطر دي في ذولي التير دي في شوية هو
1: تومياتزو
0: من لينيا نحاها من لينيا تو تعاود تشوفها ياسين ثبت معاها
2: اي دي في
0: ان شاء
1: الله ان شاء الله ما دخلتش
0: ممتاز دحمين في التصدي هذي
1: مشكله في الكوره هذي ان شاء الله ما يرجعش الفار اي
0: لا ما يرجعش الفار خاطر
2: عنده ديتكتور
1: تفضل ياسين اي
2: دونك كيما قلت هو التعويل على براون كمساك مش كملاعبي في الكوفرتور يعني كاكسيا سنتينيل كيف دو بيفو ريكوبيراتور نحكي على بن سليمان وسخيري مع بحنبال موجود على الجهه اليسرى
1: باش يرجع الفار ولا
2: كيف
0: لأنه ما عنده ديتكتور
1: لا في القانون الجديد ينجم يشوفوها بالفار ابار ديتكتور
0: راهي تفضل ما عندوش الجولاين
1: بالقانون الجديد الفار يرجع يشوف
2: اللي يساعد على الجهه اليمنى التعويل على تونيكتي
1: مش اول مره خاطر
2: التعويل على تونيكتي يعني كمهاجم الظاهر انه باش يحاول انه يلقى لي سوليسيون في البروفوندور في في في في ظهر دفاع الخصم
1: واضح ركني اذا رسميا عند محقته في القانون الجديد انه يعاودوا يشوفوها اللقطه مره اخرى
0: بار جول لاين
1: اذا ركنيه للمنتخب الياباني عن طريق ايتو باش ينفذ الركنيه هذه للمنتخب الياباني. بون بدايه ياسين نيس في 10 دقائق لعب تقريبا ما يعني ما شفناش منتخبنا الوطني هجوميا ابار الشوطه هذيك نتاع لي سعد ما عنيش
0: حنا بال حنا بال شوف قلنا للمنتخب الياباني سير بلون اوفنسيف تري تري دونجور شوف دو اكسيون ولا ترو اكسيون بونتو واحده فسخها برون واحدة فسخة دحمان معناتها 10 دقائق ثلاثة تروز اوكازيون دو بوت واحدة تسجلت لوكازيون الأولى تسجلت وزوز تفسخوا
1: ريت الفار كيعاود ولا
0: اي ما دخلتش بك من محيطي
1: ما دخلتش بك من محيطي
0: فما طرف كيما نقولوا
1: أقل من الطرف هو مش طرف أقل من الطرف دونك الفار يعاودها هكاك عنده وبعد ياخذوا قرار نتاع فذي كرة أخرى للمنتخب الياباني خطيرة هذا
2: تركيز كبير نلاحظ تركيز كبير على الجهه نتاع
1: الطالب ولكن
2: يعني خسر لي ديال الكل تلعبوا حتى في ظهر
0: بون هو الطالبي نورمالمون سي تان ليبيرو معناتها
2: يكون هو يكون هو
0: ما بين رقيق وما بين الطالبي اما كل مره الطالبي يلقى روحه في وضعيه ان كونتر ان مع الاتاكون اللي هو يودا يظل
1: يودا
0: يودا فوالا
1: يوزي يودا واصل
0: بون ان شاء الله ان شاء الله.

0: المنتخب بتاعنا ما يتسرعش يكون بيان كونسونتري قدام سيرتو.
1: مازال مقابله طويله دونك
0: مازال برشا وقت مازال برشا وقت.
1: انت خرجت من برشا ما نقول احنا برشا مع
0: وضعيه صعيبه
1: نتاع اهداف
0: مش فوالا دونك ان شاء الله يكون عندنا لا كاباسيتي والقدرات الفنيه اللي نجموا نجاريو مع بيان سور الامكانيات البدنيه نجموا نجاريو النسق هذا اللي قاعد يفرض فيه علينا النسق عالي والانتونسيتي العاليه المنتخب الياباني. ان شاء الله في الميليو تيران زيدا نكونوا قويو في لي دويل واجريسيف. شوف ماتش هذا لازمنا نكونوا تريز اجريسيف مالوريزمون بون ما نحبش نرجع اسكو سير لو بلان فيزيك اوني بري حاضرين التورنوا هذيا ولا لا. اما واضح واضح على المستوى البدني الحقيقه منتخبنا السوفر منتخبنا ما هوش جاهز بنسبه كبيره. مالوريزمون انا بيردو ضيعنا شوف دو ريبريز ميم حتى بعد بالبساق ودحمان زيت رجع الكوره ما استغليناش معناتها الفاز دو بريباراسيون باش نجهزوا الملاعبيه مع بيان سور الملاعبيه اللي هما ما عندهمش برشا طون جو ملاعبيتنا اللي بلي بي ناسيونو ما عندهمش برشا وقت لعب في الموسم هذايا باستثناء زوز ولا ثلاثه ملاعبيه. ان شاء الله منتخبنا يصلح من التمركز نتاعو يحاول ياخذ لي دوزيام بال يكون اجريسيف في لي دويل باش نجمو على الاقل نجيريو المنتخب هذايا اللي هو سريع في اللعب نتاعو. بون ان شاء الله يزيد كل ملاعبي عنده كوره كيف ما الاكسيون هذيا اللي نشوف فيها فاليري كل ملاعبي كي بورتور دو لابال يلقى دي سوليسيون دو باس ما يحاولوش يتخباو الملاعبيه يعطيو ديما دي سوليسيون دو باس باش ينجموا يسهلوا على البورتور دو لابال باش ما نخسروش الكره بسرعه. ان شاء الله زيد ليني داتاك ملغري البلاسمون نتاع كلكو جوار اللي هما موش في لي بوست نتاعهم كيف ما سعد اللي يحب يكون على اليسار موجود على اليمين كيف ما تونيكتي اللي موجود اون بوينت اللي هو نورمالمون يكون على الكولوار اليسار. ان شاء الله هذوما معناتها
2: شو
0: متفاصيل
2: من التفاصيل اللي تري امبورطون هو التمركز نتاع لي زيكسونتري. هاك تشوف انيس يعني فاليري وعلي العابدي متاخرين يعني براتيكمون على نفس الخط مع ثلاثي المحور وهذا يخطا لانه براتيكمون اميروار نلعبوا لانه لي زيك دو زيكسونتري نتاع المنتخب ناكامورا وتاناك يعني طالعين عالي على على يعني على مستوى خط منطقه وسط
0: ميدان. هذه كورنير ياسين ان شاء الله زيادة نخدموا مليح عليه بالاريتي ونحاولوا نستغلوهم ركنيه من الجهه اليمين باش يكون في تنفيذها اليسعد ان شاء الله. هذوما اللي معناتها لي تيرور دو لا تيت كيما برون ولا كيما رقيق اللي فريمون معناتها عنده دي كاليتي انورم كيما طالبي كيف ما سخيري كيف ما فاليري يكونوا معناتها حاسمين سيرتو افيك لا تاي وافيك معناتها المورفولوجي نتاع ملاعبيتنا مع فوالا ان شاء الله
1: ورمي التماس مرة أخرى منتخب الوطن.
0: إن شاء الله لي بالاريتين نشحوا فيهم نشحوا في التنفيذ قبل كل شيء ولي ريسبتور الملاعبية اللي بيش يستقبلوا يكونوا في أتم الاستعداد به. كيف كيف نحاولوا ما نضيعوش كورة بسرعة سيرتو كي نبدأوا في الزون بتاع الكيب أدفيرس. إن شاء الله الأكسيون تكمل ما تتقصش خاطر ما حكينا في لي ترانزيسيون معناتها سون تري رابيد هذه دوزيام بال باهي معناتها فوالا هذه تير بون
1: حد ما خد ديسيزيون تاع مارتين بامبي قدامهم ترانزيسيون المنتخب الياباني كامادا مره اخرى كامادا مش
2: ناكامورا
1: من حسن الحظ انه مشى فيها اناني اكثر
0: بن سليمان يتصدى كره عند اليسار تو بن سليمان كشوف قدامه زوز ملعبية فكلوا كورة ما
1: ناكامورا فتك الكورة
0: لا
1: كامادا
0: شفت في كل زون يسير فما تفوق تحس فما ثلاثة أربعة ملعبية في كل زون ملعبية المنتخب الياباني وهذا هو اللي هذه
2: عملنا المشكل فيكتيمو لأنه فيزيك ما حاضرين لأنهم ويعتمدوا برش على نظرية الاجريسيفيتي في الماركاج والكوفيرتير اللي في كل مربع من الميدان لازم يكون فما سوبريتي نيميريك دونك اثنين ثلاثة ملاعبية في منطقة الكرة خاصة
0: في ستركتور دو ليكيب ميم حتى في الكوتي اوبوزي ديما حتى الانتشار نتاع الملاعبية موجود حاضرين لي رونفيرسمون حاضرين للجهة العكسية باش يكون فما تمركز. نشوفوا جهة اليمين تو دوان موجود تقريبا تتلعب الكرة على اليسار فما براتيكمون ثلاثة ملاعبين نجم يكونوا في السيبيريوريتي نيميريك في الكوتي اوبوزي ويحاولوا يخدموا على الديكالاج. منتخب واضح اللي هو فما برشا ماتوريتي تكتيك وفما برشا بريزونس فيزيك وحضور بدني هذايا ممكن اللي باش يتعبنا برشا مع الاليات اللعب مع آلية اللعب اللي موجودة عندهم على مستوى البناء ولا على المستوى الدفاعي تمركزهم الدفاعي. إن شاء الله شوف فما أمل في كلك جوار الحقيقة كيف ما تونيكتي ولا سعد ولا حنبال اللي نجموا يعاونونا في الفاز أوفونسيف ويكونوا ديسيزيف. وإن شاء الله اللي تير اللي عملهم حنبال يكثروا منهم الأولاد راهو نجموا نسجلوا. يلزم شوية إيمان بالكفاسيتي متاعنا وإيمان بأنه نجموا نرجع في الطرح أتو مومون ونحاولوا نكونوا أكثر كونسنتري في اللي شوا متاعنا في اللي شوا قدام الكاج وإلا حتى في اللي شوا دو باس متاعنا باش نحيو شوية دي شي تكنيك. إن شاء الله
2: هو المنتخب هذا منتخب هكرينا عن حكاليتي تكنيكا قد
1: بسرعة ياسين نشوفوا حاتم حاضر صوته اللي على حاتم تفضل
3: تسمع فيها بيه
1: هكا صوت
0: ممتاز ممتاز حاتم يلا
3: باي 17 دقيقة لعب واحد بلاس المنتخب الياباني أمام المنتخب التونسي. المنتخب الياباني ماسك في زمام الأمور المنتخب التونسي يحاول سارة سوى الأخرى في كورة رياس سعد برا رياس سطف اللي يعلم شوت رياس شوت رياس هاي رياس يا طلب كرة من أيام فاليري في كرة لعبية ما يعمل شيء الإنسان ما نزل شامل حتى شيء في كرة لعبية ترفع كرة للمنتخب الياباني بداية الهجمة إلى الجهة اليسرى من خط الخلف للمنتخب الياباني قاعد يدور في الكرة منتخب الياباني ودارة وأخرى يحاول ربما يخرج المنتخب التونسي. منتخبنا أقبل هدف بكري برشا في الحقيقة هدف بكري منتخبنا ربما قد يلخبط الامور ولكن ان شاء الله لا اكيد نعرف مازال برشا وقت ومازال برشا كوره الحكم يقول بخلفه منذ قليل كان تدخل ممتاز الحقيقه لايمن دحمان على مستوى الجهه اليسرى القائم الايسر لايمن دحمان وكان ممتاز جدا أيمن دحمان الكرة الأخيرة خلى زملائه في اللعبة كما نقولوا ربما لو قبلنا هدف آخر وقت تكون إشكال كبير. تعود الكرة أيضا للمنتخب الوطني التونسي من الجهة اليمنى ترجع فاليري إلى حنبال المجبل يمتع واحد طيب العملية أريوك لكن ما يخلصت عليها فاليري تغادر الكرة الميدان برمية ستة أمتار غضب بيرفيرونار وصياح بيرفيرونار يصل إلى المدرج رغم الآلاف من المتابعين يطلب الجميع بالتقدم للأمام. بيرفيرونار أول حالي مع المنتخب الياباني يلعب ثلاثة مقابلات اليابان البيلونار كمدرب مع المملكة العربية السعودية تعادل في مقابلة نهزم في مقابلة وفاز في مقابلة. هذه المباراة الرابعة تجمعنا المنتخب الياباني الأولى كانت في المونديال 2002 نهزمنا اثنين بلاش مونديال كوريا الجنوبية واليابان لعبنا ضده كبلد منظم اخترنا في بلاش بعد دورة كيري ثلاثة بلاش ربحنا وبعد نزلنا ضده هذه كرة خطيرة ولكن يتدخل دفاع المنتخب بعد الحالة أيمن دحمان مطلوب أكثر التركيز يا الأولاد لأنه الهدف اللي قبلناه الحقيقة ما يتقبلش. الكرة مرت أمام الجميع أيمن دحمان كرة يتدخل وسط الميدان تعود الياس الخير الياس رد بالك يا الياس حنبال مجبري حنبال يدور بالكرة يتبع فيه حنبال يعمل عليه الضغط لكن لا يا حنبال سايب الكرة يربح المخالفة حنبال المجبري في توقيت 22 دقيقة لعب من زمن الفترة الأولى النتيجة لا تزال تقدم الساموراي الياباني 1-0. أيمن دحمان عند الكرة أيمن دحمان يتريف دحمان كرة فضائية عالية على بحث عن بن سيمان لكن يتدخل الدفاع قبل سيباستيان تونكتي وسط الميدان ياسر الصخيري لمسة واحدة سيباستيان أعطي الكرة كحنبال لا يتدخل أو بلا سوزوكي حارس مرمى المنتخب الياباني كرة في وسط الميدان كرة يدور في الكرة منتخب اليابان الخروج الثالث بالكرة منتخب ياباني محترم جدا من حيث الأداء والإمكانيات الفردية واللعب الجماعي أيضا ترجع الكرة من خط الخلفي إيتا كرة على الجهة اليمنى إلى تومياسو يعود مع إيتو أو إيتا كرة مرة أخرى يجيب الكرة من الجهة اليسرى إلى اللاعب رقم 21 إيتو يعود إلى الخلف إلى تومياسو بثلاثة ملعبية في القلب الدفاع عن سياسي منتخب اليابان كرة طلب الكرة من الرواق من إيتو لكن يتريث إيتا كرة قائد المنتخب الياباني مرة أخرى يلعب مع اللاعب رقم 7 تاناكا ولكن يتدخل الدفاع من الجهة اليسرى بعد الخطورة عمر رقيق بعد الخطورة على الدفاعات المنتخب الوطني والوتر بريك يمين ينشر بعض المياه ثم نعود لوصف التعليق
1: واضح إذا هدف مقابل صفر في 24 دقيقة لعب للمنتخب الياباني من منتخبنا الوطني التونسي هدف بإمضاء دايتشي كامادا بعد تمريرة حاسمة من ناكامورا رأيك أنيس في ممكن بعد الهدف الأول المنتخب الياباني صحيح ضغط المنتخب الياباني ولكن بعد الكرة أصبحت في منطقة وسط الميدان حاولنا نقدمه في كل مرة بالكرة ولكن لازلنا ما وصلناش للأتاك
0: صحيح بعد ال 11 ولا 12 دقيقه الاولى الصعاب سجل فيهم هدف ودوز اوكازيونات للمنتخب الياباني طاح شويه النسق والريتم حتى المنتخب الياباني تحسه ولا كانه
1: يجري
0: اكثر ما يحاولش يتسرع يمتلك الكره اكثر ملاعبيتنا مالوريزمون كي نشوف حنا بال وكي نشوف اليساعد اللي هما دي جوار تكنيك واللي هما معناتها ما يلقاوش في الحلول وان بلوس يكثروا في امتلاك الكره دونك واضح ما فماش الافكار ماهيش موجوده سيرتو كي تبدا الكره عندنا كيف ما قال ياسين البارح معناتها كي تبدا الكره عندنا كيفاش باش نطلعوا بها القدام هذا ما
1: باش نعملوا بها من بعد
0: شنو باش نعملوا بها
1: الكلمه الشهيره
0: كيفاش نجموا نوصلوا بها بون تونيكتي واضح معناتها ملاعب يجري وبرا ماهوش فاهم وين يلزم يطلب في
1: البوست الكرة
0: دونك هذا هما دي شوا اللي عملهم لونتر
1: هذه عمليه الهدف
0: فوالا هذا شوف كيما قال ياسين جومب دابوي نتاعو هي اللي مست الكره واللي خلات البونتو يتسجل
1: واضح ياسين
2: تاتر ال 23 دقيقه اللي لعبوا لعبناه صحيح المنتخب هذا يفوتنا على جميع المستويات الامانه خلينا نكونوا متصالحين مع انفسنا فريق ممتاز فريق جيد جدا بثلاثه 4-2-1 لو بليز امبورطون هو في كي يبدا اون ديزيكيليبر يعني كي تبدا الكره عند المنتخب الوطني التونسي ديكو يفتك الكره المنتخب هذا يمشي ويرتد للامام بصفه كبيره وكما قلت الملاعبيه يعني المشكله مش في الملاعب الموجود لا تكون دو ستاسيون يا دم المشكله في الملاعب اللي تخلق في الهجمه ينجم يجي من الخلف دونك هنا عندنا مشكله في التغطيه لو بليز امبورطون احنا بتاتر افضل شويه على مستوى الانتشار افضل شويه على مستوى التواجد ديما ملاعبي قريب في الكوفرتير ولو انه يعني الحلول الهجومية ولا الفكر الهجومي ولا الفكر على المستوى الهجومي ماهيش موجودة لعدة اعتبارات لأن ضيعنا برشا بوقت صراحة الأمانة الله يهدي اللي كان سبب في الفترة الصبري اللي مش بصراحة ما اشتغل حتى شيء بالحق يعني نشوف توا على مستوى الكاستينج في الاختيارات على مستوى الملاعبية اللي معاول عليهم ظاهر ما فماش يعني فكرة واضحة بتتر أنا نقول الحاجة الجيدة انه نقدروا اذا كان نطلعوا شوية زون دو ريكوبيراسيون لانه شوف اذا ما تاخوش ريسك مع المنتخب هذا انت خسر لكن الريسك راه يكون محسوب ما يكونش ريسك بصفة لانه كما قلت انيس انت
1: يعني
2: بصفة اعتباطية عادي جدا انه المنتخب هذا اذا كان تقعد انت اون ديزيكليبر تخلص
0: انا تعرف من اكثر حاجة خايف منها ياسين خايف منها انه الملاعبيه يكونوا يخموا لا ابار يخموا في الماتش اللي فات يخموا اللي هما سور بلون فيزيك ماهمش حاضرين يوليو يقيسوا ويحسبوا
1: ماعادش ياخذوا الريسك جمله
0: يقيسوا ويحسبوا يوليو يجاريوا في الليفور نتاعهم دونك خاطر ياسين قال كلمه مهمه علاش انا تفاعلت معاه قال ان شاء الله نطلعوا ونبريسيو الفوق ونطلعوا
2: ما عندهمش لي ريسورس وساسوفوا
0: ايفيكتيفمون
2: انا قلت لك الحل كنا قلت لك من البارح الحل الوحيد انك تجري المباراه هذه مدرب بذكاء كبير يعرف ينجكتي الملاعبيه اللي مش يكونوا ما امبوسيبل الملاعبيه الموجودين هذو نجموا يكملوا المباراه. لكن راهو اش معناتها ناخذوا الريسك؟ راهو في في في في احيان يعني في في بعض الاحيان انا كي نشوف التمركز نتاع لي زيكسونتري فاليري والعادي بصراحه ما نحبش نقول كلمه خايبه بالحق يعني يعني بتمركز يعني مضحك نتاع لاعبي راهو سي تري امبورطون هو من يستحيل يكون كونسيني نتاع مدرب لانه عندك ثلاثه في المحور عندك براون وعندك الطلبي وعندك رقيق يعني التغطيه موجوده دونك اذا ما تطلعش على ناكامورا وما تطلعش على الاكسونتري الاخر راهو سي توتافي نورمال باش تخسر لي كلوار نتاعك كيما مثلا الاكسيون هذه جيده مثلا صعود العابدي سي تري امبورطون هذا هو المطلوب.
4: واضح. نرجع لحاتم قزبار في استاديو بي بي في آ في مدينة مونتيري. تفضل حاتم.
3: 28 من تقدم المنتخب الياباني 1-0 منذ الدقائق الأولى. منتخب الساموراي تمكن من هذا الشيء. ذاك الحارس أيمن دحمان بعد انخفض نسق اللعب بالقناش ولا فرصة تذكر من هذا الجانب وذاك الحقيقة في هو المنتخب الياباني أو أيضا المنتخبنا الوطني التونسي. كرة من عمق على البحر على اليسار يتدخل إيتا كورة يخرج الكرة تميز فاليري العمل مع ديلان برون ديلان معايا فاليري يعود مع برون يحلل يسرع انتصار الطالبي مع أنا بعل مجبري تنبع في وسط الميدان جامادة تعود الكرة إلى ديلان برون إلى انتصر الطاقي في المرقيق يطلب الكرة من جل يسرى يخير العود دينا برون ديلان إلى فاليري بلمسة واحدة يتدخل معه من الجهة اليمنى ناكامورا تعود وموجود المدافع إيتا كورة في قطع كل الكرات قائد منتخب اليابان قائد الساموراي مرة أخرى إيتا كورة يقطع الكرة ترجع من أنيس بن سليمان يتدخل الدفاع الياباني والكرة تماس لفائدة المنتخب الوطني التونسي. فاليري يلعب الكرة مع ديلان ديلان مع منتصر للطالبي لعمر رقيق يلعب الكرة مع العام ديما للرواق الأيسر توصله علي العام يعني يعود مرة أخرى مع عمر رقيق كرة في وسط الميدان الصغير بلمسة واحدة رونار متغشش كيفاش الياس يقوم بإرجاع الكرة إلى أيمن الدحمان كل كرة تعود للخلف إلا ومساعد غضب إرفيلو نار كرة من عمر الرقيق إلى الأمام يتدخل مرة أخرى إيتا كرة يعني كرات عشوائية الحقيقة من قبل اليمين حذاري بكل من قبل الياباني حذاري ما يصوبك ما يصوبك ويهديكم يا أولاد ويهديكم شو هذا شو هذا ما الكورة برحلة العقل ومشاء بها خطوة اثنين وتصور هو غالطة تايما دحنا اثنين بلاش وكأني بمباراة سيناريو مباراة الاسبيت منتخبنا ضعيف جدا بثلاثة ملعبية بالناس مربع خمسة بثلاثة منتخبنا صعيد باللون يبوه كم لاعب يأخذ الكرة عمر متخلي براحية هو يقدم لك وانت داخل كسب لك في خطوة ما تنزمش لك بخطة الحين فقط أمين في البلاش ويدا يتمكن من هذا الشباك على
4: واضح. إذن هدفين مقابل صفر. أيزي أويدا تسديدة قوية غلطة طيب من دحمان اللي حاول يمشيل الكرة ولكن قوية برشا الحقيقة أويدا ذيك القوة متاع أويدا أنه كيما يكون وسط البوكس
2: محمد أمين محمد أمين
4: حكينا على تير دلوان
2: بالحق يعني أنا توا
4: تسديدة مهمة من
2: يعني
4: أمبون
2: يعني في الإعادة خاصة تشوف يعني التصرف متاع طالبي صراحة
4: طالبي
2: ما يتقليش حتى لعبي
4: سينيور
2: نقول له
0: أعطاه الوقت خلاه دوري جاني والله غريبة معناتها هذا يلعب تسمى نحكيو على لو نيفو
1: لا ما هوش في لونيفو
0: لو نيفو
1: مع احترامي ليه كورتنا ألف مرة طالبي سوبر أوفر ريتد معناها ملاعبي بالرسمية عاطين وإحنا قيمة كبيرة برشا قيمة فنية كبيرة برشا هو ما زادش ربع خطوة في كاريره بصراحة معناها برشا مدافعين خرجوا بعده هو من ألجي ومن المغرب ومن مصر عملوا كاريرة على خير من منصر طالبي برشا لأنه ما ينجم يلعب كان في الفرق هذوكم اللي هما على غالب بلوكهم طايح دفاعهم طايح الكرة تبدأ سهلة وقت أما هكا تبدأ لعبة صحيحة ونيفو عالي بين الملاعب يروي بين الملاعب من الملاعب يفرق رأي واضح تفضل أنيس
0: ما قلنا التعامل الدفاعي متاع طالبي بريمون معناتها ما يصيرش في النيفو هذا دون بار حذرنا ديجا عندنا نهارين وثلاثة ونحكيه على ليتير دلوان وحتى الكاليتي دو فراب تري بويسونت الفراب وديما بيان بلاسي ملاعبيتنا اوكي رياكسيون تسجل هدف الاول ما فماش رياكسيون وتسجل هدف ثاني بون ننتظروا فين رياكسيون مالوريزمون لمنتخبنا ما تحسش فما ديزانديس مؤشرات تخليك تقول المنتخب هذايا ينجم يرجع وينجم حتى يسجل هدف فريمون معناتها الديسيبسيون تلو
1: الاخرى
0: منتخب انا اشوف كنت نعتقد اللي كوراساو اضعف منتخب يظهر لي منتخبنا هو اضعف منتخب
1: ما نحبش الحقيقه ما نحبوش نكونوا قاسيين برشا اما هذا
2: شوف خلينا المشكل ما هوش لجورجي ما هوش مشكل هذا مشكل يعني سنوات من التهميش سنوات من الفساد سنوات من المحسوبيه سنوات من انعدام الكفاءه دونك سي توتافي نورمال احنا كنت بتاتر كنا نقولوا اللي كنا نقولوا انه قدوم المدرب مش جي رجه كبيره نفسيه لكن مفهميش ما عندكش الفونداسيون دو باز يعني ما عندكش بدنيا يعني انا بصراحه بكل يعني يعني بكل بساطه وبكل بالحق الانسان اللي جاب مدرب كيما صبري اللاموشي يستحق يعني ارتكب جريمه في حق تونس انا نشوفه ارتكب جريمه في حق تونس لانه ضيع علينا برشا وقت لانه جاب شبه مدرب استغل برشا حاجات سلبيه استغل برشا حاجات دونك انا كي نشوف التعامل نتاع ملاعبيه اللي في الامس القريب كانوا ملاعبيه خير من هكا برشا في المستوى سيتو تافي نورمال المحسوبيه سيتو تافي نورمال كي نجيبوا ناس تلعب مستقبل التوانسة دونك سي توتا في نورمال باش نلقاو حاجات كيما هكا ماهيش حاجه غراف ان شاء الله نقولوا ما باش ما نكونش انا يعني في 34 دقيقه لعب ما نحبش نكون بيسيميست لكن ان شاء الله اليوم نخرج باخر في الاضرار على الاقل صوره تونس يا ربي ان شاء الله نخرج باخر في الاضرار لانك تشوف
0: ياسين النسق اللي تلعب به المنتخب الياباني تري يلعب تري تري لو معناتها
2: ما شاء الله احيانا
1: قلت لك كول يلعب كول
0: يلعبوا كاكا يطلعوا شويه في الريتم
1: هادئين جدا
0: يطلعوا شويه في الريتم
1: يمكن سكور اخر نلقاو سكور اخر
0: معناتها
1: واضح نرجع لحاتم جاسبار في استاديو بي بي في في مدينه مونتيري اذا هذا في المقابل صفر المنتخب الياباني بامضاء ايدا وكذلك دايتشي كامارا تفضل حاتم
3: فما واقعية في الكورة أمين فما واقعية فما أرقام وفما قيمة وفما كورة ياسين حكاية على المحسوبية حكاية على برشا حاجات لكن هذا معناه أبنا منه لكلمة دي مندينة نحكي لازمنا حلول لأنه كما قلت والله وكأني بسيناريو المباراة انتر السويد قاعد يتعاود قدامي فكرت أمين وقت اللي حكاية ماشي اللي فات على السويد على منتصر الصالح معناها الحقيقة أوكي تونس عزيزة علينا وصورة تونس في الميزان لكن بالنسبة لي نتوقع هذه متقينة الأمانة واقعية معناها منتخب الياباني يا حبيبي بقيمة تسويقية كبيرة برشا سميت لكم لعبية من فاينورد لإكسا أمستردام من فارمال برشا معناها الكريستال بالاس وأنت شكون عندك بربي شكون تبلعبي عنا يلعب في البونت ليجا ليات الصغير وما يلعبش دي ما فيه دراخ فرانكفورت اللي احنا نشوفه فيهم تنعني بالكلمة في رب دونك كذلك هو مستوى كذلك اللي عندك لعبية حنا بقى في مرجي ونزل مع فريق علي العاب دي في نيت مردودو مدبدة مرة فوق مرة لوت سيلان براو كيف كيف كنت أصار الطالب كما قال أمين موش ما تسلش منه عاجة كبيرة أنا اليوم مراجعة كلية ممكن كلامي يوجع وسبقنا شوية في الحديث لأنه جوز بلاش 34 دقيقة لعب صعبة على منتخب تونس وتحدثنا وباقي الامل وباقي التفاؤل وباقي، لكن يا حبيبي الامل والتفاؤل كله يتمحى قدام القيمه الفنيه وقيمه البدنيه والتكتيكيه. والله ساعات تشوف ملعبيه تبع في منتخب كوراساو وبكري مع الاكواتور الحارس صحه 15 تسديد، معناها كوراساو منتخب معناها ما هوش معروف معناها. تبع واحنا منتخب كوتيفوار كيفاش مع ماتش المانيا كيفاش تبع ما لا داعي نحدثها المغرب هذه كوره اخرى كوره اخرى هلا هلا هلا هلا يا ستار يا جبار يا ستار يا من نختار نخلي الكرة يتعدى والله العظيم يراوغ بثلاثة واربعة ما هوش لهنا يلزم يقفلوا ليه شوية الحقيقة يرفيروا نار ولا يرفيروا ولا واحد يستاف يزيد يحكي معهم يخوي يفكر اللعبة كما قال ياسين في الاخر اللي ماش تعطونه مش باقي خمسة كونتر بلجيكا وخمسة مع السويد وتوا في 34 مينوت ولا على قديش 37 دقيقة في 130 الأمور ماشية وتسوء. إسماعيل غربي يمين بن حميد يقوم بالعملية الحماية ترجع الكرة إلى منتصر طلبي من الجيل يسرى علي العابدي علي العابدي يتدخل الدفاع غادرة الكرة تماس أنا بعد المجبري يلعب مع عمر الرقيق عمر الرقيق منتصر الطالبي منتصر الطالبي مع عنيس بن سيمان عنيس بن سيمان مع عمر الرقيق عمر الرقيق الكرة على الجهة اليمنى ديلان يطلب الكرة توصل الديلان براون الكرة الجهة اليمنى إلى يان فاليري فاليري يتدخل الدفاع هاتو غادر تماس في 69 دقيقة منتخب الياباني يمين يلعب وقت والله بزيرو مجهود المجهود يعملوا إلا في ال 30 متر الأخرى معناها التروازي أوكازيون اللي ولا الكاتر أوكازيون يمين اللي ختمهم جاب بهم دو بوت واقعي واقعي بالتسجيل كيما مباراة هولندا معناها كي تابعوا في أخف الأضرار معناها ما لقيتش مريح بالتو من اليابان عملتك عملت ديالو صوت تلعب واقفة اللعبة يدوروا في الكرة يحاولوا يخرجوك أنت من مناطق أوب ويعمل لك الكونتر أتاك كما الكرة هذي رد بالك يا عمر يا رقيق ترجع الكرة حذاري التوزيعة في القائمة الثانية حذاري أمادة عنده الكرة من الطرف الليل لم يحسن الترويض ترجع الكرة إلى وسط ميدان المنتخب الياباني خفر خفر خفر في تدوير الكرة والخفر في اللعب والخفر في الاختراق والبحث عن المساحة يحاول والحكم يقول مخالفة لعلي العابدي وخاصة في 40 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول المباراة وديما تقدم منتخب اليابان في مقابل سكان الجماهير اليابانية موجودة في أعداد غفيرة هي اللي واخدة أغلبية المساحة من الملعب في أي ستاديوم نعم نسمع كيف الشيء يعمل يرجع الكرة إلى أيمن دحمان أيمن دحمان قضائية عالية البحث عن حنبال أو عيل عبدي يتدخل الدفاع التماس تماس المنتخب الوطني التونسي كرة من الجهة اليسرى التنفيذ علي العبدي يلعب الكرة مع عنيس بن سليمان أو الياس الصخيري إلى حنبال إلى الياس طاز الياس يحاول مراوغة لكن ما ينجحش ترجع من المنتخب اليابان تعود الكرة وسط الميدان لمنتخب الساموراي بداية الهجمة من الجهة اليسرى بداية الهجمة موجود فاليري في التغطية ترجع إلى وسط المنتخب الياباني مرة أخرى كرة فضائية والأرضية قوية لكن تعود مرة أخرى من الجهة اليمنى بداية الهجمة لمنتخب اليابان بلمسة واحدة سهولة في الاختراق هذا هو اللي يلزمك نقوله شوية الأولاد قاعدين على مستوى الأروقة يربحوا في برشا كرات تصير تلك الورد يمين نحكي وين موجود علي العابدي تعود الكرة المنتخب الياباني تكرة بلمسة واحدة مرة أخرى الكرة نسبة لها استحواذ عند المنتخب الياباني أكيد مش كنا مرتفعة يعني هي الفترة الأولى لأنه استحوذ وسجل وهدد وعمل كل شيء. ترجع الكرة إلى نيس بسليمان، يتدخل منتصر الطالبي تضيع عالية، البحث عن يستعد، لكن شوفوا كيف يشوف، شوفوا كيف السهولة والمرونة في التعامل مع الكرة من المنتخب الياباني. ترجع الكرة من الجهة اليمنى، تعود خطيرة العملية لمنتخب اليابان، ترجع الكرة في وسط الميدان، تعود مرة أخرى منتخب الياباني عند الكرة. أنت اللي فات اللي قبلت خمسة ضد السويد وتفرجت اليوم السويد شنو يعني كيفاش لعبت مع هولندا، تفهم كل شيء. إيان فاليري تفهم اللي أنت أضعف بطبيعة فريق في المجموعة وأضعف فريق ممكن حتى في الكأس العالم. تحقيق تبعنا توا تقريبا جل المقابلات حتى اللي ما تبعناهمش اثنين في الهايلايت، فرق الكل ملعبيتها تحارب بلغة الكورة وتفك وتجري تلعب وتعطي تمريرة وتغلط وتعود تصلح. احنا الا ما رحم رب. على كل ضربة مخالفة لمنتخب اليابان، تختار انا اختار ضربة مخالفة لمنتخب اليابان، كرة في القائمة الثانية، يتدخل دحمان من زبطة كرة خطيرة ترجع لمنتخب الياباني، لكن في الأخير شو كيفاش بعض الكرة من علي العابدي، معناها حنا بعل بحذاه يجب تعطيه كرة سهلة. على كل ترجع من سوزوكي حارس المنتخب الياباني وحارس نادي بارما الإيطالي، أعود هنا كرة في وسط الميدان المنتخب الياباني، المنتخب الياباني دي معدو كرة من الرواق الأيمن، البحث عن الحلول، المنتخب مسكر اللعب، يرجع معاودة أي لعب دي فلري على الأرويقة، يصبح بخمسة خط الدفاع، بداية الهجمة المنتخب اليابان، يبدأ يدور في الكرات، يبحث عن المساحة يتعدى منها، بلمسة موجود منتصر الطالبي، عكس الهجمة بن سليمان إلى تونكتي، إلى الياس سعد يبحث عن فاليري، داز الكرة فاليري ما خلصش عليها، ما فهمتش فاليري شو قاعد يعمل، والله لا فهمت فاليري علاش معايا، تمام يقول منتخب اليابان، الحكم المساعد ونفذ الكرة، كنا في الدقيقة الأخيرة من الوقت القانوني، والنتيجة 2-0 لمنتخب اليابان أمام المنتخب الوطني التونسي. أرجع لمنتخب اليابان مرة أخرى، بداية الهجمة للساموراي مع الياباني، أعود مرة أخرى، ديما عند المنتخب الياباني الكرة، ديما عند المنتخب الياباني هو اللي متحكم ومستحوذ على اللعب وعلى طريقة اللعب، يفرض في أسلوبه على المنتخب التونسي. أربع دقائق وقت بديل لدى الفقع حسب اللوحة الإلكترونية في ملعب بي بي بي اي ستيديو. تعود الكرة لمنتخب اليابان مرة أخرى، خطير العملية التوزيع، ودون عنوان أيمن دحمان يأخذ الكرة فضائية عالية للبحث عن الياس سعد، ما عنده ما يعمل الياس سعد بالتاي هذا بخفة لتاكورة وخفة الدفاع المنتخب الياباني ما تنجمش، ربما كان بالإمكان يكون فهم على الأقل مهاجم يزيد يضغط أكثر، لا ستوري ولا شوات لا ينفع العقار فيما يفتده وده. ترجع الكرة 4 دقائق كل دقيقة و 15 ثانية، الكرة في القائمة الأول والحكم يقول مخالفة لحارس المنتخب الياباني، مخالفة لحارس المنتخب الياباني. هذه لحظات دي بيبقى التقدم لمنتخب الياباني في مقابل صفر امين لجنة كيف في تفصلنا على نهاية الوقت الإضافي في المقابلة الشوط أول ليش قلنا تيان لا بد المراجعة البرنار وأن الملاعبية يراجع حساباتهم البرنار مش تتكلم عليه وما ليش قلت فيه حتى كلمة لأنه في الراجل في أربع أيام قلنا راهو ما عنده ما يعمل ما تستعمل ملاعبية ما تستعمل كونسنتراسيون تسال انت مع قليب انت جرحة عم يصرف العبيد اللي جيت اللي مغشى منك ولكن باللي عملوا باللي حضروا دين بليش منتخب الياباني قدر تونس في 45 دقيقة أولى ترجع الكورة من الجهة اليمنى لما نتحدث عن المستوى هذاك مستوانا الحقيقي هذيك كورتنا هذيك كورتنا وهذيك استراتيجية اللي خدموا بها وهذيك الفوز اللي خدموا بها في كرة القدم وفي برزحة زي تبع الرياضة التونسية تعينات في الوسط قائمات بالمحسوبية يقرأوا احتلال الجمعيات قبل الانتماء وقبل الوطن مشاكل وصراعات وتكالب على سلطة إدارة كرة القدم في تونس يكون يحكم كل يوم اسمه أسماء تتعدد الأسماء هذا هو على كل ترجع الكرة مليت مسلمين لابد أنه يفيقوا مشكلتنا بعد كل مسابقة نقولوا لابد من المحاسبة لقينا لمحاسبة لقينا قرارات كل مسابقة نخرج منها بفضيحة لابد من المحاسبة لابد من المحاسبة لا ثم لا محاسبة لا ثم اجتماع صارت بعد كأس العربية وصارت بعد كأس الأفريقية إذا تذكروا اجتماع اللي صار وزارة الشباب والرياضة والأسماء العزيزة الغالية اللي جابوها باش تقيم كرة قدم التونسية نهاية الشوط الأول أمين وناس بلاد تقدم منتخب اليابان على حساب المنتخب التونسي على أمل
1: والله شكرا لك حاتم. إذا المنتخب الياباني متقدم هدفين مقابل صفر من منتخبنا الوطني التونسي أهداف كل من دايتشي كامادا في الدقيقة الرابعة ثم تقريبا في نهاية الشوط سجل عيودا الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق قلنا احنا تسديدة قوية من خارج منطقة ال 18 غلطة بالطبيعة شباك ودخلت الشباك المنتخب الوطني التونسي غلط الحارس أيمن دحمان اللي كان الحقيقة معنا هدف زاد ثاني كان مش يكون هدف ثاني قبل الهدف اللي كان سجله المنتخب الياباني. فاصل قصير بعد نرجع نحكيه على ما حدث في الشوط الأول لمباراة منتخبنا ومنتخب اليابان.
5: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
6: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزبر الحكم
5: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج
7: ديما نفهم
8: ديما نفهم
7: صوتكم

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ثاني مباريات في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معنا على ديوان فم كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان فم الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8:00. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فم صوتكم.
1: 5:51 دقيقة نهاية الشوط الأول كما قلنا مباراة منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الياباني. بيتقدم اليابان 2-0 أهداف كل من دايتشي كامادا وكذلك أيزو أودا في نهاية الشوط الأول. رقم الحقيقة أكثر من سلبي للمنتخب الوطني. مستوى الأهداف المتوقع في الشوط الأول 0.01. يعني تقريبا المنتخب الوطني التونسي
2: رقم قياسي
1: بالنسبه للاحصائيات نتاع المقابله هذه ما جاش غير موجود. المنتخب الياباني يلعب ضد نفسه معناها يلعب ضد روحه هو اللي ضيع بهم بالحقيقه. تصدى من دحمير الكره باستثناء تقريبا باستثناء يعني الكره هذه اللي حسينا فيها انه فما جوار المنتخب. بقيه الاحداث اللي صاروا الكل وبقيه الفرص نتاع المنتخب الياباني هو اللي ضيع. المنتخب الياباني هو اللي ممكن شوط مره اخرى شوط سيء جدا مش نقول الشوط فضيحه. وانا قلت قبيله في استاد الديوان قلنا على الاقل نلعبوا مقابله نحترموا فيها كره القدم. هكا ما احناش قاعدين نحترموا في كره القدم دونك هي مش تحترم.
2: صدقني محمد امين كميه نتاع ديسيبسيون حس بيها وكميه نتاع وجيعة بالحق ما نجمش نعبر. واكيد هذا شعور الشعب التونسي كل لانه حاسين رواحنا بالحق بتاتر الحقيقة تعري مالوريزمون. الحقيقة مؤلمة الحقيقة قاسية. سنوات من التهميش سنوات من المحسوبية سنوات من الفساد سنوات من الاعتباطية في تسيير الكرة سنوات من الترضية. كرة القدم التونسية بالحق إلى أين؟ أنا منحبش نكون بتاتر احنا محبينش نكونوا نيجاتيف على الاخر لكن كنا الحمد لله كنا من السباقين أن نعريه ونحكيه بالحق. يعني هذه جريمة في حق الكرة في تونس. هذه جريمة في حق الناس اللي تحلم في تونس. راهو المحاسبة راني يعني خلي نقول مش نحكي تكتيك مش نحكي تكتيك بالحق.
3: عندك ما تحكي في تكتيك؟
2: لا مش حتى عندي والله تعرف الورقة قدامي بعض التفاصيل الورقة قدامي أنيس لكن نحس بوجيعة كبيرة بالحق. اليوم نحس روحي أنا عمري ما نحشم ببلادي وعمري ما نهار ما نكونش فخور بتونس ولحد الآن ولين نموت وبكونوا فخورين بتونس. لكن راهو بالصفة هذه رانا في محفل عالمي في مسابقة عالمية نكونوا احنا الأضعف بطريقة أقل ما يقال عنها مخزية مخجلة. يعني تشوف الملاعبية الرياكسيون تاعهم تشوف خوفهم دقيقة 43 العاب دي كورة ينجم يعطي تمريرة قدامه تلمو خايف تلمو ما عندوش كونفيونس تلمو حاشم ببلاد نطيش هالكورة. علاش يا سيدي علاش نشاركوا جملة إذا كان احنا ما نستحقوش؟ إذا كان الناس المسؤولة على الكورة في تونس ما حشمتش اليوم ما تراش لي وراهم 12 مليون تونسي حاشمين عيب راهو عيب. علاش هكا علاش الناس هذوما يا خويا تحاسبوا الناس هذوما اجرموا في حق الكورة في تونس يجيبوا في اصحابهم في ناس تبعتهم يعطيو فيهم في لقمه اكبر من فمهم. ناس ما عندها حتى كفاءه ما عندها حتى كومبيتونس تلعب بسمعه وصوره البلاد وبدرابو البلاد. راهو قدوم مدرب راهو انا قلتها بون قلتها كنت حبيت نكون بوزيتيف لكن الشجره اللي تخفي الغاب راهو مش بجرعه نتاع مورفين ولا بشويه بونج نتاع ريفرونار باش نفهموا اللي كره لاباس. كره مش لاباس وتونس مش لاباس ولازم الآن الأوان لازم الناس هذه تتحاسب في أي ميدان وفي أي دومين. يزيونا أخويا يزيونا ما استهترتوا بمستقبل التوانسة ومشاعر التوانسة. شنو عاملين توت بوزيسيون برسك أما أقل من 30% 28 كالك ما نجموش دو كورة ما نجموش نلعبوا
3: والله. فما بوسيبليتي تاع فول في البوتيون ولا فما بوسيبليتي تاع فول.
2: لا هيش مشكلة يعني شخص اللي كي تحكي لي على ديتاي ولا تفاصيل صغيرة ولا فما بوزيسيون نحكيو. راهو يهرس لك راهو المنتخب الياباني يلعب بانتونسيتي برشا بانتونسيتي ضعيفة ما حبوش يطلعوا النسق. انا نحكي في بلو بروفون تو معاش نتاع تكتيك ومتاع بلاسمون ومتاع ديسبوزيتيف ومتاع كاستين.
3: عندنا ما نحلو في
2: رانا شفنا رانا شبه تصويت الدقيقه الثالثه راه يجيكم ربي
1: شبه تشلويحه
2: بالحق شبهت. الناس اللي مشات الكوب دي موند الملاعبين اللي مشات ترضيات الجمعيات والفلان وفلتان موجود في المكتب الجامعي نهزوا في الملاعبيه باش نرضيو جماعه في المكتب الجامعي نهزوا في الملاعبيه باش نرضيو جمعيات. فما ناس مشات في المنتخب ما تستحقش تركب في الطياره وما تعرفش معناتها الطياره. راهو عيب راه يديكم ربي راه قايمين الناس كل الصباح راه تونس كامل بالحق.
1: شوف شوف البلوك نتاع نتاع المنتخب
2: بلوك بلوك محلول على
1: وين يكون 23 متر بعيد على على
3: المناطق
1: الدفاعيه نتاعو اكثر من 23 متر
3: اكثر من 23 متر فما
1: تفرج وين يلعب وين تفرج وين
2: شوف شوف شوف شوف شوف
1: فهمنا الدرس معنا
2: شوف شوف راو لازم نكونوا متصالحين لازم تكون عندنا الجرأه والشجاعه باش نحطوا اصبعنا على الموضوع ده احنا من موقعنا لهنا واي اي اي اي حوار واي واي واي مداخل في الشان الرياضي مسؤول مدرب لاعب صحافي اعلامي اي انسان اي مواطن بالحق لازم يكون كوراجي ونحكيه ونقول ورانا احنا في بلاد نخرها الفساد على مستوى دومين كرة قدم لازم الناس اللي عملت هكا والناس اللي وسط كرة قدم في تونس هكا لازم تتحاسب وكي نقول نتحاسب مش نعملوا بتيت ريونيون ونجيبوا فلان وفلتين جيبوا عباد من عام 70 ومن عام يجيبوا باش يقيمون الكرة جيبوا عباد كومبيتون وعباد تعرف وتحس على تونس مش معقول راهو مش معقول هذيكم ربي راهو هكا بالحق للمقابلة الثانية على التوالي رانا منحبش نقول هالكلمة لكن بالحق رانا كاتاستروف راهي فضيحة راهي جريمة راهو الناس ولينا موضع تندر يا ناس ولينا الناس تضرب بينا المثل في الاستخفاف وفي عدم الجرأة وعدم القدرة نلعب كرة قدم
1: واضح اذا شو طول نيس سيء جدا نحاول نحكيو شويه كوره مع على الاقل اللي شفناه ممكن حتى من المنتخب الياباني مش مشكله دونك شو طول سيء جدا المنتخب التونسي تقريبا ما شفناش فيه المنتخب في الهجوم شفنا فيه كما قال ياسين منتخب خايف من انه مش عاود ياكل سكور دونك وهذا ما زغلو كي المنتخب الياباني مع كورته واضحه اليابان فريق هادئ جدا يعرف منين يدخل يعرف منين يمشي دايتشي كامادا في اكثر من مره يحب يكمل ولكسيون كمهاجم بالرغم انه هو لاعب وسط كيف كيف يدا يعني يسدد من بعيد تسديده متاع مهاجم هداف ويبدو المنتخب الياباني مش كمل يلعب هكا حتى في الشوط الثاني مش يكمل هكا وش يحاول يقدم اكثر
3: هو شوف اول حاجه ما عندك ما تحلل في الماتش هذا خلينا نبداو واضحين لانه اللي شفناه من منتخبنا اللي انا كنت نعتبر كوراساو اضعف منتخب اليوم كوراساو الصباح تعادلت مع
2: الاكوادور
3: وعملت اون رياكسيون منتخبنا اليوم بعد مقابله وميتون اضعف منتخب في الكومبيتيسيون واضعف منتخب تونسي في المشاركات السبعه
2: عبر التاريخ عبر
3: اللي
2: التاريخ
1: قلت لك انا اي جي عدد الاهداف المتوقع في الشوط الاول 0.01 معناها ما فماش
2: ما صدقتش كي قال لي ولا ما صدقت
3: دونك اللي شفته انا منتخب الياباني وكانه يسخف علينا وكانه بالحق والله
1: كانه كعبه كعبه
3: وكانه يسيس فينا معناتها رانا مش نسيسوكم اليوم راهو ما نحبوش نكرازيوكم خاطر راهو تو شفت الميتون الاول
1: دريت مباع على الاخر
3: ماتش سويد اهون شويه راهو خاطر احنا تو جبنا ايرفي رونار ولو انه جيب ايرفي رونار ولا
1: عنده حتى ايرفي ليون حتى كي دخلنا ما في نقاش مع مع زميلنا فوزي قلت له راهو ما نجم يعمل حتى شيء
3: لا بون قلنا بوتيتر بوتيتر سير لو
2: كوتي مونتال ينجم يبدل
1: في بلوكاج معاوية في بلوكاج
2: وعاولنا قلنا كيلكو جوار ينجم يكونوا لكن
1: ما نجموش
3: المشكل ماهوش مونتال
2: لا لا لا راتي راتي راتي
3: واضح المشكل مشكل بدني بامتياز
1: بامتياز مرة على مشكل بدني
2: هل النجم اجرم صبري لموشي اجرم الوقت اللي خذاه اجرام في حق في حق المنتخب هذا بالحق يعني بالحق انا نشوف اللي بالحق السيد يعني يفعل الجاهل بالحق ولا يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل عدو به يعني جبنا انسان بالحق انا كي قلت انا تعلم تدريب راني مانيش نلعب خاطر ريد مؤشرات وحاجات بالحق يعني فضيحه راهو السيد هذايا بالحق هذايا يعني ذبح المنتخب الوطني التونسي ضيع علينا وقت كبير ضيع علينا وقت كبير شكون السيد اللي جابه شكون عطيونا اخويا قولوا لنا شكون جابه
1: ياسين فما فما بعض بعض المصطلحات خلينا نقعد ديما في الكوره
2: اي في الكوره بيان سي لا
3: كرويه بعد في المقابله
2: لا كرويه
1: برشا نقدر هذا نقدر برشا اللي انت متغش وحاس برشا ولكن في الاخر صبري لاموشي مال ولا مدرب كره قدم دونك
3: شوف شوف لاموشي
1: اكيد فما ناس باش تقيمه هو
3: مشكلتنا مش في صبري لاموشي في حد ذاته مشكلتنا كيف
2: نقيسين
3: شكون
2: اللي في الاختيار اللي جابته
1: في الاختيار
3: اللي متفاهمين فيه هذاك خاطر شوف هو رمى حاله الله يهديه صبري لاموشي مش عمل في تبرقه الله اعلم مشى مشينا سياحه في تبرقه
1: هو لانه
3: مشينا سياحه ومشينا سياحه
2: في الاستاج
3: المكسيك ولا
1: وامريكا
3: ولا امريكا واضح حتى التكالب نتاع المسؤولين باش يطلعوا في الطياره
1: بعضهم
3: قال سي بور لا بريمير فوا انه يركب في الطياره ويمشي
1: ويمشي فرصه ما يلقاهاش هو بعد
3: مش مالوريزمون انا
2: بنحتاج
3: معناتها بكل نحترم الناس الكل وتعرفني ما نتكلمش برشا المكتب الجامعي هذا اذا يحب يحترم التوانسه ويحترم البلاد هذيا ويتحملوا مسؤوليتهم كامله خويا برا استقيل راهو بالحق راهو الصوره هذيا اللي ظهر بها منتخبنا
2: مخزيه
3: سا كونفيرم اللي المسؤوليه هذه كبيره عليكم برشا, واللي المنتخب هذايا يلزموا ناس تعرف تسير وتعرف تجاري. تقول لي لا مش مسؤولين, لا لا
1: راهو المشكل توا
3: المشكل الاول نتاع منتخبنا هو تسييري بالاساس. ناس مالوريزمون ما عندهمش كلهم سونس ديكسيبسيون بوتيتر, نستثني المسؤولين اللي ما طلعوش المكسيك ولا امريكا اللي قعدوا لهنا واللي ما مشاوش, اما 80-90% من المكتب الجامعي موجود توا في المكسيك
1: ويتفرج كلهم موجودين
3: سونس ديكسيبسيون, كلهم يتحملوا مسؤوليه. ما فما حتى مسؤول حسيته عطاله بلوس ولا الاضافه للمكتب الجامعي هذا. بوه ما عليناش بعد
1: تو بعد نحكيو بعد المقابله, خلينا تو في الشوط الاول.
3: حسب رايي الفكره ماهيش موجوده مع ايرفي رونار, ما ينجمش يبدل حاجه كبيره, هذي متاكدين. حتى على المستوى الروح اللي قلنا ينجمش يبدل, كي يبدل بدن ما يجاوبش خويا باللي تعمر باللي تحكي الصباح وليل تحكي مع الملاعبيه ما ينجموش. انا كي قلت لك الريبير نتاعي حنا بعض, كي نشوف حنا بعض بالروندمون فيزيك هذايا نفهم الدنيا الكل. راهو منتخبنا مالوريزمون فتره التحضيرات للمونديال فياسكو, معناتها فشل تام في التحضيرات. اللي منتخبنا شفنا على المستوى البدني في الماتش الاول, شفنا منتخبنا في الشوط الاول هذايا نتاع المنتخب الياباني. المنتخب الياباني لعب 10 في الساعه. المنتخب الياباني لو يكسيليري ولو يطلع في الريتم
1: والانتنسيتي حتى الريزلتا
3: نتاع 5 كونتر سويد في الميتون الاول اليوم. دونك راهو مالوريزمون كي تعمل تقييم شامل للملاعبيه وللمكتب الجامعي ما تخرج بحتى ساتيسفاكسيون. بوتيتر ملاعبي ولا اثنين فيهم الضوء شويه رقيق بوتيتر, سينون معناتها بون فما الملاعبيه اللي هما معناتها سواديزون معناتها ما نجمش نقصاو عليهم خاطر تاريخهم ولا امكانياتهم تنجم تخليهم في المستقبل يرجعوا. اما مالوريزمون معناتها منتخب خارج الموضوع,
2: خارج نطاق
3: خدمه ولا
2: خارج نطاق التغطيه.
3: اوريزو منتخب اوريزو هذا
1: منتخب لحد الان لم يحترم كره القدم, لانه المنتخبات العربيه الكل والمنتخبات الافريقيه الكل تلعب في كره قدم محترمه, على الاقل تحترم في الكره. منتخب قبيله منتخب المانيا ومنتخب الكوتيفور, منتخب الكوتيفور في الاخر الله غالب معناها في نهايه الامر يلعب ضد المانيا مش ضد اي منتخب, خسر في دقيقه 94 في نهايه الامر.
3: منتخب
1: لعب كوره
3: وضيع اوكازيون كوتيفور وضيع
1: شكر محمد بن حميد. كيف المنتخب العراقي ضد منتخب النرويج كيف زاد قدم كره قدم شجاعه جدا في الشوط الاول وكان قريب من انه حتى يفوز على النرويج في الشوط الاول. المنتخب المغربي حدث ولا حرج باستثناء الحقيقه منتخبنا الوطني اللي خارج الخدمه تماما وواحده من اسوء المشاركات في تاريخ الكره الافريقيه.
3: اللي شو اللي صاروا في البريميتون معناتها واضح اللي المدرب ماهوش فيهم برشا الافكتيف ريالمون.
1: اسماعيل الغربي محمد بن حميده في بلاصه
2: ديلان براون
1: والله ديلان براون ما كانش خايب الحقيقه, ما كانش كارثي معناها سي كاتاستروفيك ودخل اسماعيل الغربي في بلاصه الاخر مشكون بن سليمان يعني ذولي الاخر في بلاصه ليسعد
3: بون ليسعد لعب في بلاصه واضح اللي هو على المستوى البدني زاد يشكر ربي معناها اللاعبي
1: واضح. نرجع لحاتم جاسبار مع بداية الشوط الثاني, تفضل حاتم. حاتم مش يسمع فينا, بين نمشيو فاصل صبري بعد نرجع لحاتم جاسبار.
4: ما يفوتك شيء, تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام. نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.
6: واضح هذا المنتخبنا الوطني ينطلق للشوط الثاني. دقيقة لعب في الشوط الثاني من المباراة دي من تقدم المنتخب الياباني هدفين مقابل صفر أهداف كل من دايتشي كامادا وأيزي يودا لعب فاينال روتردام الهولندي. نرجو الحاتم جاسبار في متابعة وتعليق على الشوط الثاني. تفضل حاتم.
7: مرحبا بك أمين. بزوز التغييرات بالنسبة لمنتخبنا، خروج اليسار وديران برون ودخول إسماعيل الغربي ومحمد أمين بن حميد. التغييرات انطلق بهم المنتخب البيرونار. الشوط الثاني كرة لمنتخب اليابان. حذاري مشوك بيصوت حذاري جانبية بعض السنتيمترات على شباك الحارس أيمن دحمان. كرة كما قلنا راهو تصل من بعيد.

ذكاء هو مش تعرف حدودك ومش تعرف امكانياتك ومش تعرف شنو عندك. الزمش فرع الزمش تقارع عن كبار. هذه كورة خطيرة للمنتخب الياباني. باية تدخل الدفاع ترجع من منتصر الطالبي إلى إسماعيل الغربي ويربح المخالفة إسماعيل يربح المخالفة يقول الحكم الروماني إسماعيل الغربي لابن سيمين عمر رقيق لمسة واحدة إسماعيل الغربي يراوغ إسماعيل طيبة باهية يعني بن سيمين حنبعل طيب العملية إسماعيل الغربي حرك شوي لعب إسماعيل أنيس بن سيمين أنيس يلا ما حنبعل لمسة واحدة شوت حنبعل طيبة باهية الكورة ماشية قبلنا يلا بالوري ممتاز العملية شوت تصويت خطيرة العملية خطيرة العملية المنتخب الوطني التونسي خطيرة الكورة باهي كملوا وكي أنا أبو 45 دقيقة ثانية باهي وريونا الكورة وريونا شوية كورة ومثالش أخطروا فوالا هذه خلينا على الأقل نقولوا عملنا شوط ثاني محترم قدام اليابان أنيس بن سليمان حنبعل يكتب الكورة توصل حنبعل بن سليمان مرة أخرى بن سليمان يلعب على منتصر الطالبي منتصر مع مين بن حميدة حنبعل المجبري حنبعل يلعب مع سيباستيان تونكتي حنبعل مجبري يبتكر كل المنافذ منتخب اليابان يحاول أكيد المحافظة على التقدم الحيني وليلي اثنين بلاش لمنتخب الساموراي من تونس بن حميدة طلب الكرة مع حنبعل توصل الكرة ترجع مع بن سليمان إلى منتصر الطالبي منتصر يلعب الكرة مع عمر الدقيق إلى فاليري يان فاليري عمر الدقيق عمر الدقيق طلب الكرة على الخط الخلفي منتصر الطالبي من الجليترا موجود سيباستيان تونكتي مع مين بن حميدة عمي بن حميدة تونكتي الفيرنار يطلب من بن سليماني باش يقدم كرة بن حميدة غير وجهة اللعب من الجهة اليمنى يصعد فاليري ولكن يتدخل الدفاع الياباني قصة الهجمة لمنتخب اليابان موجود في التغطية عمر الرقيق ياخذها المهاجم الياباني لكن موجود معاه من الجهة اليمنى يان فاليري عودة الكرة أو بن سليمان كرة عند المنتخب الياباني إصرار كبير وانضافة كبيرة في ابتكاك الكرة كرة من الجهة اليمنى للمنتخب الياباني لكن موجود أمين بن حميدة بعد الخطورة يعمل الضغط حنبعل سيباستيان تونكتي جهة شفقية اللاعبين يقوم بالعملية الحماية اللوبي سواف مستوري راني خبيرة يقوم بالعملية الحماية السواف كما قلنا في السواف دومي ايضا نسيت الحاج محمود يقوم بالعمليه الحمائيه في انتظار ربما قد يقف مكانه في وسط الميدان او في اي بوست اخرى نتصور مهاجم ترجع الكره لمنتخب الياباني من الجهه اليمنى الضغط طيب من اي العابد يفتك الكره صحيتي عليه صحيتي عليه يمشي تونكتي لكن التغطيه تغطية من المدافع المنتخب الياباني تعود إلى حارس المرمى الياباني كرة من الجهة اليسرى كرة طويلة في دفاع منتخب اليابان يفتك الكرة عمر الرقيق الحكم يواصل فماش المخالفة بن سليمان يلعب مع العارضي يحاول يراوغ لكن يتدخل المدافع يتدخل المدافع وترجع الكرة إلى حارس المرمى حارس المرمى الياباني عنده الكرة في توقيت 52 في غلاب والجماهير التونسية غاضبة أكيد من النتيجة والمردود كنت في درجة خفيفة ما فترة ما بين الشوطين ما عددنا الجماهير وكانوا الناس أمين مالوا لزمان مقتنعة على الإمكانيات قالت أوكي احنا بالنسبة لنا كمشجعين عملنا اللي علينا معناها حاولنا نكونوا حاضرين حاولنا نكونوا موجودين وراء المنتخب ولكن شوف المردود شوف الأداء تبقى تستغرب ولأننا نخافوا أكيد من أنه العباد تقلق من حاجة في المنتخب ديجا قلقة معنا أنا إذا بستعملوا كوفة كاوتي معك كوفة راف وكوفة دافريك وكملوا كوفة ديمونت على الناحية زي حتى طمعنا شوية في كراسة

0: كوراساو قلنا نكملوا معه احنا بالمرتبه الاخرى ربي يقدر خير كمان احنا مرتبه الاخرى لانه ما عندنا حتى نقطه لحد الان. على كل إصابة ليس الصغير يقوم سلامات ترجع محمد أمين بن حميدة إعادة تسديد ضربة المخالفة للمنتخب الوطني. الحكم الروماني يأمر بإعادة تسديد ضربة المخالفة المكان الطبيعي العادي. كان مع حنبعل بلمسة واحدة إلى بن سليمان حنبعل إلى تونكسي ولكن التغطية حاضرة بالدفاعات اليابانية. الكورة في الوسط مناش قادرين نخرج كرة باية. أنا مناش قادرين نوصل كرة المهاجم. مش يعمل نوعا ما الفرق. كرة مهاجمة اليسرى. المنتخب الياباني. بداية الهجمة الأزرق الياباني. منتخب ممتاز. عملاق. منتخب خدموا برشا اليابانيين. الكوريين. على كرة القدم. خدموا برشا وطوروا واحترفوا لصاب خمم بالعقل كرة القدم تعرف انه قدش عنده تأثير وقدش عنده يعني مدى تأثير على الشعوب. تشوف المونديال هذا تشوف الجنسيات الكل الشعوب الكل الثقافات الكل الأديان الكل الحضارات الكل موجودة تتكلم لغة واحدة هي لغة كرة القدم. مع المباراة رقم 1000 مقابلة في المونديال اللي بدأ في الثلاثينات القرن الثلاثين يتواصل اليوم مع التطور الكبير اللي حصل فيه كرة القدم من أجيال قديمة إلى أجيال السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفية الأولى. دونك احنا ما زلنا مالوريزمون احنا نقول كلمة لكن قاعدين نوخر مش قاعدين نقدم. عرف ناس إشكال منين باش نبداو منين باش نصلحو. على كل خلينا في المقابلة خلينا نعرفوا على المقابلة لأنه القلب يوجع الحقيقة. تشوف المنتخب بالطريقة هذه تشوف منتخب اليابان تيجي دور في الكورة مع نفس الامتلاك مرتاح منتخب مرتاح. مشكلة إنه كنا نتفرجوا في أشقائنا ونتفرجوا في إخواتنا مصر المغرب الجزائر. الجزائر خسرت مع الأرجنتين أوكي كذا بلاش لكن تحس فما روح. المغرب هذيك ما نحكيوش. كتلاندا البارح يتقرر. ومنتخب المصري بمدرب معناها وطني. وبملعبية مزيج. وبملعبية حتى مصر خذات ربما الأسبقية في الاحتراف. بحمزة عبد الكريم. بمرموش. بمحمد صلاح. زاد عندها ثلاثة أربعة ملعبية. نحكيه على السيتي ونحكيه على ملاعب كان في ليفربول ونحكيه على ملاعب في برشلونة. احنا كما قلت تحت ملاعب عنا يلعب في انتراخ فرانكفورت وهذوما ملاعبية معناها منتخب المصري كما شاهدوا اغلبيته في الاهلي المصري والدوري المصري الحالة المرمى احنا يزلنا برشا خدمة يزلنا فيقوا الارواح يزلنا فيقوا. قلنا الكلام هذا برشا مرات قلنا الكلام هذا برشا مرات وأكدنا وعاودنا يا ولادي راهو دقنا كثر خطر يا ولادي راهي شعلة اللمبة الحمراء يا ولادي راهو سروج هذه العباد طورت ولا أذانا صغير. ضربة ركنية لليابان ضربة ركنية لمنتخب اليابان في الأثناء في توقيت 57 دقيقة لعب من زمن المباراة والنتيجة دائما تقدم المنتخب الياباني في البلاش. يلعب الكرة أرضية حذري من القائم الثاني يدخل الدفاع ترجع من إسماعيل الغربي إسماعيل لكن موجود حتى الكرة ما رشك مش يعمل الردري ترجع محمد أمين بن حميدة جيلان برون اللي يصل الصخيري الى العنيس بن سليمان او منتصر الطالبي يصعد بالكرة وهو بن سليمان بالفعل عنيس بن سليمان طيب العملية للعرض يعني صب يعني شوت يعني صوت يعني جنابية يحتجوا عن حكم في التأثير الأخير من مدافع المنتخب الياباني زي الكرة في الظهر عليه بشبهها، ولكن يقوم المدافع بالتدخل ويربح في نفس الوقت ضربة المقابل. ترجع الكرة المنتخب الياباني والحارس سوزوكي، وضعية عالية البحث عن المهاجم ويتدخل للدفاع ويربح، يربح حتى الدويل ايريان يربح. تعود الكرة إلى إسماعيل الغربي، يصعد أو مرة للدقيق علي العابدي، علي يلعب الكرة مع الياس سيري، أنيس بن سليمان يد الكرة من الجهة اليمنى إلى سالفي، إلى فاليري لسالفي، سالفي إلى عمر الرقيق. لهنا مين تسمى بالأسماء، لهنا هناك ملعب بي بي بي اي، جماهير المكسيكية أيضا حاضرة بكثافة بأعداد غفيرة جدا، ملعب تقريبا ممتلئ بالكامل، جماهير مكسيكية وجماهير تونسية وجماهير يابانية وأرجنتينية وبرازيلية جميع الجنسيات كما قلنا. لهنا مرة أخرى في بي بي بي اي حبيت تسمع الأجواء قدمت بالسلفة، أجواء مميزة الحقيقة كما قلنا، العالم يتكلم لغة كرة القدم المسابقة كل أربع سنوات، وكل أربع سنوات احنا نتعداه بمرارة كبيرة والله. حتى المونديال اللي فات في قطر نجم تقول معناها ربحنا فرنسا، عملنا ميول مع الدنمارك، انهزمنا بقسوة قدام استراليا، مردود كان فم على الأقل فما جرينتا، فما روح، فما جو، فما ملعبية حاولت. المشكل مش فاضي، المشكل يقول لك يعني مش مشكل، يقول لك من اجتهد وأصاب فلا أجران، ومن اجتهد ولم يصب فلا أجر واحد. احنا لا اجتهدنا ولا أصبنا. 60 دقيقة لعب ساعة أمين لحد الآن، والنتيجة دائما تقدم المنتخب الياباني في مقابل 0. ترجع الكرة ديما عند اليابان، ديما عند اليابان الكرة، بداية الهجمة لمنتخب اليابان، يتدخل المدافع محمد أمين بن حميدة، علي العابدي راوة، علي كرة في العمق البحث عن سيباستيان تونكتي، ما عنده ما يعمل تونكتي، ما عنده ما يعمل في اللعوب كرة، والعملية الأخيرة ترجع من علي العابدي، لكن يتدخل ديما منتخب اليابان أسبق إلى الكرة حتى على مستوى وسط الميدان، ما لقينا معاه حتى حل، ما لقينا معاه حتى حل، بحنا بعض بإسماعيل الغربي وبن سليمان وبن بخيري. على كل لاعب أصبح منخفض النسق لنا في انتظار ماذا تخفي في ثلاثة دقائق القادمة من المباراة. تعود الكرة في وسط الميدان لمنتخب اليابان، ترجع ديما الكرة على المنتخب الياباني، نعود الكرة المنتخب الياباني مستحوذ، يفرض في أدائه على طريقة لعبه، ترجع للخط الخلفي للمنتخب اليابان، كرة من الجهة اليسرى، كرة من الجهة اليسرى أرضية، عذاري من تسويب يتسوب الكرة وتذهب ركنية للمنتخب الياباني. حازم المستوري بس ياخذ مكانه في التشكيلة، حازم المستوري انشأت فيه أمامنا، دعيت له ريفيرو نارد ليدخل أساسي، توقع بلاصة سيباستيان تونكس أو شواط هو من يذهب، حياة المرة الأولى المستوري، ولكن ارجع المستوري حياة الجيران شواط، جيران شواط بس ياخذ مكانه، لكن سيباستيان تونكسي ان نجد الحل مع شواذ صعب الحقيقه. هداف البطوله مش ياخذ مكانه في التشكيل للمنتخب الوطني التونسي. كلام راس حربه المنتخب الوطني الجرنار يتدخل منتصر الطالب يلعب عليه الصغيري انا باع المجبري. اكيد شي حاول الجرنار يلعب بكل اوراق الهجوميه طيبه نيس بن سليمان على الجهه اليمنى لكن يتدخل قبل يعني فالوري حكم يقول حتى شيء تؤثر اللاعب كرة المنتخب التونسي بن سليمان شو يعمل في اللعبيه يعدي الكوره يعدي هذيك الكوره العب احنا بعض كوره اسماعيل الغربي التوزيع شوف التوزيع يا اسماعيل تغيير اذا كما قلت سيباستيان تونكي سيغادر وياخذ مكانه في ناس سواء تغييرات المنتخب بعد دخول اسماعيل الغربي ودخول محمد امين بن حميده مكان ديلان برون والياس سعد خروج سيباستيان تونكي ودخول بيراس سواس مع كره اولى كره المنتخب الوطني انفاليدي للتوزيع على ميتالتماس كره عاليه يصعد الدفاع الياباني بعد خطوره الصغيري مع بن سليمان بن سليمان ولكن الكره خاطئه ما توصلش لانفاليدي تغادر رامي التماس للمنتخب الياباني. ثلاثه تغييرات امبير فيرونار اذا كتب الامر ووصل الفيرونار على رأس المنتخب بعد المونديال لابد من إعادة شاملة ولابد من تثبيت الفيرونار لأنه الفيرونار ما نجمش نحكي عليه توه ما نجمش نسميه جيست على أنه مدرب واقف على حافة الميدان أربع أيام هو ديجا قال الكرة موش سحر الكرة علم الكرة فن الكرة خدمة الكرة علم الكرة خدمة الكرة خدمة يا مسير فيرونار كمل معانا دونك بعد المونديال كمل معانا بعد المونديال وخذ كارت بلانش هو صبي لموش يعطاه كارت بلانش باش ما يعطيوهاش لفيرونار ليه فيرونار خليه يخدم الراجل خليه بستافو وفروا له ظروف الراحة وخليه هو يتحكم هو اللي يعمل التشكيلة هو ينزل التشكيلة وهو اللي هي اختياراته هو اللي ينحي هو اللي يخرج هو اللي يزيد هو اللي لأنه هذه كرة منتخب اليابان وهي تدخل هي تدخل أي عام ترفع منتخب اليابان مرة أخرى خطيرة خطيرة العملية المنتخب اليابان ما يصوب صحيح صحيح يا فاليري باهي شواط ياخذ الكرة يدور شواط يدور يربح المخالفة يربح المخالفة براس شواط أول لمس الكرة كما قلت في بلاغ الجامعة قالوا إلى غاية نهاية كأس العالم الفيرونار على أن تتم بعد جلسة لتحديد أولويات لقراءه معناها أفاق جديدة للمستقبل هذا هو مدرب لازم يكون في تونس حقيقة معناها أربع أيام كما قلت لو التشكيلة أكد لك أن يشتروا إثم اللعبين ما يعرفهمش لكن خليه يخدم هذه هي الكل قادمين الديسيون سفرين ربما يربيونار هنا المشهولان ده كيف كيف ما نجموش نحكم عليه لكن يزيد تعرف على الجروب ولكن يا خيبة المسعى حقيقة معناها تكلمنا برشا مرات أمين حتى معاك في النشارات وفي البرنامج قلت لك راه نلغيه كل الخطط التكتيكية وشكون يلعب شكون ما يلعبش ما تحدش ملاعب في قلب واحد بروح واحدة لكن شفنا القلب شفنا الروح ترجع الكرة من الياس الصخيري الياس رب الكرة والعمق من علي العافدي الياس الصخيري يدخل الدفاع الياباني تعود إلى منتخب اليابان منتخب نغت يعمل من إسماعيل الغربي ولكن يعود إلى حارس المرمى في توقيت 68 دقيقة لعب من زمن المباراة والنتيجة دائما تقدم اليابان في مقابل صفر ترجع الكرة للمنتخب الياباني جبنا رامي خديره وجبنا اسماعيل الغربي. الكره خطيره منتخب الياباني خطيره خطيره تاريخ كيف جاي معناها مش قدر زيادي على هدف الزيلي سمودي منتخب الياباني.
1: إذا خونيا أوتو هو اللي سجل هدف الثالث المنتخب الياباني. لا شيء تغير يا سينا, وكأنه قاعدين جيست إنه وخرنا في سكور وبرا, معنا ما حد شيء متبدل, جيست إنه سكور جي جي ما قاعدنا قاعدين نوخروا فيه وبرا, نوخروا في النهاية الحتمية بتاعنا.
2: إفكتيفمون يعني بأدنى مجهود ممكن المنتخب الياباني قاعد يعني يتفوق على المنتخبنا في جميع في في في في, في طول في الدفاع في الوسط في الهجوم. البليز امبورطون احنا العشرة دقائق هاك تشوف يعني ديجا
3: ربي شو محور
2: تمريره في
3: الماء
1: ربي سامحوني دقيقه كنتو مزوز تبارك الله معنا كان صدقني ربي محمد نميم بن حميده كسر لورجو زاد في الهدف نتاع منتخب السير الرابع عاود زاد كسر لورجو اليوم في الهدف نتاع منتخب اليابان. انا يمشي جي مدرب يعلم
2: شو شو شوف اخطاء فرديه واخطاء جماعيه وموفي كاستينغ وموفي شوا والناس. قلت انا ديجا قلت لك فما ناس ما تستحقش باش تكون موجوده, فما ملاعبيه مع احتراماتنا ليهم
1: حكينا في الموضوع
2: وحكينا في توا ريتها توا كي تشوف انت يعني ديجا ديلان براو ما كانش موجود عمل ميطون وساس
1: ولا ما كانش خايب راه والله
2: ما كانش خايب لكن انا نشوف توا لو كومبورتمون انديفيديوال كوليكتيف نتاع لين ديفونسيف ومش حتى على لين ديفونسيف, نحكي حتى على الارسلمون نتاع الاتاكون نتاع لي دو جوار اللي وراه اون برينسيپ يمنعوا الدفاع الخصم منه يعطيك التمريره اللي في العمق. دونك سي تو تافي نورمال تلعب يعني دو تروا توش تلقى روحك فاس فاس الجارديان دو بيت بصراحه. هذاك هو احنا كيما قلت قبيله محمد امين ان شاء الله نخرج باخف الاضرار ولا انه تهذا بلاش
1: معاش اخف اضرار
2: معاش اخف اضرار
1: فضنا الاضرار خافوا
2: توا في 20 دقيقه
3: مسخفيني التوانسه اللي في التيران ومسخفني حاتم قزبار اللي علق افيك لي زيموسيون والتفاعلات بتاعو مسكين معناتها الله منك يا حاتم يا خويا والله الله منك في التورنوا هذية في الكوب دي موند هذية مع لي ديسيبسيون والخيبات اللي قاعدين يعيشونا فيهم الملاعبيه والمكتب الجامعي هذا. شوف لانيمو ديفونسيف البونتو الثالث معناتها فريق معناتها فريق صغير ما نجيبش يعملوا معناتها
1: يحشم باش يعملوا
3: يا اخي
1: نحشموا قلت انا عادك نكوروا فيها كما انا ما يخفوش هكا كوروا في سيكس
3: معناتها بن حميده عمل نفس
1: الغلطه هي
3: بار مع المنتخب عمل مع ليسبيرونس
1: كونتر مانويل سانداونز في الكوره نتاع مودو
3: مع مودو هي نفس لاني مو ديفونسيف دونك هذوما راهم حاجات
1: مامبا يسكان يكون وراه مامبا معناتها
3: دونك حاجات بديهيه هذوما. شوف راهو شفت كل مره المنتخب الياباني يطلع شويه في الريتم وفي الانتونسيتي فما دونجي دونك واحنا كي نقعدوا نلعبوا بالريتم هذايا عامين ما نسجلوش بونتو راهو بدنا مش نكملوا نلعبوا بالريتم هذايا. الحقيقه والله بدن ما يجاوبش والله خليني نقول بصراحه بدن ما يجاوبش تو نجموا راهو نلوموا الملاعبيه ونلوموا المدرب خاطر المدرب واضح ماهوش فاهم الجروب ماهوش فاهم لاعبيته ماهوش فاهم الكاليتي نتاع لاعبيته واضح من الاشواء اللي عملهم تقول معناتها مازال صبري لا موشي ولا عم في الاشواء معناتها ما
1: تبدل شيء
3: ما تبدل حتى شيء ما غير اتاكون دو بوان برون اللي عنده مدة ما لعبش العب دونك ما تبدل شيء في الليشوا هما نفس الليشوا براتيكمون اللي كان ينجم يعملهم صبري لا موشي اللي تبدل كان صبري ولا ايرفي اللي ما تنجمش
1: تلوم عليه صبري الايرفي
3: تبدل صبري جاء ايرفي ما تلومش عليه راهو ايرفي ما عنده حتى دخل وماذا بينا مدرب كيف انا ذا يزيد يواصل في المنتخب بالفترة الجاية ما مالوريزمون هنا
1: تصدم تحسوا تصدم
3: تصدم اي يقول لك يا ليتني ما
1: صدم بهذا الواقع
3: يا ليتني ما جيت
1: يعني يمكن هو حلم بانه ينجم يحقق معجزه ولكن صدم بواقع ما عنده حتى ما عنده فيه حتى علاقه
3: بالليتا دو فورم نتاع الملاعبيه الحاليه يعني. فيزيك واتليتيك ما تنجم تبدل حتى شيء في المنتخب هذا اشباه نتاع لاعبين هذوما معناتها الطالبي ماهوش الطالبي صخيري ماهوش صخيري هذوما سوا ديزون دي جوار بيلي في المنتخب حنا بعل ماهوش حنا بعل بن سليمان ماهوش بن سليمان. شوف انا يظهر لي ماتش النمسا ما عملنا في الماتش اميكال عملنا بريستاسيون مش خايبه يظل هذيك فورمه الراحه نتاع ستاج ما مشي الناس مشيت للستاج باش تعمل بريباراسيون وين مشينا وحنا مشينا باش نرتاح ونطلقوا سقينا وما خدمنا حتى شيء
2: هذا هو هذا التفسير الوحيد هيك علاش انا قلت الخدمه ولا الوقت اللي خذاه صبري اللاموشي واستفهم تاعه وبالنسبه لي ضر برشا بالليكيب ناسيونال رغم القرار مانيش نحكي على سياسه الكره في تونس والمكتب الجامعي الفاشل هذا والناس اللي اجرمت في حق تونس رياضيا بيان سور لكن انا نحكي بتاتر فنيا وتكتيكيا الوقت اللي خذاه صبري اللاموشي ضر برشا خاصه على المستوى البدني بالحق انيس انا كي نشوف تو ملاعبيه فما لو مينيموم اللي يعودونا به لو مينيموم مش موجود راهم لاعبيه غير قادره انها ترساني في الضغط على الخصم دونك سي توتا في نورمال هنا باش نقول لك اللي المشكل اعمق من مجرد يعني مدرب
1: مجرد تغيير
2: مدرب ولا قراءه مدرب دونك كيما كيما كيما حكينا وكيما قلنا ان شاء الله يا ربي ال 20 دقيقه اللي مازالوا بالوقت الضايع ان شاء الله ما تزيدش الكاتاستروف تكبر وما تزيدش الفضيحه او ديسيبسيون تكون اكبر واعمق
1: واضح نرجع لحاتم قزبار في ملعب بي في آ في مونتيري 3-0 مقابل 0 المنتخب الياباني من منتخبنا الوطني التونسي تفضل حاتم
0: 74 دقيقة لعب مين ديما 3-0 المنتخب الياباني هي منتخب التونسي ولينا في آخر عمرنا نقول إن شاء الله ما نكونش في الدور بخمسة واللي راهو ربي قدر خير حتى شوف أنا باع المجبري أنا باع ضربة ركنية أنا حتى في الواتر بريك مين لعبية يحكي والبرينار قاعد يحكي ونجد سليمان أنا التوصيات لا ما عنده حق أنا مش اللوم قاعد أنا رو لكن ذكاهم على كل أرجع كورة بضربة ثنية المنتخب التونسي أرجع من إسماعيل الغربي إسماعيل رو يصوت إسماعيل هاي دخل الدفاع يتدخل الدفاع الياباني لثقة إسماعيل بس تصوب ولكن كورته كانت الدفاع أرجع الكرة الحكم يقول ثم التسلل تسلل عدد الجماهير أمين 51,000 243 بالضبط حسب الصبور 51,243 فرج لمباراة تونس واليابان ترجع الكرة لمنتخب اليابان من الجهة اليمنى عذاري كما قال بوشعال 4 ساعة نكملوها على أقل سكور يا ستار يا جبار يا ستار يا جبار الكرة المنتخب اليابان متسلل متسلل مهاجم المنتخب الياباني ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي أيمن دحمان الأحلام عمر المحيط عمر رقيق منتصر الطلبي إلى محاول يبي الحميدة كورة في العمق البحث عن ثلاث سواد يتدخل الدفاع ترجع المنتخب الياباني عودة الكرة ديما عند المنتخب الياباني حاول يصعد بالكرة بالدرجة بالدرجة بعد يحاول يسرع بالنسبة بعد الطاس ويربح ركنية لكي نجم حتى يعمل كوفرتير ويخلي الأمور تهدر تعدى ولكن يربح ركنية منتخب اليابان ضربة ركنية لمنتخب اليابان في توقيت 78 دقيقة لعب يتوقف التنفيذ كرة في القائم الأول يتدخل إلى الدفاع إسماعيل غربي لا يسبق منه المدافع الياباني ترجع مرة أخرى يهبط الكرة على أرضية الميدان ترجع مرة أخرى المنتخب الياباني باش يقوم بعشرة من التغييرات ترجع والتكليك وحنا مع المجرى وإسماعيل الغربي تخرج الكرة إيفيت المنتخب الياباني دون تغييرات زوج تغييرات لمنتخب اليابان من أثناء وغادة رقم 13 عفوا رقم 17 في تشكيل المنتخب الياباني وغادة رقم 22 يدخل رقم 20 هذوما التغييرات مع شوية أكيد على ورقة المقابلة الإلكترونية مين نعرفوا أسماء اللاعبين اللي غادروا اللي دخلوا من جنب المنتخب الياباني ترجع الكرة برمي التماس تنفذ المتابعة من أمين بن حميدة ويربح 6 أمتار على المنتخب يقول روس مياسي يقول كيكو خروج اللاعب ناكامورا ودخول سوزوكي كرة المنتخب الياباني يتجاوز ويتعدى يراها ويواصل يقولوا ليه حماس المخالفة أنا بعد مجبري الحكم يقول مخالفة لحنا بعد يلعب عن منتصار الطالبي منتصار الطالبي مع عنيس بن سيمان أو لا أو مرقيق كرة لحنبال المخالفة لحنبال ضربة المخالفة لحنبال المشري ينفذ ضربة المخالفة هو نفسه يقوم بتنفيذ حنبال مجبري مقابل صعود منتصر الطالبي والصعود الياس السخيري أيضا عمر رقيق في محاولة المباغتة وتسجيل هدف يتيم على الأقل لحفظ مالوش التنفيذ سيكون يعطيش التنفيذ الحكم ينفذ المخالفة كرة دون عنوان هذه ظاهرة هي من التوزيع دون عنوان بن سيمان دون عنوان والمنتخب التونسي في مهب الرياح المنتخب التونسي دون عنوان هو المنتخب التونسي بدون عنوان العنوان الوحيد اللي بحكيه عليه منتخب باهت المردود أداء الحقيقة يطرح مليارات أسئلة أو نقاط الاستفهام ترجع الكورة عن العارضي يروح على الديال لما عبيت منتخب اليابان في إذا تلاحظوا الأولاد لما تفتكلهم الكورة بالثلاثة والأربعة يمشيوا للمليح بالثلاثة والأربعة كيف بلغتنا احنا يكلوه المليح احنا فاركونتا بتعداو فاسير ما كورة بالعمق إلى فراس شواس فراس يعمل كنترول بالزر فراس باهي طيب العملية يلعب على الجهة اليمنى إذا فاليري حنبال فاليري يا فاليري مع عمر رقيق منتصر الطالبي إلى بن حميدة إلى علي العبدي علي مع بن حميدة ينتظر ما فيما حتى حد كله متخبي معناه بن حميدة يحب يعطي الكرة الكل متخبي شو التعامل مع الكرة كيفاش في الأخير يلعب بالجو ديريكت يطيش الكرة ولا يزيد عمر رقيق يغلط فيها تزيد تعكس الهزمة ياسر تار المنتخب الياباني يهبط مرة من عافية منتخب الياباني شي يعمل كرة عرضية الريتري واش يقول الحكم رمي 6 أمتار للمنتخب التونسي مناس قادرين تمريرات تجارة طبعا حتى الجمهور التونسي أمين غادر مع الهدف الثالث عدد من الجماهير التونسية غادر في الملعب غضب كبير ظاهر على الوجوه على كل 83 ثقة لعب من زمن المباراة شو اللي يفكر عطى الكره للسنتينان ما عرفش يعمل كنترول. كنترول يجي بعد الاساس التوزيع يجي بعد شويه في الجزء الرابع. الجزء الرابع عليه والله في حومة لا يتمرك مع كامل احتراماتي للتكوير بالحوم خش الدور زياديا متأكد خمسة ضد السويد واربعة ضد اليابان ديك الكلمة ومو أمين لأنه أنا ما عاش نجم نتكلم الحقيقة على
1: خلص تعليقك على نعرف أيزي أودا سجل هو الهدف الرابع على المنتخب الياباني والثاني لي طلع واحد ودي طانت واحد وشاتة في الكوابوزي بدون أي مشكلة تدخل الشباك مع المنتخب الوطني التونسي يظل لك العادة فما خطأ دفاعي هو في اللول من نسمين سليمان يظل لك
3: هذا التمريرة ما هيش بيان بريسي عطاها للصغيري طويل عليه شوية ضيحة أما ما نعرفش علاش أنا نشوف في بن سليمان معناتها يكر في ساقيه معناتها مع فما وكانه اللي بليسي ما نعرفش علاش ما وقعش ما خموش حتى في تغييره معناتها شوف والله ما عندك ما تحكي والله
1: لا ما عرفش
3: والله ما عندك ما تحكي شوف
1: عباد هذوما هذيا ناس سامحوني ما أنا ما يحبوش يحترموا أنفسهم ما يحبوش يحترموا الكرة يحبوا ياكلوا خمسة وستة أخرين بالسيف بكل الطرق معنا
3: منتخب قلنا الأسوأ معناتها كل العبارات اللي ما تليقش بكرة القدم وبالمنتخب بهذية تجوز على المنتخب بهذية هذية أضعف منتخب في الكوب دي موند هذية أضعف منتخب تونسي شارك في المونديال أضعف مكتب جامعي سير كرة القدم التونسية إيه معناتها شوف معناتها ما نجموش نقولوا اكثر هذا هو معناتها دونك يزم حلول كيف ما
1: يجرب في يجرب في ملعبي عمري مريتي يجرب في ملعبي يظل من الملكي بي اصلا مش
3: المدرب
1: نتاع منتخب اليابان
3: نتاع اليابان واضح ولا يخمم في ماتش السويد واضح يحب توا سكور عملوا كونتورنا اربعه بشيء يخمم في ماتش السويد يحب يربح باش تكلاسا برمي معناتها وحال العب بريتم وانتونسيتي اعلى شويه راهو السكور اللي عملناه كونتر السويد يكون دوبل سكور السويد زيد راهو شوف احنا تو نجمو نقولوا المدرب ما يتحملش مسؤوليه هو سيفري في الواقع ما يتحملش
1: في الجيستيون تاع الماتش
3: عنده الجيستيون ما يتحملش مسؤوليه يتحمل مسؤوليه انت اخترت باش تجي وباش راهو عندك مارج دو ريسبونسابيليتي فما دي شوا الحقيقة احنا ديجا معناتها كمحلين ما هنش موافقين عليهم ويعاودوا يصيروا كمام خويا اذا ما عندكش ناس ما عندكش ستاف دير بيك يعاونك ولا ديركسيون معناتها ادارة فنية موجودة غاديكة ايه خويا شنعملوا بربي شنعملوا شمشينا نعملوا في الكوب دو موند هذية والله فريمون مرضونا والله مرضونا وما خليوناش حاجة كلمة باهية نجمو نقولوها فيه علاش هكا خويا علاش رسول الله
2: افكتيمون هذاك هو الفوتبول انيس مالوريزمون كرة القدم هي الحقيقة المطلقة إذا كان ما تحضرش إذا كان تعمل اختيارات فاشلة إذا كان ما عندكش سياسة متاع بلانيفيكاسيون واضحة متاع كفاءات في تسيير كرة القدم في انك تضبط الزوبجيكتيف متاعك ما عندكش تكوين ما عندكش أندية جيدة ما عندكش تمويل ما عندكش ستركتور واضحة لكرة القدم في البلاد اللي انت فيها سيتو تفهي نورمال باش إذا كانت ترشح الكمبيتسيون على الشيل مونديال وتشوف روحك بالضعف هذايا راهو مش من مش مش مش مش نتاع مش مش عدم توفيق في كاستينج ولا في خطه ولا في شو. لا لا لا, فشل اعمق وفشل اغزر انك تكون مجرد قرارات اخوة. دونك سي توتا في نورمال. انا باش نحكي على ليتا ديسبري, انا بتاتر خليني نكون واضح في كلامي. راهو كي تشوف التصرف نتاع اللاعبين وتشوف التعابير نتاع وجوههم وتشوف كيفاش يجري وتشوف بدنيا, لا لا بار بار بار بدنيا ما تجاوبش, راهو تحس فما بلوكاج مونتال, تحس فما استسلام غير عادي, تحس فما حاجات بصراحه لا مبالاه
4: بالشعار وبالقميص وبالشعر.
2: هذا راهو احنا عيب علينا كان نحملوه, كان اللاعبين زاد فقط عيب علينا كان نحملوه المدربين. لازم الناس كل تحمل مسؤوليتها, لازم الناس كل تعرف شنو هي الحاجات اللي اخطات فيها واللي خلتنا نوصلوا الأسوأ وأخيب نسخة ريناها للمنتخب التونسي في اللي هو يتصنف أسوأ منتخب في الكومبيتسيون هذه وأسوأ منتخب عبر التاريخ. هذه هي الكلمة الخائبة يعني براتيكمون إنوزا يكرزي يعني توتالمون ليزيكيب أدفيس اللي لعبنا ضدهم. عريونا الأمان الكلمة اللي ملزمش تقال, عريونا حقيقتنا. دونك لازم تكون عندنا الشجاعة, لازم تكون عندنا الجرأة, لازم تكون عندنا التصالح مع الذات ان نحكي ونكون واضحين, لانه ما نتصورش في بلاد تحترم نفسها ناس مسؤولة في موضع قرار.
3: قديش فيها قديش فيها في الكيب ناسيونال بين ستاف وبين اللاعبية وبين اللاعبية وبين
4: مكتبين لحظة
3: فما 70 مونبر
4: خاطر قال لي مجنان تحية لي قال لي فما على الأقل 4 أو 5 أعضاء زايدين في البعض.
3: اي فما
4: بين يعني متحمسوا لي
2: أنا قلتها قلت فما مصاريف تاريخية
4: فما ناس زايدين
3: كل بين ملاعبية وبين مكتب جامعي اللي مشاو الكل. أنا بالنسبة لي بالبعد الانسحاب المذل, خاطر اليوم رسميا انسحبنا من المذل
4: مغادرنا
3: شوهنا شوهنا
2: صورة البلاد
3: كرة القدم التونسية والراية التونسية. مالوروزمون ما عرفناش نحافظوا على هيبتها, هذي الكل صار في الكومبيتيسيون هذية. ولذا وجب على كل من مشى من مكتب جامعي هذية استقيلوا ارحلوا, راهو مشاركة مخيبة في الكوبارا.
4: اخبار موجود بتاريخ 23 مايو, الوفد فيه 62 شخص, الفيفا تكفل ب 51 شخص, وبالتالي فما حسب عيمجنان فما 11 فرد على نفقة الجامعة. 11 فرد من بينهم رؤساء الرابطات, وديجا ولد محمد موجود في
3: شو محل من اعراب التغييرات هذوما
4: بتاريخ 23 مايو.
3: شو محلهم من اعراب زوج تغييرات هذوما؟ عاشوري دخلوا في التوقيت هذايا
4: ولا خضيرة
3: دخل شنو هو محلهم بالعرب؟ خويا حتى الانترنور
4: تو انا ما كنت
3: نحكي رميتي
4: انا حتى نحكي انجليزي
3: مش
4: عندهم مي كومونيكي مش عندهم مي موتيفي مش عندهم
3: والله سي با نورمال والله قاعد نشوف في حاجات والله سي با نورمال. راهو المكتب الجامعي هذايا والملاعبيه هذوما رغم انه عندي امل في كلكوزان منهم, راهو خاطر فما على الأقل 7-8 ملاعبية كانوا نجموا يكونوا موجودين في
2: بلاصة 7-8
3: ملاعبية موجودين. راهو بطولة متاعنا
2: أنيس تشوف الديسيبسيون بتاع الجماهير اللي تنقلت واللي صرفت فلوسها واللي مشيت واللي حتى بعد الديسيبسيون الكبيرة كونتر السياد جي وناس حطت من مكتوبة وفلوسها ويعلم ربي ميم كيفاش خذوا شي دي كريدي كيفاش تنقلوا كيفاش مشيوا وعندهم امل انه انه انه نرجع ولا نعملوا على الاقل بريستاسيون بي سيدي مش حتى نترشحوا بصراحه. الله منهم بالحق ربي يكون في عونهم الناس اللي مشيت واللي تعبت واللي ضحات بصراحه. حاجه ولا صوره تعكس المشاكل الكبيره اللي نعيشوها في قطاع حي ويهام. راو فوتبول كي نحكيو فوتبول راو مش حاجه هامشيه ولا حاجه نتاع نتاع نتاع تفرهيد ولا نتاع جو, لا قطاع حيوي راو صناعه راهو مسؤول على يمور نتاع نتاع نتاع بلاد كامله نتاع مزاج نتاع بلاد كامله. راهو ما نتصورش التوانسه توا فما حتى واحد ما حسش فما حتى واحد ما تقلقش. راهو بالحق راهو الناس هذوما اللي اللي اللي اللي غلطوا اللي مش حتى غلطوا واعترفوا اللي غلطوا وتمادوا في الخطا, الناس اللي اتمعشت, الناس اللي قامت بالترضيات, الناس اللي بالنسبه لي عم فما فساد مالي واداري اللي فات. انت تحكي لي على بعثه فيها 62 فرد بلاي شنو مش يعملوا يعني في مستير وسير رابطات مش ماشي كل كل شنو ماشي ماشي فما
3: سياحة
2: مش سياحة
3: ومشي
2: يا خويا أنا من هنا شوف أنا
3: على حساب الدولة وعلى حساب فلوس المواطن مشي وخويا مشي ويتفرهدوا ما عندهم حتى معناتها هاجس نتاع ريزولتا ولا نتاع ساتيسفاكسيون نتاع ولا نشرفوا الرايه ما هواش هذا هو همهم همهم انهم يمشيوا ويطبعوا الطيارات ويمشيوا للوتله ويمشيوا يتعشوا في لي ريستوران وسيت هذه هي في حقيقه علاش شوف راه نقول لك حاجه البطوله التونسيه نتاعنا وهك شوف نسنا شنو صار في البطوله
2: شنو صار
3: تحكي والفار وبطولة الغمزة وبطولة
5: المفشوشة
3: والبلاغات ونسيت سويت واللي بينا سنو هذوما ما تنجمش تعمل منتخب يمشي للمونديال من لحظة تمشي للمونديال تعمل العار وتروح بو على ليني هذايا نتاج متاع بطولة فيها برشا خور
5: اللاعبيه منتخب اليابان مازال يا ودي مازال 4 بلاش
2: مع الرأفة 4 بلاش 4 بلاش مع الرأفة
5: وماشي الكاش زاد
2: انيس ما فيش عيب نكونوا متصالحين خويا احنا انا تو انا بتات المقابله الفارطه كانت ديسيبسيون كانت صدمه كبيره بالنسبه لي اني كنت كان عندي سبور اليوم يعني احنا جايين حتى لهنا وخدمنا ديجا ليميسيون البارح
5: فاهمين الوضع
2: فاهمين السيتياسيون وعارفين لكن ديما الغالب الوطنيه هذيك تقتضي انك ديما تمن وتقول راهو ان شاء الله ويمكن لكن مالوريزمون كرة قدم راهي ولت علم اكزاكت يعني لازمك تعرف اللي ما عندكش الامكانيات نكونوا متصالحين لكن كيما قلت لك تكون عندنا الجراه تكون عندنا الشجاعه تكون عندنا اللوداس ان نحطوا اصبعنا على موضع عده يا اخي احنا عندنا ناس فاشلين ناس هزت الكره التونسيه للحضيض ناس خذت المسؤوليه ناس طمعشت ناس بالمحسوبيه بصفقات مريبه خلينا اخويا نحلوا الدوسي هذا يا اخويا خلينا يا اخويا مش في كل كومبيتيسيون الناس تتقلق شويه نحكيو جمعه 10 ايام نبداو محروقين على البيت
5: بعد تغم الحكايه
2: لا لا لا نجيبوا تويكا كارسول الناس هذوما اللي يجي من من, من من من من اول نهار يجي يروحوا فيه اجا اخويا نتحاسبوا اجا ماكم خذيتوا مسؤوليه اعطيني اش معناتها 62 فرد في الديليغاسيون تاع ليكيب ناسيونال الناس هذي اش مشات تعمل اعطيني علاش هزيت فلان وفلتان علاش رضيت الانديه علاش المبالغ اللي تعطات الانديه التونسيه علاش تعطات براتيكمون في نفس في نفس المونطون ايجا يا فلان انت شنو خدمت
5: قسمه
2: شكون رئيس الجامعه نائب رئيس الجامعه الناصري حسين جنايح البقية متاع الأعضاء يا خويا جيو تتحاسبوا خلينا نحكيه المدير الرياضي خلينا خويا نحكيه ولازم المحاسبة لا لازم المحاسبة تصير بطريقة شفافة وواضحة ومن أعلى سلطة في الجمهورية راو خلينا نكونوا واضحين لازم سلطة الإشراف ورئيس الجمهورية لازم تتحد لازمنا خلينا نشوفوا خويا خلينا نشوفوا بالكش يا خويا انتم اجتهدتوا بالكش احنا غالطين فيكم بالكش توانسة ما تعرفش إذا كان فما معلومة وإذا كان كانك أنت خويا اجتهدت بحسن نية وأخطأت ميسالش ما نجموش نلوموك لكن إذا كان أنت بسوء نية أضررت بقطاع حيوي في قطاع حيوي يمس الشعب التونسي اللي هي الرياضة واللي هي كرة قدم اكزاكتمون لازمك هنا تتحاسب ولازمك إذا كان أخطأت تتحاسب على الأخطاء اللي ارتكبت
5: واضح نرجع للحاتم في نهاية المباراة ما عادش يسمع فينا ولا حاتم تفضل إيه
0: أكيد الكلام يكون تحكي في كل أولاد ولكن متسعينات الدول هذا أسوأ العبية
4: واضح هذا ونستناو كان فما بالطبيعة كلام ولا تصريحات ولا عندهم وجه باش ينجموا يتكلموا للشعب التونسي ويكفي من الاعتذار يزيون على لا تعتذر لي لان مانيش طالب الاعتذار من عندك
2: لا لا ما حناش قابلين
4: ما عادش ما حناش قابلين من حتى ملاعبي
2: انا ما عندي اعتذر ما لا ملاعبي
3: لا ملاعبي
4: باش نشرفوا ما شرفت الامانه ما شرفتش الرايه التونسيه وبالعكس
3: تحبوا تصالحوا التوانسه استقيلوا
4: واضح نمشيو فاصل بعد نرجعوا نحكيوا على المقابله هذه اللي ما فيها ما تحكيوا ولكن لازمنا نحكيوا على الاقل واقع قوتنا التونسيه اليوم.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: Diwen FM.
1: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز السابعة UNFM صباح الخير. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67% وفق ما نشرته وزارة التربية بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان و21 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية 2026. ووزارة التربية تنشر قائمة المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية، حيث احتلت ياسمين اليعقوبي المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 20.01 شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف، واحتلت ملك الوحيشي المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76 بالمعهد النموذجي بنابل، واحتل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التقنية محمد الوتاني بمعدل 19.72 بالمعهد النموذجي سليانة، واحتل المرتبة الأولى في شعبة علوم الإعلامية محمد أمين شوشان بمعدل 19.54 بمعهد ابن سينا المهدية، واحتل التلميذ أحمد المذيوب المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الرياضة بمعدل 19.02 بمعهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس، أما المرتبة الأولى في شعبة الاقتصاد والتصرف فكانت من نصيب آدم الكوكي بمعدل 18.70 بالمعهد الخاص، وشعبة الأداب احتلت فيها رغد العشي المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 17.29 بمعهد خميس الحجري بجندوبة. التلميذ أحمد مذيوب يتصدر النتائج الوطنية في امتحان البكالوريا في شعبة الرياضة بمعدل 19.02 إثر استكماله مساره التعليمي بالمعهد الرياضي بصفاقس. وأوضح التلميذ أحمد مذيوب لديوان فام أنه يخطط للتوجه نحو الاختصاصات الجامعية الطبية وشبه الطبية على غرار الطب والتمريض.
2: الحمد لله كانت بالحق نتيجة غير متوقعة، توقعتش أني نجيب معدل كيما هذاك الحقيقة، خاصة زادة البريزيدونسيال كنت مستبعدها الحقيقة الأمانة، معناها ما كنتش متوقع أني الحقيقة باش نتوج يمكن بالتيتر هذا. والحمد لله لي يتوكل على ربي لي يختم على روحه، خاصة رضاية الوالدين خاصة أهم حاجة. الحمد لله ما يلقى بإذن الله ربي ما يخيب. مغروم من صغرته بالسبور، عملت بوكو دي سبور، معناها مارست ناتاسيون دي سبور كوليكتيف كيما الفولي الفوت، مارست تايكواندو أكثر رياضة معناها تمديت فيها وحققت فيها ألقاب، معناها وصلت حتى حزام أسود درجة ثانية معناها في التايكواندو. زاد الجيمناستيك الجمباز، الجيمناستيك الفني للذكور، واللي دخلت به السبيسياليتي معناها اللي دخلت بها للمعهد الرياضي معناها بصفاقس ليسا سبورتي. بإذن الله خممت حاجة في الدومين الطبي سونتي، خاطر عنا يجيب دي مويان بهينا معناها بويسك السيونس عنا ماتير قوية يجم يتعدى يمشي يعمل توجيه معناها في الكسوة ميدسين سيونس انفيرمي كيني ميدسين دونتير أي حاجة تبع.
1: رئيسة الحكومة السارة زعفراني الزنزري تدعو كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030. إلى الشأن الدولي، الإذاعة العبرية تعلن مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمة حزب الله بلبنان منذ الخميس الماضي. نائب الرئيس الأمريكي يصير إلى سويسرا للمشاركة في انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت تصدر فيه الملف اللبناني جدول الأعمال وسط تصاعد التوترات الإقليمية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش، نلتقي تمام 8. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. UNFM

0: اوبر تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
1: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام. نحب نوصل النداء
0: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
4: على 91.2
2: تونس
4: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
4: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
6: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى
0: يزفر الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديوان اف ام
7: صوتكم.
8: هزيمة 4-0 مقابل 0 لمنتخبنا الوطني. متواصلين معكم من تو حتى للثمانية متاع الصباح. بدينا معكم الأربعة ونص متاع الصباح. مش كنا احنا الشعب التونسي الكل في وضع عليم جدا. كرتنا التونسية كرة القدم راهي في المستوى العالي، مستحيل تظلم خاصة المنتخبات اللي ما بين ظفرين اللي ما تحبش تتطور، لأنه الكرة تعطيك فرص باش تتطور. لمدة 20 عام كاملين برشا منتخبات ما كانوش موجودين، برشا منتخبات مش كان حتى يعني حتى المنتخب الياباني نفسه ممكن في آخر 20 عام عمل تطور كبير وصل اليوم يربحنا بربعة ويضحكوا علينا ويلعبوا كعبة كعبة ويسيسوا فينا. لغير ذلك شوف راو نفس القرارات من نفس الأشخاص بنفس الطرق راو تؤدي لنفس الفشل. ما تنجمش راك تحط مورينو غوارديولا أنشيلوتي تحط رونار تحط اللي تحب، مادام نفس الأشخاص يسيروا في الكورة بنفس الطريقة متاعهم الرعوانية هذاك والقعباجي مش تلقى سكور أربعة وتلقى سكور خمسة. الحكاية راهي ما عندش حتى علاقة لا بمورينو لا برونار لا بحنابا لا بالطالب لا حد شيء. الحقيقة كلمة للملاعبية، غالبية الملاعبية الكل بدون استثناء، وهذه قلتها قبل ونعاودها وحتى ياسين يعرفها، روك يطلع النيفو ملاعبيتنا يبانوا اليوم بين الضعيف وبين المتوسط. هذه حقيقة واليوم أصبحت قناعة بحنا بال اللي هو اللي كون اليوم تاع كورتنا
9: وكيقولوا عنا
8: حنا بال تعدى تعدى كوتيزا حتى حنا بال تعدى كوتيزا كن مثال نشد مثال نشد حنا بال نقارنوا بعيناوي ولا بوعدي ولا بالصيبري بعيد برشا راه بعيد
9: ومش راهو مش مقارنة
8: عملنا العار راه بعاد بعاد. والحقيقة أنا ممكن نشوف أنا مثال مش إكزامبل بسيط في اخر كاس افريقيا في اقل من 17 سنه منتخب اثيوبي خرج المنتخب التونسي هذه بونط بون على معناتها متعديه تاكوتيل حكي منتخب اثيوبيا اللي هو يمكن حتى في المنتخب الاول يلمدوا 10 جول بالسيف خرج المنتخب الوطني التونسي وحرموا من المشاركه في كاس العالم اللي هي كاس العالم يشاركوا فيها 6 منتخبات افريقيه. احنا في الصغار برك ما كناش في السته هذوم.
9: احنا الفشل في الكاتيجوري الكل مش كان في الكيب سينيور خاطر كيف ما قلت لخصت كل شيء نفس الناس هذوما نفس الوجوه اللي عندها قداش
8: النتيجه راه
9: سيرال عادي جدا هذيك هو
8: الكوره في المستوى هذا يا اما خدمت يا ما خدمتش ما فهمتش
9: لا هذيك هو لا فيناليتي تخدم تلقى هذيا اش علمونا والدينا واش علمتنا الدنيا تخدم تلقى احنا ما خدمناش احنا محابات علاقات
8: سفرات
9: طيارات ملاي
8: صداقات
9: هذاك هو يا اخي كرتنا هذاك هو شنو يا اخي مش نكذبوا على العباد هذيك وقعنا مالوريزمون لازم توا اراده من اعلى السلطه باش تتدخل خاطر شوف نورمالمون معناتها تكون عندهم الشجاعه المسؤولين توا اللي موجودين تكون عندهم الشجاعة باش نقولوا على الأقل نحترموا بلادنا ونحترموا شعبها
8: نحترموا كرة القدم
9: نحترموا كرة القدم
8: لأنه ما احترمناش كرة القدم.
9: راهو انسحاب هذايا أنا نعتبره مذل وعلاش مذل وعلاش شوهنا فيه كرة القدم التونسية خاطر راهو جاء في مقابلة الألف اللي مقابلة الألف هذايا
8: تعديات تاريخية
9: باش يقعد معناتها مقابلة رمزية باش تقعد ميموريزي في ذهن مش كان التوانسة واليابانيين في ذهن أحباء كرة القدم العالمية الكل اللي تبعوا في الكورة راهو
10: بظهرنا
9: معناتها نجيو في المقابلة هذه الفشل الكل بتاع الكورة لخصناه في زوز مقابلات راهو منتخبنا 9 أهداف قابل في زوز مقابلات معناتها بثلاثة في المحور بخمسة في الديفونس راهو قاعدين نقبلوا راهو شوف انا بالنسبه لي ابار معناتها صحيح الفشل هذا يتحملوه بدرجه اولى المسؤولين ويتحملوه الملاعبيه أما زاد صبري اللموشي راهو عنده بار دو ريسبونسابيلتي كبيرة، لأنه على المستوى البدني واضح ملعبية ما جاوبتش، وحتى كي جاء مدرب حاول أنه يصلح ويرجع المعنويات الملعبية
7: ملقاش الوقت،
9: معالبدن ما يجاوبش، لمخاخ راهي معاش تجاوب زاد راهو معاش ملعبية يزون باسي اكوتي في المونديال.
7: التنمية البشرية في الكرة راهي ماهيش ما
9: شوف احنا في اليوم
7: واش هذاك الحل؟ شد انت جوار تشارجي تشارجي تشارجي هو مش حاضر، ماهوش يعطيك راه في الاخر هكا.
9: شوف احنا هذاك الان ايكاس بلوكاج توتال في ماتش اليوم، ماتش اليوم بارك الله فيهم اليابانيين راهو خاطر رخفوا علينا حل نزلوا علينا
7: مع الرأفة
9: 90 دقيقة راهو السكور هذا يكون بلو لارج، واحنا كي نقعدوا عامين بالريتم اللي نلعبوا به تاع بريتم تاع الشامبيونات تاعنا
7: ما وصلناش الكاش،
9: راهو الريتم تاع الشامبيونات والنيفو تاع هذاك هو
7: قالوا نوصلوا الكاش وما قداش مره يحبوا يوصلوا.
9: في الاخر في الاخر شفت النيفو تاع الشامبيونات، شفت الشامبيونات البطوله المحليه تاعنا معناتها باللي صاير في الشامبيونات، بطوله البلاغات وبلوغه الاحتجاجات وبلوغه بطوله الغمزه وبطوله الفار وبطولة الحكام وبطولة الكرة المفشوشة، سي نورمال مع دي بي ناسيونو في النيفو هذايا كما قلت انت محمد امين، شوف لي بي ناسيونو اللي موجودين عند الجزائر ولا عند المغرب، احنا ملعبيتنا هذيك حد الجيد هذيك حد مستواه
7: ماهمش كومبيتيتيف،
9: نجيبوا في الملعبيه اللي هما في مستواهم متوسط وضعيف
7: اللي يقبلوا باش يجيو اللي يقبلوا باش يجيو
9: في المونديال هذايا. انا حسب رايي خسرنا ملاعب ونجمو نخسروه اون فوا بورتو هو ريان لومي
7: ريان توما العام
9: علاش ما عطيناش حتى خمس دقائق
7: باش يتقيد اليوم على
9: باش يتقيد على الاقل تونسي، على الاقل احنا خسرنا ما نخسروش الكل، نخسروا ما نخسروش ملاعب رغم انه سافار يطلع ملاعبي باهي نجم يفيدنا ولا ما يفيدنا شيء، ما على الاقل من بعد نزيدوا نشوفوا. انا شوف ايرفي رينار كما قلت انت لموشي ايرفي ليون ماهوش بدل حتى شيء،
7: ماهوش
9: بدل حتى شيء، لا ماهوش بدل حتى شيء.
7: وانا بالنسبه لي عملوا عملوا عملوا خطا اتصالي كي خرجوا اعضاء مكتب الجامعه، انت جبت رونار خرجتكم سينا جبت رونار راب راه الكوره ما تبد راه الكوره لا الكوره وقعها واحد
9: كمل حاجه برك
7: راه الكوره وقعها واحد ما لو مش يبدل رونار لا غيره
9: ربي سامحني
7: علاش علاش الهجمه هذه
9: كل فهمتش نتاع الماتش الاول مكتب جامعي
7: كلها
9: خرجت تتصرح. شفت شي حاجه من الكلام اللي قالوه؟ شفناه شي اليوم معناته تكلموا باش
7: يحسنوا صورتهم
9: باش يحسنوا صورتهم
7: على اساس
9: ولا كلمه قالت من اللي قالوه شفناه اليوم على الميدان.
7: حتى برونار سجلت الفضيحه
9: التوانسه ما عادش عندهم ثقه في المكتب الجامعي،
7: ما عادش تعدى الحوايج هذه معناتها خير نشوفوا في كوره ونتبعوا
9: كل خرجه تتكلمت
11: بالله
7: وشي بيطلع من الكوره وانا نعرف الكوره
11: انا توا بالحق ما نحبش نحكي على الديسيبسيون ولا شنو الاحساس، لكن خلينا نكونوا واضحين راهو المسؤولية ولا الأشياء السلبية راهو مش من اليوم، راهو قدوم ريرونار الشجرة لا تخفي الغابة نيس، والحمد لله تونسي عنده من الذكاء وعنده من الفطنة يفهم إنه الأشياء اللي صارت في الـ في الـ في الـ في الـ يعني قدوم المدرب هذا ما محاولة إنهم يحسنوا صورتهم ويحاولوا إنهم يخرجوا ويتملصوا من المسؤولية، لكن للأسف راهو مشاكل كرة قدم تونسية راهي مش مشكلة وليدة اللحظة، راهو المشكلة أعمق، راهو مشكلتنا اول حاجه عندنا مشكله اخلاقيه، عندنا مشكله في في في في في في عقليه التمعش اللي ولات عندنا، في عقليه في منظومه الفساد اللي استنسخت روحها. خلينا نكونوا واضحين ونحكيوا وخلينا اليوم سيئته ما عاش نجموا ان نقولوا مثال شنو نفترضوا حسن النيه، خلينا نكونوا واضحين لازم الناس كل تحمل مسؤوليتها، لازم الناس الكل لازم تحقيق، لازم فتح تحقيق على اعلى مستوى من رئاسه الجمهوريه اخويا، خلينا نكون واضح على اسباب الفشل، على أسباب فشل منظومة كرة قدم التونسية، على أسباب الـ الـ الـ الـ الأخطاء اللي صارت، على الترضيات اللي صارت، على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكعكة اللي تقسمت ما بين الأندية، على العائدات المالية. خليني يكون واضح راهو المنظومة اللي كانت تحكم في كرة قدم التونسية واللي كانت هي تتحمل جزء ولو أنه مريناش انتكاسة كبيرة معها، نحكي على المنظومة السابقة والعشرية اللي كانت مع وديع جري قبل، راهو وجود المنظومه اللي استنسخت روحها مع حسين جنايح واللي كانت انسرتمو جزء من المسؤوليه في في في في في تسيير كره قدم التونسي في فتره سابقه. اليوم المنظومه هذه اعادت استنساخ روحها استنساخ نفسها. راهو كيفاش صعدت كيفاش طلعت راهو الانديه تتحمل مسؤوليه كبيره لانه الانديه هي اللي انتخبت المكتب الجامعي هذا. الانديه هي اللي انتخبت الاشخاص هذيا بقطع النظر. راني ديما نقول المسؤوليات دي واي دي با منهم لكن كي نحب نحمل المسؤولين هما كلهم هما اللي خطوا هما اللي بلانيفيو هما اللي قرروا. دونك الشيء اللي صار الشيء اللي البوادر السلبيه اللي صارت بعد مسيره استثنائيه على مستوى الترشح لكاس العالم بصفر هدف اونكيسي صارت أخطاء في كوبا راب صارت أخطاء في الكوب دافريك كان فما تهاون على مستوى تحديد المسؤوليات كان فما سياسة الهروب إلى الأمام. راهو مش عيب أنك تخطئ أنك تواصل في الخطأ لكن الأدهى والأمر راني مانيش نحكي على أخطاء على مستوى التسيير على مستوى اتخاذ القرارات راني نحكي على أشياء أخلاقية على أشياء راهو من غير المعقول مسؤول يا أخوها. راني أنا كمسؤول كي نجيب إنسان يشتغل على أساس المحاباة وعلى أساس أنه صاحبي وأنه زميلي وباش منحبش نحكي حاجات أخرين وإني نجيبه لخاطر مصلحة بيان ديترميني مش على خاطر كفاته مش خاطره يستحق مهما كان جنسيته تونسي ولا غير تونسي. راني هنا أنا نولي نلعب بسمعة البلاد راني أنا هنا نضر البلاد راني أنا هنا قاعد نلعب مشاعر الشعب ومشاعر الناس. راهو كلام كبير مش سهل راهو مش سهل. اليوم أنت في موقع قرار وأنت مكش عارف ومكش حاسس بالمسؤولية وما تعرفش اللي فما ملايين وراك تستنى مكش عارف أنت اليوم بعد تيون كيسي نو بيت في زوز مقابلات شنية صورتنا. أصبحنا موضع تندر بالحق. الناس تحكي على تونس تواكا ونحكي على الكورة وتونس تقعد ديما كبيرة وتقعد ديما عزيزة ومهما صارت ومهما أي ديسيبسيون في أي دومان يجي نهار وتقف لأنه عنا من الرجالات وعنا من الناس اللي تغير على البلاد وعنا من الناس اللي قادرة إنها تتكلم وتقول اليوم من واجبنا. راه المسؤولية زادة باش ما نكونش قاسي برشا راه مش بكون مسؤولية مكتب جامعي كهو راهي مسؤولية مشتركة مسؤوليتنا احنا التوانسة الكل من شعب من مواطنين من سلطة إشراف من وزارة من مدربين من لاعبين من إعلام من ناس قادرة إنها سرت مامو تقول وتحكي وتقول راكم غالطين وراكم قاعدين ماشيين في ثنية خايبة وراكم هزين كرة قدم التونسية. الحاجة اللي تفرح الشعب الكل الحاجة اللي تفرحنا الكل ماشيين في ثنية خايبة يا فيق وراه مش معقول. احنا كي نسكتوا على الحق كي نسكتوا على الأخطاء كي نسكتوا على المحسوبية كي نسكتوا على التماعش رانا احنا نشاركوا هنا في ما بين ظفرين. محبش نقوله وانت قبيلة قطي فما كلمة كبير يا سيم مش لازم نقولوه مش لازم لكن بارفوا محمد أمين راهو السيتياسيون لازمها يكونوا متصالحين مع ذاتنا نكونوا مقتنعين اللي احنا مساهمين جزء من مسؤولية الكرة اللي وصلنا لها. راهو اليوم أنا كي نلقى بعثة نلقى بعثة ماشية الكوب دي موند 61 شخص اللي هي تفوت الليميت
9: العدد المحدد
11: من الفيفا راهو تفهم هنا الناس علاش ماشي الناس ما عندهاش ماشي ماشي راهو تخمم في سمعة بلاد ماشي باش تحوس ماشي باش تعمل سياحة باش تتفرهد باش تعمل جو باش تعمل أمبيونس. يا اخي توانسة هانوا عليكم لهالدرجة يا اخي توانسة ما تحسوش بيهم ما تعرفوش اللي فما ناس راهي تخدم على رواحها ناس عايشة ناس تربي في صغارها ناس تفرح ناس الامور متاحة والمزاج متاحة يتحسن من اداء جيد في مقابلة باش ما نحكيش على انتصار. يعيشكم لعبتوا بمشي هذا توانسة راهو خلينا نكونوا واضحين تو باش ما نزيدوش نكبروا الموضوع ونكونوا ونسميوا الاشياء بمسمياتها. تو لازم يتحل تتحل اونكيت كبيره ولازم الناس شو المحاسبه مش تقول لي استقيل انا مانيش معاك ما تستقيلش ايج اخويا نتحاسبوا واذا كان اجرمت ولا اخطات ما بين ظفرين في الكلمه وفما سوء نيه تتحاسب على سوء النيه نتاعك واذا كان اخطات عن حسن نيه كيف لازمك تتحاسب حتى اداريا واذا كان فما حاجات اخرى ولا فما فساد ولا فما محسوبيه ولا فما تماعش ولا فما اشياء اخرى. راهو الكاستينج اللي صار راهو الكاستينج على مستوى اختيار الليستة راهو الكاستينج على مستوى اختيار السيد المدرب اللي كان يخدم واللي اشتغل واللي احكينا وقلنا ونبهنا راهو هذا ما نشوفوش في بحد شيء بالحق نشوفه باش ما نربطوش الفشل بيه كل وما يكونش هو الشماعة. راهو سي لو مومون باش نكونوا مصرحين لازم انا قلت استشارة وطنية تجمع الناس كل كل رئيس الجمهورية، سلطة الإشراف، الوزارة، المكتب المنظم للعبة، وما بقي منه، أو الناس اللي هذوما اللي وصلونا للنتيجة والفضيحة التاريخية هذه، يجي أخوي نتحاسبه، يجي نفهمه، يجي نعرفه. وحاجة أخرى، الخطوات لازم تكون واضحة، ونضربوا بيد من حديد على كل إنسان وكل شخص في موضع مسؤولية تخول له نفسه أنه يلعب مصير العباد، لأنه هكا بالحق هكا إذا كان ما نخفوش وما نفهموش وما نعرفوش اللي إحنا أصبحنا بلد متخلف كرويا، بلد متخلف كرويا. رانا ما عنيش نعملوا في الفوتبول، رانا ما عنيش مهيس يا أخوي. تحبوا تخافوا أنه إذا كان نوقفوا، إذا كان من الناس هذه ما تستقيلش وما تحملش مسؤوليتها، إذا كان الدولة تتدخل وتوقف نشاط ولا تحل المكتب الجامعي، نتعاقبوا. خلينا نتعاقبوا، مش لازم علينا نلعبوا الكوره، مش سالش، خلينا نبنيو من الاول جديد، خلينا نعلموا صغيرات، خلي الناس هذوما اللي مازال فيهم امل يحكيوا لي على لي بي ناسيونو، يحكيوا لي نجيبهم من برا. يا اخي شبيه يا اخي، احنا لي بيرفورمانس
9: عاد استوريكمو، وقت كان منتخبنا قوي وبي، وقت اللي كانت عندنا بطوله بي.
11: شو هذه هامه جدا الكلمه هذه، راهو صدعوا لي مخي انا السنوات الفارطه الاربع والخمس سنين لي بي ناسيونو، عباره احنا ما عندناش يعني عقرت امهات تونس، انها ما نحكيش وكل متوانسه، ما نحكي على البلاد، نحكي على الناس الموجوده، رغم الاخطاء، رغم الديسيبسيون، رغم الانفراستركتور المهترئه، رغم عده اشياء، لكن راهو تونس ولاده نجمو اذا كانت تكون عنده اراده وتكون عندنا فولونتي، ونعاودوا نرجعوا بطولتنا، ونعاودوا نرجعوا انديتنا، ونعاودوا نرجعوا كرتنا ولي سونتر دو فورماسيون تاعنا، راهو قادرين تو سامبلومون تتوفر الجرأة والصراحة والإرادة. راو إذا كان أحنا بالحق نحبوا البلاد هذه ونعيس ونخافوا عليها ونتقي ربي فيها البلاد هذه، راو لازمنا نكونوا مصرحين، ولازمنا سيلو مومو طول يموراجي، لازم تقف معاش فما تصالح، معاش فما استسلام، معاش فما حلول وسط مع الناس هذوما اللي أضروا بصورة البلاد البرة. اليوم في المقابلة رقم 1000 اليوم نشوفه في حاجات وأشياء يندله الجبين. راني منحبش نكون عاطفي أكثر من لازم، منحبش نكون بيسيميست، لكن مرضنا، لكن بالحق اليوم أنا عمري ما نحشم ببلادي، عمري ما نحشم بتونس، لكن اليوم بالحق حسينا رواحنا للأسف، منحبش نقول أخزام، لكن احنا ديما عمالقة، وبتاريخنا وبإنجازاتنا وقوتنا كي نرجعوا كما كطار العنقاء عرفت يقوم الرماد نتاعو، راهو رسالة مموت توا باش ناخذوا الناس الكل. ما عادش فما تصالح. بالنسبة لي الإنسان اللي يسكت على الحق واللي راه حاجة غلطة ويسكت عليها، بالنسبة لي متواطئ، ونعتبرها بالحق جريمة في حق البلاد وفي حق الشعب.
9: نحب نرجع شوية احنا قبل الماتش،
7: نسالش نتواصل مع ياسين. احنا الحقيقة ياسين كنا عمالقة صحيح مع منتخبات أضعف منا الحقيقة معنا. ولو كان سامحني معنا،
11: لا لا لا لا لا لا لا لا رايك نحترم،
9: لا على مر التاريخ ما كناش منتخب
11: على مر. شو انا نحكي على صورة البلاد، لا انا نحكي على
7: فاهمك.
11: انا نحكي على بلادنا، على
7: ما احنا كرويين للاسف.
9: هو الوضع اللي وصلنا له اليوم هو اللي وصلنا للحضيض في الكورة. اليوم المشاركة هذه قلنا راي اسوأ مشاركة لنا كمنتخب في المسابقات العالمية في الكوب دي موند، اضعف منتخب في الكوب دي موند هذه، اكثر منتخب يضل يقبل اهداف الى حد
7: كورا سو جابت نقطة، هي جابت
9: نقطة كورا سو، عملوا ترياكسيون اليوم
7: كونتر اوكي عندها نقطة، تخيلت لها نقطة في تاريخها،
9: واحنا ما عملنا حتى شيء. شوف هنا والله نستغرب شوية، تو اليوم قبل ما يبدا الماتش تكتم على التشكيله، تكتم ما نعرفوش شكون باش يلعب وكذا، وبعد نفس الاختيارات سبحان الله، تونيك تي اتاكون دو بوينت، ما غير اتاكون دو بوينت، بن حميده في الاخر يدخل تروزيام اكسيال.
11: تفهم هنا تفهم
9: ما تبدل حتى شيء، بدل كان الاسم نتاع
11: لونتوراج، لونتوراج نتاع
9: مازال مسيطر
11: ظاهر ما تحبش برشا ذكاء.
9: شوف تو المكتب الجامعي هذايا ما هو في ظرف اقل من عام عمل كوب هرب، عمل كوب دي موند، عمل كوب دافريك، وعمل كوب دي موند، وثلاثه
11: تروزي شنوسرتي
9: فشلنا فيهم بامتياز
11: افكتيمون.
9: وقيد خويا كما قلنا
7: تحضيرات فاشله، تخطيط فاشل،
9: ما يعرفوش
7: غدوه كان
11: اشخاص ما عندهاش كفاءه
7: جيب غدوه اي غلو غدوه كيفاش مش يصبح المنتخب، قول لك العلم
9: لا ما عنده حتى تخطيط، ما فما حتى
7: ارفي رونار في تصريح للبين سبور بسرعه نسمعوا شنو مقبولا.
12: وفي كاس العالم لا يمكن ان تؤدي بهكذا طريقه. معنا كريم حاجي، من الصعب جدا ان نسال اسئله بعد المباراه، ولكن سؤالي فيما يخص هذه المباراه، أنت التحقت بالمنتخب التونسي بعد المباراة الأولى لم تحظى بالوقت الكافي لتحضير المنتخب، كيف اخترت التشكيل؟ أنت لا تعرف اللاعبين، أنت تعرف بعض اللاعبين ولكن لا تعرف وضعية اللاعبين الذهنية والبدنية، كيف جهزت لهذه المباراة؟ كيف قمت باختيار التشكيل؟ رأيت مباريات أو شاهدت مباريات المنتخب التونسي السابقة وأعرف أيضا كرة القدم الأفريقية. أعتقد أن اليوم هي مشكلة جماعية، لابد من حل المشكلة الدفاعية ومشكلة اللعب الجماعي. لسوء الحظ لم أجد الحلول. أنت إنسان صادق ونزيه، هل جئت من أجل مشروع كروي تونسي أو فقط للمشاركة في بعض المباريات المتممة مناقشة العقد مع الجامعة التونسية؟ أنا وقعت من أجل منافسات كأس العالم، في الوقت الراهن لا أريد أن أدخل في هكذا أمور. كان يتوجب علي أن أساعد اللاعبين أن يؤدوا بطريقة جيدة، لن أرمي بالمسؤولية على الآخرين، أنا أتحمل مسؤوليتي في هذه المباراة. شكرا.
8: كان هذا واضح أيضا، كان هذا تصريح ريفينونار بصفة مقتضبة في بين سبورت يعني ناقل الحصري للكأس العالم في منطقة شمال أفريقيا.
11: رونارو بصفة مقتربة لكن فهمنا برشا حاجة
9: لا ينجم غدوة صباحة ما تلقاش من
8: المنتخب.
11: شوف من من
8: ما نحبش نقول الدم ولكن
11: ما نحبش نقول لغة الجسد، ما احناش
8: من لغة الجسد صحيح. لا واضح
11: لكن أساس فوا عنا من الذكاء نفهموا أنه ما كان هي نحسوا
8: تسرع فيها
11: متسرع في قراره ونحسوا فما شويه ندم، لكن بتاتر هو كان مسؤول شويه، قال انا ما عرفتش كيفاش نساعد اللاعبين.
8: هي هذيك يعني الساعد الكلمه هذيك
11: الكلمه هي اللي تحس نتاع مدرب يتحمل مسؤوليته. لكن ساسوفوا ديجا حتى الكلام نتاع الانترفونسيون نتاع
8: كريم حقي
11: كان حب بطريقه ضمنيه لانه يعرف قيمه الرجل ويعرف قيمه المدرب، حب يخفف من وطاه البريسيون وطاه الضغط عليه، لكن هو كان فيجيلون كان فاهم انه مش لكن مش لهالدرجه يعني مش لهالدرجه كان ينتظر في رياكسيون
8: بس كاتاستروفيك هكا
11: يعني بصراحه
8: كانش يتوقع هكا
9: ولا ديفونس
11: كان على الدفاع مشكله كبيره
9: دفاعك طريقه القبول
8: تاع عايسين حكيت انا كان 34 فرصه اليوم تنشوفوا قداش ليستات نتاع اليابان نتصور في 40 فرصه قبلنا.
9: اخطاء فرديه اخطاء تاع تمركز خاطر شوف
8: بلا سؤال والله ما نعرفش فما سؤال نحب في خاطر
11: انت كان تحت محمد ما حكيناش برشا كوره
8: على خاطر مش حكينا مشاكل اكثر خاطر في كل مره تجيني تو نحب نعرف معناك يجي مثال مدرب باش يلعب الخطه سلم يجي يعلم جوار سينيور كيفاش يقف
9: لا ما يعلموش اما زيد فما شوف فما
8: في بالك اللي انا مثال محمد بن حميده مش بيجيك كسر الرجل
9: في قلت لك بن حميده مش
8: اليوم كسر الرجل
11: بن حميده مظلوم بين حميدة وغيره هو فما ستة إلى سبعة لاعبين مظلوم لأنه تهز في الكوب دي موند هذه لأنه ما عندوش الإمكانيات خلوه يلعب في مستوى عالي.
9: هو شوف هو فما سبعة لاعبين أنا من منظوري الخاص اللي كانوا نجموا يكونوا في القائمة
11: موجودين في كتير
9: ونجموا يعاونوا
8: من القائمة بين القائمة
9: سبعة لاعبين عندك
8: شيروني مثال
9: عندك فرجين عندك غرام. فرحاتي عندك غرام
11: زعلوني
9: الجبالي بكار تاع سي اس اس والا
11: شيرني
9: فما سبعه ثمانيه ملاعبيه كانوا نجموا ويفيدوا ويعطيوا اكثر. واضح اللي القائمه هذه الور لا معناتها فما صار تدخلات فيها كبيره وصارت فيها تقسيم الكعكه كما
8: قال فما صحفي كل جمعيه فما صحفي فرنساوي الجمعيه هذه تحدث هو من اصل مغربي اسمه وليد اشرشور قاره وصبري لاموشي مش هو اللي عمل ليست ويبدو انه هو حكى
9: هو صبري اللاموشي
8: صبري اللاموشي ما عملش
9: واضح
8: وحاب يجيب عيسى العيدوني حاب يجيب عيسى العيدوني صبري اللاموشي حاب يجيب عيسى
9: واضح اللي هو
8: حسب المصدر
9: اللي هو قال لي معطيوني نومبر نتاع 17 18 لاعب اللي حاجتي بيهم والبقيه تصرفوا فيهم انتم يا مكتب جامعي وجيبوا اللي تحبوا. انا هذه قراءتي خاطر فما ملاعبيه تو والله كل مولادنا كنا نحبوا.
7: ما عندي ما حتى مشكل.
9: عندنا حتى حتى مشكل.
7: ما
9: حتى مشكل. اليوم مثلا مرتضى الناس يلعب لبرا، اما اليوم الاكسيال بتاع المستير
7: راتشي
9: خاوي ما خذا حتى دقيقه لعب. فما كيفوا ملاعبيه اخرين ما خذات حتى دقيقه لعب.
7: معروف علاش مشى.
9: دونك بون معروف معروف معروف.
7: معروف حتى شكون فرضوا زاد. تو يجي نهار
9: تو كل شيء يخرج، الاخبار كلها تخرج. وكل شيء يضاح قدام الجماهير التونسية. فقط أنه شوف المدرب سيفريك تحمل شوية مسؤولية، قال أنا جيت باش نعاون وما نجمش نعاون. ليشوا اللي صاروا في الماتش هذايا تخلينا نقولوا ما تبدل شيء رغم اللي فما تكتم واللي فما سواديزون ما مع معناتها وكانه ولينا نعيشوا في السسبانس شكون باش يلعب
7: وكانه منتخب اخر
9: وكانه باش يشوفوا وجهه مغاير عشنا على امل عشنا على امل حبينا
11: مشكلتنا
9: نشوفوا منتخب اخر بوجه اخر
11: شو احنا عاطفيين اكثر من لازم
9: فما حاجه بربي انا بربي حاجه اخرى قبل ما نزيدوا نواصلوا في جانب اخر بربي خويا راهو تول الجماهير التونسيه راهو بربي يحبوا تونس حبوا تونس يزينا من الكلوبيزم والتعصب وش بيه هذا العب وهذا ما لعبش وهذا سجل وهذا مدافع وهذا حارس وهذا مهاجم
7: في
9: تونس اللي خسرت
7: لا راو. في الاخر اليوم مثال خلينا اليوم المشكله لا دحمان ولا شامة ولا فرحاتي ولا صبري بن حسن ولا حد شيء امشي كمل
9: هذه بربي معناتها احنا واكلين طريحه كوره واكلين خاصين بتسعة وما زلنا نحكيوا على
7: هذا ما شد هذا ما شد
9: يسيفونا بربي خلينا نعيشوا منتخب ونكونوا منتخب
11: المشكلة هذه راهي من أكثر المشاكل ومن أكثر الأشياء اللي ضرت مستوى كرة قدم التونسية الكلوبيزم والتعصب اللي نحكيوا عليه راهو وين ما احنا تاريخين محمد امين قال ما نجمش نحكيوا على منتخب عملاق ولا منتخب كبير نقول لك على الاقل كنا نشاركوا كنا نقنوا في دي كومبيتيسيون عندنا كاس افريقيا ما كناش نخسروا هكا راهو شوف
9: هذا اضعف منتخب
11: نيس رانا نعيشوا مشكل لازم نعترفوا نعيشوا في مشكلة أخلاقية كبيرة في بلادنا راهو عندنا بروبليم متاع تعصب متاع جهويات راهو لازمنا نواجهوه راهو بالحق رانا احنا تونس موحدة وتونس باهية وتونس بجهات الكل تعز علينا راهو وقت يوصل محب ولا مشجع لفريق معين يتشمت في في في بلاد كامل وفي كيب كامل لانه ملاعبيه المفضل وملاعبي جمعيته مش موجود راهو يا خيبه المسعر رانا وصلنا عندنا مشكل اجتماعي كبير مشكل نفسي كبير مشكل خطير راهو لازمنا كيما قلت انا راهو ما نخشاوش ان نواجهوا مشاكلنا ما نخشاوش ان نصرحوا يزينا من التغطيه يزينا مني مثالش خلي يغم وسكر الدوسي تو نشوفوا كيفاش نتصرفوا ونجيبوا من هنا ونجيبوا من غادي راهو سيه راهو والأمم اللي تحترم نفسها الشعوب اللي تحترم نفسها الدول اللي تحترم نفسها راهي لازم ما تحشمش كي تقول عندي بروبليم ما تحشمش كي تقول راني عندي مشكل متاع انفراستركتور عندي مشكل متاع كفاءات عندي مشكل متاع
7: ما نعرفش مواهب
11: ما نعرفش يا خويا انا قلت مثالش ايجي اخويا ايجي جيب ناس اكفاء ما نجمش نجيب ناس ما عنديش كفاءات نستلم نشوف التجارب المقاربه نشوف الناس القريبه ياخذوا من عندهم انا كي حكيت على تجربة المنتخب المغربي والجامعة المغربية فما ناس قالوا كيفاش تحكي على المغرب واللي هي لا يا خوي مثالش ناس نشهد وعملت نستلهموا منها مش عيب حاجة هامة راهو عندنا راهو مالوريزمون راهو عندنا الرجال هاي الكلمة عندنا الرجال عندنا الناس الباهية عندنا الكفاءات راهو سيلو مومون يتحملوا مسؤوليتهم راهو الناس اللي في موضع القرار لازمها تكون ديسيزيف راهو اليوم كي اليوم الناس هذوما اللي خدموا يا سيدي باش ما نشكوش في وطنيتهم راهو بالحق على يعني اذا كان انت في كلوب والله ولا في نادي وعملت اشياء خايبه وتحملت مسؤوليه وفما شويه فساد راهو تتحمل راك هذه بلاد هذا منتخب هذه صوره هذا درابو نتاع بلاد دونك سي تري امبورطون تو المسؤولين كما قلت كلنا مسؤولين ما نحبش نرمي الكره في في في في في جهه واحده ولا نحمل مسؤوليه الناس واحده راهو سي لو مومون لازم يتحل اونكيت لازم تصير استشارة وطنية على أعلى مستوى لازم انترفونسيون من أعلى هرم في السلطة باش احنا نفهمه الشعب الناس تحب تفهم شكون اللي أخطأ وين أين موقع الخلل علاش غلطنا علاش وصلنا بسيتياسيون كريتيك هذه راهو مش كلام فاق مش كلام عام راهو كلام بسيط راهو يجي أخوي الإعلام يتحمل مسؤوليته يجي نشوف شنو مشكلة الإعلام شكون سلطة الإشراف ايش اخويا شكون اللي اخطا؟ شكون اللي خد ديسيزيون غالطين وسطنا هذي؟ شكون المكتب المنظم للعبة؟ الناس اللي ترشحت في الانتخابات للمكتب الجامعي هذا كيفاش نجاك؟ كيفاش طلع؟ كيفاش ربح الانتخابات؟ علاش الانديه ايش اخويا فهمني؟ علاش انتخبت هذا وما انتخبتش هذاك؟ وراهو لازمنا نفهموا
7: في بلاد كيما
11: راهو لازمنا نفهموا راهي الكوره معاش حاجه ثانويه معاش حاجه هامشيه راهي كره قدم
7: قطاع اقتصادي في دول
11: قطاع راهو الناس
7: ثم ناس تعيش
11: العائلات تسترزع
7: دوله تعيش بالكرة.
11: مسؤول على مزاج بلاد كامله على مزاج شعب كامل راهو اذا كان ما نخفوش ونفهموا راهو هام كيما كيما كيما كيما كيما الاقتصاد كيما السياسه كيما السياحه كيما كيما كيما الفلاحه كيما اي دومين فيتال وحيوي في هالبلاد راهي الكوره راهي فيتال راهو ناس تساهم باش انها تحسن لها جوده الحياه نتاعها وتحسن لها مزاجها وتحسن لها حياتها راهو اذا كان تو نخليو ناس سامحوني في الكلمه ما نحبش نقولها لكن اذا كان فما ولا ولا ولا وقع اثبات تهم ولا شبه الفساد لازم الناس هذو تتحاسب ايش اخويا علاش عملت هكا ايش اخويا راك هذا راهي مرفق عام انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي راهو الفلوس الشعب فلوس العباد راهو من غير المعقول انه يقع الاستهتار بالاموال العامه بالطريقه هذه وبالنونشالونس هذه وبالاخطاء هذه
9: هو للتاريخ
7: لا لحظه على ذكر كريم حقي خاطر تو تفكرت بريود الانتخابات ليش بده عليها ياسين مش تعرف اللي احنا بلاد نتاع كوره سوا ديزون
11: قول احنا لا لا نعرفوا كيف
7: فيها خالد بدره وفيها كريم حقي لا مش نحكي لا مش نعمل حمله انتخابيه احنا بلاد تاع كوره
11: بوزيزي
7: اوجيك بوزيزي خالد فاضل خالد بدره كريم حق هذوما ربحوش انتخابات هذوما ما همش يصيروا في الكوره واحد يحلل الاخر رجع الاخر يخدم في خدمه اخرى هذوما بعد على الكوره
11: شوف فما كلمه لازمنا نقولوها المنظومه استنسخت نفسها خلينا نكون واضحين الناس المسامر المصده اللي خدمت الكوره في بريود وديع الجري واللي استفادت واللي تمعشت عاودوا استنسخوا نفسهم والناس نعرفوهم بالواحد بالواحد الناس كيفاش جابوا الاصوات نتاع الانديه نتاع الرابطه الاولى والرابطه الثانيه والرابطه الثالثه وكيفاش خدموا وكيفاش عملوا ووصلوا اللي حبوا عليه خذاو المنصب وخذاو المسؤوليه وداروا بطرق واضحه وغير واضحه وملتويه ووصلوا خذاو المسؤوليه يا خويا خذيتوا المسؤوليه وقلنا لهم مبروك عليكم مبروك عليكم المنظومه واعاده استنساخ المنظومه تو عملتوا اللي حبيتوا شديتوا المسؤوليه وصلتوا للبير وصلتوا للفضيحه وصلتوا لاشياء سلبيه وسلبيه الغالب كره قدم التونسيه انا الاوان باش تتحاسبوا لازمكم تتحاسبوا
9: هو توا يظهر لي وقيت وقيت انه تدخل اعلى هرم السلطه باش
7: يرجع البلاد هذه
9: يرجع يرجع المسار الصحيح نتاع الرياضه وكره قدم التونسيه اليوم واضح اللي المكتب الجامعي هذايا هو أضعف مكتب جامعي مر على الجامعة التونسية لكرة القدم واضح اللي المنتخب هذايا أضعف منتخب لعب كوب دو موند بارمي ولا من بين السبعة ولا الستة مشاركات السابقة اليوم واضح اللي فما لا تخطيط لا فما برمجة لا فما سياسة واضحة في الرياضة اليوم واضح اللي القائمة تعملت بالمحاباة اليوم واضح اللي حتى التعيينات متاع الأطر الفنية اللي قاعدين يصيروا في المنتخبات شبان سينيور كلها بالعلاقات وكلها
11: على أساس الصداقة مش بالكفاءة
9: واضح اليوم اللي البطولة متاعنا ما تنجمش تعمل ولا تصنع منتخب قوي واضح اللي اليوم اللي بي ناسيونو نتاعنا اللي قاعدين نجيبوا فيهم ونستقبلوا فيهم ما هماش هذوما اللي باش يفيدوا المنتخب دونك حل ملف كره القدم في اسرع وقت صلح البطوله المحليه ارجع للتكوين الغي بعض القوانين نتاع الاجانب ونسيت سويت وجيبوا جيبوا بالسبعه وبالثمانيه اجانب وياخذوا بلاصه لي جون
11: قانون هيك الرياضيه
9: رجع مراكز التكوين تخدم على رواحها
11: قانون هيك الرياضيه زاد كيف
9: فعل قانون هيك الرياضيه خليه اي ملاعب صغير يبرز خلي له الفرصه باش يمشي يخرج يحترف في البطولات الاوروبيه راهو اذا ما نعملوش كيف ما عملت المغرب وكيف ما عسيرتو المغرب نموذج المغرب اليوم نموذج اذا ما نعملوش كيف ما صار مع المغرب من لي سونتر دو فورماسيون على مستوى عالي وعلى مستوى تكوين على مستوى كبير راهو كورتنا ماهيش باش تصلح اليوم راهي كره القدم راهي متنفس للشعب التونسي وللمواطنين اليوم تونس كامله مجنده باش تتفرج في المنتخب ومن بعد نشوفوا المهازل هذية والخيبه هذية والعار هذايا راهو ما يليقش لا بكورتنا لا بتاريخنا لا بسمعتنا لا بسمعه والا بالفالور بقيمه الدرابو نتاعنا اللي هو في كل مكان العاده يرفرف عاليا يهديكم ربي يهديكم ربي الناس المسؤولين الناس اللي تحب تونس وتغير على البلاد هذية صلحوا لنا القطاع هذية بعد المرتزقة بعد المتمعيشين بعد الناس اللي خدمت وسيرت وفشلت خليوا الناس اللي تحب تونس واللي تغير على تونس يزيونا من الشعارات الرنانة كلها خرجت تكلمت الجمعة هذية اللي كل مسؤول سمعتم الكل وقت نسمعوا كان في الشعارات الرنانة والتطبيل ونسمعوا في حاجات يا أخويا راهو ما عادش وذينا ما عادش تحب تسمعهم راهو التونسي فدوا مل من خطاباتهم بربي شكون مازال يصدقهم الناس
7: خدينا من الكذب من الكذب انا عندي مشكله مع الكذب
9: كذب
11: لا لا لبير لبير انيس راهو يجيك يعني يلقى من من من السماجه ويلقى من الجراه انه يخرج توا باش
7: مازال
11: يعتذر باش يعتذر اكيد باش يعتذر كالعاده باش يعتذر معروف
9: صبري علي العابدي نسمعوه يتكلم فيه
7: نسمع علي العابدي
13: نحب حاجه اخرى نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا خاطر سي با فاسيل باش يحط كارييرو في اون جو معناها في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه وخرج علي العابدي خرج لعيبه الكبار خرج تحب تصلح توا فما فريق تنجم تصلحه عندك كاس افريقيا عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها اربع سنوات تحضر في كاس العالم مش معقول هذا
14: كريم دموع علي العبدي لخص كل شيء كلام قوي هل لديك سؤال لي
15: هو انسان ولاعب وهو تونسي وهو يحس ويتكلم باحساسه شوف هذا ما يستحق حتى عناوين لما اللاعب يبدا محسوس وممسوس وضعيه صعبه على اللاعبين طبعا هذا ما فيش حتى شك طبعا وضعية صعبة الله يكون معنا كل لأنه حقيقة المنتخب التونسي ما يستحقش هذا المنتخب التونسي
13: سامحني كريم الفريق سامحني الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا لازم نشبه أنا شفنا النتيجة الفريق لازم وقت منتخب وطني ما عندوش برشا وقت احنا في بطولة لما ترى اللعيبة يكونوا أكثر من خمسة وستة وسبعة لعيبة يقول لك لازم تاخذ وقت فريق لازم ياخو شهر شهرين ثلاثة احنا جايين نلعب كاس عالم فريق لازم النتيجة تمشي مش معقول
15: هذه طبعا هذه اخطاء صايرة شوف تحضير كاس العالم ما هوش تحضر في دورة ودية هذه كاس عالم مستوى عالي جدا اكبر المنتخبات موجودة فاكيد انك ترشحت تحضر نفسك كما يلزم
13: نفس الفريق
15: معناتها هذه القرارات هو اللي خلتنا وصلنا اليوم علاش اليوم وصلنا يعني من فريق اللي من سنوات كان معناتها في ترتيب عالمي محترم جدا وكنا معناتها في كاس عالم تربح فرنسا وتتعادل مع الدنمارك يعني واليوم نقر احنا معناتها في زوز مباريات 9 اهداف في 3 مباريات 13 هدف او 13 هدف هذا كثير على تونس
13: طبعا.
15: هذا كثير مش نتكلم معناتها مش شخص في الوضعيه لكن الوضعيه هذه صعب جدا اليوم باش تقبلها وشعب تونسي صعب باش يقبلها في الوضعيه لازم اصلاحات كبيره ولازم قرارات كبيره
14: دموع الحسره وكلام صريح من علي العبدي نشكرك على صراحتك وهرد لك
7: واضح اذا كان هذا علي العبدي اللي بكى في الاخر على الوضعيه اللي هو عايش
11: شوف شوف شوف البريسيون
7: وتكلم حتى على القائمه
11: وتكلم حتى على القائمه وحكي حتى على سوء التحضير واتخاذ القرارات الخاطئه لكن انا نحبوش شو من لازم راهو باش تخرج تعتذر وتقول راهو لو مالي في راهو اي واحد الى بارتيسيبي في الديسيبسيون هذه راهو لازم يتحمل مسؤوليته راهو مش بخطاب ولا كيما قال انيس بخطابات رنانه وبطريقه فيها برشا تملق فيها برشا والله يلا غالب وكذا لا لا لا الانسان المتوازن المتصالح مع نفسه واذا كان اخطا يقول راني اخطات ما نجمش نكون على اوتور كنت غير قادر كنت جزء من منظومة راهو مشكلتنا مش في اللاعبين راهو اللاعبين ديما نقولوا ما هم مش مظلومين تلك حدود الله راهو بنسبة 70-80% هيكم هم مجهودهم هيك هو مستواهم راهو المشكلة أعمق يهديكم ربي راهو البروبليم اللي بلو بروفون راهو مشكلتنا في البلانيفيكاسيون مشكلتنا في التخطيط مشكلتنا في اختيار الناس المسؤولة عن القرار راهو إذا كان إنسان ما هوش كفء غير قادر انه يقود سفينه راهو سي تو في نورمال انها باش تغرق. دونك سي تري امبورطون تكون عندنا الجراه والشجاعه والصراحه ان نحلوا ملف كره القدم وملف الرياضه في تونس ونكونوا متصالحين مع رواحنا. كيما قلت راهو كلنا احنا يعني اليوم انا ونيس وانت محمد امين في البلاتون نخدموا في الديوان رانا جزء من من من المنظومه الكبيره رانا نتحملوا جزء من المسؤوليه. نجم نكونوا بطريقه او باخرى تقولنا كلام ولا توجهنا ولا عملنا تحليل ولا نقد يكون فيه جزء من الاخطاء دونك تكون مسؤوله. دونك لازمنا نكونوا عندنا الجراه والشجاعه باش نقولوا راهو اذا كان احنا اخطانا نقولوا اخطانا كيف كيف المسؤول على الرياضه في تونس المسؤول على كره قدم المسؤول على المكتب المنظم للعبه اللي هي جامعه لازم تكون عنده جراه وشجاعه باش يقول. واذا كان اخطات يا سيدي عن حسن نيه ما نحبش نقول عن سوء نيه اللي هو مؤكد واللي هو قريب للواقع انه فما سوء نيه لانه ترضيات لانه محاصل لانه انديه كل خذت نفس المبلغ لانه فما ناس ما استحقش تمشي ومشيت لانه فما مدرب ما عنده حتى علاقه بكره قدم جاء اشرف على المنتخب في فتره حساسه وصلنا انا انكيسي انكيسي 13 هدف 15 هدف في ثلاثه مقابلات راهو بالحق راهو المدرب كي حكيت عليه وقلت اين تعلم تدريب راني والله العظيم لاني نعمل في, في, في, في البوز ولاني مبالغ ولاني نعمل في شعبويه ولاني نحب تصور راهو نحكي بجدي راهو قلت السيد هذا بالحق شنو قاعد يعمل وهاك رينا جايب ولده ورينا اشياء يندى لها الجبين سي لو مومون
9: يا خويا خلي نقدم بدا في المنتخب من وقت اللي شافوا الملاعبيه ولد المدرب سامحني يا سيدنا نقصي عليك من وقت اللي شافوا الملاعبيه ولد المدرب يسول ويجول في التيران وفي اللوتيل وفي الستاج وين وقتها بدا التسيب. انا المسؤوليه الاولى والكبيره تو نحب نعقب شويه على كلام علي العابدي المسؤوليه الاولى والكبيره اون بريمير ليو مكتب جامعي صبري اللموشي وبعد يجيو الملاعبيه يتحملوا مسؤوليتهم الملاعبيه اما زوز مسؤولين الاطراف الكبار خاطر كيف ما قال ياسين في القائمه بربي احنا فرحانين والله منتخبنا من بين المنتخبات الاصغر في العمر لا بابا لا كوب دي موند يزمها الاكسبيريونس يزمها ملعبية دمادم في الكورة لعبوا برشا كورة نجي انا قبل كوب دي موند عنده الحق فيها هذه انا نوافق علي العبد نجي قبل كوب دي موند انا ونجي قال شنو نحب نشبب منتخب تحب تشبب منتخب في كوب اراب تحب تشبب كوب في الشان
16: بعد كاس العالم
9: بعد كوب دي موند في تصفيات تبدا في تصفيات كاس افريقيا في دي بول بلوز او موا على بورتي تنجم تشبب تنتجري ملعبية صغار أما تجي في الكوب دي مود تنحي فرجاني وتنحي عيدوني وتنحي غرام وتنحي ملعبية هما
11: جبالي
9: وجبالي وتجي قال شنو نحب نشبب شنو تشبب في كوب دي موند يا اخي تستهزئ بالليزادفيرسير ولا تستهزئ بعقول التونسي
11: هنا نرجو للمسؤول اللي خذا القرار
9: مسؤول
11: ما عندوش كفاءه مسؤول ما عندوش اكسبيريونس مسؤول يستهتر ويلعب بالحق يعني يلعب مصير ومستقبل المنتخب الوطني التونسي دونك هيك علاش سي لو مومون راهو اشوف ما لازمناش لازم نكونوا واعيين وفايقين انيس ما لازمناش نحصر الموضوع في دي ديسيزيون ولا في اشخاص ولا في مكتب جامعي لا لازم نكون اعمق لازم لونكيت تكون اعمق بلو بروفوند لازمنا نرجع ونفهموا علاش عندنا ملعب برك في تونس علاش عندنا انديه فريمون ماشيه على ماشيه لطريق الافلاس علاش ما عادش نخرجوا مواهب علاش ما عندناش اطر ولو عندنا الاطر الفنيه التونسيه علاش التونسي كي يخدم البرا المدرب التونسي كي يخدم البرا مش كيما يخدم في تونس علاش يدخلوا فيه علاش عندنا مشاكل على مستوى التمويل علاش عندنا بيروقراطيه على مستوى التعاملات علاش القوانين المنظمه والقوانين نتاع الجمعيات والقوانين المداخله في اللعبه في تونس مازالت قديمه ولازمها برشا اصلاحات وبرشا تنقيحات لازمنا نفهم ولازمنا نحلوا علاش الاعلام وصل للترذيل نتاع الاعلام يعني جزء كبير من لي بلاتو جزء كبير من الاعلام اصبح اعلام تهريج ناس ما عندها حتى علاقه تجي تحط تتكلم في اللي ميكرو وتحكي على الكره وهم ما عندهم حتى علاقه دونك لونكيت بلو بروفوند لازمنا نكونوا متصالحين وعندنا الجراه والشجاعه باش نحكيوا على برشا حاجات مستنا وخلاتنا بالحق اليوم بعد زوج مقابلات نبكيوا بالغصه على بلادنا وعلى منتخبنا.
16: واضح المقابله رقم 1000 انتهت بفضيحه تاريخيه لمنتخبنا الوطني التونسي وبهزيمه تاريخيه مره اخرى 4-0 مقابل 0 9-0 في زوج مقابلات منتخبنا الوطني يغادر من الدور الاول لمسابقه كاس العالم 2026 على ان نلتقي وعلى ان نلتقي على أمل آخر، أمل أنه نشوفه كرة قدم تونسية على الأقل أفضل شوي، ونشوفه ملعبية تحترم كرة القدم، لأنه معاودها منتخبنا الوطني للأسف لم يحترم بتاتا كرة القدم. والحقيقة منتخبنا لا علاقة له بكرة القدم، لعب رياضة أخرى ما عنده حتى علاقة بكرة القدم. شكرا أنيس، شكرا ياسين صبري، باهر عوجي في الأخبار. اليوم أكيد موعد بداية من 6 متاع العشية مع قدور الرقي في استاد الديوان، إن شاء الله نهاركم زين.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة ديوان اف ام. صباح الخير. التلميذ آدم الكوكي يحرز المرتبة الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا ضمن شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 18.70، ويقول في تصريح لديوان فام أن هذا التفوق يمثل تتويجا لمجهودات مستمرة منذ بداية السنة الدراسية، وأنه يسعى لمواصلة مساره الأكاديمي في مجال الحقوق بجامعة السوربون بفرنسا خلال السنة الجامعية القادمة. والتلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وتؤكد لديوان فام أنها لم تكن تتوقع حصولها على أعلى معدل وطنيا في شعبة العلوم التجريبية، لافتة إلى أنها لا تزال تدرس الخيارات بخصوص التوجه الجامعي.
2: ملكة لوحيشي، معدل 19.76، شعبة علوم تجريبية، معهد نموذجي بنابل. كانت مفاجأة شوية، معناها كنا على أساس تنوم من الصباح، يا أخي بقيت أنا وما وحدنا، وتداكم معناها جات الريزلتا نغزلها شوكي. قعدت 19.76، أنا وقتها ما صدقت. الحمد لله. الأنوال نتاعي 18.73. الحقيقة أنا توا مايلة برشا على ميدسين، أما كومي لازمني نزيد نشوف لي شوا نتاعي توا، برشا حاجات بدنت معناها. أنا الحق مازلت فهذيك، أنا علاش مازلت حايرة شوية. أني باش نشوف، نحاول اللي متى بيه نفرح شوية صعب الميل وبعد نخمم في الموضوع بالكبير.
1: التلميذ محمد أمين شوشان المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا ضمن شعبة العالمية بمعدل 19.54 ممثلا للمعهد الثانوي ابن سينا بولاية المهدية، يقول في تصريح لديوان فام أن هذا التفوق يعود إلى العزيمة والمجهود المبذول وتحدي الذات، لفتا إلى أن محيطه توقع هذا الترتيب المتقدم رغم أنه لم يتوقع ذلك شخصيا. وأوضح محمد أمين أنه يفضل مواصلة دراسته الجامعية في الخارج للتخصص في مجال برمجة الألعاب نظرا لعدم توفر هذا التخصص بشكل كاف في تونس. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح لوكالة تونس فريق للأنباء. أمر يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأعوان القارين أو الذين يزاولون نشاطا مهنيا حرا، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما صدر أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرح الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء. ومؤسسة فداء تعلن أنها ستتولى خلال الأيام القليلة القادمة نشر بلاغ يتضمن قائمة الوثائق والمستندات الواجب تقديمها من قبل الجرحى المعنيين قصد الانتفاع بالجراية الشهرية التكميلية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تفرض رسوما على مضيق هرمز قبل أو بعد المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده قد تفرض رسوما في المضيق إذا فشلت المفاوضات. والرئيس الأوكراني يؤكد أن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت مصفات نفط غرب سيبيريا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من أوكرانيا، محذرا من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: Cudkom. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: بكالوريا 2026 الرياضيات تتربع على نسب النجاح والأداب تتذيل الترتيب. نقابة التعليم نتائج البكالوريا لا تحجب عيوب المنظومة التربوية. هل نجت تونس من القبة الحرارية التي تضرب أوروبا؟ منظمة الأطباء الشبان مهلة الالتحاق بالتربصات غير كافية وقد تعطل مباشرة العمل. تزايد مقلق لظاهرة الإدمان في تونس مختصة تدعو إلى تعزيز الوقاية. هل أن دعم الطاقات المتجددة سيسمح بالحد من التبعية الخارجية في مجال الطاقة؟ أي انتظارات من محادثات السلام اليوم؟ إغلاق مضيق هرمز مجددا ما هي الأسباب؟ مع تصاعد الاحتجاجات رئيس بوليفيا يعلن حالة الطوارئ في البلاد. هذم أبرز العناوين اللي باش نتناولوها بعد شوية في ويكند على كيف. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من التحق بنا في المتابعة. اليوم بدينا مخر شوية، بدينا 8 باعتبار أنه كانت فما فترة خاصة وحلقة خاصة وفضاء خاص وبث خاص لتغطية مباريات المنتخب الوطني التونسي مع قسم الرياضة بديو وين صفاقس. دونك نبداو توا 8. تحيه لكم من الناس الكل، مرحبا بكل من يتابع فينا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف، على الباج فيسبوك نتاعنا، ولا اللي يسمعوا فينا في الراديو. دونك نسلموا عليكم الناس الكل. معايا في الاخراج فاروق سويسي. هلو فاروق. فما ذبيبه في الاستوديو تعبتني.
3: فاروق وجهه اصفر.
2: اي وجهه اصفر، عاتي على الاخضر. مصبحين الناس الكل صديقي، مصبحين وخاسرين وكل شيء معنا اش تحب. ومعنا في الاعداد كيما العاده بالابتسامه وحيده قادر، اهلا وسهلا وحيده. ومعنا في الاخراج الرقمي امونة ايمان شابي. هلو. ويساعدنا في الأعداد زميلنا يحيى. مرحبا يحيى، مرحبا مرحبا. إلى جنبي محمود الحجري. صباح النور.
3: بونجور بونجور، صباح الخير، وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. باش نحكي في برشا مواضيع تصلح وبرشا مواضيع مهمة وبرشا حاجات مهمة لبلادنا، أهم الكرة. وأنا شخصيا نشوف لي فما برشا حاجات أهم الكرة وأهم الفوتبول، واللي هو الاقتصاد في تونس والوضعية في بلادنا. أهم الكرة ولا أصلا الكرة كيفاش؟
2: أنا الإجا لحظة،
3: الكرة كيفاش تصلح كما عندناش اقتصاد؟
2: دقيقة واحدة دقيقة. إي دونك جملة غالطة، مش الاقتصاد أهم الكرة، فما تكامل. احنا شنو كنا نحكيو تو في الكواليس؟
3: الاقتصاد اهم.
2: سيسر واحنا ما باش نحكيو. لا مش اهم محمود، ما فماش مقارنه، فماش ما فماش تفاضليه، ما يتقارنوش. الاقتصاد هو العمود الفقري نتاع اي بلاد.
3: صحيح.
2: والاخرين كلهم يجيو، المجالات كلهم يجيو.
3: المفروض يكون الاقتصاد يكون محور الاهتمام نتاع الناس الكل، كيف وكيف الكره على الاقل.
2: دونك

0: لشأن عام كامل. نبدأ بالفقرة
1: الإيجابية،
0: نبدأ بالبي بوزيتيف. هاي
2: بي بوزيتيف
0: خبير باهي مثالش نحلو بيها هذا الصباح. تونس الثانية عالميا في عدد المهندسات، نحكيو على 45% من مهندسينا نساء حسب موقع الإذاعة الوطنية. كشف رئيس المكتب الإعلامي للعمادة الوطنية للمهندسين التونسيين محمد أمين القريشي وأنه النساء يمثلوا نحو 45% من مجموع المهندسين في تونس، وهذا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة الموافق لـ 23 جوان من كل عام. وأوضح القريشي وأنه احتفال السنة نظمه مكتب المهندسات بالعمادة يقام تحت شعار الذكاء الهندسي، ويهدف إلى إبراز إنجازات المهندسات وتسليط الضوء على الابتكار ودور المرأة في تطوير القطاع الهندسي. وأكدوا أن تونس تمتلك ثاني أكبر رصيد من المهندسات في العالم، واعتبروا أنه المعطى هذا يعكس نجاح المنظومة التعليمية الوطنية في تعزيز حضور المرأة في الاختصاصات العلمية والهندسية. وأضافوا أن الجامعات التونسية تخرج سنويا نحو 4000 مهندسة، وشدد على أن المجال الهندسي في تونس لم يعد حكرا على الرجال في ظل الحضور المتناوي للمرأة في مختلف التخصصات الهندسية. والله محليه الخبر وإيجابي على الأخر، كنا نلقاو روحنا تونس الثانية في عدد المهندسات على مستوى العالم، حاجة ممتازة. فقط معناه كانوا ينجموا في نفس المقال يحطوا نسبة خروج المهندسين والمهندسات من تونس
1: الهجرة
0: طبعا، يعني رقم صادم راو معناها نسبة كبيرة برشا فاتت 60 و70%.
1: أنا شخصيا نعرف ستة في فرنسا ديجا، معناها نسبة كبيرة
0: برشا،
1: نسبة كبيرة. ما ولو أنه في التيك، هك باش نحكي حاجة في الشير البروفيسيونيل، في التيك فهم برشا حاجات في التيك تنجم تعمل على المرأة أكثر من الراجل، شرتو في الحاجة اللي تحبها تكون ستابل. معنا جنرالمون في كل ما هو تكنولوجيا، ما يعبر عليه بالانفورماتيك في بلادنا، كي تعطي المرأة معناها ممتاز في الانفورماتيك تتهنى عليه، ماهيش باش تجيك نهار ثلاث وما تلقاها ما فماش، ولا ما تزش التليفون ولا حاجة ما تعملتش.
0: لا احنا نسير انا الانضباط في العمل،
1: لا انضباط، وحتى الريتم اي كونستان
0: بون فقرة وكلكزين نعرفه مين.
1: لا نحكي على انفورماتيك، يمكن دي تتحكي الحاجة
0: فما ليه فما تعتطب ما تلقاهيش وتبدأ حاجتك بيها وخدمة
1: وكذي. ليه
0: فما باش نبدأ عادلين،
1: مانيش باش نبعد برشا على الهندسة، خاطر فما حاجة اسمها الهندسة الفلاحية، وباش نحكي على تطاوين. المساحة المخصصة للحبوب في ولاية تطاوين 660 هكتار، واللي هي راهي تسمى باهي وما زلنا نخدم عليها، وما زلت نجم تكون أكثر بقدرة ربي. منها 92 هكتار حبوب مروية بالكامل، 35 قمح صلب و57 شعير، جملة 500 هكتار زراعات مطرية، والإنتاجية راهو الإنتاجية 90 قنطار للهكتار في واحد من الأصناف، اللي هي تجربة ناجحة وإن شاء الله نشوفه كان في التطاوين، معناها تنجم تنتشر في أغلب الأراضي التونسية، وإن شاء الله نشوفه اكتفاء ذاتي في كل ما هو حبوب، نجمه حتى نخرج وشطره من ولاية تطاوين وأكثر، وذا يمنعنا حتى من الديفيز اللي يخرج باش نشريو حاجات كما هكا، المفروض نجيهم الكل في بلادنا
0: إن شاء الله. كتذي بي بوزيتيف،
2: بي بوزيتيف.
0: نمشي للاكتو، عنا برشا أخبار دونك مش قسمهم أنا محمود في فقرة لاكتو في أسبوع.
2: لاكتو في أسبوع،
0: باش نبداو بالطبيعة بنتائج البكالوريا 2026. الرياضيات تتربع على نسب النجاح والآداب، تتذيل الترتيب. هذا العنوان نقراوه على موقع وزارة التربية. أعلنت وزارة التربية مساء السبت عن نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 موزعة كالتالي. دونك تصدرت شعبة الرياضيات المرتبة الأولى بأعلى نسبة نجاح بلغت 79.41%، بعدها شعبة الرياضة في المركز الثاني بنسبة 70.32%، وجيت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة 44.02%. وهذا الترتيب الكامل لنسب النجاح ببقية الشعب: العلوم التجريبية 42.27%، علوم تقنية 37.62%، اقتصاد وتصرف 26.22%، والأداب كما العادة 24.24%. أنا تعرف شنو بهت في الارتفاع الكبير في نسب النجاح في الرياضيات، معناها عنا قداش من عام واحنا نقولوا تراجعنا في الشعب العلميه وكل شيء،
1: تراجعنا في عدد العباد اللي يمشيوا رياضيات من اصله، معناها النومبر نتاع العباد مثلا.

0: عندك 1000 واحد في الباك مستنسين قبل 300 منهم يكونوا رياضيات ولا كمية فكي المية هذوكم باش يمشيوا
1: المية هذوما ديجا هما بيدهم عارفين روحهم متميزين في الشعبية معناها
0: قاعدين روحهم غاديك
1: معقول.
0: مي التوجه للرياضيات في بلادنا نقص فما برشا ما نسمع فيه الكلام هذا حتى الخبراء يقولوا يقولك أنه التوجه للرياضيات كلام أنه الباك أنفو كلام أنه الباك تكنيك ولأنه الباك تكنيك مش جديد بشكل من الرياضيات اليوم معناها عنده سنوات مي التوجه برشا
1: واللي هي شعبة مش سهلة التكنيك
0: شنو صعيب من شنو مش سهل بالعكس
1: بعثني زد تراجع النسبة متاع الاقتصاد والتصرف اللي في السنين الأخرانية برشا عبيد تمشي ونسبة كبيرة تمشي الاقتصاد والتصرف وينشحوا أكثر دونك تنشوفوا في الكونترول أكيد باش تزيد به. قبل ما نمشيو للعنوان المويلي عنا إشهار ونرجعوا
2: تبليسيتي. كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك ليه مع الفرجة.
1: لكتو في أسبوع بعد ما تينيكم النتائج والنسب نتاع النجاح والشعاب محمود دونك نقابة التعليم نتائج البكالوريا لا تحجب عيوب المنظومة التربوية.
0: قال كاتب عام نقابة التعليم الثانوي محمد الصافي أن نتائج الدورة الرئاسية لامتحانات البكالوريا لا تختلف عن السنوات الماضية من حيث نسبة النجاح التي بلغت 35.67%. دونك نجمو تعرفوا أن الديكلاراسيون هذه هي بيدها صارت عمناوي وحتى كان ماهوش سي محمد الصافي راهو اللي قبله في نفس البلاصة راهو قال نفس الكلام في العشر سنين ولا في الخمستاش سنين الأخرانية براتيكمون. وأوضح الصافي في تصريح لبوابة تونس أن هناك معطى سلبيا في نتائج البكالوريا وهو التفاوت في نسب النجاح بين الجهات الحضرية والريفية والداخلية والساحلية وهو أمر يتطلب مراجعة النظام الدراسي كل عام يتقال والمراجعة من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ وفق تعبيره. وأفاد الصافي أن الاهتمام بالنتائج وفرحة النجاح في البكالوريا يجب أن لا تحجب عدة نقائص بالله اللي كاتبين السيترة هو يجب ناقص النقطة في يجب عدة نقائص تعاني منها المنظومة التربوية في تونس. وقال النقابي المدرسة العمومية تعاني من عدة هنات من بينها ضعف البنية والاكتظاظ داخل القاعات وتفشي العنف في الفضاء التربوي فضلا عن تنصل سلطة الأشراف من التزامها تجاه المدرسين في الاتفاقيات السابقة وغيرها. بطبيعة النقابي باش يختم بالاتفاقيات السابقة بيان ايفيدمون ما هذوما نفس المشاكل كما في التعليم كما في السبور كما في الصحة كما في
1: المشاريع
0: هما بيدهم قاعدين تعاودوا راهو نفس الديكلاراسيون
1: ولا كانت لوش تقاوم عطينا مشروع عطينا مشروع نشيل العنوان المويلي. هل نجت تونس تلمون نحلم بالنجاح هل نجت تونس من القبة الحرارية التي تضرب أوروبا. العنوان هذا نقراه على موقع تونيزي تيليغراف. كما تعرفوا تشهد أوروبا منذ أيام موجة حر قوية تصنف ضمن ما يعرف بالحرارية وكنا احنا استضفنا الخبير التونسي في المناخ حمدي حشيد وحكينا على الظاهرة دي قبل ما تبدأ واعطينا الأرقام من عشان انت معنا ولا محمود كي حكينا عليها وبالضبط هذا شنو اللي ساير توا. دونك الظاهرة هذه تؤدي إلى احتباس الهواء الساخن تحت نظام ضغط جوي مرتفع وهذا يخلي درجات الحرارة ترتفع بشكل كبير وتستمر لفترات أطول من المعتاد معناها أيامات تقعد. دونك امتدت الموجة هذه باش تشمل مساحات واسعة من غرب وجنوب ووسط القارة مع تسجيل درجة حرارة تقترب أو تتجاوز 40 درجة مئوية في عدد من الدول الأوروبية في فرنسا إسبانيا إيطاليا. التحذيرات وصلت إلى مستويات مرتفعة تفعيل إنذارات واسعة النطاق بسبب المخاطر خاصة في علاقة بكبار السن والمرضى والأطفال. فما حتى تسجيل اضطرابات في النقل والطاقة والتعليم. والتقديرات المناخية تشير إلى أن الموجات هذه أصبحت أكثر تكرار وشدة وتظهر مبكرا خلال السنة مقارنة بالمعايير المناخية المتعودين بها. دونك بحسب العديد من فإنه رغم قوة هذه القبة الحرارية في أوروبا فإنه تونس لم تكن ضمن قلب هذه المنظومة الجوية. هكا كي تشوفوا الصورة تلقاونا احنا في
0: الحرف
1: في الأطراف دونك الحمد لله ما وصلتناش. دونك يبقى التأثير المباشر محدود مقارنة بدول الضفة الشمالية للمتوسط. وطبعا محمود هذا هو كي نحكيه على التغيير المناخي. والله البارح نحكي أنا وبنتي قلت لها شوف الانغشافمون كليماتيك والتغيير عنا سنين ملي هما صغار وإحنا نحكيه فيه كيفاش تسرع وكيفاش ولينا نشوفه في التداعيات متاعه بطريقة مباشرة وقوية. محمود كيما هكا معنيها
0: أنا ما حكيتها لك قبل أنا أكثر حاجة تخوف في العالم لا فضائيين لا نووي لا حتى شيء أكثر حاجة تخوفني والحاجة اللي نركز فيها أكثر بحكم ممكن أنت تعرف عفاف اللي أنا وسط الجامعة في الأغلب نبدأ في كل ما هو داتا وغيره إلا لا ما الأرقام مهيش مواتية بعضها ما والله سانسيرمون
1: شو معني الأرقام مش مواتية بعضها
0: في العادة في الداتا تشوف تلقى سخانة مثلا قاعدة تزيد بنص درجة كل عام ولا كل عامين ولا بدرجة كل عام فكي تشوف الأرقام تبدأ ظاهرة الكورب وين ماشية معنى. أما الوضع متاع الطقس هذايا والقبب ولا أكثر من قبة حرارية كل مرة في بلاصة هكا ما فماش تنبؤ لها ما نعرفوش
1: لا فما حاجات فيهم
0: لا لا لا ما نعرفوش
1: بالضبط
0: نعرفوا العام الجاي باش تجي قبة حرارية على تونس وزاير مثلا
1: ولا لا لا تنجم قبل بأشرة تعرف
0: لا لا قبل بأشرة أما ما تنجمش تقرأ لها حسابها القدام. شنو معناها ما تنجمش تقرأ لها حسابها القدام؟ تنجم تأثر على الاقتصاد مباشرة. تو مثلا كان أوروبا تجاهل القبة الحرارية ذي ثلاثة مرات في العام يولي ما عادش يزرعوا طماطم مثلا يوليوا ياخذوا طماطم الكل من عنا نحن نوليوا نحن كمواطنين توانسة تغلى علينا طماطم عشان نجمو نشريو كأبسط مثال معناها راهو حتى في استهلاك الماء وفي الخضرة وفي كل شيء بالحق راهي حاجة تخوف. ونفس الظاهرة هذه راهي غلات في أسوام القهوة قبل معناها من 3-4 سنين
1: مربوطة بكل شيء
0: في البرازيل وجرتها غلات سوم القهوة ف الريشوفمون كليماتيك ما نصورش كان تونس نحن نجمو نأثروا فيه ولا نجمو نبدلوا فيه حاجة
1: لا
0: كبيرة
1: لا
0: لا كوحدنا معناها ما نجموش وحدنا يلزم الدول ويلزمنا دعم نحن
1: ودي تونس عندها راهو المعشبات متاع البوسيدونيا
0: ما تفهمين ما تنجمش تصرف عليهم وحدها تونس يلزم
1: لازمها تحميهم هي ديجا المعشبات توا قاعدة تقوم بدورها لامتصاص نسبة كبيرة من الكربون أكثر من غابات اليابسة ولكن تونس يلزمها تحميهم يلزمها تحميهم باش ما يزيدوا شنقصوا تحميهم من التلوث
0: قلنا 49 بالكركار
1: اي اما التلوث اكثر حاجه قاعده تقتل فيهم لانه النبته هذه راهي اذا كان ما تحميهاش باش تواصل تمتص الكربون تعرف شنو باش تعمل ولي اللي هي عندها الاف السنين باش تخرج لك ولي كي تموت تخرج
0: الكربون نتاع 30 سنه شدته باش يخرج
1: باش كيفاش تاع الاف سنوات ينجم يخرج لك تولي تونس هي متسبه زاده في
0: حتى في الموضوع هذا لازم امكانيات. شنو معناها امكانيات؟ معناها تونس نجمش تصرف على كل شيء زاده وحدها ماهوش الاكسجين لينا نحن مش نفسه فيه وحدها الأكسجين متاع البوسيدوني المراكب اللي يعملوا الصيد بالكركارة اللي يجيوا من دول المجاورة وهما تسبوا في تصحر في قريب الجابس وقريب للساحل وقريب للصفاقس ما همش كان ما
1: بابا لا التصحر اللي صار في خليج جابس صار من جرة التلوث اللي بخلف في خليج جابس
0: بخلف التلوث صار من الصيد بالكركارة من دول المجاورة كانوا الفلايك متاعهم يوصلوا حتى ما همش دول المجاورة مولاس قراوة دول من البحر الأبيض يوصلوا يجيوا يصطادوا قريب الجابس زادوا علينا
1: دونك احنا باش نحكيوا على منظمه
0: الاطباء الشبان منظمه الاطباء الشبان مهله الالتحاق بالتربوسات غير كافيه وقد تعطل مباشره العمل. كي تقرا العنوان تقعد تسال في روحك واللي هي كلمه ديما تقولها عفيف ضحكني مسها تقول حلينا
1: جدد
0: تقول حلينا شنو فما
1: عندي جمله اخرى زاده مفيده
0: هذه مهمه تقول حلينا جدد يا اخي اول مره عنا اطباء شبان يا اخي اول مره باش نعملوا تربوسات انا مازلت ما قريتش الارتيك يا اخي اول مره باش يعملوا مباشره عمل
1: انت
0: علاش فما مشكله في حاجه كل عام تتعمل لا اله الا الله. نددت المنظمه التونسيه للاطباء الشبان بتحديد موعد اختيار مراكز التربوسات يوم 27 جوان الجاري لتربوسات تنطلق في 1 جويلي لوجيك معناه معتبرة أن ذلك يضع آلاف الأطباء أمام مهلة لا تتجاوز 3 أيام للعثور على سكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين ولايات متباعدة. تخموا فيها باللوجيك سادة اللي تسمعوا فين، معناها طبيب باش يمشي يخدم في بلاصة تسمع يخدم معناها نحبوا ولا نكروا في 3 أيام معناها باش يباشر، فيلزموا يلقى وين باش يسكن ويلزموا يهز دبشه ويلزموا تقول لي يسكن في وتيل، فما بلايص ما فيهمش وتلة وكانوا باش يجي في مناطق داخلية معناها مشرب كالحكاية. وأكدت المنظمة في بيان صادر اليوم السبت أن البارح معناه أن مباشرة التربصات في هذه الأجال أمر غير قابل للتحقيق عمليا ولا حتى علميا صدقوني من عندي أنا، محملة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن أي إخلالات أو تأخير قد ينجر عنه استحالة استكمال الترتيبات اللوجستية الضرورية. واعتبرت أن الوضعية الحالية تتجاوز مجرد سوء تنظيم لتصل إلى ما وصفته بالتنكيل الإداري الممنهج في ظل غياب التقدم في ملفات أساسية على غرار المصادقة على التربصات وأصلاح منظومة التقييم رغم محظر الاتفاق الممضى منذ 15 ماي 2025. هذه زادة الاتفاقيات عفاف يمكن من هنا العام الجاي يعاود نسمعوا نقرأوا بلاغ كما هكا فيه عام معناه عام 27 نقرأوا الاتفاق متى 25 زادة. كما أشارت المنظمة إلى أن مطلب تغيير تسمية المستشفى المحلي بأم العرايس إلى مستشفى جهاد جاد الهنشيري لا يزال وفق تعبيرها من بين الملفات التي تشهد مماطلة من قبل وزارة الصحة. هذا الارتيكل قريناه، نعود نقوله اللي قلناه في الأول، علاش نحسروا احنا
1: حلينا جدد
0: عليه
1: دولة جديد،
0: علاش الصلاة متاع الصغار جاي في وسطها العيد الكبير، نجموش نبعدوا العيد الكبير من بلاصتهم، نجمو نبعدوا العطلة فرضا. هذا يزاد علاش نخليه الأطباء شبان راوة ما عندهمش فلوس معناه ما مش بكرهبهم ولبس عليهم وكذا باش ينجم هو يتنقل ونقوله حتى يبات في كرهبته ولا يتصرف من، وعلاش أصلا نحطه في شخص باش يخدم للصحة متاع المواطنين التوانسة يعيش ظروف كما هذه باش يجري في 3 أيام. ليزيتيديون يمكن اللي يسمعوني يفهموني، اللي مجربين التنقيل من جهات في تونس للعاصمة ويلوجوا في كراي، واللي يمشيوا من تونس للعاصمة للبلاص الأخرى يلوجوا في كراي باش خلي الأطباء لا ما خاطر ما
1: يتكلم برشا خاطر مازال عنا برشا عناوين. وتوا ايدا باش نحكي في موضوع خطير جدا، باش نعطيك رقم انا جايبته. الرقم يقول ربع المجتمع التونسي، الربع نتاع المجتمع التونسي يعاني شكلا من اشكال الادمان اذا كان ما نقفوش هوني.
0: عاود لي بالله،
1: ربع
0: نتاع
1: المجتمع التونسي
0: عنده
1: يعاني شكل من اشكال الادمان
0: بانواعه.
1: يعني اذا كان ما وقفناش اليوم جديا، خاطر عنا قديش نحكيه على تزايد المقلق لظاهره الادمان في تونس، ولكن رانا وصلنا لسقف خطير جدا. معني كي تلقى ربع يعاني من شكل من اشكال الادمان، علينا خدمه، علينا تنميه، علينا صحه
0: بشكل
1: ادمان بصفه ادمان بصير يعانيو من الادمان يا محمود،
0: ادمان الخطير مخدرات
1: يا محمود ما هو بدرجات ادمان هاني باش نعطيك التفاصيل
0: تفجعره
1: هذيك هي انا قلت مختصه في طب العائله هي اللي قالت. دونك نقراو العنوان هذا على موقع باب نت، تزايد مقلق لظاهره الادمان في تونس، مختصه تدعو الى تعزيز الوقايه. حضرت المختصه في طب العائله وعضو الجمعيه التونسيه لطب العائله الدكتوره ربيعه الوسليتي من تنامي ظاهره الادمان في تونس، وتقول لك وانه الارقام المسجله في السنوات الاخيره راهي تدق ناقوس الخطر وتفرض اعتماد مقاربه وطنيه شامله يلزمها تقوم على الوقايه والتوعيه والعلاج والتاهيل. وتقول لك وانه المعطيات المتوفره تظهر وأنه نحو ربع المجتمع التونسي يعاني شكلا من أشكال الإدمان، وهذا رقم يستدعي فعلا الوقوف عنده بجدية، خاصة في ظل تزايد الظاهرة هذه وين بالطبيعة عند الفئات العمرية الشابة. اليوم المؤشرات المتعلقة بالمراهقين تقول وأنه فما تسجيل متزايد للفئة العمرية بين 15 و17 سنة، مراهقين بين 15 و17. وأضافت أنه نسب استهلاك مادة القنب الهندي الكنابيس شهدت ارتفاع لافت خلال السنوات الأخيرة، انتقلت من حوالي 1.5% سنة 2016 إلى نسب أعلى بكثير. ما عطتنيش النسبة هذه من باب أنه باش ما تتصدموش ما تعطيناش النسبة في بعض الفئات العمرية، وهذا يؤكد أن الظاهرة تتجه نحو التوسع بدل الانحسار. دونك هوني من جهة يتقول لك وأنه الإدمان في تونس قاعد يقترب في المعادلات متاعه من عدد من الدول الأوروبية، أنا قربنا الأوروبا في حاجة، وتأكد وأنه اليوم لازم الملف هذايا يكون أولوية صحية واجتماعية وطنية، وأنه الحلول لأنه الرأو في نجاحات أمنية مهمة وكبيرة برشا في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة هذه، ولكنها غير كافية، غير كافية لأنه ماشي هي الحد. تجديد الرقابة على الحدود والتناول الأمني رغم أهمية الإجراءات هذه، لكن تدفق المواد المخدرة يقعد ديما أمر معقد يصعب القضاء عليه بشكل كامل. دونك الحل حسب الدكتورة ربيعة الوسليتي هو بناء حصانة مجتمعية من خلال نشر ثقافة الوعاية والتوعية. إذا كان ما نقفوش اليوم ونعملوا مشروع استراتيجية في للقضاء على هذه الظاهرة، للحد من هذه الظاهرة، ما نعرفش وين ماشيين بالمجتمع التونسي وبالأجيال القادمة. منعش
0: هو تعرف اللي قريته اللي أخطر من حكاية
1: الموضوع هذا نحكيه فيه من اللي في شمسة خامرة
0: أما لا اللي أخطر من حكاية أنه ربع معناه ربع تونس في الإدمان الترونش داجرة
1: 15-17
0: كان سمحني كان الأنكار متاع اللي عمرهم ما بين 15-17 سنة عندهم إدمان
1: لا مش الأنكار، التزايد النسبة في العمر هذي الأنكار متاع المجتمع التونسي
0: هم بارتي من المجتمع التونسي. فهمت معناها كيفاش نحسبها بالحساب الواضح باش نعملوها في جدولة باش نجيو في معدل زادة قريب للأنكار زادة كيف متاع ترنج داجة ديك معناها ما فماش حل معها في القدام. أنا مانيش نغزر للحل الأمني كما قلت أنت ماهوش حل ما بالحق
1: هو يلزم يمشي بالتوازي الأمن يقوم بخدمته للإطاحة بالعصابات
0: باش يعسوا
1: في الحدود ذيك واجبهم قاعدين يقوموا به، ولكن لا يكفي المقاربة الأمنية وحدها ما هيش حل معناه.
0: والله ربي يستر وما نعرفش يلزم خدمة كبيرة من الشيرات الكل لهم العائلة ومن الدولة ومن كل شيرة ما أنه نحكيه عليها في الميديا ما هوش هو الحل الوحيد ولا اللي في كاستي
1: نحكيه
0: وانا قديش تي انت تنمروا عليك خاطرك تحكي على الإدمان
1: ما هو هذيك جانب من أعلام هذيك أعلام العار ما يمثلنيش
0: ما يفك عليك هاي موقف تزيد تذكر ساعات خاطر النورماليزاسيون زادة مع الحكايات وما عندها تأثير
1: كي نوليو نتندروا بالاستهلاك ونتندروا بالمخدرات في البلاتويت التلفزية
0: الاستهلاك تولي انت تفرق فيهم عليه خاطر هو يحكي على استهلكت
1: بالضبط عطينا اخويا الطاقات المتجدده
0: من اكسبريس افهم سؤال في حقه هل ان دعم الطاقات المتجدده سيسمح بالحد من التبعيه الخارجيه في مجال الطاقه؟ لوجيك يتسال السؤال ما باش نقرا لكم الارتيكل ومن بعد نعملوا تعليق صغير لانه الارتيكل طويل مش نقرا الكل. اكد المستشار الدولي في مجال الطاقه عز الدين خلف الله ان قطاع الطاقه في تونس شهد خلال الاشهر الاربعه الاولى من سنه 2026 معناها هذا اكسبيري تبع كل نهار ونهار في الطاقه 2026 تطورات متباينه حيث سجل الانتاج الوطني الكهرباء ارتفاع الانتاج معناه الكورون اللي تصنع فيه تونس سجل ارتفاع ب 7% مقارنه بالفتره نفسها 2025 في حين تواصلت الضغوط على الميزان الطاقي بفعل ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالميه. معناه نحن في تونس صحيح صنعنا طاقه معناه اكثر من عملناه ب 7% ما السوم نتاع الطاقه خاطر مازلنا نجيبه من برا مطلع
1: زيد في العالم معناه
0: واوضح في مداخلته على الاكسبريس اف ام ان العجز الطاقي ارتفع ب 13% خلال الفتره امتد إلى موفى شهر أبريل 2026 ليبلغ الإنتاج الوطني من الطاقة الأولية نحو معقد الشفرة ذا يمتع ديزكسبير نحو 2 مليون طن مكافئ نفط مقابل 1.8 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها.
1: أعطيني الفكرة العامة محمود
0: بما معناها نحن تونس الإنتاج متاعنا متاع الطاقة صحيح زاد 7% ما نحن الكونسوماسيون متاعنا بيدا قاعدة تزيد الزيادة في الانتاج متاعنا ما زاد ماشي مقابلة الكونسوماسيون متاعنا اللي قاعدة تزيد في نفس الوقت السوم قاعد يغلى في كل حالة
1: اما باقي انا شو نقول كل ريت الزيادة متاعنا لو كان ما عملناش الزيادة ذيك متاع الانتاج كان السوم يكون اغلى
0: لا وراه الحفرة اغرق
1: او الحفرة اغرق دونك هوني يلزمنا نزيد ونكملوا ونواصلوا في الانتاج
0: يلزم الريتم يتبدل متاع انتاجنا للطاقات البديلة يلزم الريتم يتبدل في المدة اللي فاتت والله طبل كي جي نهار نحكي عليها قابلت شكون عامل ميكانيزم جديد في الانرجي سولير قابلت شخص عامل اختراع متاع طاقة شمسية جديدة.
1: زاد هوني توا فما حاجة أنا مازلت كي شفتها مهبتتها هي خولة سليماني اللي بانو فولتايك متاعها اللي عملتهم في الدار وحتى تلقاهم تفتقوا من بعضهم معناها زاد طاحوا تكسروا وهزم الريح معناها هوني زاد حتى الجودة والشركات اللي قاعدة تركب صحيح. في البانو معناها
0: زي معلومة عرفتها جماعة ذي البانو كي يركبوا المفروض الستركتور اللي يكونوا راكبين فيها يركبوا على سرعة رياح معناها يقاوموا سرعة رياح فوق 150 كيلومتر في الساعة ابارامون برشا شركات يركبوا مهمش في اللي نورما ذوما يركبوا في اقل
1: من هذا احنا حاجه جديده هذا لازم واحد كي يبدا باش يركب يسال على
0: التفاصيل هذوما
1: الكل باش نرجعوا مازلنا باش نحكيوا جيوبوليتيك بعد شويه اي انتظارات من محادثات السلام اليوم باش نحكيوا على اغلاق مضيق هرمز مجددا ما هي الاسباب وتصاعد الاحتجاجات يجعل رئيس بوليفيا يعلن حاله الطوارئ في البلاد نخرجوا فاصل اشاري وراجعين
3: Publicité.
4: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
1: كملين معكم في الأكتو في أسبوع نقرأ هذا العنوان على موقع رويترز أي انتظارات من محادثات السلام اليوم وصل وفد إيراني البارح إلى سويسرا لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية وتزامن هذا مع مغادرة نائب الرئيس الأمريكي نحو واشنطن لحضور الاجتماعات المرتقبة اليوم وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن كبير المفاوضين محمد بيجر يترأس هذا الوفد الذي يضم وزير الخارجية عباس عرقجي ومسؤولين في مجالات الأمن والنفط والبنك المركزي وجيل محادثات هذه إثر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظير الإيراني مسعود بزكشين يوم الأربعاء الماضي اتفاق مؤقت لوقف اطلاق النار لمدة 60 يوم وأعلن حرس الثوري الإيراني في سياق متصل إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وحذر السفن من الاقتراب من هذا الممر الحيوي لإمداد الطاقة العالمية وأرجع الحرس الثوري قراره إلى الرد على عمليات الكيان المحتل في لبنان وما اعتبره انتهاك أمريكي لالتزامات صمود وقف اطلاق النار وأكدت القيادة المركزية الأمريكية من جهة أخرى عبور 55 سفينة تجارية محملة بأكثر من 17 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز البارح السبت وشدت القيادة على أن القوات الأمريكية ستضمن استمرارية العبور الآمن وسلاسة مرور السفن في المنطقة إن التصريحات هذه ما عادش فاهمة منها شيء وخايم معناها تتجاوزني الأمور الحرس الثوري من غادي يقول لك ليرة وقررنا الرد ونعلن إغلاق مضيق هرمز يخرج لك من غاديك القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية تقول لك تأكد اللي تم عبور 55 سفينة تجارية ما عادش تفهم شيء
0: لا عندك الحق واحد كما هوش يتبع ساعة بساعة في الموضوع هذا بالحق معناها تدخل بس ساعة الفرس راه من أول الزمان يحبوا أمور هذية التفاوض وهكاية واللعبة ذوما راهم يعشقاهم من قبل ما من أولهم حتى في كتاباتهم والفلسفة متاعهم جست هو الحكاوين اللعبة في الكلام معناها في إيران منشير يقول لك باش نمشيو نركزوا في التنفيذ متاع الاتفاقية مناش باش نتفاوض ونفس الشيرة يقول لك ماشي لاستمرار التفاوض فهمت اللعبة
1: مش على أساس الاتفاقية جت بعد التفاوض وتم الإمضاء عليها الكلام,
0: الكلام يظهر ضد بعض الكلام لهنا يظهر ضد بعض ولكن التفسير متاعه معناها بطريقة معناها أوضح أنه ماشيين لسويسرا باش نركزوا في التفاصيل متاع التنفيذ كيفاش وما زال فما تفاوض باش يصير في حاجات معينين الحاجات معينين اللي بيصير فيهم التفاوض اللي هما شنو تقول لك إيران سيبولي الفلوس المجمدة متاعي تقولها أمريكا ما نسيبلكش الفلوس المجمدة متاعك خاطر
1: 400 مليار دولار
0: مقسمين هما في أكثر من شيرة فيهم حتى اللي في قطر وكانوا باش يوصلوا لهم قبل تقول لها ما نسيبلكش الفلوس متاعك خاطر كنتي باش تدعم بهم الأذرع متاعك في كل بلاصة معناها يحكيوا على اليمن ويحكيوا على جنوب لبنان ويحكيوا على بلاصة أخرين الله أعلم شنو ما همش ديكلاري الله أعلم فهمتني تقول لها أنت باش تدعم بهم فكيفاش باش تثبت هذه اللي هي ماشي تدعم بهم للشيرات هذوكم كيفاش العملية باش تصير هذا معناها بند معناها برشا تفاصيل في الحكاية الإيرانيين والفرس جنرالمون يطولوا في كل ماهم مفاوضات وفي الأخر تلقاهم راهو يعرفوا شنو يقلعوا منهم يعرفوا يتفاوضوا كل واحد يضرب على دربه كل بلاد تضرب على روحها من شيرة أخرى هو في العنوان متاعي إغلاق
1: أي جوست كمل كلمتين على مضيق هرمز
0: إغلاق مضيق هرمز إغلاق مضيق هرمز أنه في المفاهمة جنوب لبنان ولبنان معناها جملة داخل في الاتفاقية ولكن الكيان مولينا نعرفه معناها حتى اللي ما كانش يعرف زاد تأكد لا ما عندهمش عهد ما عندهمش عهد ما عندهمش عهد مش كي تبصم معاهم وتصحح واللي تعمل اللي تحب عليه انت ديما باش يلقاو هكا حاجه كيفاش باش يلقاو ثنيه منين باش يخرقوا اي اتفاق فولا الحرس الثوري قال انا باش نعاود نسكر ماضي قرمز جوست كوسيله ضغط باش يقف الضرب على جنوب لبنان ولو انهم وقفوا الضرب هما مازالوا متمركزين في البلايص اللي هما فيهم وانا راني ديما نقول راهو خطه الكيان هو توسع جغرافي الكيان الصهيوني يربح في ارض بالنسبه لهم راهو في الاخر كل ميترو بالنسبه لهم يقدموا فيه راهم يربحوه ما على بالهم كان لازم كل شهرين يبني لك سور فهذا اللي قاعد يصير حتى لتوا نحن بالنسبه لنا في تونس يساعدنا انه توقف الحرب هذه وتوقف المشكله هذه ويرجع يستوي سوم الباريل البترول باش ما نزيدوش نعانيه كنا في الارتيكل اللي قبله نحكيه على اسعار البترول والطاقه في تونس وكيفاش قاعده تضر فينا في الميزان الاقتصادي متاعنا فان شاء الله سوم البترول يتيح في العالم الكل باش نسلكوها نحن شوي
1: ستر الله نختمه بالعنوان هذا محمود نقراو على موقع فرانس 24 مع تصاعد الاحتجاجات رئيس بوليفيا يعلن حالة الطوارئ في البلاد دونك أعلن الرئيس البوليفي حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرقات وأكد في خطاب متلفز أن السلطات استنفذت كل سبل الحوار في محاولة لاحتواء الأزمة وفي قوله وقال في خطابه بعد استنفاذ كل سبل الحوار وتوصل إلى اتفاقات مع من كانت مطالبهم مشروعة وتحديد الجهات اللي استخدمت العنف في محاولة لزعزعة استقرار بوليفيا قررنا إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد ويجي القرار هذي بعد ساعات قليلة من توقيع اتفاق مع الاتحاد العمالي الرئيسي في البلاد اللي أعلن من جانبه وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط فيما تواصل منظمات أخرى تحركاتها الاحتجاجية
0: هو فما معلومة صغيرة تعرف عفيف وين أكبر مخزون متاع ماء عذب تحت الأرض في البلاصة هذه
1: بوليفيا
0: ما بين البرازيل وبوليفيا والبيرو معناها متشاركين فيها هما ثلاث منيش عارف علاش أنه جنوب أمريكا المدة هذية مع الضغط على الماء المدة الأخرى منيش عارف للكونسوماسيون ويمان ولا الأغراض أخرى الماء هذية اللي هو أنقى ماء يقول لك في
1: عندي نظري
0: معناها بالحق الله بتنجم
1: عندي نظري
0: من قبل ما تقولها في الأغلب بتكون صحيحة ما خاطر الباب محلول
1: كيف مش صحيحة قبل ما تسمح
0: ما غير ما نسمح في الأغلب
1: بتكون صحيحة نظرية متاعي توا فما مشكلة كبيرة بالنسبة للماء اللي جودته عالية للاستعمالات متاع الذكاء الاصطناعي ما نعرفش إذا كان جاي قدامك ولا قاعد يتحكي عليه
0: اللي ما يعديش الكورونا
1: قاعد يتحكي عليه توا وقاعدين يستعملوا أصلا في الماء صالح للشراب ولا يستعملوا فيه معناها توا فهمت
0: ينجم يكون
1: هذا عنده
0: والمدة هذه
1: بعثت لك اللي كنت أنا وحيدة الموضوع على الماء ولا اللي كنت
0: والمدة الأخرى
1: حجرني ما تحلش انستغرام
0: تبعثي لي بالثلاث واربع وخميس ما تراني
1: موضوع مهم
0: والمدة الأخرى ولا فما نوع متاع ليكيد ينظفوا بيه السيركوي والداتا سنترز وكل شيء اللي هو ليكيد ما يعديش الكورون فينجموا بالليكيد هذا ينظفوا أسرع من الضرب الهواء ويكلف أقل مانيش عارف شنية الخطة بالضبط ولا شنو اللي قاعد يصير، ولأنه فما شركات عالمية ديجا تستغل في البرازيل وغيره. ما تحس أنه فما خطة قاعدة تصير في
1: الشركة ديك؟ كان الشيء محمود الذكاء الاصطناعي والماء ومن توا قدام العبيد.
0: أنا من نسأل سؤالي إخي، علاش الداتا سنترز من الأول ما مشاوش عملهم في القطب الجنوبي؟
1: هذو مريتوا كله، هذا كل خذ وقتك أبحث
0: ما راهو برشا والله مرعب قداش يستاهل.
1: ارجع لي الجمعه الجايه نحكي فيه بكل تفاصيله. كانت هذه لكتو في اسبوع،
4: لكتو في اسبوع.
1: انت على شنو باش تحكي لنا في مع محمود؟
0: باش نحكي لك على الارقام والنسب الكاذبه، مش الارقام معناها اللي يعطيهم لك الجهه اللي تعطيك الارقام تعطيك في ارقام غالطين، اما القراءه نتاع الارقام هذوما تعطيك فكره غالطه. السياحة في تونس كمثال مش باش نركزوا معنا، اما راني باش ناخذوها كوم اكزامبل على خاطر نفس المثال هذا ينطبق على برشا حاجات في بلادنا.
1: نعملوا فاصل صغير ونرجعوا مع محمود.
4: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف. قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
5: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: الارقام والنسب الكاذبه، السياحه في تونس كمثال مع محمود.
6: مع محمود
1: ألعب بالنار.
0: فما حاجة من عمناول هي رياكسيون متاعك عفيف، وقعدت قاعدة ديما في بالي بالحق نحكي وقتها عمناول نذكر على حاجة في الأرقام تاع الياناس، وانت تعرفني اللي أنا الياناس ضد التشكيك في الياناس من أصله، ضد النقاش. معناه الناس تخدم كل شيء
1: يا سير، معناه وذيك المؤسسة الغفرانس اللي عنا، معناه
0: الريتروفيزور متاع البلاد. وقتها أنا قلت الأرقام كي نشوفوهم بالطريقة هذه غلطي، كي نشوفوا الأرقام بالطريقة هذه غالطين. الأرقام نولي نشوفهم بالطريقة غالطة،
1: يعني مشكلة في قراءة الأرقام مش في الأرقام.
0: مشكلة في قراءة بالطبيعة، راني كي نحكي لهنا راني نزع. فما شكون ساعات يعطيك قراءة لرقم هك يحب يعطي أمل، يحب يعطي صورة باهية. كما تتذكرك نهارت اللي فسرت نسيت شكون قالها، هو شكون عمل ديكلاراسيون قال تونس خلصت 125% من الديون متاح، يعني خلصنا دوين مازال ماخذينهمش ولا كيف وقتها فسرناها. هذاك هو الارقام ساعات كيفاش يعطيو حاجات غلطين. صحيح الارقام والاحصاءات ما تكذبش، اما الارقام والتحاليل معناها اما الارقام والتحاليل نتاعهم على شنو تركز وين تغزر بالضبط، معناها ساعات عن قصد ولا غير قصد، معناها تعطي تحليل مجانب للواقع. هاكا نسيسو في الواقع ريت محلات التعبير، تعطي تحليل مجانب للواقع، ولا هي تنقولوا تجميل للحقيقة. اش قولك في هكا فسروا كما تحبوا لتوما تجميل الحقيقة معناه. وكي نقارنوه بما سبق وما شابه نلقاو لي الأمور ماهيش صحيحة برشا. نفهموا لي مثلا عملية إحصاء ولا أرقام متاع أي حاجة، تلقى اللي يقرأ لك في الرقم يعطيك في شتر برك، شتر كيس مليان ولا الفارغ، هو وشنو يحب يعمل معناه. مش نحلوا النوايا بالطبيعة، وديما نسبقوا حسن النية معناه، وهذاك الأصل. فما شكون يقولك نعطيه صورة باهية، أما ساعات روكي ديما نعطيه صورة باهية نوليون غلطوا في الناس، وكنغلطوا الناس ونغلطوا الناس الكل سلطة وشعبا وإعلاما، الانتظارات متاع الشعب والإعلام والناس الكل تكون عالية. كي ديما تقول لي كل حاجة ماشية باهي، ماشية بيان، ماشية بيان، ماشية بيان، إيه أنا باش نتوقع نقول لك وين الغلة متاع الحاجة اللي ديما تحكي لي عليها باهية وإحنا مبحبحين وكل شيء. ولهنا نصطدموا بالواقع، ما ندخلوش في الديني، شنو قلنا
1: الانكار،
0: الانكار ما ندخلوش في الانكار هذا. معناه الرقم اللي باش نحكيه معناه جميل الحقيقه، تجاوز تونس عتبه 11 مليون سائح في 2025، واللي هو رقم قياسي معناها كي قارنوه ب 10.3 مليون في 2024، معناها تقريبا 8100 مليون دينار، 2.9 مليار دولار هكاك. بي تحفون كيف فصلوا في الرقم هذا، باهي بوزيتيف الرقم، جميل، حاجة تزادت
1: ممتاز،
0: ونسبة متاع مداخيل تزادت، معناها حاجة باهية تحفونا على الاخر. اما كي نفصلوا في الرقم، عدد الوافدين تزاد ب 20%، عدد الوافدين تزاد، جميل، زاد باهي عدد الوافدين يزيد. اما عدد ليالي المبيت بقداش تزاد كي عدد الوافدين تزاد ب 20%؟ عدد المبيت تزاد ب 7.1% كهو. كيفاه؟ معناها يدخلوا لي معناها 20% كليونات اكثر ويقعدوا 7% كهو وقت ماهيش مقابل. والمداخيل باه دخلوا لي 20% اكثر، المداخيل يزيدوا ب 8.2% كهو. كيفاه؟
1: خاطر الفلوس يمكن تتصاب لبرا،
0: ما نعرفش
1: تاع اصحاب النزلوا للاجانس وكل شيء،
0: ما نعرفش
1: يمكن
0: مش للدرجه هذه.
1: انا ماهيش قاعده تدخل الفلوس كل تونس نتاع السياحه،
0: لا ما المشكل هيكلي اكثر من السياحه بيدها والسائح بيده، ما عادش كيما قبل. معناها راهو هذايا كان يبداش مجازام ندير ما نسمي جروند سيرفاس، كان جيك تقول لك انا مسانس يدخل لي 1000 مواطن كل يوم يقضيو، ندخل منهم في 100 مليون، كيفاش يوليو يدخلوا لي 1200 مواطن وما ندخلش معناها نفس النسبه نتاع زياده العباد اللي دخلوا باش يقضيو؟ معناها عدد السياح قاعد يزيد معناها في العدد، اما الفتره ماشيه وتنقص، واللي يصرفوه ماشي وينقص. معناها هذا لهنا في استهلاك ماء وضوء ونقل ودعم معناها، واكثر من المدخول، المدخول ماشي وينقص. اللي صاير لنا هذا يا عفيف يتلخص في عباره جيت لوج عليها البارح، موجوده ابارامون معناها ماناش وحدنا، اسمها لو كوست توريزم تراب، معناها فخ السياحه الرخيصه. معناها هذا في الاخر معناها ديجا ماليزيا مثلا عندها عدد سياح يفوق ال 20 مليون، اما عدد الليالي تلقى 3 4 المعدل نتاعو، دوخ انت شبيه 20 مليون يقعدوا 3 4 ليالي، كيف تلقى انه العباد في سنغافوره يمشيوا لماليزيا يعديوا ويكاند يقضيوا ويخرجوا من باي بيت،
1: ولا هي الفي بارتي من توت ان سيركوي مثلا. صحيح. برشا في العالم اجمع يعملوا تايلاند ماليزيا، دونك تمشي تعدي 3 ايام ولا ليلتين في الماليزيا اكاو تمشي تكمل.
0: هذاك اللي هزلهم، هذاك اللي هزلهم المعدل نتاع الليالي المقضاه.
1: علاش ما عندناش سيركويت هكايا احنا مثلا مع الجزائر مع المغرب؟ ما في المغرب
0: كان
1: العربي
0: عندك سيركويت
1: بالحق، معني
0: كان جا عندك تران انت يبدا مذخم وكلاس،
1: مش شرط ولا مش شرط بالطيارات هذوما لي سيركويت يعملوا فيه
0: طيارات. قداش باش نطلعوا نهبط؟ ما هكا انا نقول مثلا برشا معناها في بلايص اخرين معناها كيما ماليزيا، معناها حكيت لكم المثال نتاعها، البانيا زاد دخلوا لها لو كوست نتاع اليونيون اوروبيان، معناها في عوض ما يمشيوا اليونان وايطاليا وكل شيء، دونك تبدا تشوف العباد معبه بالتوريست والمدخول قليل برشا معناها بريسك حتى شيء. اسبانيا قبل كانت تعاني من سياحه الاول انكلوزيف هما يسميوها، نحن في تونس نسميوها سياحه التجحيف معناها. وتسمع فيا انت توا سيد المواطن وتقول نحن زعما السائح اللي يجي لتونس قداش يصرف؟ كيجي يجي جمعه، يجي 3 ايام، يجي 10 ايام، قداش يصرف؟ وبارابور للدول اللي يشبهون قداش يصرف؟
1: ما يصرفش، خاطر هو ما يجيب لهذا السيستم تاع لو كوست، معناها يجي اولين ما يصرفش.
0: نحن باش نفهم رواح، واللي نعاود نذكر انا لهنا في الاذاعه هذه وفي البلاتو هذا، نحن اول عباد لهنا بدينا نعملوا في المقارنه في كل شيء في تونس باش نحطوها في موقعها الجغرافي الاقليمي. اول عباد بداوا يعملوا
1: بالتجارب
0: فيها
1: المقارنه،
0: بالتجارب المقارنه تو برشا عباد ولا يعملوا فيها، بالعكس نحن نحبوا التوعي. هيت نحطوا فوق الطاوله مع بعضنا السياحه في مصر، في تركيا، في المغرب وفي تونس. ترجع لنا إيمان توك التصويرة الجميلة اللي ذيكها باللوتي جديد متاع أمازون. صحيح تركيا جاوها 63.9 مليون سائح، المغرب جاوها 19.8 مليون سائح، مصر جاوها اكثر من 15 مليون سائح واحنا 11. تقول لي لهنا كيفاش باش تقارن والعدد ما تشبهش بعضها؟ نقول لك مثالش نشوفوا قداش دخلنا من السياحه في كل بلاد ونقسموها على عدد السياح نعرفوا شنو عندنا وشنو ما عندناش. هذاك اللي فسرته تو باش نلقاو هكاك المعدل نتاع كل سائح قداش صرف. تركيا جاوها 63.9 مليون سائح دخلوا منهم 65.2 مليار، معناها المعدل كل سائح صرف 1008 دولارات. لو نحن كان نعملوا 1008 دولارات على كل سائح،
1: هذا وين؟
0: في تركيا.
1: في تركيا
0: 1008 دولارات راهو نعملوهم على كل سائح راهو حاجة جميلة برشا. جوست كي تسأل روحك علاش تركيا 1008 دولار، تركيا خاطر قاعدة تخدم على الكلينيك متاع الدونتير والكلينيك متاع التجميل والصحة وكل شيء.
1: وليحنا بدينا
0: نحن عندنا مفروض رانا سابقين،
1: تجميلية مقبلة
0: ثورة بدأوا فيها مفروض رانا سابقين
1: ما تنجمش تسبقها. ما انت عندك فكرة على البنية التحتية الصحية متاع تركيا؟ انا مشيت وعشت غادي ونعرفها ونعرف سبيطارات متاع تركيا
0: اليوم ماش عاملة بنية تحتية صحية وحدة. كي جيت اللوج نلقاها بنية تحتية صحية سياحية، معناها يجي نحي زرسة ويركب زرسة جديدة ويدور
1: ويعمل
0: تجميل ومركزين مع بريطانيا واليونيو اوروبيان وحتى في الولايات المتحده يجيبوا فيهم. مصر جاها ما بين 18 15 مليون سائح، خاطر نلقى اكثر من مصدر، دخلوا 15 مليار، معناها كل سائح دخلوا منه 960 دولار على 8 ايام مقضاه. المغرب 19.8 مليون سائح دخلوا منهم 13.6 مليار دولار، معناها دخلوا على كل سائح 680 دولار امريكي. حتى كان جينا نعملوا كيما الفتوم تاع المغرب راهو معناها كل سائح بمعدل 7 ايام
1: في 200 هكاك
0: 180. معناها تونس تونس 11 مليون سائح مدخلين منهم 2.8 مليون دولار، ان شاء الله نوليو 8.2، اما 2.8 مليون دولار معناها كل سائح دخلنا منه 252 دولار بمعدل. المشكله وين؟ معدل 5 ايام مقضاه والخمس والبريود شويه، معناها كان جا سائح ندخلوا منه 500 دولار راهو مدخول السياحه في 6 مليون دولار، معناها هكاكا تولي رونتابل. اما هكا ليه والانخفاض هجاية؟ مش خاطر فما حاجة غالطة عملناها، بخلاف انه برشا غالط نعملوا فيه ما مش علينا، ولا حاجة نعملوا فيها بالغالط ولا حاجة، ولو انه رو برشا يلزموا يتصلح بنية تحتية وتنظيف وكل شيء وكل بلاصة اللي مقابل البرد في حلق الوية حكيت عليها 200 مرة. اما خاطر فما بيبان ما حليناهمش بلوتو كما كانت تحكي عفيف، فما بيبان فججناهم هكا بدينا باش نخدموا عليهم ومن بعد بطلنا رجعنا ربعنا ايدينا وما خدمناش عليهم. احنا في تونس ما عندناش كفاءات في الدونتير، ما عندناش كفاءات في التجميل، ما عندناش كفاءات في الصحه. انت في التجميل عندنا في جهات داخليه كفاءات مش نورمال، معناها
1: انا شوف راهو فما عدد هام تاع اطباء التجميل زايده اللي شادين كلينيكات في الامارات، معناها هما توانسه
0: في الامارات وفما في الدونتير في تركيا اللي نحكيو عليها
1: نحن في تركيا توانسه في اوروبا زايده كيف في فرنسا
0: وحتى في الماركتينج في تركيا فما توانسة يخدموا على الدول العربية. معناها في الاخر راهو كيجي البريطاني في تونس ينجم زادة البريطاني يجي يزرع شعره يعمل خشمه يركب زرصة يعاود فمه ويمشي الحمامات، ولا كانوا في الشتاء يمشي للصحراء ويعملهم الكل، معناها راهو ذا النجمه. ولكن هذا كيفاش نجمه نعمله اللي هو البانش لاين تقول فيه عفيف من اللي بدينا الميسيون اليوم، انه الدولة تعمل الخطوة الأولى وتعمل التسهيلات وتحل الباب وتكون فما دراسات تشجع رأس المال، على خاطر نحب ولا نكره وراهو ديما رأس المال جبان، فماش كون يقمر بفلوس. خلي نبدأ واضحين، فماش كون يجي يقول لك أنا عندي 100 مليار نحط 50 مليار مثال ساباس وساكاس، راهو ما فماش. وراهو كانك تبيع في البطاطا ما يجيك كان اللي يحبش البطاطا. أنت تحب تولي تعمل فريت وتحط عليه ديسوس وكل شيء، السوم يتبدل والمدخول يتبدل، ما باش نبسطوا الفكرة معناها، والحريف زاد يتبدل. كيفاش هذا يصير؟ معناها كي تبدا الخطوة الأولى من الدولة كيما كنا نحكيو. جست نعرفش كان أنا وقت عندي حاجة فيت في المدخول متاعنا نحن في تونس، خديت أمثلة صغيرة. المدخول متاعنا في تونس من العملة الأجنبية مش قارن مع السياح. الصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي ما هو اللي نسميه اللي فيه الكوابل متاع الكراهب وغيره، هذا كان دخله منه 30 مليار دينار عملة. النسيج والملابس 9.5 مليار دينار. التحويلات التونسية بالخارج اللهم صلي على النبي وإن شاء الله ديما يزيدوا وصدقوني فضلنا مشكلة 8.76 مليار دينار تيارو. السياحة 8.1 كما كنا نحكيه. زيت زيتونة ما بين 3-4 مليارات. ريت في هذوما زيت زيتونة 3-4 مليارات
1: نجمو يولي مضاعف.
0: لا لا 3-4 مليارات هذا يصلح لنا خير من الكوابل اللي هو 30 مليار. تعرف علاش؟ على خاطر الكوابل هذوك الناس نعرفهم نجيبوا في برشا ماتير بريمير زادة متكلفة فلوس. أما كي نحسبوا الحساب في الاخر يخرج الرقم قنفلي، ندخلوا في 30 مليار هما 30 مليار اللي دخلوا فيهم ب 10 مليارات ماتير بريمير وطاقه وكل شيء. هذاك علاش مانيش من جوست مركز على السياحه. ما راهو ساعات الارقام كي تشوف الاخرين يسطر الاخر راهو يغلطوك. راهو يلزمنا نعملوا على رواحنا ويلزمنا نعملوا على الخدمه نتاعنا وما نقحليوش السياحه نتاعنا رقبتها تحت الشركات واللي تور اوبيراتور اللي هما ديجا اتراك وهما ديجا منافسين ليك. فبالطبيعه ماهمش باش يعطيوك المام وباش يخليو المام لرواحهم باش يعطيوك البيت.
1: بالطبيعه يعطيك الصحه محمود. دونك انا ديما قريت الافكار هذوما مثلا انت خدمت على السياحه فالابل على برشا مجالات.
0: صحيح كمثال
1: معناها مي فالابل على برشا مجالات.
0: ولو انا نعرف اللي في بلادنا ما يحبوش يتحكى فيها راهو كيف كيف كي نقولوا راهو فما مثلا البلاد صار فيها انكماش اقتصادي ماش تسبوا في حتى حد. لازمنا نواجهوا الواقع. مش كي نجيو لكل واحد عنده شريك نعملوا له تسهيلات باش يحل باتين ده اخرى. فهمت عفيف اللعبه باش من بعد
1: حاجه اخرى زيد
0: يخرج الرقم انه عدد الشركات تزادوا.
1: فما حاجه اخرى زيد اللي هو باللي يزينا من عقليه الاكتفاء. عقليه الاكتفاء مش تحقيق الاكتفاء.
0: تاع
1: نكتفي وعندنا الشفر هذا في السياحه يزي عندنا الشفر هذا في زيت زيتونه لو تبارك الله يزي عندنا الشفر هذا يدخل لنا من جاليتنا التونسيه من قيمه بالخارج.
0: عملنا هكا في التمر عملنا كذا كونتراتوات
1: عقليه الاكتفاء يزي معناها في عوض انت تشوف اسواق جديده تزيد خدمات جديده
0: تخدم
1: على الكاليتي تنوع الخدمات تبدل تزيد لوفر باش يزيد الطلب. لا نكتفي وصباح ما نمسوش هذا سكري يقعد هكيك
0: دخلوا منه في 4 مليارات سكر الباب وكهو وما نزيدوش نخ.
1: ميرسي محمود.
6: مع محمود
1: مبروك لكل الناس اللي عندهم صغيراتهم نجحوا في البكالوريا يا ربي والف الف مبروك البنت زميلتنا جيهان لقميري على كل فرحة هذيك محليها يا ربي ان شاء الله العاقبة لليسانس والماستير والدكتوراه يا جيهان ربي فضل هيلك وديما تفرح بها. اطلبونا على 31 328 328 باش تقدموا التهاني متاعكم 31 328 328

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: بوبليسيتي.
2: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي امبيرور فلاش شارج 44 وات. اكران 6.75 بوص و 120 هرتز. كاميرا 50 ميجا بيكسل. بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان. 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج. و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداء من 830 دينار بري بوبليسيتي. Conseiller Vivo.
3: Diwan FM Flash News.
4: موجز التاسعة ديوان FM. صباح الخير. نجاح 45 تلميذ من قرى سواس في امتحان البكالوريا لسنة 2026 من جملة 98 مترشحا وفق ما أكده رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال محمد مقديش لديوان فام، مضيفا أن من بين الناجحين 3 توأم من نفس العائلة بقرية الأطفال بالمحرس.
5: بالنسبة للناجحين من أبناء الجمعية التونسية لقرى سواس، 45 ناجح من جملة 98 اللي شازوا امتحان البكالوريا، 46 مؤجلين و7 رسوب، منهم 3 توامة في قرية الأطفال سواس المحرس، نشكو 3 مع بعضهم. أحسن معدلات كانت من نصيب قرية المحرس، كذلك في بكالوريا اقتصاد 14 و42 يليها، كذلك نجح من قرية أكودة لأول مرة شاب من قرية أكودة ينجح في البكالوريا نتيجة 14-34، نظرا لأن قرية أكودة هي آخر قرية، دونك اليوم الأبناء متاعها أصبحوا في سن البكالوريا. مبروك لكل أبنائنا نجاح هذا، وهذا شيء يشرفنا، شيء يفرحنا، وهذا جهد متاع أمهات ومتاع مربين ومتاع إطار تربوي ومتاع أساتذة اللي تطوعوا باش يعاونوا صغيراتنا.
4: الباحث والدكتور بالبنك الوطني للجينات أمين سليم يكشف أن البنك نجح منذ انطلاق نشاطه سنة 2008 في استرجاع أكثر من 7745 عينة من البذور المحلية التونسية المحفوظة ببنوك جينات أجنبية، من بينها 1705 عينات من بذور الأعلاف تم استرجاعها من بنك الجينات الأسترالي في إطار المحافظة على الموروث الجيني الوطني وتعزيز السيادة الغذائية، وفق قوله لوكالة تونس فريق للأنباء. ارتفاع صادرات زيت الزيتون من حيث القيمة بنسبة 43.9% كلما زادت الكميات المصدرة بنسبة 49.8% موفى مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. إلى الشأن الدولي، جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط تنطلق اليوم في سويسرا، حيث حطت طائرة المفاوضين الإيرانيين في الدولة المضيفة قبل ساعات من وصول نائب الرئيس الأمريكي، على الرغم من أعلان طهران أنها ستغلق مضيق هرمز مجددا بسبب هجمات الاحتلال على لبنان. الكولومبيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد للبلاد في جولة حاسمة بعد تعذر فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى التي أجريت في 31 من مايو الماضي. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون صافٍ إلى قليل السحب والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوي نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون مضطربا بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان اف ام.

0: ديوان اف ام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: كملين معكم في ويكند على الكيف حتى لحتيش. مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. 20.01 دونك هذا هو المعدل نتاع ياسمين اليعقوبي شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي بالكيف، مستوى تبارك الله عالي جدا، وهي الأولى وطنيا على مستوى الجمهورية التونسية. معنا مباشرة بالهاتف ياسمين. صباح الخير وصباح النجاحات وصباح التميز وصباح الحاجات الجميلة الكل يا ياسمين.
3: نعيشك، صباح الخير وصباح النور.
2: مرحبا بك ياسمين. دونك يعني خلينا نزيد ونتعرفوا على سر هذا التفوق والنجاح المتميز. الخدمة تجيب أكيد، القراية تجيب، الانضباط، ولكن شنو الخلطة السحرية ربما متاع ياسمين باش توصل لهذا المعدل خاصة؟
3: والله يسمش حاجة سحرية هي أما نسبنا جيب واحد. أنا نؤمن اللي ما فماش عبيد معزة ولا الكية برشا خارقين، كي نؤمن اللي الخدمة جيب وكعو. يعني نحن الكل عنا نفس الكاباسيتي أنا بقوة، وأما كل واحد في شنية يوجههم قدرات وذوكم. فهمت؟ ضمن المغرب بالقراءة وجهان في القراءة، المغرب بالسبور يحطون في السبور. نجاحاتنا في مجالات متعددة يعني مختلفة.
2: دونك بالنسبة ليك هو العمل، اعطيني انت قبل ما توصل للبكالوريا السنوات الدراسة متاعك الكل كنت متميزة، كنت ديما معادلاتك عالية كيما هكا، نفس الانضباط وطريقة العمل؟
3: اي كانت سورتو في الفترة نتاع الليسي في الكوليج بتاتر كنت نقرا يعني اقل غرام، كنت نقرا ونزيد بالجبية. ما في الليسي بالغ يعني نحب نقرا ونعمل كيف كي نقرا، يعني نحب نتعلم وكل.
2: طيب معناها الدراسة بالنسبة ليك شغف، مش واحد يقرأ باش ينجح فقط ولا يجيب معادل، ولكن
3: ما كانت القراية باش نعدي بها الفروز. هي القراية هي أول حاجة، هي نوع من العبادات اللي يحبها ربي برشا، وحاجة ترفع الإنسان يعني ترتقي به برشا. من أحب الحاجات لي يعني نتعلم، مش حتى في المستوى الأكاديمي يعني، حتى ديما نحب نكون مطلعة يعني على التاريخ، السياسة، الفلسفة، كل شيء يعني نحب مغروما.
2: برافو يا ياسمين، برافو. إن شاء الله ينسجوا علام من ويلك. أون جينيرال كيفاش تنظم وقتك ما بين الدراسة والراحة والأنشطة؟ لأنه الناس تتصور اللي تلميذ كي يجيب معدل كيما هكايا معناها تلميذ من الصباح لليل وهو يقرأ وهو يحضر للبكالوريا.
3: والله قريت عملت اللي علي، ما زاد ما لزيتش روحي، خاطر اون فان كونت اذا كانت تلز روحي هذا باش يخليني يعني باش يتعبني، باش يخليني ما نعملش ريزلتا باهيه يعني. واحد باش يصلحها يا اخي يزيد
2: لازم شويه وقت ليك انت، لازم شويه
3: ايبانويسمون، لازم برشا وقت باش الواحد يرتاح. لا انا كي نتعب نقص وناخذ وقت راحه ونخرج ونحوس يعني نسمع موسيقى. ما خليتش القرايه هي الحاجه الوحيده، هي بون كانت اولويه صحيح، اما ديما كنت محرجه اني نتفرهد اوترومون.
2: شنو اكثر الماتيريات اللي تحبهم ياسمين؟
3: نحب الفلسفه برشا.
2: اي
3: مغرومه بها وتعرفت عليها يعني عمي ولا
2: صحيت معناها هي اخر عام.
3: عجبتني والبروفه نتاعي زادت حبتني فيها، والمات زاد نحبه برشا دايرة ذيك علاش اخترتها، والبروف بتاعي زاد في قيسنا وزهر التحية هو زاد حبب من فيها المتاش، ومدام عايشة زاد أستاذي عميون كلهم مشكورين. الكل يعني فريمون ليه التطويلة ياسر يعني كانش نبقى
2: يعطيهم الصحة الناس كل، ربي يبارك لهم، كل واحد يخدم خدمته بضمير وبإتقان، إن شاء الله ربي يبارك له. أكيد في هذه كل العائلة، وأنا شفت لك تصريحات البارح، دور كبير للعائلة معاك اليوم. شنو تحب تقول لهم عائلتك ياسمين؟
3: والله مشكورين برشا، هما كما جيبش هما يعني ما كنتش نعمل نجاح كما هكا يعني، كان عندهم دور مهم برشا سيتو في السنوات الاولى كي كنت صغيره، كانوا هما ياثروك يعني، خاطر الصغير من دون ما يبش يعني ما يحسش العمق نتاع الحاجه القرايه والواحد ما يفهمش يعني. يعني التاثير هذاك في السنوات الاولى كان مهم برشا، ومن بعد انا خفيت وحدي
2: المشعل
3: المشعل وكملت. اي فوالا، ولا وليت ديسيزيون عملتها انا وحدي.
2: المهم العائلة عرفت كيفاش تحطك على الطريق الصحيح ومكنتك من ربما المبادئ اللي لازمة باش واحد ينجح في حياته بصفة عامة، لأنه هذا نجاح في الحياة، معناها مش فقط نجاح دراسي وزيد نجاح للكيف يا ياسمين وولاية الكيف والنسمة الكافية، وانا عندي عرق كيف في راه ما نجمش ما نجبنش على الكيف. نورت الكيف راك يا ياسمين.
3: الحمد لله شكرا لك.
2: والشمال الغربي ككل لأنه مهم وأنه ترجع زاد امتيازات ويرجع معدلات قوية من الشمال الغربي، شفنا الكيف، شفنا سلينا، شفنا برشا ولايات اللي جابوا معدلات ممتازة. قلت أنك الأغلب باش تمشي تدرس طب هكا ولا ايه؟
3: هنسة بالعكس
2: هندسة، مش شكون اللي قلت، مش انت اللي قلت طب هندسة انت يا
3: بي؟ اي هندسة
2: في تونس ولا برا؟
3: اكثر بون ماهيش في ديسيزيون فينال يعني، اما عندي ميول للهندسة اكثر.
2: اي في تونس ولا برا؟
3: نحب برا ان شاء الله.
2: ان شاء الله ربي يسهل لك، ان شاء الله متفوقه دائما، وان شاء الله ترجع لنا كفاءه كبيره كبيره كبيره، لانه تونس محتاجه وليداتها ومحتاجه كفاءتها. محمود يحب يتفاعل، عنده ما يقول لك ياسمين.
4: ياسمين نحييك على طريقه محتاج. التفكير قبل ما نبارك لك على نتيجه البكالوريا بكل صراحه، هو السؤال بسيط برشا، شكون اللي اثر عليك في طريقه التفكير هذه؟ شكون اللي اثر عليك في العائله، في اصحابك، في واحد من الاساتذه كتابك قريته؟ شنو اللي أثر لك على طريقة التفكير هذه؟ أنه بش كيفاش ترتب الأولويات، كيفاش تشوف هذا قبل هذا، طريقة التفكير هذا فما نوع متاع ماتوريتين حسوا فيها.
2: فما جملة قالتها مهمة برشا هوني نضيف المحمود ياسمين، أنه قلت العلم والقراية حتى دينيا ربي يبارك فيها، مش أي حد يخمم هكية يعني. دوك هوني رجعتني لأنه أول كلمة قالت في القرآن، أول كلمة أقرأ. نزلت في الوحي هي اقرا، ولهذا نسيناها. دونك اليوم هاو ياسمين يعقوبي رجعتنا ورجعت جيل كامل للاقرا. شكون اكثر ناس قالك محمود اللي ربما تاثرت به، اللي ربما عندك توافق فكري وذهني انت وياه تتبادل معاه الافكار نتاعك؟
3: بالاساس الموقف بيان سور هما اثروا عليا وكل، وتربيت في بيئه يعني هما يحبوا العلم ويدعموني ديما، و يعني تربيت في بيئه يحكيوا لي على حاجات هكا ويعاونوا لي باش يتناقشوا معايا، وديما عايشين مساحه حتى رأي يسمعوها وياخذوا رايي يعني، كان مليانة اصغر حتى من هكا، كان عبد كبير يعني، كانت ياخذوا برايي ويشاوروني على
2: حاجات. جميل جدا.
3: والبروفيل زاد في مرحله ثانيه الحقيقه علاقتي بهم طيبه برشا، حتى بعيد عن المستوى الاكاديمي يعني، كانوا يعني عندهم ثقه فيا ومشكورين الكل بالحق.
2: وي ألف مبروك مرة أخرى ياسمين اليعقوبي، ألف ألف مبروك ليك ولكل العائلة ولولاية الكيف ككل والتونس، وأنه عنا متميزين في البكالوريا بمعادلات كيما هكا ما نجمو كان نفرحوا. تربيت على العمق وتربيت على أنه الدراسة، قلت لك نقرأ مش على خاطرني باش نجيب معدل، ولكن نقرأ خاطرني نحب القراية بشغف، تحب تطلع، تحب تتعلم، تحب تفهم، في وهي شعبة رياضيات، ولكن زيدا مغرومة بالعلوم الإنسانية، تقول لك فلسفة، تقول لك تاريخ، تقول لك معناها شوف
4: فما وين فما فيزيون هذاك، علاش معناها بروفيلها مهم، فما فيزيون محلولة.
2: البيئة اللي تربيت فيها مهمة جدا،
4: وتأثير الوالدين،
2: وتأثير الوالدين طبعا. يعطيهم الصحة ربي يبارك لهم. وانتوما كان تحبوا تطلبونا باش تهنيوا وليداتكم ولا شكون عندكم الأقارب اللي نجحوا في البكالوريا، وطلبونا على 31 328 328، 31 328 328. عنا تليفون آخر كان حاضر ناخذوه مباشرة، ألفة معنا. دوك باش نمشيوا لتجربة أخرى مختلفة تماما، وأكيد باش نستمتعوا بها التجربة هذه في ولاية صفاقس. تمكنت المترشحة ألفة الكراي من النجاح في البكالوريا بعد انقطاع عن الدراسة دام 29 سنة. ألفة صباح خير ونهارك زين.
5: صباح النور. مرحبا
2: مرحبا بك انتي، وألف مبروك النجاح في البكالوريا.
5: يعيشك الله يرفيك يعيشك.
2: حطنا شوية في الإطار ألفة، علاش قصيت وعلاش رجعت وعلاش رجعت بعد 29 سنة كمان؟
5: قصيت عام 96 خديت وعدست وقيت روحي سيبه ما عادش مخي في القراية، معناتها سنية أخرى باش ناخدها. رغم ذلك ما خليتش روحي، معناتها أني ديما عرفت ديما أجور وديما نقرأ وديما ديزارتيكل وديما يستحقوني حتى في الفلسطينيين عاونهم في فرنسي في في يونغلي في عربي في كذا، وقرب راني حتى إذا منقطع عرفت برشا من الفلسطينيين. وبعد بوئن عندي 3 سنين اللي رجعت انا وفلسطين موتر خرجت في زيماني بالسيستم لقليل بيتر مي كيف رجعت من الأول وجديد قريت الإيكونومي قريته بدي زيماني معتها مزيرو فهمتها مش خاطر بعدت ياسر
2: خفت وخدت بدلو زيدة لماتير معنى مش مش تنجم تلقى نفس المحتوى
5: صحيح. رجعت صافي كيف اللي قريت والحمد لله وتألقت والحمد لله ربي وفقني في انتوراج مزيان ياسر قصص عائلية من زوجي من صغاري. بوين انا ما خليتها ديسكريت مو يعني ما صراحة معناتها ما قلتش يعني قعدت نقرا ليلي انا روحي ما عرفتش باش العالم تعرف الكل عايشك وأسيبة زادة مع كل التشجيع اللي قلت من الأسيبة اللي قراوني والمعهد اللي قلت فيه بمناسبة تحية لينا من كل معهد القمة في الساقس معهد خاص هو وعايشة تبارك فيك والحمد لله. الحلمة اللي كانت تقبل قولوا احنا حلمة تجم تكون مستحيلة في وقت من الأوقات
2: بالضبط
5: بالمسؤولية وبالصغار
2: دخلت في السيركوي متاع العائلة والأطفال سيئة معنى واحد يقول هذه حاجة وتنسيت يا ألفة ولكن سبحان الله الإرادة رو العزيمة من بعد تبدل كل شيء.
5: اي لا الحمد لله عرفت إذا حتى حاجة ما نفهمهاش طول اللي كنت خلت للدار ما تكلمني حد اللي كنت في تركينتي دونك انا غالي حاجة ما فهمتهاش
2: زمني
5: نفهم
2: ايه ايه ذكرتني في روحي
5: والله غلب علي اختي راهو غلب علي كل ما اكل الحمد لله ربي وفقني وكل التحية الأستاذ زاد سي احمد عزيز اللي بريمو معناتها كان عنده دعم كبير ياسر وديما يدزني وديما معناتها الله يرحم والدي والحمد لله اللي ربي يستر لي.
2: ألفا شنو أبار المات أعطيني الأيامات الأولى كي رجعت تقرأ خاطرين ماني تقريبا نفس التجربة مانا في الجامعة سنة رجعت مش كملت الصوت ناص اللي هي كانت صوت ناص قبل ماتريز ولات ال ام دي دونك أنا بيدي جيتي أوبليجي باش نعاود عام كامل رغم اللي أنا مكملة العوام نتاعي. دونك أنه باش ترجع مخك يفونك يعني أنا الحاجة اللي صعبت عليا أنا وش رجعت مخي كان الغزان خدمة يلزم يرجع يولي الغزان قراية وتعلم دونك هذيك هي الترانزيسيون هذيك الانتقال هذيك كان صعيب بالنسبة لي. أنت بالنسبة ليك شو أكثر حاجة كانت صعبة في الأيامات الأولى وفي اللشرة الأولانين
5: في اللشرة في البوم في الأيامات الأولى كيفاش باش يتقبلوني أصحابي وزملائي اللي هما في أعمار صغار عرفت كيفاش باش يتقبلوني هذه الحاجة اللي خفت منها ياسر كيفاش لك مرأة قدمنا باش اللي قلي شنو باش تعمل بيها واللي قلي بعد ما كبرت صغارك انت معناتها مش باش تقرأ فهمت حاصلو في الاخر واللي تلهم درس معناتها بالحق يجيوني ثلاثة قوي تولفة
2: الهيم بالحق تولي ملهمة انسانة ملهمة
5: تعبني اختي علولي ما تنقدرش عليك خاطري انا لاتر وتعبني انفورماتيك ما نجمتش نفهم والطاب صحيح زيت الأستاذ اللي بريمو ضحات معي برشا ورغم ذلك
2: أنا نزلت ناتي فيه عاشكي الحمد لله ربي كرمك وجزاك على تعبك لأنه ما كان السهل. أيوة قولي شو باش تقرأ بعد الباك ألف
5: والله حلمتي نقرأ بوزار من جيلة معنا عملي تابلو نعمل لي فورماسيون سيرتو سيكتور عندي كارت من الصناعة التقليدية زادة سيدة حرفية نخدم دونك نحب نكمل في الدومين نتاع الألوان والفن والريشة وإن شاء الله ربي يوفقني نوصل نولي ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تولي فنانه تشكيليه زيده ومتخرجه ونكلموك ونعاود ونهنيوك بعد ما تتحصل على الشهاده الجامعيه باذن الله يا ألفا.
5: ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا كريم عايشك ان شاء الله يا رب.
2: مره اخرى اقول لك الف الف مبروك، تحيه كبيره ليك، لانه ناس كيفك ملهمين لبرشا حاجات، ملهمين انه باش يقولوا انه العزيمه والمثابره واللي يحط هدف قدامه ويسعى له ويخدم له راهو يوصل، مش تحط هدف وما تخدملوش وتقولش بيه ما تحققش. ليه ليه فما تضحيات وفما خدمه باش توصل له. وزيد ملما وانه التطور في الحياه يبقى هذيك هو الحياه، انا نرى الحياه تطور، رب خلق كل شيء بطريقه فيها تطور، معناها من خلق الكون لخلق الانسان كل شيء مبني على التطور. فاذا كان الانسان يكتفي بالحاله اللي هو فيها كيما هو ظهري مش قاعد يعيش، ظهر لي معناها انه نعطيه رساله للتطور ما في اي مجال، راهو هذيك هو النفس، هو الحياه نتاعنا حاجه ياسر مهمه. وزيد كيف كيف رساله اخرى حتى للشباب اللي انقطع على التعليم ولا ما كملش الدراسه نتاعو لسبب او لاخر، واحنا في تونس راهو عندنا الحظ اللي تنجم تقرا طول العمر، ما عندكش عمر معناها يحدد لك سقف العوده للدراسه. فنقولوا للشباب هذيك وانه لا ارجع وحتى شيء ما هو صعيب وكمل الدراسة متاعك، ارجع ارجع ارجع معني ما تخممش ياسر، ارجع خذ القرار وارجع قايد وارجع كمل قرايتك.
4: هو الحلمة زادة مزيانة توا كانت تحكي عندها حلمة تشوف روحها هي عندها حلمة، ما ننساوش انه راهو ساعات شطر الجو في الثني معروف
2: شطر الجو في الثني
4: اما كانت تحكي معنا عندها حلمة ومحلها بالرغم العباد اللي يقولوا قالوا لها حكيت قصة كاملة هي توا، العباد قالوا لها اش عندك تعمل بيه وتوا بعد ما كبرت صغار كل شيء، وفي الاخر قالت راني نحب نمشي للبوزار وعندي افكار وراهو عندي هكا، عندها حلمة
2: ولي ديجا تخدم
4: صحيح فباهي راهو كي تبع الحلمة وكل الفشل وكي طبيت اليدين راهو ما يهز وما يوصل حتى شيء.
2: بالضبط. نحب نقولوا زيدة ألف ألف ألف مبروك لنادين بالحاج بنت أخت صديقتنا وزميلتنا المخرجة نادية بالحاج اللي نجحت وتفوقت في البكالوريا باك تكنيك، مش سهلة الباك تكنيك ده، قولوا لها ألف ألف ألف مبروك يا ربي، والعاقبة للليسانس والعاقبة الباستير والعاقبة الدكتوراه، وإن شاء الله موفقة في بقية المسار الأكاديمي متاحة الكل. بيه مادامنا نهنيه وبالله قبل ما نعطيك نحب نقول مبروك ألف ألف مبروك العربية حمادي زميلتنا، نجاح بنتها وتفوقها زيدة في باك تكنيك، شفنا البارح حبطت فيديو أثرت فينا برشا الناس الكل، قلها ألف ألف مبروك وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق السجي يا ربي. يلا نخرجوا فاصل إشهاري وراجعين.
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
0: بوبليسيتي

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: كملوا في الافراح والمسرات وما خيرش من فرحه النجاح. معنا سيد احمد بوشوشه من تونس. مرحبا يا سيدي.
3: اهلا
2: وسهلا، نهارك مبروك.
3: عيشك الله يخليك، نهارك مبروك سعيد.
2: يعيشك مرحبا
3: على تيونس الكل وعلى فرحة الوليدات اللي فرحوا
2: البارح
3: على فرحنا فيهم ونجحوا، ويعطيهم الصحة على المجهودات اللي عملوهم، وخاصة بنتي أيوتا.
2: أيوتا
3: مبروك. وباعت النوم، بالحق نقول باعت النوم وعام كامل اجتهدت بالكدا على روحها، وكانت من الأوائل في وسط العام والحمد لله.
2: الحمد لله يا رب،
3: الحمد لله. المعدل ديما نحمد ربي على كل شيء.
2: طبعا
3: معدل 15.38
2: ممتاز
3: الحمد لله. مش فرحانه برك راهو
2: يبداو متغشين، ولكن ممتاز ويخول لها اختيارات باهيه زيده في الجامعه ان شاء الله، زيده تلقى الحاجه اللي تحب عليها هي. سيد احمد، احساس الاب والام حاجه ما تتوصفش في نجاح الابناء.
3: ياسر ما فرحانين بها، ومرحله الحق هما نقول لك كبروا كبرونا. احنا نزلنا نزلنا برك نشوفوا في روحنا عدينا البار مغنيين. والبارح برك نشوفوا في روحنا، البارح نحكي انا وهم قلت لهم شفنا روحنا البارح عدينا البار، وبنتنا توها هاي ما شاء الله تكمل المسار نتاعها، وربي ينجحها وربي ينجح وليداتنا كلهم ان شاء الله.
2: يا رب الف الف مبروك مره اخرى يا بوشوشه. ان شاء الله يا ربي كما تراها في بقيه المسار الاكاديمي نتاعها الكل يكلل بالنجاح وبالتميز. الوغ عندنا تليفون ولا نخرجوا ناخذوا تليفون اخر؟ خوله مرحبا يا خوله مسعود. اهلا وسهلا يا خوله.
4: صباح الخير
2: مدام عزين. مرحبا بك يا لله.
4: عايش كما دام عايش اختي فضلك.
2: عايش قولي
4: ان شاء الله دينا فرحانين ومنوري. نهني بنتي مريم بوغلة نجاحها في الباك، بوها خالي هنينها واختها تسنيم وكافة العائلة.
2: الف مبروك المريومة يا رب، ربي يفضل هيلك وان شاء الله تراها ديما منورة وناجحة ويعطيها الوقت الطيب الكل.
4: الله يخليك وربي يفضلكم. عايشك يا ربي ينور كل كلنا.
2: امين يا رب. يعيشك يا خوله. وصل الديديكاس نتاعك مره اخرى. نهني والناس الكل اللي نجحوا هما والعائلات نتاعهم، واللي باش يمشيو يجتازوا المراقبه نقول لهم ان شاء الله حظ سعيد. معناها واحد مادام امل موجود وانه باش يجتاز باش ينجح في البكالوريا سنة حتى في دوره المراقبه ما يسالش ليه، حط مخك توا وان شاء الله تكلل بالنجاح. واللي ما أسعفهمش الحظ ما نجمو كان نقولو لهم أنه صحيح على أهمية شهادة البكالوريا في المسار متاع الإنسان وفي حياة الإنسان، ولكن هي يعني جانب من جوانب الحياة، ولكن تنجم تكون الحياة بخبيت لك طرق أخرى وثنية أخرى. ما يلزمش يحبتك هذا، إذا كان عندك الإمكانية وتحب تكمل كمل وزيد عاود عدي مرة أخرى واثنين وثلاثة، فما ناس تعاود وبعدك تنجح ويتنسي. معني بعد واحد كيكمل قرايته الكل باللي باش يقعدوا يتبعوا فيه، خذي الباك بكونترول ولا خذي الباك من عام الاول ولا ذوما كلهم تفاصيل من بعد باش يتنسيو. فما يلزمش واحد يفقد الامل، وفي صورة ما اذا كان ينجم يكون ينجح في مسار مهني آخر، في تكوين مهني، في في حاجات أخرين، لازم يبحث حتى يلقى الثنية متاعه. وفي الدنيا هذه كل واحد فينا ربي أعطاه حاجة، أعطاه ملك، أعطاه الثنية متاعه، فقط لازم تهيئ الظروف باش ينجم يلقى الثنية متاعه واللي باش ترسم له المستقبل متاعه. خليكم معنا في المتابعة، نرجعوا لكم بعد أخبار العشرة.
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: Publicité.
3: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
4: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة لقلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب، نشجعوا أبطالنا.
5: فرغونا البتاحي لأقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
9: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال وليفاكانس سوبر برومو.

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
2: عجاك يا حوما تونسي من نور أفريكا، من ولد الدقباجي لطنطو أمريكا، قريكم تاريخ من كبسة لاميكار، ما تقارنشي لهريسة يا بستي بالبابريكا. جو سوي تونيزيان.

0: جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مشاهدة العشرة ديوان اف ام عسلمة. التلميذ يوسف سوداني يتمكن من إحراز أعلى معدل بولاية قفصة، حيث تحصل على 19.32 في شعبة الرياضيات، وهو تلميذ بالمعهد النموذجي بقفصة. ويؤكد في تصريح لمراسل ديوان اف ام بالجهة أنه يطمح إلى مواصلة دراسته الجامعية في مجال العلوم النووية نظرا لشغفه الكبير بهذا الاختصاص ورغبته في التعمق فيه مستقبلا وفق تعبيره. بعد انقطاع عن الدراسة دام 29 سنة، نجح المترشحة ألفة الكراي في امتحان البكالوريا بصفاقس، مؤكدة أن الإصرار والعزيمة كان مفتاح النجاح في الامتحان. يذكر أن وزارة التربية أعلنت عشية أمس عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، حيث بلغت نسبة النجاح العامة حوالي 35.67%. تنفيذ حملة بشاطئ شط مريم للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ أسفرت عن حجز عدد من الواقيات الشمسية، إلى جانب تجهيزات أخرى تشمل كراسي وطاولات كانت مركزة على الشاطئ ومعدة للقراء دون تراخيص. قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87 مليون دينار موفى مايو الماضي، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. إلى الشأن الدولي، وزير الداخلية الباكستاني يقول إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أمله أن تسفر اجتماعات سويسرا عن نتائج إيجابية ومفيدة. نهاية الموجز الإخباري. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم مونديال إكسبرس.
2: صباح النور، أهلا بكم. بداية مع مقابلة اليوم الأصباح بمنتخبنا الوطني ومنتخب اليابان، وهزيمة 4-0 مقابل 0 وخروج من كأس العالم بعد زوز هزائم بسكور ثقيل برشا، 5-0 مقابل هدف ضد منتخب السويد، واليوم 4-0 مقابل 0 ضد منتخب اليابان. هدف منتخب الساموراي بلو جاءوا عن طريق أيودا في زوز مرات، كامادا هدف وخونيا أوتو هدف. رونار مدرب منتخب الوطني تحدث بعد الهزيمة الثقيلة هذه 4-0 مقابل 0.
3: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous. Bah, il faut s'accrocher dans ces moments faciles pour les joueurs, parce que le lourd score du premier match et celui du deuxième match fait que on sait qu'on est déjà éliminé. Donc ce troisième match, il va falloir un peu de fierté pour pouvoir le jouer de la meilleure des façons.
2: البرنار قال في مقابلة اليوم، ما نجمش نكون فرحان بماتش كيما هكا وسكور كبير، لقينا برشا صعوبات في الخروج بالكورة. أول 20 دقيقة من الشوط الثاني كان فيها تحسن طفيف، ولكن دفاعيا كنا ضعاف. مباراة صعيبة للمورال، ولكن في الأخير وجانا منتخب كان أفضل. بالنسبة للمقابلة القادمة ضد هولندا، رونار قال أنه الانسحاب صار من المونديال، تو لازم يلعبوا مباراة ضد هولندا يكونوا فخورين بها. كيف علي العبدي كان صرح وتأثر إلى حد البكاء واعتذر من الشعب التونسي وألقى لوم كبير برشا على من قرر قبل بداية كأس العالم أنه يشبب المنتخب قبل شهر من بداية كأس العالم. وبالنسبة لي كان هذا قرار غلط وسبب من أسباب الكارثة اللي صارت للمنتخب الوطني التونسي في المونديال. نسمع علي العبدي اللي كما قلنا تحدث بتأثر كبير إلى حد البكاء.
4: نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحه, مش للناس اللي تخرج في اشاعات على اليمين وعلى اليسار. هذا كل مش في مصلحه البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل انت فريق مش لاعب مع بعضه من اللي من قبل كاس العالم. نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في العالي كيما كوب دي مونت كاس عالم بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها عملوا دي زيشيك. خرجوا مع مالي بالنجوم متاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش. لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاودو في عوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 كيرين كاب نفسه الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجه اخرى, نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معنا توا هذايا خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معناها في مع منتخب كيف نحنا. توا لازم تحب نصلحه. خرج عليه العابدي, خرج لعيبه الكبار, خرج تحب تصلح. توا فما فريق نجم تصلحه. عندك كاس افريقيا, عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح. ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم. مش معقول هذا.
2: نهاية مشاركة المنتخب الوطني التونسي بتبيع مقابلة هولندا باش تكون مقابلة شكلية يوم 26 جوان. منتخبنا الوطني في أسوأ مشاركة يعني في تاريخه بعد 7 مشاركات متتالية, عفوا بعد 7 مشاركات في كأس العالم منهم 3 متتالية 2018 2022 و2026. هذه تعتبر الأسوأ. لحد الآن قبلنا 9 أهداف هزيمة أولى, 5 أهداف مقابل هدف, وهزيمة ثانية 4 أهداف مقابل 0 ضد منتخب اليابان. نختم برنامج مقابلات اليوم بداية من الساعة 5 منتخب السعودية يواجه منتخب إسبانيا, ثم بداية من الساعة 8 بلجيكا تواجه إيران, وبداية من الساعة 11 ليلا منتخب أوروغواي يواجه منتخب الكابو فيردي. كأس العالم متواصل على موقعنا ديوانا فام.net. مونديال

0: ديوان فم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
0: ديوان فم.

0: Joana Fran, Sudcom. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوانا فام صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام
1: ديوانا فام Sudcom.
2: Vous écoutez Diwana

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أوغانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أوغانج.
0: هنا في تونس الكبرى على 93.5.
5: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
6: كملي معكم في ويكند على الكيف، تحية لكم من الناس الكل فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. سلموا على الناس تتابعوا فينا عشان يوتيوب دي وانا فهم لايف زيدة. ومرة أخرى نهنيوا كل الناجحين في امتحان البكالوريا، وحظ سعيد للناس اللي باش تعدي إن شاء الله في دورة المراقبة، واللي ما أسعفوش الحظ نقولوا له إن شاء الله حظ سعيد كان مش تعاود العام الجاي، وإن شاء الله تلقى ثنيتك، لأنه كل واحد كيما قلت قبيلة أكيد عنده ثنية كيلكو باغ في حاجة اللي باش يتقنها واللي باش ينجح فيها. يكفي وأنه نعرف وين نتوجه، ما نفقدوش الأمل، لأنه على أهمية شهادة البكالوريا، ولكن ياما ناس نجحت ما غير شهادة البكالوريا متاحهم وأبدعوا في برشا برشا مجالات. التحق بي عزيز قطاطا. هلو عزيز.
7: صباح النور عفيف، صباح النور الناس تسمع فينا الكل، صباح النجاحات إن شاء الله. ألف ألف مبروك للناس اللي نجحوا الكل، ومحليها كالنهار متاع فرحة الباك. الحقيقة أنا قالوا لي قبل كي كنت صغير، قالوا لي راه نهار فرحة الباك مش بتعود لك الفرحة هذيك، وإفكتيفون بور لو مومون مازلت ما عشتش حاجة هكاك. هاني نستنى إن شاء الله، إن شاء الله تجي فرحة ما أكبر. نحب جدا نهني ومبارك برشا برشا البيا شاكر بنت خالتي، خالتي ألفة، نقول لها ألف ألف مبروك. ومن جهة أخرى بنت عمتي، بنت عمتي شاهد عبد الهادي ودره، نقول لهم ألف ألف مبروك وإن شاء الله بالنجاحات القادمة وإن شاء الله العاقبة المأهم.
6: مبروك مبروك وإن شاء الله كما راوهم في الليسانس في الماستير دكتورة. ألوخ على شو مش تحكين؟
7: باش نعملوا في جو الباك اكزاكتومون، باش نعملوا خيرا لي بورسنتاج نتاع البكالوريا حسب الشعب، الشعب اللي الناس قاعده تمشي لها، الشعب اللي الناس قاعده تخاف منها، ونشوفوا مع بعضنا.
6: شوفوا مع بعضنا، يلا نمشيو نحكيو ارقام.
8: نحكيو ارقام
7: كما العادة، هي تخلي نبدأ بالمعادلات، بأكثر معادلات في كل شعبة. نلقاو في الأداب رغد عشي 17-29 كما نعرفوا، وكما العادة كما كل عام الأداب تكون عندها أقل موين بوسك مش كيف البارامة متاع الأداب، وكما نعرفوا أصعب اللي تغيردي ما أصعب البارامة متاعهم. نلقاو المات 20.01 ياسمين اليعقوب اللي كانت تعادت معنا الصباح بالتليفون. ملكة الوحيشي 19.76 سيونس. آدم الكوكي اقتصاد وتصرف 18.70. محمد الورتاني علوم تقنية 19.70. محمد أمين شوشين 19.54 في علوم الإعلامية. وأحمد المذيوب في الرياضة 19.02. لكن الحاجة اللي هنا اللي ناولت انتباهي في التابلو هذا اللي هبطت وزارة التربية، انه فما ليسي بريفي في القائمة.
6: ده هذه اول مرة نشوفوها، مش سوبر سور مي ده هذه اول مرة نشوفوا نجاح بتميز بتفوق من معهد خاص، يصيروا نجاحات ولكن ديما نجاحات نسبة أقل في المعاهد الثانوية الخاصة، أقل برشا برشا من الليتاتيك، ولكن وأنه يكونوا من الأوائل ونجاح على المستوى الوطني ظهر لي أول مرة. ظهر لي
7: هو البوان هذا نفهمه منه أنه تو سامبلومون ما عادش السيستيم تاع الليسي بريفي ما عادش كيما قبل. ديجا قبل كنا نسميوه الليسي ليبر، دونك جوست الناس اللي ما تنجمش تنجح في الليتاتيك وما نجمتش ما نجمتش تتبع الريتم تاع الليتاتيك جوست تاخذ الفرصه نتاعها وتاخذ نقولوا احنا النيفو في الليبر تبدلت شويه النظره هذيك. نتعديو توا للي بورسنتاج، لي بورسنتاج نتاع على حسب الشعب اكيد. دونك الاداب من 24950 حاضر في البكالوريا، نلقاو نسبة الناجحين 24.24%، نلقاو الجهة الأخرى الرياضيات من 7859 79.41% ناجحين. الرياضيات شعبة الرياضيات اللي الناس قاعدة تمشي وتهرب منها، حتى العدد الجملي ماشي وينقص في السنين الأخرى، مي باغ كونتخ البورسنتاج ماشية وتطلع. نفهم من هنا أنه مقعد في شعبة الرياضيات كان الناس اللي متأكدة من روحها باش تنجح ومتأكدة من روحها باش تجيب معادلات متفوقة. العلوم التجريبية من 27000 نجحوا 42%، من الاقتصاد والتصرف من 53000 كما عودتنا الاقتصاد والتصرف اللي تكون أكثر شعبة فيها عدد متاع تلامذة نجحوا 26%، العلوم التقنية 20000 مترشح نجحوا 37%، والانفورماتيك العلوم الإعلامية اللي عكسر الرياضيات ماشية وتزيد في السنين الأخرى في عدد المترشحين 18000 مترشح نجحوا 44%، والرياضة السبور 2000 مترشح نجحوا 70%. هذوما النسب متاع النجاح حسب الشعب،
6: واللي هما ظهر لي الاختيارات متاع الشباب ماهيش غلطة، خاطر ماشيين أكثر في كل ما هو تقني إعلامية، ونعرفوا أنه توا دخلنا ديجا في العصر الرقمي بامتياز والذكاء الاصطناعي، دونك نتصور زيدا حتى التفكير في شو اللي باش يدرسوا وشنو باش ياخذوا اختصاص جامعي باش يكون في الاتجاه هذا.
7: هو ما نجموش يختلفوا زوز، انه توا المارشي دو ترافاي ماشي الكل للانفورماتيك وللديجيتال، هذاك علاش الناس الكل ملي تختار التوجه نتاعها من السنه الثانيه ثانوي راهي تخمم ديريكتومون في الانفورماتيك في الفاكولتي وللي بعد الباك. دونك هذاك علاش نلقاو العدد المترشحين في العلوم الاعلاميه والعلوم التقنيه اللي زاد كيف تهز للانفورماتيك والمات والسيونس اللي كيف يهزوا للانفورماتيك نلقاهم اعلى من اكثر من الشعب الاخرين. وكما قلت لك هذا كل حسب سوق الشغل شنو يطلب، مع انه انا شخصيا نحسها ياسر بكري انه تختار في السنه الثانيه الثانويه الثانيه نتاعك
6: شنو الاختصاص. معناها
7: الاختصاص هاي خاطر برشا من الناس ينجموا يندموا في عمر صغير، عمر قداش 15-16 سنه
6: راك تشوف دول اخرى مثلا في الولايات المتحده الامريكيه تقريبا من الثانوي باش يختار الاختصاص اللي باش يخدم به. معناها فهمت في عمر صغير ويقعد يقرا في الاختصاص هذيك من بعد.
7: انا مثلا بيرسونيل مو اخترت اختيار وبعد الحقيقه ندمت هذاك علاش وليت عملت باك اخر عديت دو باك في فرد عام باش نجمت بعد لقيت روحي في الحاجه اللي نحبها واللي نلوج عليها.
6: يعطيك صحه، ميرسي بوكو عزيز قطاطا.
5: نحكيو ارقام.
6: التحقت بي الجميلة الجميلات الصحفية شدلية خياتي. بونجور
8: بونجور بونجور، صباح النور والورد والفل والياسمين. بونجور سما
6: ليك وحشة،
8: توحشتك حطينا
6: توحشتك ميلا
8: خليت عليا بلاصة
6: عني جيت يلا اقعدوا معنا عندها وتحكي لنا شدلية في الغونديفو بعد الإشهار.
5: Publicité.

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
4: نذكركم وانكم تنجموا تطلبونا على 31-328-328. كان مازال عنا شوية وقت ناخذوا شكون اللي يحب يهني بمناسبة النجاح في البكالوريا. ألوغ قداش عندك من خبير يا شادلي؟
5: عنا نوز أخبار اليوم باش نحكيه طبعا على الحفل والتغني متاع الفنانة أمل ماهر في أوروبا، وباش نحكيه زيدا على الفنان فاضل شاكر. برشا كلام قاعد يدور، برشا كلام قاعد يتحكي عليه، زعما باش يخرج لا
4: نشوفه مع بعضنا في فقرة الغونديفو.
3: غونديفو
4: اي
5: تو أمل ماهر عملت طبعا تورني في الأوروب، بديت بها في هولندا وبعد كمشيت عملت حفلة في باريس، ولكن الحفلتين الزوز لقاو انتقادات كبيرة وكبيرة جدا. هذا الكل علاش؟ كما قاعدين نتفرجوا في الفيديوهات اللي قاعدين يتعداو تويكا على الليباج متاع ديوان أفام، فما برشا مقاعد فارغة، معناها الحاجة اللي خلت حتى الحفلة انها تتأخر على الموعد متاعها. قاعدوا يهبطوا في الناس باش يهبطوا كلهم اللوطة باش فماشي ما تتعبى
4: من
5: قدام معناها من الحفلة. الحكاية هذه صارت في الأول في حفلة في هولندا، ومن بعد عودة تكررت في حفلة في فرنسا اللي هما بيناتهم أيامات بسيطة. هنا سبب شكون؟ هنا السؤال المطروح، سبب شكون؟ زعما لجنة التنظيم اللي برشا زاد عملوا عليها انتقدوها وقالوا لها هي سبب على خاطر ما عملتش الدعاية اللي لازمها تكون موجودة، وإلا زاد إدارة أعمال الفنانة اللي هي من المفروض تقعد تتبع هل تباعت وإلا ما تباعت، شوين فما ديزافي شوين ما فماش ديزافي، قاعدين تهبط الحفلات معناها والدعاية الحفلات على مواقع التواصل الاجتماعي، قاعدين موجودين التذاكر معناها في الأماكن البيع وإلا ليه. نورمالمون ليكيب متاع أمل ماهر زيد حتى كان اللي نظم الحفل مازال
4: لازم
5: هما يتبعوا زيد.
4: الغلطة ظهر لي من الاثنين شادلية، معناها من جهة المنظمين ما قاموش بالخدمة اللازمة من دعاية من فيزيبيليتي والدعاية الرقمية، ونعرفوا خاصة الحفلات هذوما اللي يصيروا راو في الأوروب بالنسبة للجاليات العربية حفلات من نوع خاص، والجمهور السيبل متاعهم معروفة وين تتلقى. دونك الشركة من جهة ما نتصور ما قامتش بواجبها، وإدارة أعمال الفنانة ماهر زيدة المفروض فنانة في حجم الفنانة أمل ماهر اللي هي من أفضل الأصوات العربية وأعمال ناجحة جدا وعندها جمهور كبير جدا، زيدة هما ما عملوش المتابعة اللازمة، فالغلطة هوني من الاثنين حسب رأيي.
5: طبعا من الاثنين، وهنا شكون في الاخر بالكل باش يتحمل الغلطة ذي؟ شكون
4: في وجه
5: بيان سيغ باش تكون في وجه هي معناها. والغلطة صارت المرة الاولى في هولندا، كيفاش تخليها ان نفس الغلطة تعاود تتكرر في فرنسا؟ فما باش زادا قالوا انه المسارح والا القاعات اللي اختاروها زادا غلطة على خاطرها قاعات كبيرة وكبيرة برشا، معناها هذا الكل الفنانة لازمها تدرسه، من المفروض إدارة أعمالها لازمها تدرسوا معناها وتشوف روحها باش نجم تطلع شخصين ولا ما تطلع شخصين. هنا نرجعوا البلطي وقت اللي صرح قبل وقال انه هو زاد يحب يخرج من باب الكبير كلك، معناها ما عادش برشا مازالوا اعوام بسيطة او يخرج باش يخرج ديما وهو ناجح. نرجعوا كيف للتصريح مؤخرا نتاع الفنان صابر الرباعي اللي يخموا ديما في النهار هذا اللي ما يحبوش يتيحوا فيه الفنانين الكل.
4: زاد مازلت معناها توا في قمة العطاء نتاعها،
5: ما قلتش
4: المسألة تنظيمية بامتياز،
5: هذا غلطة كبيرة.
4: والغلطة كي صارت مرتين في حفلتين هوني الأرجح هو أنه إدارة أعمالها فاشلة، إدارة أعمالها فاشلة تكهو معناها، خاطر مش أمواكو هي نفس الشركة اللي منظمة الحفلتين.
5: حتى كان هي نفس الشركة اللي منظمة الحفلتين، إدارة الأعمال هي اللي كي صارت الكارثة خلينا نقولوها معناها في الحفلة الأولى، معناها ما تخليهاش تصير لك في الحفلة الثانية، تنجم تعتذر تنجم تلقى أي حل باش ما تعاودش تصير في الحفلة الثانية.
6: هو اختيار المكان بالنسبة للحفلات المقامين للمواطنين بالخارج مهم برشا، خاطر مش المناطق الكل فيهم برشا توانسة، هذه حاجة
4: مش فينسة. نحكي بصفة عامة العرب.
6: العرب بون جينيرال اي به. سينو راهو كي نقولوا كوم البرا راهو سهل جدا باش انك تنجم تبيع حفلة لمواطن يعيش البرا. ما راهيش حاجة صعيبة.
4: خاطر اليوم الغزو معروف. ليه معروف الغزو معروف
6: بالضبط ويعرفوا بعضهم الناس الكل. دونك نتخيل اختيار المكان في حد ذاته والزون اللي تتعملت فيها الحفلة ينجم يكون هو الغالط.
4: انتو خطأ تنظيمي واضح.
5: طبعا من امال ماهر نمشيو نحكيو على الفنان فضل شاكر اللي اسمه قاعد يدور برشا الايامات هذيا على مواقع التواصل الاجتماعي والا الميديا كلهم قاعدين يحكيو عليه. قرار قضائي مفاجئ يمهد لاطلاق سراح الفنان فضل شاكر يوم الثلاثاء واللي هي باش تكون فما جلسه يوم الثلاثاء بسبب وضعه الصحي السيء وموقفه القانوني الجديد. نذكروا انه فضل شاكر عنده 10 اشهر من اللي سلم نفسه للقضاء اللبناني والقضايا اللي عنده هي الانتماء إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، المشاركة في معركة عبرة، حيازة أسلحة حربية غير مرخصة، تعكير علاقات لبنان بدولة عفوا شقيقة، تبييض أموال وتمويل الإرهاب. المعطيات اللي تقود للبراءة اللي هما 3 من كبار ضباط الجيش اللبناني في جلسة 26 من شهر الفارط قالوا إنه الفنان فضل شاكر لم يشارك في معركة عبرة وما عندوش مجموعة مسلحة. نذكروا انه من الحاجات اللي تخليهم ممكن يروح نهار الثلاثة اطلاق سراح الفنان فاضل شاكر انه حالته الصحية مدهورة جدا حسب المحامي متاعه وحسب الاطباء زادة اللي بيشروه، اللي هو عنده ارتفاع مستوى السكر، ارتفاع ضغط الدم وتضخم في عضلة القلب. هذا الكل حسب ما يقولوا تويكا انه الجلسة اللي باش تكون نهار الثلاثة الجاية انه ممكن انه الفنان فاضل شاكر يروح. معناها منها هي
4: نكملوا نتابعوا معني المسلسل
5: بيان سور كنا نتابعوا معناها زعما تويكا فضل شاكر كيف باش يروح يقعد في لبنان باش يسافر لدوله اخرى باش يسافر ولا لا هذا كنا نعرفوه ان شاء الله في الايام المقبله.
4: ميرسي شادليا. سينو فما شويه تسريبات المهرجانات
5: فما اللي تويكا مؤكد منهم باش ما نعطيوش معلومات غلطه. نعرفوا اللي فما امينه فخت باش تكون موجوده في مهرجان قرطاج. نعرفوا انه من المفروض هذا الافتتاح باش يكون تونسي باش يكون الفنان صابر الباعي. نعرفوا زاده انه باش تكون نبيها كراولي زيدا موجودة في قرطاج السنة. وفما دي نيغوسياسيون اخرين ما نحبوش نقولوا عليهم على خاطر مازالوا ما
4: كملوش.
5: هو حتى صابر اللي هو مؤكد انه باش يكون موجود في الافتتاح الى اليوم نورمالمون مازال ما صححش
4: سينو بعض الاسماء العربية اللي
5: فما ادم باش يعمل تورني زيدا كبيرة في تونس مش باش يكون في حماماتك هو باش يعمل تورني كبيرة في تونس. فما هيفا وهبي باش تكون موجودة في تونس زيدا لكن مش في مهرجان قرطاج معناها تابع على المهرجان ممكن تنجم تكون اور فيستيفال. جوزيف عطيه زاده عنده تورني والعديد والعديد من الفنانين اللي نقول عليهم لاحقا ان شاء الله.
4: ميرسي بوكو يعطيك الصحه شادليا.
3: رونديفو
4: يلا مازال عندنا زوز تليفونات باش نكملوا ناخذوهم معنا. سي عزوز الوسليتي من بنعروس اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا وان شاء الله مبروك
0: وعايشك ربي يعزك ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله
4: يا رب
0: ومبروك النجاحات نتاعك
4: عايش خويا عايشك ربي يفضلك. الو احكي لي احكي لي على البكالوريا وعلى البارح كيفاش
0: محلاها فرحه البارح محلاها الحمد لله والشكر لله واحد تعب عام كامل ما مشاش خساره والحمد لله فرحه الحمد لله
4: بنوته شنو اسمها؟
0: اسمها رضوى الوسليتي.
4: رضوى الوسليتي يا رضوى نقولوا لك الف الف مبروك العاقبه ان شاء الله للليسانس والماستير والدكتوراه ربي يفرحك بها سي عزوز ويعطيها الوقت الطيب ان شاء الله
0: ربي
4: يعيشك يفضلكم لبعضكم ان شاء الله ديما ملمومين في الفرح يعيشك شكرا ليك يعطيك الصحه. باش ناخذوا تليفون اخر من المتميزين من ولايه السليانه هو الاول على المستوى الوطني شعبه العلوم التقنيه 19.72 ما شاء الله وتبارك الله معنا عبر الهاتف والدو سي فؤاد الورتاني. صباح خير ونهارك زين.
7: عسلام صباح خير مرحبا
4: وبيك يعيشك الف مبروك المحمد
7: يعيشك الله يبارك فيكم، يعيشك الله يخليكم.
4: قديش فرحانين رانا احنا كي نشوفوا وليداتنا كلهم ولادنا راه
7: كلهم ولادنا.
4: احكي لي على محمد واحكي لي على التميز هذا، اعطيني فكره كيفاش تعدى العام.
7: والله تعرف العام تعدى ممتاز وسهل للغايه للغايه. علاش؟ خاطر محمد خدم من قبل من قبل من الفيزياء الابتدائي. على فكره هو راهو عام النظام الاول على مستوى ولايه سليان.
4: ما شاء الله، معناها التميز يليق به محمد الوردي.
7: وهو حاط في مخه على اساس باش يتميز في الباك ان شاء الله. والحمد لله.
4: دونك من السيزيام هو يخدم عليها.
7: من السيزيام يخدم عليه ديجا يخدم مرتاح على الاخر ما تعبش برشا.
4: الحمد لله الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ديما فرحين. وشنو ناوي يعمل حكيته ولا مازلته؟
7: والله محمد من بكري مش من تو مغروم ياسر بالانفورماتيك.
4: اي
7: دارك خبرتي بعض النوادي نتاع الروبوتيك ولا مغروم بالانفورماتيك. عنده فكره ان شاء الله ربي سهله وقال لي حاب نمشي بالبالي نعمل انفورماتيك.
4: امين.
7: فهمتني؟
4: ربي سهل
7: وسهل. ماذا بيا راهو في بلاد وراهو كذا، عم نشوف في بعض الحاجات الباهية قاعد يحب يمشي ان شاء الله.
4: ربي سهل وتجربة باهية ويرجع لبلاد وهو كفاءة كبيرة ويعاون بلاد ويخدمها وقتها ان شاء الله. يعطيك الصحة. شنو تحب تقول له اليوم سي فؤاد؟
7: والله نقول لكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم اللي طلبتونا. وبالنسبة لمحمد الحمد لله شرفنا ولاية كاملة والناس كل تطلب.
4: وي.
7: على فكرة أنا راني من ولاية الكيف أصلي الأصيل.
4: مرحبا بالشمال الغربي منورنا.
7: من القلعة الخصبة بالضبط.
4: مرحبا بيك مرحبا بيك.
7: الناس الكل حتى من الغادي يطلب ويقول روك الكيف كيف سليالي كل
4: شيء. بالطبيعة بالطبيعة.
7: الحمد لله.
4: فرحنا برشا احنا وأنو عنا متميزين من ولايات أخرى السنة اللي عنا مدة ما خرجوش يعني معدلات كيما هكا. دونك حاجه تفرح. يعطيك الصحه ليك انت.
7: تكنيك هذاك علاش هو زيد تغرم بالتكنيك.
4: كهو ميلا ميخو عليك انت. يعيشك ان شاء الله ديما ناجحين. عندك وليدات اخرين؟
7: عندي خوها يعمل العام الجاي ان شاء الله 5 اني انجينيور في اللي صار
4: تبارك الله.
7: يعني ديجا يعمل تو ستاج في الهند. وقت ميدسين العام زي 4 اني ان شاء الله.
4: ما شاء الله ما شاء الله ربي يفضلهم ويعطيهم الوقت الطيب
7: ونجاحهم. بس الفضل يرجع لامهم، امهم استاذ ايكونومي وقاعدة في الدار وسند الركبه على اولادها.
4: يعطيها الصحة ربي يبارك لها في صحتها. وهاو قاعدين نشوفوا في النتيجة تبارك الله الوليدات منورين. ربي يحفظهم لك ويخليهم لك ان شاء الله. ونسلموا عليها برشا برشا الوالدة زيدة.
7: عايش كي رحمة الله.
4: شكرا جزيلا، تحية كبيرة ليك وألف مبروك مرة أخرى سي محمد الورتيني. رو أنا نقعد ديما نؤمن باللاسانسور سوسيال. رو النجاحات ماهيش حكر على 4 عائلات معناها في العاصمة ولا على مستوى المدن الكبرى. رو من العمق الداخلي بتاع تونس من الشمال إلى الجنوب، اللي يحب يقرأ واللي يحب ينجح واللي يلقى البيئة كما هو مع العائلة توا زوز مربين البو والأم وأسد، أكيد هذا باش يزرع فيهم حب التعلم وحب الدراسة وحب العلم. وها ونشوفوا فيهم في أي مستوى إن شاء الله مزيد مزيد من النجاحات.
8: ويكاند على كيف.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: نحبوا نهنيوا زيد يوسف المحفوظي ولد اخت سلمى المحفوظي اللي تقول له ان شاء الله مبروك بمناسبه نجاحه في البكالوريا. وشاد لي زيد عندها ولاد حومتك.
3: ايه انا زيد نحب نحيي جيرينا عبد الرحمن السلاوي اللي هو باك انفو جاب 15، وياسمين بن عمار باك تكنيك جابت 17. ان شاء الله ديما ناجحين وديما متفوقين يا رب.
2: ان شاء الله ربي ينجحهم في بقيه المسار نتاعهم. ونحب نقولوا زيد مبروك عنا، البارحه احتفلنا من بعيد معناها بالفيانساي نتاع زميلتنا
3: وجدين
2: العون، يقولوا لها الف مبروك وجدين، ان شاء الله بدو بتمام وربي يهنيك يا ربي.
3: والعقبه العزيز
2: نفرحوا به زيد، والعقبه الوحيده والعقبه للناس كل عقبه الشدليه عقبه العزيز.
4: لا انا مازلت
2: فاروق الكل نفرحوا بكم السنه. فاروق قال لك انا فرحان ما تبيعتش ان شاء الله سنين نفرحوا بكم الكل.
4: يا حي
2: خدتي في مخ عمرك 50 ولا 60 في مخ حاضر للزواج.
4: نعاودوا الديسكور نتاع قداش يتكلف العرس عليها، خلي الناس فرحانه.
2: نعاودوا تخدع. انا تليفون اخر وحيده به هكا هاو نقفلوا ونقعدوا بالموسيقى. نشكركم برشا على حسن المتابعه الناس الكل. بعد شويه يجيكم كامل فريق البرهين مع بطبيعه سيف الدين كوكي وعبير الجميله والمميزه، وطبعا انا نعطيكم موعد ان شاء الله الويكند الجاي كيما العاده على ديوان فيم من كل سبت واحد من 6 ل 11. قبل ما نبداو في الشبكه الصيفيه وفي الصيف ان شاء الله باش نكون موجوده معاكم على امتداد شهر جويليا من 4 للـ7 متاع العشيه في برنامج فان تايم باذن الله، استضافات فنيه، تغطيه للمهرجانات وبرشا فقرات. نرجع للكولتوريل شاد ليا من الباب الكبير، جاهزه شاد ليا؟
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: دونك خليكم معنا. حسيتك مش فرحانه شاد لي؟
3: لي فرحان
2: هيا بيه، كان مش فرحانه قول لي
3: هكا
2: نعرفك تفرح كي تبدا معايا.
3: لا هكيك اكيد طبعا، انا من نكون معاك لازم نكون فرحانه. هذيك تهنى،
2: خليك في الديناميك هذه،
3: ما نحكيوش في برشا.
2: وان بلوس عندنا برشا مهرجانات وعندنا برشا ما نقدموا، دونك باذن الله باش يكون برنامج مميز على امتداد شهر جويليا فان تايم. كيما تعرفوا عودناكم دوبوي كلكو زاني وانو فان تايم جويليا واوت نتقاسموا انا اميمه العياري، اميمه بالطبيعه كونجي ماتيرنيتي، وتعوضها زميلتنا ريم نوردين اللي باش ترافقكم في فان تايم ان شاء الله على امتداد الشهر اوت. فوالا ميرسي بوكو وحيده قادر كنت معايا في الاعداد، فاروق السويسي كان معنا في الاخراج، ايمان الشيبي كانت معنا على مستوى الاخراج الرقمي. ميرسي شادليا.
3: ميرسي
2: ميرسي عزيز. والعقبه اللي كنت العام الجاي هذا في النجاح
3: ان شاء الله يا رب،
2: نكمل قرايتنا
3: ان شاء الله يا رب.
2: يلا شيء طيبه نسكول، باي باي.

0: بوبليسيتي.
1: طور، خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور. توانسه بانرجي واحده، اولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: اولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي، كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحه.
4: مع اورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعه باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك اورانج.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. ديوان افام فلاش نيوز.
2: مجازو 11 ديوان افام عسلمة. تعرض امرأة تبلغ من العمر 42 سنة إلى انفجار لغم أرضي صباح اليوم بمنطقة جبل المغيلة من معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، هذا وتم نقلها إلى مستشفى سيدي بوزيد حيث تخضع حاليا لعملية جراحية على مستوى الساقين، وفق ما أكده الدكتور سالم نصر المدير الجهوي للصحة لمراسل ديوان افام بالجهة. نائب رئيس مرصد شاهد أحلام الهمامي تؤكد وجود نقائص على مستوى الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وتدعو إلى مراجعته وتطويره بما يضمن وضوح الصلاحيات والعلاقة بين مختلف الهياكل المتدخلة ويحد من حالات التداخل واللبس في الاختصاصات، وفق ما صرحت به لديوان افام على هامش ندوة وطنية نظمها المرصد أمس حول تقديم توصية بشأن الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآلية سحب الوكالة.
3: ضرورة مراجعة الإطار القانوني باعتباره فما تنازع في الاختصاص، هناك أيضا لبس في تطبيق القوانين، أيضا التوصيات المتعلقة بالاستقلال المالي واللوجستي، التوصيات المتعلقة بالتكوين وبناء القدرات لأعضاء المجالس المحلية، أيضا هناك توصيات متعلقة بالتنسيق بين المجالس، إذ تبدو العلاقة بين المجالس كما سمعناه من النواب علاقة تقيد تكون منعدمة، يعني فماش تواصل فماش تنسيق بين حتى بين مجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية، هذا قناة اللي فما إشكال في الناحية هذه ولهذا يتطلب المراجعة. أيضا هناك توصيات متعلقة بآلية سحب الوكالة واختلفوا حولها، هناك من يرى أنها آلية ديمقراطية فيها إنصاف وفيها مراقبة من قبل المواطنين، وهناك من يرى فيها تعسف على نواب ذي لأنه فما حاجات هو ما عندوش فيها حتى دخل، وشروط سحب الوكالة في حد ذاتها هي شروط فضفاضة.
2: تقدم عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة والتي انطلقت منذ بداية شهر جوان الجاري بنسبة 20% من ضمن المساحات المزروعة بالجهة والمقدرة بحوالي 500 هكتار، وفق ما صرح به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي لمراسل ديوان افام بالجهة. إلى الشأن الدولي، إيران تؤكد أن الوضع في لبنان حيث تدور مواجهة بين الاحتلال وحزب الله سيكون الموضوع الرئيسي للمباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعقد اليوم في سويسرا في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان افام.
4: ديوان افام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: البرهان.
3: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، إن شاء الله ربي يبارك، إن شاء الله ربي ينجح كل تونسي وكل طالب تونسي وكل تلميذ تونسي. هذا كان دعائنا منذ أسبوعين، ونحن في كل حلقة بفضل الله تعالى نهني ونبارك وندعي ونسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يفرح كل التلامذة والطلبة، حتى جاء الموعد بفضل الله تعالى أول لقاء بعد نتائج البكالوريا. مجموعة من تلامذة من أحبابنا وأصحابنا وأقربنا وفقهم ربي سبحانه وتعالى، وأيضا مجموعة من تلامذة من وليدات تونس الكل وفقهم ربي ونجحوا إن شاء الله بالتوفيق للمؤجلين، ما زالت الفرصة قائمة بإذن الله تعالى، وهارد لك لمن لم يوفق إن شاء الله العام الجاي بإذن الله تعالى تكون الفرصة خير بمعدل خير بتوجيه خير. نحب نهني بداية نحب نهني بنت زميلتنا وأختنا جيهان الغموري اللي وفقها ربي ونجحت في امتحان البكالوريا بامتياز، إن شاء الله ربي يبارك وإن شاء الله ربي يوفقها وإن شاء الله ربي يعلي مرتبها. أيضا بنت أخت ندو بالحاج اللي نادين زادة نجحت في اختصاص صعيب شوي اللي هو تكنيك، يعني حاجة صعيبة، ومع ذلك وفقها ربي بمعدل ممتاز، إن شاء الله ربي يبارك وربي ينجح. تحية لكل الناجحين، تحية لكل المتفوقين، إن شاء الله بإذن الله تعالى الجزء الأول هذا باش نخصوه في لقاءات مباشرة وهاتفية مع بعض المتفوقين واللي تحدوا حتى بعض الصعاب. أيضا الأحد القادم باش تكون حلقة استثنائية للمتميزين في تونس عموما في اختبار وامتحان البكالوريا، باش تكون الحلقة الختامية. حبينا

0: صباح الفلاح، صباح البشائر، صباحكم فرحة عمة برشا ديار، صباح النجاحات اللي كلت مسيرة من العطاء، من العمل، من التعب، من التضحيات. الناس الكل ضحات، وإحنا كنا شفنا وحكينا التلم ذات الأولياء، المربين، الإطار التربوي والإداري، تضافرت الجهود من أجل الوصول إلى فرحة النجاح. إن شاء الله بالتوفيق للي نجحوا في اختيار مساراتهم واللي بشي يكملوا بها حياتهم، إن شاء الله حظ أوفر للمؤجلين في دورة المراقبة، وإن شاء الله زيدا حظ أوفر حتى للي ما أسعف فهم شرسنا الحظ، لعل فيها خير، وإن شاء الله اللي جاي خير والعام الجاي خير. ربي يفرح الناس الكل وربي ينجح الناس الكل،
1: اللهم آمين يا رب العالمين. فرحة النجاح كما قلنا منذ أسبوع على ما أظن أو أسبوعين، تقعد فرحة البكالوريا استثنائية مقارنة ب خليني نقول تخرجنا وعملنا، فما شكون عمل ماجستير، وفما شكون عمل دكتوراه، وفما شكون عرس، وفما جاب شكون جاب الصغار، وفما شكون توظف، وفما، لكن فرحة البكالوريا ديما استثناء. لا أدري لماذا، ولا زلنا نبحث عن أسباب هذه الفرحة. ربما المرحلة الانتقالية، ربما مرحلة الخروج من الطفولة إلى
0: التكليف المسؤولية،
1: وأنك تولي مسؤول وتولي تسكن وحدك وطيب وحدك وبرشا حاجات تعملهم وحدك مباشرة بعد البكالوريا. نحن اليوم حلقة مش خاصة بالبكالوريا، لكن
0: بأنفاس البكالوريا، ما نجموش تكون حلقة
1: حتى
0: أخرى.
1: نبض الواقع زاد من البكالوريا
0: أكيد طبعا. نبض الواقع اليوم باش يكون مع إحصائيات البكالوريا حسب وزارة التربية، كانت أفادت في بداية المناظرة الوطنية على عدد المترشحين 162,435 اللي اجتازوا المناظرة، كان 154,928. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لسنة 2026 تقدر ب 35.67%، يعني 55,959 تلميذ نجحوا في هذه الدورة. تتقسم الإحصائيات كالآتي: شعبة الرياضيات نسبة النجاح فيها كانت 79.41%، شعبة الرياضة كانت 70.32%، شعبة العلوم الإعلامية كانت 44.02%، العلوم التجريبية 42.27%، العلوم التقنية 37.62%، الاقتصاد والتصرف بنسبة 26.22%، شعبة الأداب بنسبة 24.24%، ونسبة المؤجلين في هذه الدورة الرئيسية كما نشوفوا في الصورة المصاحبة لجدول الإحصائيات كانت 32.34%. السنة سجلنا للمرة الخامسة معدل يفوق 20 مع تلميذة ياسمين اليعقوبي شعبة رياضيات من المعهد النموذجي بالكاف، تحصلت على معدل 20.01. كان عنا 4 تلامذة تحصلوا على معدل يفوق 20 في البكالوريا دورة 2020 و2021، وزوز تلامذة في دورة 2024. 20 سنة تنضم التلميذة الخامسة ياسمين اليعقوبي إلى الركب في شعبة الأداب رغد العشي عن معهد خميس الحجري في جندوبة، معدل 17.29. الأولى وطنيا في العلوم التجريبية ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل، معدل 19.76. شعبة اقتصاد وتصرف الأول وطنيا آدم الكوكي، المعهد الخاص تينيجر سكول، معدل 18.70. محمد الورتاني علوم تقنية من المعهد النموذجي سليانة 19.72. محمد أمين شوشان علوم إعلامية معهد ابن سينا المهدية ب 19.54. وأحمد المذيوب شعبة الرياضة من معهد أبو الحسن اللخمي في صفاقس 19.02. ومن الملفت في ظل هالنتائج هذه الكل، فما ألفة الكراي اللي هي متحصلة على شهادة البكالوريا وناجحة سنة من صفاقس تنجح بعد انقطاع الدام 29 سناء.
1: وكانت في مداخلة هاتفية مع زميلتنا عفاف الغربي في ويكند على الكيف، وسبحان الله محلاها العزيمة ومحلاها الإصرار على النجاح، وربي إن شاء الله يبارك وينجح كل شبابنا وكل وليداتنا. وفرحة النجاح مرة أخرى متاع البكالوريا تقعد ديما

0: استثناء.
1: مازال فما استثناءات من مدنين عنا أربعة صغيرات.
0: هذاك علاش من بعد باش ناخذوا والدهم باش نهنيوه أيوة. مباشرة
1: نحكي
0: بهذا النجاح المبارك لأنه نجاح
1: مصطفى عتيقي.
0: مصطفى عتيقي من مدنين ولكن بعد الفاصل.
1: وهو كذلك.

0: أريد طور عالمك. الكراسي في سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اليوم مع أوغانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أوغانج.

0: يلا بسم الله نواصلوا مع الأجواء الاحتفالية بولادتنا في البكالوريا. نجاح كان باهر لبعض التلامذة المتفوقين خاصة في تحدي بعض الصعاب كما باش نشوفوا بعد شوية بإذن الله تعالى، ولكن زاد فما نجاح استثنائي. نقول قبل ما ناخذ التليفون نقول بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. معنا مصطفى عتيقي، خونا مصطفى عتيقي اللي هو والد 4 التوامة من مدنين حققوا النجاح بفضل الله تعالى مع بعضهم، بنتنا مريم، بنتنا رباب، بنتنا رحاب، بنتنا مرام عتيقي، في إنجاز صراحة استثنائي. نعرفوا اللي ساعة يقولك ولدي باك شبيك تعب، يقولك والله عندي وليد باك سنام تعبني، عندي بنيتي باك متعبتني. تصوروا بسم الله ما شاء الله أنه بو عنده 4 بنيات في نفس الوقت توامة وفي نفس الوقت وفقهم ربي بالنجاح وبمعدلات ممتازة. رباب تحصلت على معدل 17-77 شعبة رياضيات، وبقية أخياتها مرام 15-97، مريم 13-99، ورحاب 13-75. معنا سي مصطفى عتيقي، صباح الورد والياسمين. سي مصطفى
1: صباح الخير.
0: صباح الورد والياسمين. خويا بداية نحب نوجه لك كلمتين، الكلمة الأولى التهنئة عموما بنجاح مريم ورباب ورحاب ومرام في اجتياز مناظرة البكالوريا، الثانية هنيئا لك أنت بهن بهذا التوفيق وهذا النجاح، لأنه أنت للأمانة من يستحق التكريم، أنت من يستحق أنه نحطوك على ريوسنا ونعملوك مثال، أنت مثال للولي، الولي اللي تعب وشقى في سبيل أنه يحقق النجاح. نعرفوها الحكاية ما هي سهل، نحن الكلنا أولياء والكلنا عنا صغيرات، وساعة ساعة وليدي تعبنا حتى مش في البكالوريا، حتى في إطار الباساج دو كلاس ويتيام ولا نوفياماني، ومع ذلك أنت عندك بنيات ما شاء الله تبارك الرحمن. نحب نهنيوك بداية، ثم نحب نعرف السر اللي خلى سي مصطفى العتيقي الولي وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنت ستسأل اليوم في إطار احتفالي في برنامج البرهان على إذاعة الديوان. سي مصطفى عتيقي الكلمة لك.
1: شكرا. في البداية توجه بأحر التهاني لجميع الناجحين والناجحات في امتحان البكالوريا، نتمنى لهم النجاح والتوفيق. هما البنيات عندي هما من جملة إخوانهم وخياتهم اللي نشحوا في الباقي كل، نتمنى لهم التوفيق وكل. أكيد ماهيش كانت العملية ماهيش سهلة، هي ثمرة اجتهاد وصبر، وخاصة في الفترات الأخيرة في فترة المراجعة ومدة ليالي وكذا، وفي عمل متواصل حق في التنظيم وكذا، وحاجات هذه كلها ما فيها صعوبات كبيرة، لكن الحمد لله معناها على الأقل في الأخر جبت الثمرة، وحتى معادلاتهم أنها تسمح لهم حتى في اختياراتهم إن شاء الله في الجامعة باش يحاولوا يختاروا الحوجات اللي تتوافق مع طموحات تاعهم.
0: ما شاء الله
1: العملية ما كانتش سهلة، كان هي خلال مسيرتهم وكل الحق المساهمة للناس كل الأسرة التربوية بالأساس والعائلة وكلها، معناها كانت الناس كلها مساهمة في النجاح هذا. أكيد فيه إخلاص في العمل من الجميع، كانت فترات صعبة في الأوقات الامتحانات، وخاصة في الفترة الأخيرة تاع الباك الإكزامية هي التحضير هي والعيد وكل، معناها كانت صعبة، ولكن بون الحمد لله مرت الأمور بسلام، خاصة بنجاحهم مع بعضهم. يعني عكس ذلك تكون ممكن ديما فرحة موقف، والحمد لله معناها التشجيع كان من الأطراف كل، من المحيط العائلي الحق والأسري والتربوي وكل، كانت إحاطة كبيرة والحمد لله جبت الفرحة عامة.
0: الحمد لله. سؤال سي مصطفى كما ترشمينا، وجود 4 بنيات في نفس الدار اللي هما توامة بسم الله ما شاء الله، مريم ورباب ورحاب ومرام في نفس السنة، يعني يعديهم بعضهم بكالوريا، ترى أنه هذا حافز ليهم أنهم يشجعوا بعضهم ويقفوا مع بعضهم وسمحني يدفعوا بعضهم؟ يعني فما تنافس في البيت قبل أن يكون تنافس في المعهد، أو قبل أن يكون تنافس حتى على المستوى الوطني؟
1: أكيد أكيد هو هكا كان حافظ لهم أن في إحنا في العادة في الباك نمشوا مجموعات نحضر وهم كانوا مع بعض ما شاء الله كانوا
0: محلاها المسابقة المسابقة في الأجواء محلاها الأجواء
1: كل واحدة تبدأ نقصة معلومة تلقاها عند أختها كل كذا ما هم كانت الأمور حق ما كانتش بالسهولة لكن فيها هكذا ما همش تنافس أما هكا التعاون كان تعاون كبير باش خلى الأمور تمشي بسلاسة وخلى حتى هم يلقوا راحتهم وينجموا ياخذوا ثقة في أنفسهم ويقدموا اللي قدموه.
0: سي مصطفى قاعد نشوف المعادلات بسم الله ما شاء الله كلها معادلات متميزة لكن فما فوارق فما شكون 17 فما شكون 15 فما شكون 13 وكلها معادلات بسم الله ما شاء الله متميزة طبعا بطبيعة الاختلاف متاع الشعب باش نسلك زادة على الشعب هذا اخلق شوية فماش لباس الأمور ما بيناتهم فرحانين لبعضهم
1: لا لا لا
0: الحمد لله
1: فرحة نجاح
0: هذه مهمة جدا فرحة نجاح
1: هم مصرين أنهم حتى المعادلات يخلوا على شيء
0: أنا الكلمة هذه أحتاجها صراحة لخطر قاعد عندي في الانتوراج متاعي في صحابي في عائلتي هي فرحة نجاح ما هيش فرحة معادلات لأنه برشا ناس قاعد نشوف فيهم جايبين معادلات عادية يعني 10 و11 وهم فرحانين بسم الله والعائلة كل شيخة وفما ناس زادة معادلات معتبرة فما 16 و17 ومتقلق على خطر ما جابش 18 و19 ربما العائلة تبدأ ما تعيشش الفرحة الفرحة المطلوبة اللي يلزمها تكون موجودة في كل دار حقق النجاح يعني الأمور هذه مش موجودة عندكم سي
1: لا لا لا الحمد لله هي مش موجودة أن بحكم أن على الأقل ممكن حتى بفكرتنا احنا وحتى كأولياء وكذا وحتى في تأطيرهم في توجيههم في كذا نقدم على الأقل عندهم فرصة أن كل حد باش يمشي في اللي تتوافق مع الطموح متاعه ومع معدلها مع كذا إن شاء الله كل وحدة تكون على الأقل ناجحة في الاختصاص اللي باش تمشي له. ما كانتش معادلات بأكثر منها فرحة نجاح.
0: يا سيدي ربي يزيدكم فرحة على فرحة. حبينا سي مصطفى تيجي نهنيوك بنجاح بنياتنا الأشقة التوامة مريم ورباب ورحاب ومرام على إذاعة الديوان نتمنى لهم أنهم يزيدوا نجاح على نجاح وتوفيق على توفيق في اختصاصاتهم والتوجيه متاعهم إن شاء الله تفرح بيهم وإن شاء الله تشوفهم سي مصطفى في أعلى المراتب
1: وإن شاء الله مبارك لكل الناجحين زملائهم زميلاتهم وأصدقائهم وكل وإن شاء الله يكونوا خير سفراء لجهتهم ووطنهم
0: اللهم أمين يا رب العالمين يعطيك الصحة سي مصطفى العتيقي كان معنا كان ربي يبارك فيه كان معنا سي مصطفى العتيقي والد الأشقاء التوامة الأربعة اللي وفقهم ربي ونجحوا في مدنين تحديدا مريم ورباب ورحاب ومرام وأيضا عنا تليفون آخر زاد مهم جدا فردوس معنا فردوس صباح الورد والياسمين فردوس
2: مرحبا عشان
0: كيف الحال يا فردوس
2: والله الحمد لله
0: يعيش اول حاجه فردوس نحب نهنيك بنجاحك في البكالوريا ونقول لك مبروك وان شاء الله ربي يعلي قدرك ومقامك في الدنيا وفي الاخره فردوس معانا من مدنين هكا ولا لا كذلك
2: من مدنين
0: يقول قائل اللي يسمع فينا تو علاش فردوس معانا من مدنين فردوس تلميذه عندها مشكل صحي مسالش فردوس في بالنا بيك وعندك مشكل صحي تعاني منه منذ السنة الثامنة أساسي وتعبت برشا برشا برشا على مدار الفترة هذه حتى بلوغك البكالوريا أنت والوالدة متاعك ومع ذلك إصرارك ونجاحك وتوفيقك على أنك أنت تحقق نتيجة باهرة وتفرح أمك اللي تعبت عليك طيلة هذه الفترة ربي سبحانه وتعالى وفق محبك تحكي لي شنو صار بالضبط طيلة هذه الفترة وشني الصعوبات اللي لقيتها منذ السنة الثامنة أساسي
2: بصراحة كما كنت أحكي تو أنا كان الحمد لله يا ربي عندي طموح كبير وعندي حلم كبير أحب الحققة والحمد لله يا ربي قدرت أن أحققه وقدرت أن نوصل أحقق حلمي يا ربي الحمد لله
0: الحمد لله
2: لحد كانت عندي صعوبات بسبب المرض الحمد لله يا ربي معناها كان معطلني شوي ظروفي الصحية كانت معطلتني شوي اني نجم نخلط كيما اونتر بارونتيز كيما صحابي ولا التلاميذ العاديين.
0: فردوس خلينا نزيد نوضحه أكثر، أنت تعيش في حالة إغماء تقريبا يوميا طيلة هذه الفترة من السنة الثامنة أساسي حتكش البكالوريا، حتى أنه وصل بك الحال أنه الوالدة مسكينة ربي يفضلها وربي يحفظها ونهنيها بنجاحك في مناظرة البكالوريا تكون موجودة حتى مع الإسعاف يعني يوميا أمام المعهد، لأنه كل يوم تنجم أنت تصير لك حالة إغماء ويتم نقلك مباشرة إلى المستشفى. يعني هذا خليك ربما الأصل أنه الانقطاع هذا الدراسي من حين لآخر يخليك تتعب دراسيا وربما ما تحصلش المعارف والمعلومات اللي تخليك تواجه الاختبارات والامتحانات، ومع ذلك ومع الإصرار ربي سبحانه وتعالى وفقك. حكينا علاش خذيتك كمثال فردوس، لأنه العديد من ولادنا، نقول من ولادنا وفرنا لهم كل الإمكانيات، العديد من أولادنا نعملوا لهم ليسي في الدار وليسي في المعهد وليسي في بلاس أخرى، وفي كل بلاس عنده أستاذ يتبع فيه، ويعني تقريبا المصاريف اللي تتصرف عليه على المستوى الدراسي لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك يصير الإخفاق ويصير التكاسل. أنت تحدي مرض، والمرض رانا ما ندخلوش في تفاصيل هذه تفاصيلك الخاصة، ولكن مرض مزمن تعبك برشا طيلة هذه الفترة، ومع ذلك وفقك ربي سبحانه وتعالى. أحكينا زيد، أحكينا تفاصيل.
2: كما كنت تجربة صعيبة على الأخر، كانت تجربة وعرة الحق معناها كنت كما تحكي تو في الليسي معناها ندوخ وش اسمها، كانت ماما تبقى تستنى فيها مسكينة أربع سوية أصبح وأربع سوية الليل تبقى تستنى فيها البرة في الشمس حتى نكمل الكور متاعي، معناها حتى في صورة ما تعطلتش ظروف الصحية معناها تكون بحذية، الحماية كانت تعرفني كلها ما الحمد لله كما كنت تحكي
0: نجاحنا نجاح نجاحين بصراحة، نجاح لك أنت ونجاح للوالدة ونجاح للإطار اللي واقف عليك ونجاح لكل أستاذ الإطار التربوي اللي وقف عليك وخصص لك هكا معاملة خاصة اللي كنتي، نحب نتوجه لهم بالشكر ونقول لهم بارك الله فيكم. خذينا فردوس الأسود كمثال للمثابرة وكمثال للعزيمة وكمثال لتحدي الصعوبات، لأنه فردوس سكرت البيبان طلعت البارة لكل من يقول أنا ما نجحتش على خطر كذا، أنا ما نجحتش على خطر كذا، أنا والله ما نجحتش. لا عاود تقول لك هالمرأة هذه والطفلة هذه وأمها زاد التحية لها اللي قلت لك أربع سوايع على الصباح وأربع سوايع على العشية واقفة قدام المعهد، فماش ما بنتها اللطف عليها الدوخ، فبالتالي تجي سيارة الإسعاف وتنقلها. فردوس عليت البارة برشا، عليت البارة برشا، وأنا نعتبرك من المتميزين والمتميزات في هذه السنة في مناظرة البكالوريا. يعطيك الصحة وبارك الله فيك وربي يجزيك كل خير. زادة ما ننساوش اللي عنا وليداتنا من أطفال ووليدات الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS اللي حقوا النجاح وحقوا التوفيق، وربي سبحانه وتعالى سخر لهم ناس تخدمهم باش يوصلوا إلى نتيجة متميزة ويفرحوا العائلات متاعهم ويفرحوا القائمين على الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS. معنا مدام محجوبة منتفعة من برنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال، باش نتحدثوا معها في تفاصيل نجاح بنتها اللي تربي فيها واللي قائم عليها، ولكن بعد الفاصل.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
3: البرهان، نواصلوا مع البرهان حتى تكشيل نص نهار بإذن الله تعالى، ومازلنا في إطار الفرحة، فرحة العارمة اللي غمرتنا واللي غطت علينا النكسة مرة أخرى مع أو للمنتخب التونسي. الحمد لله، الحمد لله اللي فما بكالوريا، والحمد لله اللي عنا وليداتنا متميزين، والحمد لله اللي فما فرحة نعيشوها اليوم بعد النكسة متاع الخمسة متاع الصباح، مش الخمسة بلاش، متاع الخمسة متاع الصباح. على كل حال مرة أخرى نحب عنا تليفون مهم جدا أيضا معنا مدام محجوبة اللي هي منتفعة ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال بقرية الأطفال SOS قمرت. مدام محجوبة، صباح الورد والياسمين.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا لله، بداية نحب نهنيك ونقول لك مبروك عليك نجاح بنتنا في امتحان البكالوريا، وإن شاء الله بمزيد المراقي ومزيد التوفيق يا لله الغالي.
4: نهديلكم من عندي أنا ومن عندي كامل تراب الجمهورية ومن كل تلميذ وتلميذة وأم فرحت، نهدي لكم هالزغروتة هذه من عندي أنا.
3: اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، هذه فرحة نعاود نقول لك يا عبير، ونعاود نقول اللي فرحة البكالوريا ما نجموش. اي تفضل مدام محجوبة، الكلمة اللي كنت
4: ونادي هذه لجمعية SOS تعبشلونا يرحم والديهم والبنيات محليهم، عاونوني وقفوا معايا وشجعوني بنتي باش تقرا وباش تكمل، لولا هما انا ما نفرحش. عاونوني وقفوا معايا شجعوني ماديا ومعنويا، ومحليهم ومنظفهم وقديت خلوني الفرحه قبل ما نسمع النتيجه. مدام بيا دكتورة نفسانية وقفت معايا، وقفت حتى أنا معايا كأم، بس أنا نكون مؤيدة في الدار
5: دكتورة أسمى
4: جاي باش نفرح ولادي وباش يرحم والديكم ويرحم والديهم، عملوا معايا كل امتيازات وفرحوني وفرحوا لي صغيراتي وفرحوا صغيرات كامل تراب الجمهورية، وهذوكم ولادكم
6: إن شاء الله تنفع تونس. خالتها أنا
4: إن شاء الله تنفع تونس.
3: مدام محجوبة، مدام محجوبة، أنا نتفهم فرحتك ونتفهم الأجواء اللي موجودة في الدار، ونتفهم فرحة البكالوريا اللي الله لا يحرم منها عائلة. مهم جدا السؤال اللي باش نتوجهه ليك توا، به ليك توا، اللي هو انه الجمعيه التونسيه لقراءة أطفال SOS كاداره، نحكي كاداره، كانت مشرفه وكانت سند ليكم كعائله منتفعه ببرنامج دعم الاسره والوقايه من الاهمال. يعني المتابعه هذه كانت نجم توصف هنا المتابعه، هل هي موسميه، هل هي تقريبا يعني في كل المجالات، كيفاش كانت تتعامل معاك الإدارة عموما متاع الجمعية التونسية لقراءة فلسويس؟ هل الموضوع هو مادي بحت؟ هل الموضوع هو نفسي ومادي؟ هل فما مجالات أخرى ربما بخلاف الجانب النفسي والجانب المالي أو الجانب النفعي المادي، فما مجالات أخرى ربما تشرف عليها الإدارة متاع الجمعية التونسية لقراءة فلسويس بخلاف الجانب المادي؟ تفضل للغالي.
4: فما صحيح فما لأن ما فماش فما المحيط العائلي.
3: أيوة
4: ليش ماهيش من جمعية ولا فلوس ولا فما عائلة أخرى، تحس روحك عندك عائلة، تحس روحك عندك فرحة، دخلوا لك الفرحة قبل ما تدخل الفرحة، تحس أولادك، تحس أخواتك، تحسها تونس الكل معاك، تحسها الجمعية ما ريتش منها، ما هي جمعية رام أخوات رام عائلة. عائلة ما معنى عائلة؟ معناتها عائلة، عائلة كملت، واحد ما عندوش عائلة وصاع عائلة.
3: الحمد لله الحمد لله. كلمة ما كلمة كبيرة ياسر قلتها ومستني برشا، ما تحسهاش جمعية، تحسها عائلة، تحسهم اخوات، تحسهم سند ليك في كل في كل
4: أي. دارك داخل الدارك دار كبيرة، عارف متى داخل الدار جنة في تونس.
3: الحمد لله الحمد لله. نختم بها هذه جنة في تونس، وهذا بفضل الله بداية ثم بفضل أيضا يعني السلطة وبفضل رئيس الحكومة اللي في كل مرة ما تفوتش الفرصة على الجمعية التونسية لقراءة فلسويس. ونعاود نقول اللي الجمعية التونسية لقراءة فلسويس هي الهدف منها مساندة جهود الدولة خاصة في بعض الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي تمر بها تونس وأيضا اللي تمر بها العالم الكل. فمرة أخرى مدام محجوبة هنيئا لك مرة أخرى، وإن شاء الله ربي يوفقها وإن شاء الله ربي ينجحها وينجح كل وليداتنا الكل. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.
2: البرهان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم.
0: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على دي ون اف ام عيش المونديال.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
3: البرهان،
4: يلا نواصلوا مع البرهان في آخر 20 دقيقة بإذن الله تعالى من برنامج البرهان على إذاعة الديوان. نسكروا الملف متاع البكالوريا باش نحلوه مرة أخرى الأسبوع القادم في إطار احتفالي باهر بإذن الله تعالى بالمتميزين عموما على المستوى الوطني. الفرحة متاع البكالوريا والنشوة متاع الفرحة والتليفونات ومنهم من غادي نساتنا باش نسلموا على أحبابنا وأصحابنا المتابعين سواء على الشين يوتيوب متاعنا وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي الصفحات الرسمية لإذاعة الديوان أفهم، وأيضا نساتنا حتى باش نسلموا على فاروق في الإخراج وأيضا أمونة الغالية في الإخراج الرقمي، ربي يحفظك يا إيمان. وأيضا عبير، وينك عبير؟ ومشيت قبيل
5: شوية بين الإعداد وشوية بين الحضور في البلاتو. بالمناسبة زيدا نحب نحيي وجدين ونقول لها إن شاء الله ألف مبروك، برشا احتفالات وبرشا أفراح، ونقول لها إن شاء الله ربي يتمم بالخير يا رب.
4: ربي يتمم بالخير يا وجدين، ونشوفوك إن شاء الله عروسة في دويرتك، وإن شاء الله ربي يحفظك ويبارك فيك وربي يفرح إن شاء الله. تمني دعي لك زيدا أنت فاروق، إن شاء الله ربي يحفظك. أي سيدي، نمشيوا للصحيح توا ونمشيوا للحصة اللي يستنوا فيها برشا حبيبات وبرشا أصحاب مع الدكتورة أسماء.
5: وإحنا أولهم.
4: أي نعم. أيوة. طبعا أكيد، مدامنا معاها، مدامنا إحنا أولهم بإذن الله تعالى. الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتون، نقول لك صباح الورد والسلام عليكم ورحمة الله دكتور.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله منا الحق عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل. اللهم آمين.
4: اللهم آمين يا رب العالمين، ربي يحفظكم وربي يبارك فيك. تحية خاصة وخاصة جدا لأختي وصديقتي الإعلامية المتألقة الكبيرة عفاف الغربي، ربي يحفظك وربي يبارك فيك وربي يعلي قدرك ومقامك في الدنيا وفي الآخرة، رقم واحد راك واضحة، ربي يبارك لك. دكتورة، تأملات مع قول الله تعالى، آية كريمة مباركة جاءت في إطار دعاء. دعاء، ونحن نعرف أن الدعاء هو العبادة، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لخص العبادة اللي من أجلها خلق ربي السماوات والأرض في الدعاء. الدعاء هو العبادة. آية كريمة من بين الآيات الواردة في إطار الأدعية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، آية كل ما نتعداه عليها تقشعر منها الجلود والأبدان، ولكن أحيانا نمر عليها مرور الكرام. الآية اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الآية المباركة، كيف للمسلم اليوم أنه أحيانا الفرق شتان بين من يدعو بها وهو لا يعلم مقتضيات هذه الآية، وبين من يدعو بها ويسأل ربه بها وهو يعرف خفاياها ودقائق الأمور متاحة. الأكيد أنه الروح مش تكون وقت اللي يعرف مقتضيات هذه الآية ومفاهيمها وأسرارها والسر اللي ربي سبحانه وتعالى أودعها في هذه الآية أو دعه في هذه الآية، الأكيد أنه الدعاء بش يكون أكثر صدق وأكثر إخلاص وأكثر قربة. هات معاك أنت دكتورة أسماء هلال أستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، نفهم مقتضيات هذا الدعاء من خلال هذه الآية المباركة.
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. بداية، الحق سبحانه وتعالى يقول: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. طبعا نحن نضع الآية في سياقها بداية سيدي الكريم حتى يعني نفهم يعني المناسبة التي لأجلها يعني اخترنا أو يسر الحق سبحانه وتعالى أن تكون هي موضوع هذه المداخلة إن شاء الله تعالى. بداية، هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء هي نزلت على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، وأمره الحق سبحانه وتعالى أن يستعين بهذا الدعاء. وهذا الدعاء ليس خاصا فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لأمته من بعده كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلمات هذه الآية لابد أن نعيش معها حتى إذا دعونا بها كما تفضلتم سيدي نستشعر معناها، نعيش مع المعنى قبل المبنى. فسبحان الله، الحق سبحانه وتعالى يقول: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. تكررت كلمة الصدق سيدي مرتين، فعلماؤنا قال أكيد هنا التكرار هنا دليل هناك معنى مخصوص في كل لفظة من هذه الألفاظ. فالمقصود بالصدق الأول، احنا عندنا الصدق فما صدق ظاهر وهناك صدق باطن. الصدق الظاهر سيدي الكريم هو أن يوافق الخبر الواقع، صدق في القول أن الذي وقع أو الذي قاله هو مطابق لما وقع. وهناك صدق باطن، أي أن النية مطابقة للقول، أنك لا تقول شيئا إلا وتعقد قبله نية صالحة. دائما الإنسان حتى تنصلح نياته لابد أن يسأل نفسه: لما فعلت ولما قلت؟ فالصدق هنا هذه الموازنة بين الصدقين في الآية. الحق تبارك وتعالى يأمرنا أن لنقول نحن أن نستأنس بهذا الدعاء في كل أحوالنا. نحن اليوم نعيش سيدي دخول في سنة هجرية جديدة، كما نعيش فرحة في بيوتاتنا، وهي مرحلة انتقالية لطلبتنا وتلاميذ طلبة الجامعة وكذلك تلاميذ سنة البكالوريا. فنشعر أننا ننتقل من إلى، وعملية وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يعني لو نلاحظ سيد الكريم، هناك دخول وخروج، وهذه سنة كونية. لا يخرج الإنسان من شيء إلا ويدخل في شيء آخر، لا يخرج مرحلة إلا ويدخل في أخرى، لا ينتقل من فهم إلا إلى فهم أرقى. يعني دائما نحن نسير يعني من إلى. فهذه العملية تساءل العلماء: لماذا الحق سبحانه وتعالى قال بدأ يعني قال وقل ربي أدخلني مدخل صدق؟ يعني مفروض الخروج يسبق الدخول، ولكن هو المقصد الأساسي هو الدخول إلى ما هو أهم. أحبابنا في طلبة البكالوريا، نحن نتوجه بداية بالتهنئة الكاملة لكل من نجح في هذه السنة، سواء كان بتميز أو بعدد، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مرضيا بالنسبة له أو لغيره ممن ينتظرون دورة المراقبة إن شاء الله تعالى، نسأل الله كمال التوفيق. ولكن هو انتقال حاصل بإذن الله السميع العليم، وكل مرحلة نمر بها لها ثمرتها ولها نفحتها من الله سبحانه وتعالى. هذه المراوحة في الآية الكريمة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعني الإنسان دائما كلما خرج من مأزق، يعني من العسر إلى اليسر، من الفرح إلى ما هو ما بعده، إلى من كل مرحلة في عيشها الإنسان، سواء كان في فهومه، إدراكاته، تمييزاته، حتى في الأحوال التي يعيشها الإنسان من فرح وسرور، أحيانا يكون الإنسان مغتم ثم ينقل الحق سبحانه وتعالى إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. هو الحياة كلها دخول وخروج.
4: نعم، المتأمل صراحة دكتورة، شكرا على هذا المفهوم اللي أحيانا يغيب علينا ونحن نقرأ هذه الآية المباركة، وربما حتى نتوجه لله سبحانه وتعالى في دعائنا بهذه الآية، لكن نغفل عن هذا المفهوم المتأمل في حياة كل واحد فينا، يرى أن حياته كلها دخول وخروج، سواء دخول من خليني نقول من العزوبية إلى الزواج، وحتى فيما يتعلق بالآخرة.
5: صحيح.
4: الدنيا والآخرة هي دخول وخروج. صحيح. في نهاية الأمر المولود هو كان في عالم وأصبح في عالم، الميت نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، هو دخول وخروج من موقع ومن ظروف معينة، حتى فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية والمالية والحياتية عموما، النجاح والتوفيق كله دخول وخروج.
5: صحيح.
4: يعني هذا الدعاء يمكن اعتماده، المسألة ليست بخصوص اللفظ إنما بعموم المعنى.
5: نعم،
4: هذه الآية نزلت في الهجرة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولكن الموضوع أوسع من ذلك بكثير، والآية أوسع من ذلك بكثير، ولذلك اجتمعنا في هذا اللقاء حتى نزيد نفهم أكثر. ولكن السؤال الذي يطرح مرة أخرى: لماذا قرن الله تعالى مسألة الدخول والخروج كما تفضلت وكما جاء في نص الآية بالصدق؟ الإصرار على كلمة الصدق الواردة مرتين في كتاب الله سبحانه.
6: نعم، هو سبحان الله سيدي الكريم كما تفضلت، ونحن نريد أن نبث من خلال هذه الحصة لأحبابنا أن هذا الدعاء مفتاح في كل حال من أحوال حياتك. إذا دخلت مكان، إذا دخلت دائرة في امتحان، إذا دخلت في نقاش، كل أمر تقبل عليه توجه للحق سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، لأن فيه مفتاح توفيق وعناية ربانية عجيب. يعني هذا ما لابد أن يأخذه الإنسان أو يضمه لأدعيته اليومية. كل ما تدخل مكان، حتى مكان الله. دخلت بيتك، دخلت
4: استوديو.
6: مثلا الاستوديو، قاعة العمل، مؤسسة العمل متاعك، أي بيت أو مرة تدخله، حتى وإن تكرر معك، هو سيد الكريم الذي يألف كثرة ذكر الله عز وجل يستطيع أن يضم لأدعيته السابقة أدعية تزيده قربا من الحق سبحانه وتعالى. لأنه من أكثر من ذكر الله ماذا يحدث؟ يتنور القلب شيئا فشيئا، والقلب هو الذي يضخ الدم في جميع الأعضاء، فتتنور جميع الأعضاء وتصبح مسبحة بحمد الله سبحانه وتعالى الله. فيصير هذا الإنسان أقرب إلى التوفيق منه إلى غير ذلك. فالحق سبحانه وتعالى دائما يذلل له الصعاب ويوفقه في الأعمال، ويجعله يتلطف به فيبعده عن المعصية، ويلهمه الصواب فيرسله أو يحبب له مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس النفع، فيصبح الإنسان موفق تشمله عناية الحق. فعندما يقول الحق سبحانه وتعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، سيدي الصدق هو مفتاح كل شيء، لأن الإنسان إذا صدق مع الله في التوجه، دائما نقول إنما الأعمال بالنيات، رأوا حديث مفتاحي لا بد أن نقف عنده، أو لو استطعنا أن نقرأه ونضعه في ورقة صبيحة كل يوم حتى تدرك أن لا قيمة لعمل بغير نية، سيتتعدل يعني أفكار الإنسان ومعاملته. الصدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق، حتى من اللطائف التفسيرية سيدي يقول أنه لما يسأل الحق، يسأل العبد ربه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعني يا ربي لا تدخلني بوجه وتخرجني بآخر، فإن ذو الوجهين ليس له وجهة عند الحق سبحانه وتعالى. وثم ناس تدخل إلى عمل سيدي بنية صالحة ويخرج منها بنية غير صالحة، قد يلتفت، قد يحب ثناء الخلق عليه، قد يحب المنزلة في قلوب الخلق، ما هو سيدي رأي 9 أعشار الذنوب وقسوة القلب وأمراض القلوب من حب المنزلة في قلوب الخلق. هو أثر نعم، ولكن أن تسعى له خطر، هذا يغير مسار النية، ما عاد نظر الحق يملأ قلبك، صار نظر الخلق عندك بالتوازي، لنقول هذا لا يستقيم. نسأل الله أن يعيننا على تصفية هذه النوايا، لأنه أمر صراحة دقيق.
4: كيفاش نجم نوفقه دكتورة؟ نحن بشر.
6: نعم.
4: اللي يسمع فينا توي يقول لك أنا ما هو ذنبي مثلا، أو ذنب الدكتورة أسمى هلال؟
6: نعم.
4: لو نالت من محبة الناس ما نالت.
6: نعم.
4: يعني أنا شخصيا وين نمشي الدكتور أسمى هلا بالله زيده شوي وقت نحبه بالله يسلمنا عليك، هذا مدح وهذا فيه عزة وفيه رفعة مقام، هذا حب الناس. حب الناس، كيفاش الخيط الفاصل ما بين هذا المدح وهذا الحب؟ كمثال خذيت الدكتورة أسماء هلال لغير، حتى ما نوليوش، ربما كل واحد فينا يفرح بالكلمة الطيبة.
6: طبعاً
4: دكتور
6: طبعاً.
4: شكون فينا ما يفرحش بكلمة طيبة وبارك الله فيك وشكرا على ما قلت، شكرا على ما قدمت؟ يعني هل هذا يمكن أن يجعل الإنسان يخرج، نحن قلنا دخل بنية ويخرج ربما بشيء من المرض القلبي، وربما يعني ما هو الخيط الفاصل الدقيق بين الفرحة بما يتداول أو من مدح أو غيره، وما بين أن الإنسان يتحول هذا إلى مرض أو غيره؟
6: نعم سيدي، هو ثناء الناس، يعني نقول الثناء أثر وليس مقصد. ثناء الخلق على من أحبوه هو أثر يتبع العمل الصالح، يعني المطلوب من الشخص نفسه الذي هو قدر الله سبحانه وتعالى عليه الظهور وصدره في المجالس وجعل أثرا طيبا يسري على لسانه، فهذا اختيار الحق سبحانه وتعالى، فنحن لا نعترض. حيثما أقامك الحق سبحانه وتعالى فأنت سمعا وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى، لكن مراقبة هذا الإنسان لقلبه هو محل النظر، هنا هو محل الحديث. يعني المطلوب من أي شخص، يعني جعل الله سبحانه وتعالى في دائرة هذا الاختبار، أن يجدد النية قبل العمل، وفي أثناء العمل وبعد العمل. إذا مدحه الناس أو أثنوا عليه هو يعلم حقيقة أمره ونفسه، فلن يلبس عليه الحق الخلق حقيقته. يعني الإنسان الواحد متبصر إلا إذا كان هو ينتظر يعني أن يمدح بما ليس فيه، يعني الذين يعني يفرحون بما أن يمدح بما لم تكسب أيديهم أو لم يفعلوا حقيقة، فهذه كارثة صراحة. ولكن ماذا نقول؟ هو حتى نكون متبينين أو التماشيا مع هذه الآية، الحق تبارك وتعالى علمنا أن نقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكذلك علمنا في القرآن الكريم دعاء لسيدنا إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين ما معناه سيدي؟ يعني يا ربي ارزقني الثناء الحسن الجميل الذي يعني يعقب هذه الدعوة حتى إذا قابلتك بقي الأثر في دار الدنيا عملا أو صداقة جارية تجري عليه. فأن يطلب الإنسان الثناء الحسن، الغاية منها ماذا؟ مش بغية مدح الخلق في حد ذاتها، ولكن أن يبقى صدقة جارية، ما هو إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وآثارهم. فالأثر الطيب نعمة، هذا الهدف، هذه البغية، أن نبتغي نظر الحق سبحانه وتعالى، وأن نقرب ونربط قلوب الخلق بالحق تبارك وتعالى. وإن نزغ الشيطان في القلب كما حدث مع الإمام النووي، كان يجالس تلامذته فتوقف لبرهة وقال أستغفر الله وأتوب إليه، ثم صمت. قالوا ما لك يا إمام؟ قال نزغ الشيطان في قلبي بداء العجب، يعني انظر كيف انجذبت القلوب لخطابك، كيف تأثر لكلامك. فما المقصد هنا؟ لابد أن يكون الإنسان متبصرا ومتفطنا لخرجة نفسه حتى لا يقع فريسة لي يعني مصائد الشيطان، لأنها لن تترك مداخل الشيطان العبد حتى وكان يعني هو يتدرج يظن نفسه أنه على درجة الكمال والالتزام.
4: صعبة جدا. أنت قلت دكتورة منذ حين، قلت أنه الإنسان الذي يتصدر والذي اختاره الله سبحانه وتعالى بأن يتصدر وأكرمه جل وعلا بمدح الناس أو غيره، ما نقول الكثير من أحبابنا وأصحابنا في الحق الدعوي والحق أهل العلم الشرعي عموما يقول لك أنا يا سيدي اخترت أن أبتعد، اخترت أني أبتعد لا أظهر، بالرغم هو صاحب علم وهو صاحب وجاه وصاحب معناتها داعي بسم الله ما شاء الله تسمع منه يعني، ولكن مع ذلك اختار أن يبتعد. هل يمكن اعتبار ذلك مدخل من مداخل الشيطان؟
6: طبعا طبعا، إذا تركت شغورا في مكان لا يملأه أحد كفء مثلك، فهذا تقصير في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق هذه الأمانة التي أودعت. حقيقة الاستخلاف ما هي؟ أن تكون أنت أيها الإنسان خليفة الله على الأرض. هذه رسالة للجميع، الإنسان مستخلف، ستسأل بين يدي الحق يوم القيامة ماذا قدمت لهذه الدعوة، كيف انتفعت أمة محمد من خلالك، من حيث أقامك الله تبارك وتعالى. والإنسان ما هو قدر الإنسان ما يحسن كما قال سيدنا علي بن أبي طالب. ولكن سيدي الكريم انظر تذييل الآية، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
4: أحيانا دكتورة نغفل، نركز كثيرا على الجزء الأول من الآية اللي فيها دخول وخروج، وعادة فيها جانب دنيوي يعني يخلينا نغفل على الجزء الثاني من الدعاء أو من الآية المباركة، ورب سبحانه وتعالى يقول واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الآية إذا كان نحب نلخصوها أو الجزء هذا من الدعاء، فيه افتقار لله عز وجل،
6: صح.
4: فيه إبراز لضعفي، فيه إبراز لأنا لولا الله عز وجل، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فثبت الأقدام إذا لقينا، كما يقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمل ما في هذا الدعاء بخلاف أنه طلب المدد من الله عز وجل هو الافتقار.
6: نعم،
4: حدثني عن هذه الآية أو هذا الجزء.
6: نعم، بداية سيدي سلطان النصيرة، يعني السلطان النصير، يعني وكأنما يطلب العبد من باب الافتقار مددا من الحق سبحانه وتعالى. واجعل لي من لدنك، لو توقفنا عند كلمة من لدنك، اللدنية ها هنا سيدي، اللدنية يعني يا ربي ارزقني هذا المدد وهذا العون، وأن أكون سلطانا نص أن يكون لي سلطان النصير من قبلك حتى بغير موجب الأسباب. يعني لما سأل سيدنا زكريا هب لي من لدنك ذرية طيبة، يعني ربي تنتفي الأسباب، أمام كن فيكون تنتفي
4: من
6: الأسباب.
4: من لدنك
6: اللدنية هنا لها معاني عميقة في القرآن الكريم،
4: عميقة جدا.
6: وجعل لي من لدنك
4: فيها الأسباب.
6: تمام. وجعل لي من لدنك سلطان النصير أولها على نفسي حتى لا تلبس علي نفسي، أن يملك الإنسان زمام نفسي. عندما تقول يا ملك، من أسماء الله الحسنى يا ملك، يا ملك ملكني زمام نفسي حتى لا أكون منقادا لأهوائها، ولكن أكون تحت سلطان الحق لا تحت سلطان الهوى. هذا خلل كبير يعيشه الإنسان. إذا صدرك الحق سبحانه وتعالى وجعلك قيما على زمرة ورزقك الهيبة ورزقك القبول، فهذه منح من الحق تبارك وتعالى، أمانات ستسأل عليها. حتى الإنسان الذي يرزقه الحق سلطان ونصير يعني من لدنه، يكون هذا الإنسان موفق، سبقت له العناية الربانية. سلطانا نصيرا، هذا الدعاء وكأن الإنسان يسأل الحق، يا ربي انقلني من البشرية إلى الربانية. هذا هو. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
4: اللهم بارك، ربي بارك فيك دكتورة. شوف باش نوصف لك الحلقة متاع اليوم، النشوة وخرجت أنا شوية عندك. نعم. الانفعال المفرط. نعم. فيه أحيانا بنجاح البكالوريا وتليفونات ومنه. نعم. وتهاني عدلتنا ورجعتنا نمشي. نعم. على الأرض بفضل. نعم. الله تعالى لله. ببركة الله وببركة هذه الآية المباركة اللي وقفنا عليها، اللي تحتاج وقفات أخرى. نعم. دكتور صحيح. ومع ذلك الوقت خذانا دكتور، بارك الله فيك. ربي يجزيك كل خير ورب ينفع بيك. أمير شكرا على الأعداد.
5: عايشك. شكرا
4: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك.
5: يعيشك.
4: فاروق شكرا على الإخراج وبارك الله فيك. أمونة الغالية شكرا على الإخراج الرقمي. دكتورة أسمه هلال الأستاذة جميلة شكرا على الحضور مرة أخرى، ربي يبارك فيكم ورب يجزيكم كل خير. نتلقاه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في حلقات استثنائية إن شاء الله، ربي ينفع بينا وبيكم ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، مع برنامج البرهان على إذاعة الديوان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البرهان.
2: Publicité.
3: عوجاك يا حومة تونسي من نور أفريكا، من ولد الضغط أجيل طنطو أمريكا، قريكم تاريخ من كبسة لاميكار، ما تقارنشي لهريسة يا بستي بالبابريكا. حنا بعلى فيولة رجالة وفحولة، ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة.

0: L'habillure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بينرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز منتصف النهار ديوان افام عسلمة الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الإجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن غدا يمثل آخر أجل قانوني لإداء التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا وتقول أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإداء التصريح الإجبائي شركة تونس للطرقات السيارة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الشفاهية التقنية والنفسية لانتداب 200 عامل من الصنف عمل صنف 2 موزعين على عدد من الأقاليم ومراكز العمل التابعة للشركة وذلك في إطار دعم مواردها البشرية وتعزيز جاهزية مختلف هياكلها المدنية وتندرج هذه المناظرة في إطار تعزيز الموارد البشرية للشركة وتشمل الخطط المفتوحة للمناظرة اختصاصات التنظيف والحراسة والعمل اليدوي والبستنة لفائدة المترشحين الذين يتراوح مستواهم التعليمي بين السنة السادسة ابتدائي أو السادسة أساسي بنجاح كحد أدنى والسنة الثانية ثانوي نظام قديم أو السنة الثامنة أساسي نظام جديد منهات كحد أقصى إلى الشأن الدولي فرنسا تواجه موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى استنفار خدمات الطوارئ والقوات العسكرية تحسبا لحرائق الغابات وإلى تقييد استهلاك الكحول في الأماكن العامة وإلغاء بعض الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق في وقت تمتد فيه موجة الحر إلى أجزاء أخرى من أوروبا ويخضع حوالي ثلث فرنسا للإنذار الأحمر الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية وهو أعلى مستوى تحذير من موجة الحر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد عزم إيران على متابعة مسار تنفيذ التزامات الطرف المقابل بجدية تامة وفق تعبيره وكالة فارس تنقل عن مصدر عسكري أن البحرية التابعة للحرس الثوري لم تصدر أي تصريح لمرور أي سفن عبر مضيق هرمز وذلك حتى إشعار آخر بعد أن أعلنت إغلاقه أمس جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوتكم
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوتكم
5: ديوان ترانز كل نهار أحد من نص نهار للماضي ساعتين مع رابع الفرجاني
8: نص نهار وستة دقائق من جديد إذاعة ديوان فم أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا من توا حتىش للنص المساعتين بليتو تسمعوا في ديوان ترانز على ديوان فم مع 93.5 تونس الكبرى 91.2 سفاق 106 في نابل الوطن القبلي على 103.2 زوين القيروان بيجم وسليان تحية للناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف متاعنا على اليوتيوب ديجا جيت ونلقى تعليقاتكم الكليكة مرحبا مونسيني ومانيش بشرهم هذوكم تاع تعليقات على الماتش أنا كنت شفنا الكل تويس كل قامت الخمسة متاع السباح في أمل جديد لكن مالوروزمون خيبة جديدة وانتكاسة جديدة، والحقيقة كل الكلمات على الحاجات السلبية ما تكفيناش باش نعبروا على إحساسنا كشعب تونسي من أداء المنتخب الصباح ولا البارح ولا طيلة المشاركة المخيبة للأمال هذية والإقصاء من اللول. ودعنا المونديال بعدة هزائم وخيبات، برشا تصريحات، برشا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، نحاولوا نرجع عليهم شوي آخر في التفاعلات في توب تراند أكتو سبيسيال مونديال. شنو القصص اللي قاعدة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، زيادة كيف كيف المباريات هذية اللي تعديت، تعرفوا أنه الحكايات اللي تقعد في البيل مش كان في التيران كهو، حتى في المدرجات، خارج المدرجات، عمل قطع يوصل الاجتماعي، فما حاجات تقعد مصدر إلهام خلينا نقول. وبش نرجع عليهم شوية آخر ضيوفنا عالم صناعة المحتوى أيضا موجودين، الفاشينيستا، البوكس أوفيس، كل الحاجات الجديدة في علاقة بالذكاء الاصطناعي كيف كيف، موجودين من توا حتيش للمساعتين. فاروق أهلا وسهلا معنا في الإخراج، أمونا في الإخراج الرقمي، ونقول ألف ألف ألف ألف مبروك للنجحين في البكالوري، على الأقل ربي فما حاجة تفرح عشناها في 24 ساعة الإخرانية. إن شاء الله ألف مبروك ليكم ولعائلاتكم والأمهاتكم وأبائكم اللي تعبوا معاكم، اللي تأجلوا لي دورة المالية في الكنترول، ميسالش نجاحات تنجم تصير زادة كيف كيف في الدوري الثاني، الناس اللي ما حلفاش الحظ السنة ميسيلش العام الجاي تنجم، ما هيش نهاية العالم. دونك شاء الله ألف مبروك لكم، وبش نهديو لكم غناية، وأخيرا خطر أخيرا الفرحة متاع عام كامل حتى للعائلات هذه، غناية مزينة برشا. وزادة كيف كيف فكركم اليوم عيد الأباء، إن شاء الله كل الأباء الكل هم حيين بخير، نعرفوا ديما نحتفلوا أكثر بعيد الأمهات، لكن حتى الأباء متاعنا عندهم عليهم حق، نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، رجعنا لكم بعد شوية. وأخيرا تطفيت على ديونا فيما

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: ديوان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار و 15 دقيقة رجعنا لكم ديوان ترانز على ديوان فيم واصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. كما قلنا لكم شوي آخر نشوفوا أكا باش تكون توب تراند أكتو خاصة سبيسيال مونديال بالحاجات اللي قعدت في البال بالتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي قبلها قاعدة يوصلوني في تحياتكم والديديكاس متاعكم للناجحين في البكالوريا. إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي مثالش في دورة في الكنترول كما نقولوا مثالش فرحة مؤجلة الناس اللي محل فتاش الحظ سنين إن شاء الله العام الجاي وألف مبروك للناس اللي نجحوا بثولي.

0: عنديكم لي ديديكاس كيما باش نقولوا الف مبروك لي محمد خليل ميري خو زميلتنا ريحان صديقتنا اللي زاد كيفيف نجح في الدوره الرئيسيه شال الف مبروك يا محمد خليل. ديديكاس هذه تجيك من اختك وبوك عمده والوالده نتاعك شال الف مبروك يا محمد خليل. كيف كيف عندي سبيسيال ديديكاس السيد محمد عزيز، مرحبا بك ساعة اللي خلطت معنا انت موجود تحية الفاروق. عندنا ديديكاس من عند هيفوفة واحنا زملائها في ديوان فام لي زميلتنا وصديقتنا هدي الورغمي في مناسبة عيد ميلادها، نقولوا لها هابي بيرثدي يا هدي يا ورغمي، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، ان شاء الله يا ربي عام يتعديلك مزيان وفضلك الصغيرات، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا هدهد. احنا مسلمعكم حديث مساعتين، قول لي عزيز نخرجوا فاصل نمشيو للأولى الفقرات، نعملوا فاصل يلا فاصل رجعين يلا.
1: ديوان ترانز كن هر حد من نصنها للماضي ساعتين مع رابي الفرجاني. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: Publicité. مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
1: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع رابي الفرجاني.
0: سنارو 18 دقيقة مشيو تتفيت لتوب تراند أكتو.
1: توب تراند أكتو.
0: طبعا برشا تصريحات وبرشا فيديوهات وبرشا تفاعلات من مشاهير من صناع محتوى من مؤثرين من ناس عاديين وتوانسة ومحلين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتكاسة الجديدة خلينا نقول، والماتش الفضيحة متاع البارح خروج مهين جدا من دوري المجموعات، حققنا أرقام قياسية صحيح ظهر لي في الحاجات الخايبة أنه مثلا اليابان أول مرة في تاريخ مشاركتها في كأس العالم اللي بدأ من 1998 تسجل أربع أهداف بالطريقة هذية، أسوأ حصيلة دفاعية لتونس قابلين 9 معناها أهداف في المونديال هذية. برشا تصريحات من برشا اللاعبين قاعدة تدور، خصوصي التصريحات تاع علي العابدي اللي كان قبلها ما عادش الناس شفتوا تصريح الكابتن قائد الفريق الياس الصخيري اللي قلنا ماناش في مستوى المونديال، شكرا على خاطر فكرتنا سي الياس الصخيري بهذا الموضوع هذية. بعد وصلنا للنتيجة هذية احنا كنا الماتش هذا بالذات هو ماتش اللاعبين، مانيش باش نحكيو على المدرب اللي يقول جيت باش نقود المنتخب في المونديال ونتحمل مسؤولية، حكاية بامر دفوع على انه وجوده حاليا في المنتخب التونسي في المونديال معناه في الماتشوات هذية، ويقول لنا وقعت العقد من أجل قيادة المنتخب في المونديال وجيت باش نعاون اللاعبين على المنافسة وتقديم مستوى جيد، ما حكاش برشا على المستقبل وهذية اللي نستناوه ربما توضح الأمور اليوم أو في الأيام القادمة، ما مستقبل إيرفي أورنار مع المنتخب التونسي شنو باش يصير، مانيش باش نحكيو عليه برشا، أنا معاش مانيش مؤهلة باش نحكي، فمعنا معناها الناس محللين باش نجموا يحكيوا على المدرب، لكن احنا كنا على الاقل المباراة هذه راهي مباراة اللاعبين باش نشوفوا ردة فعل، باش نشوفوا رجة نفسية، باش نشوفوا رياكسيون كيما يقولوا، مالوروزمون ما شفنا حتى شيء، حتى الميتون الثاني هك العشرة دقائق اللي لعبنا فيها ومش احنا لعبنا بالقدال، اليابان طايحت راهي تعبوا شوية بارامون، حسيلوا هذيك المستوى متاعنا حكينا فيه في كأس العرب، حكينا فيه في كأس إفريقيا، حكينا فيه في الماتشوات الأولانية في مقابلة الودية، حكينا فيه مع الخمسة الأخرى خلينا نقوله والخمسة اللي قبلها والأربعة هذية، ما نعرفش شنو لازم يتبدل في المنتخب، مش ما نعرفش كل شيء لازم يتبدل في المنتخب التونسي باش نشوفه على الأقل مستوى متاع فريق يليق بهذا الشعب التونسي، يليق بالناس اللي تفيق على الصباح، يليق بالناس اللي سافروا تدفعت الملايين باش نجم تتفرج في المنتخب التونسي البارح مباراة ألف، مباراة الكوشمار للمنتخب التونسي وأسوأ ما فما في تاريخ الكرة التونسية. الحقيقة مجزرة في حق الكرة التونسية ومجزرة في حق التاريخ، تاريخنا مع الكرة وتاريخ الناس اللي تعديت بالمنتخب وتاريخ الرجال اللي كانت موجودة ولعبت على المريول، لعبت بالقليب. خلينا نقولوا برشا برشا حديث طو بشوي بشوي تظهر برشا تفاصيل وبرشا كواليس. أنا نستني وأنا مانيش باش نكون متناقضة مع كلامي، خاطر طالبنا بالمحاسبة في بعد كأس العرب من 2018 وإحنا نطالبوا، ما تبدل حتى شيء ومعنا حتى نتيجة وما فماش تحاليل فنية ومعناش أرقام كلها تتخدم تتحط في القجر ما يشوفها حتى حد. أنتوكا نتفهم التعليقات متاعكم، نتفهم أحساسكم، الناس الكل رقدنا قمنا على خيبر، رقدنا كيف شفقنا على خيبر ما أكثر. ممكن بين التصريحات اللي ترامب تويك على مواقع التواصل الاجتماعي فكرني عزيز بربي، خاطر تصريحات اللاعبين متاعنا ديما موجودة. حنبال كاس أفريقيا ولا كاس العرب التصريح هذاك مش نور كاس افريقيا ان توكا ديما عندنا تصريح يقعد البوز يعمل بوز يقعد نهارين ثلاثه ايام تفكروه، ما احنا في ساعه ننساو ونمشي ونقعد وما نبدلوا حتى شيء. اليوم جينا علي العابدي اللي يقول نعتذر من الناس الكل، عملنا مونديال فريق ما لعبناش مع بعضنا، وهيت نسمع التصريح الاولين محمد عزيز شنو قال علي العابدي. يلا
3: اول حاجه نعتذروا الناس الكل، سيرتو الملاعبيه اللي الكبار اللي جات المنتخب ونورت البلاد، حاب نقول لهم نعتذروا لكم، نعتذروا للجمهور اللي جات، نعتذروا للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحه، مش للناس اللي تخرج في اشاعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش في مصلحه البلاد.
4: عليها المشكل مشكل ربما جماعي ام هنالك مشكل في خط الدفاع؟ ما هو المشكل؟
3: طبعا مشكل جماعي، لما تعمل انت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من قبل كاس العالم، نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم، بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك، كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي ترابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاودو فعوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبناه له اليوم، منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 الكيرن كاب، نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل، واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني شهر قبل كاس العالم، مدرب جديد. نحب حاجة أخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاء معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في أونجو معناها في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه. وخرج علي العابدي، خرج لعيبة الكبار، خرج تحب تصلح توا، فما فريق تنجم تصلحه، عندك كاس أفريقيا، عندك كاس أفريقيا ثانية تنجم تصلح. ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا،
0: مش معقول. وفيت بالدموع هذا شنو كان التصريح علي العابدي، قال الناس ما تعرفش بعضها ولا جوارات ما لعبتش بعض، مش نفس الافكتيف نورمالمون من كاس العرب لكاس افريقيا لتو، نفس الجوارات ممكن اول مره طالبوا في البوست الصحاح نتاعكم، بتتر هذه غريبه شويه عليكم يا علي. احكي على ممكن على الناس الجديده ولا التشبيب، وهذا شنو قال.
3: الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا، لازم نشبه، انا شفنا النتيجه، الفريق لازم وقت، منتخب وطني ما عندوش برشا وقت، احنا في بطوله لما ترى اللعيبه يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبه يقول لك لازم تاخذ وقت، فريق لازم ياخذ شهر شهرين ثلاثه، احنا جايين نلعب كاس عالم، فريق لازم تو النتيجه تمشي، مش معقول.
5: هذه طبعا هذه اخطاء صايره. شوف تحضير كاس العالم ماهوش تحضر في دوره وديه، هذه كاس عالم مستوى عالي جدا، اكبر منتخبات موجوده.
0: هذه شوية من التصريحات. وخلينا نقول أكثر تصريح معنى ترامب تويك على موقع التواصل الاجتماعي هو اللي العاب دي فما المستوري زي كيف كيف اللي يحكي على حاجات ولا كواليس بديت من الستاج هذا اللي قالوا تشبيب مش تشبيب الناس جديدة في المنتخب اللي كان لعبته قبل مع بعضكم كما قلنا مش كان في المونديال هذا كهوا. صحيح ممكن حكاية التحضير الناس عندها أكثر من 4 سنين الناس من الجواريت بديو صغار يكونوا الجواريت للمستقبل للكيب ناسيونال متاعهم. احنا نقعدوا هكا كل شيء في الدقيقه 90 ما فما حتى تحسين ما فما حتى جديد ما فما حتى روح علي مش عارفه نحبوه الناس كلها على العاب زي ما سامحني انت جزء من النتيجه المخيبه للامال هذيه معناها اللي قاعدين نشوفوا فيهم. انت بريتو في الديفونس كاستخدم مومون كنت بوليفالون في مع منظر الكبار وغيرها معناها مش انا قلت لكم مش ندخل في المواضيع هذيه تو في مختلف برامجنا الرياضيه تعرفوا اكثر لكن هذايا من بين التصريحات اللي دارت برشا ناس تسأل على المدرب بشي واصل ولا مع المنتخب. كما قلت لكم كل ما يتسأل يحكي على العقد متاعه اللي محصور في المونديال ما نعرفوش المستقبل متاعه كيش يصير. ناس حكيت على المكتب الجامعي ناس حكيت على كواليس لازم يعرفها الشعب التونسي وهذا اللي طالبينه الناس الكل من بين الفيديوهات الأخرى الحقيقة اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وانا أعتقد أنه هو اوكي ما هوش تونسي لكن لخص الكلام اللي في قلوبنا توانسة خاطر فهما برشا فيديوهات لا تصلح انها تكون لا في اذاعة لا في تلفزيون لان قاعدة تتفرج فيها من ردود افعال متاع الجماهير التوانسة والحقيقة هذي مفهوم بعد النتيجة وخيبة الامل خلينا نقوله اللي صارت. صحيح حكينا عزيز انه المدرب ما يتلامش خاطر من الاول خاطر هذي نورمالمون ماتش الملاعبية ماتش الرياكسيون ماتش ردة الفعل ما شفنا حتى شيء والناس الكل كتتحمل المسؤوليه. كما قلت لكم انا ديما عندي علي سعيد المصري اللي هو مصري نعم لكن يحب برشا تونس ويحكي برشا على الكره ومن اكثر صناع المحتوى المعروفين في هذا المجال اللي حقيقه لخص الوضعيه المزريه. هات نسمعوه.
6: يا اخي نفسي اقعد مع لعيبه منتخب تونس واسالهم كم سؤال كده في وشهم. هو انتوا يا ابني ما بتعرقوش ليه وما تقوليش احنا حاطين على وشنا صنبلوك؟ هو انتوا يا ابني ما بتزعقوش ليه مع بعض؟ هو انتوا يا ابني ما عندكمش شويه جرينتا ليه وتقعدوا تتخانقوا مع بعض وتحمسوا بعض؟ فين يا ابني الروح القتاليه بتاعتكم؟ انا مش فاهم. احنا عملنا زي اللي غير السواق والمطور واحد، ما هو هو نفس المطور. منتخب اليابان النهارده بيثبت لك ان المشكله مش في هيرفي رينارد، المشكله كبيره جدا من اول الاتحاد التونسي لجوده اللعيبه. الراجل ممكن انه يرفع الخطه ويرفع التشكيله ولكن مش هيرفع جوده اللعيبه. احنا مش جايبين ساحر جامايكي يا عم تونس، ولكن اللعيبه النهارده اقسم بالله ما بتعمل بالتيشيرت اللي هي لابساه. اقسم بالله النهارده لعيبه منتخب تونس ما مقدره ان في 13 مليون تونسي سهران علشان يشجع المنتخب. يا اخي قسما بالله تحياتي لكل واحد راح شغله وما خدش اجازه من شغله زي عشان يتفرج النهارده على منتخب تونس. وما تقوليش مالك يا عمي وشبيك انت مهبول، هو منتخب تونس هيكسب اليابان؟ يا عمي مش عايزه يكسب اليابان، انا نفسي احس ان المنتخب التونسي بيحاول انه يعمل اللي عليه. يا شباب احنا دخلنا التاريخ بس من حتة تانية مش هينفع اقولك عليها. منتخب تونس في تاريخه لاول مرة يستقبل 9 اهداف في مونديال كاس العالم في اي نسخة، وكمان ده لسه فاضل مباراة هولندا. ده في مباراة هولندا ان شاء الله هندخل كده موسوعة جينيس. اعمل ايه لما انت تاخد 4 من اليابان وتاخد 5 من السويد؟ غيرت مدرب بتاع السويد وجبت مدرب هيرفي رينار في اليابان والفرق واحد، دي فرق 4 ودي فرق 4. تتفرج النهاردة المساحات الشاسعة اللي بيسيبها اللعيبة بتاع تونس اموت واعرف ايه هو السبب. اللاعب بتاع منتخب اليابان وهو معاه الكورة يقدر يطلع موبايله ويدخل على جوجل مابس ويشوف اقرب مطعم سوشي يروح يتغدى فيه ويرجع قبل ما حد يفكر ان يضغط عليه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ المحاولة الوحيدة اللي عملتوها النهاردة ان انتوا حاولتوا ان انتوا ترفعوا ضغطنا. يا اخي كنت اتمنى اي حاجة، 4 اهداف مقابل 0 تسديد على المرمى، 0 فرصة، 0 محاولة، 0 روح، 0 اي حاجة النهاردة من المنتخب التونسي. الهدف الثاني اللي دخل اللاعب عمال يعزم على الكورة واخد بالك من اذان الفجر لحد الساعة 9 صباحا واللاعب بتاع منتخب تونس عمال يتراجع للخلف لحد ما سجلها في ايمن دحمان اللي اتشاط عليه 5 تسديدات تقريبا اتسجل منهم 4. اليابان مش معروف عندها ان هي عندها طولات. اللاعب اللي سجل هدف اي نعم طوره 1.82 ولكن كان في 2 جنب الحارس في الهدف الرابع واللاعب بيلعب الكورة بهده بكل أريحية والكرة بتدخل عادي. وانتو بيعملوه في الهدف الثالث وبيتسجل. الهدف الأولاني أنا شاكك إن هو فاول ولكن مش هيغير النتيجة. لكن الفضيحة النهاردة إن في الشوط الثاني المنتخب الياباني هدى الريتم وحاول إن يلعبك على التحولات، سجل هدفين وضيع له هدفين.
0: ذي شوي من التفاعلات للأمانة معني هذا. طبعا نحكي مع محمد عزيز قال كذا مصري قال كيف من بالك التوينس، هاي قلت لك والله فيديوهات الموجودة خطرية الفقرة تعمل تفاعلات على السوشيال ميديا ما يتعديوش، ما تنجمش تتفرج فيهم، تنجمش تسمع فيهم، تسمعهم بليتو. هذي الموجود وهذي اللي يلخص الواقع على الأقل، حكاية حتى بطريقة كوميدية. ما الوضع ما يضحكش ولا الوضع ما يضحكش وما يسرش، وحاجة يسر تحزن القلب وحاجة يسر توجع على المستوى اللي صناله في الكرة متاعنا، في المنتخب، في الملعبية، في الاختيارات، في المدرب، في اللي حط المدرب، في اللي اختاره، في الفيديغاسيون، في البطولة متاعنا، في الجمعيات، في الكلام على أشخاص معينة في المنتخب. احنا بين بالكشف كل ما نخسر ويخسر منتخب نحكيه على الأشخاص وندافع على الجمعيات، ما ندافعوش على المنتخب. وذي نورمال ما مصحة الناس الكل نبدأ وراء الناس الكل وراء المنتخب، مش وراء أشخاص معينة، وراء جمعيات نيفو الحقيقة هزيل ومهين. وإن شاء الله آخر الأحزان، أوكي إن شاء الله آخر الأحزان. هذي واحد شلون نجم يقول يلا فاصل ورجعين.
1: ديوان ترانز كن هر حد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي الفرجاني.
7: ببليسيتي
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
8: ديوان FM.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
2: 12 34 دقيقة مسلي معكم حتىش للماضي ساعتين. بلوك المنتخب سيبون هذاك حتينا على الجنب، نمشيو للحكايات الأخرى اللي كانت تراند وكلها قصص تبقى وش نتذكروها صارت في المونديال متاع 2026 ومازال دونك باس فما برشا حاجات باش تكون تراند. وفي كل نسخة من كأس العالم كما قلنا بين قصة تكون مصدر الهام لبرشا ناس في العالم، وفي مونديال 2026 لقينا بطل جديد ولا مصدر الهام جديد حكايته مؤثرة برشا، جوزيمار خوسي فورا دياز أو فوزينيا حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر اللي عمره 40 سنة، قيمته التسويقية ما تجاوزش 50,000 دولار، لكن في ظرف 90 دقيقة فقط ولا حديث العالم. نحكيه على المباراة قدام منتخب إسبانيا، واحد من أكبر المرشحين بالتتويج بالمونديال، وقف فوزينيا تصدى لكل محاولات الماتادور وقاد بلاده إلى أول نقطة في تاريخ كأس في تاريخها بلوتو في كأس العالم. نحكيه على إنجاز تاريخي لدولة صغيرة ما يتجاوزش عدد السكان متاعها نصف مليون نسمة، لكن القصة أو مش بوليميكا حاجة ياسر محلها صارت مع الحارس هذا وأثرت برشا في الجماهير اللي معناها اختير الساعة كأحسن لاعب في المباراة. ووقت اللي حكيوا معاه هي قناة برازيلية كانت عملت الحدث وطلعت التراند وحكيته معناها عرفت القصة متاعه ابكي وقال انه الدموع متاعه ما كانتش بسبب هالإنجاز الرياضي كهو، لكنه احكي على كيفاش تربى عند جدته وجده انه متوفيه منذ سنوات وكان يتمنى انهم يكونوا حاضرين وشوفوا الإنجاز متاعه، انه الوالدة متاعه ما نجمتش تحضر المونديال. هيت نسمعوا شنو قال.
3: So because my mom she didn't manage to be here because of the money you have to pay for the visa we didn't manage on time and I would like she to be here but I'm very happy also and I'm very happy for all the Cavardian people.
2: دونك فوزينيا حكى برشا على الوالده نتاعو، قالت من انها تكون موجوده واستحضر كما قلت لكم ذكرى الجده والجده نتاعو بما انه عاش عندهم حياته الكل معناه في صغره الكل، وديجا اسمه اختاره هو واختاره باش يمثل روحه وبلاده بالاسم هذا اللي كان مصدر نتاع التنمر عليه ملي كان صغير، كان يتضرب من اصحابه ويكور يقولوا له برا روح اشكي جدك وجدك اللي بينه فوزينيا يعني بالعربيه هي الجده الصغيره. وفي بداية مسيرته كان يحبوا يحطوا في الماريولو متاعه باسم جوزيمار الثاني خاطره ديجا اسم لعب آخر، لكنه اختار اسم الاسم هذا اللي كان مصدر متاع وجاعة مصدر متاع ضرب مصدر متاع تنمر في الصغرى متاعه. وشفنا شنو وصل وقت اللي قاعد تحكي معها المذيعة في القناة البرازيلية هذية، سألت وقتها قلت له قديش عندك معناها متابعين وتفاجأ انه من 50,000 متابع وصل لحدود البارح معناها الجمعة هذه خلال نهار الاثنين صارت الحكاية الى قرابة 15 مليون متابع على الانستغرام تاعه، وتصدر هو كما يقولوا محركات البحث وناس الكل عرفت القصة متاعه وقاعدين يتابعوا فيه وناس الكل عملوا له فولو وشوفوا في الانستغرام متاعه كما قلنا، ولا لاعب من ما يعرفه حتى حد إلى نجم عالمي يحكي عليه الناس الكليكة. وحتى الفيفا خلينا نقول وهبطت بوست واحتفيت به وقالت إنه الحياة تبدأ بعد الأربعين، وهذا ينطبق سامحوني على فوزينيا اللي قعد 40 عام بشوص الكأس العالم وليلة واحدة أكهو بش العالم الكل يعرفه. اليوم فوزينيا يلعب مع الفريق الحداش ضد الأورغواي، لكن الحدث المهم وجديد انه كيحكي على الوالده نتاعو انها ما نجمتش تحضر بما انها ما قدمتش حتى للتاشيره، وزاره الخارجيه الامريكيه تصرفت كيف نتاع الزعيم الاقليه الديمقراطيه في مجلس النواب كان هبط اسمه حكيم جيفريز، كان هبط بوست على تويت بليتو وقال انه عملنا برشا حاجات وعملنا المستحيل باش الوالده نتاعو تحضر وتتفرج في ولدها نهار اليوم وتكون موجودة. ريت فيديو على البي بي سي نورمالمون كنت أحكيه معها وهذا شنية قالت الولدة متاعه.
4: كانوا يطلبون نحو 15,000 دولار، لذلك لم أخبر ابني بالأمر أساسا، ورغم أن لدي شخصا كان بإمكانه استضافتي في الولايات المتحدة فإنني لم أتخذ ترتيبات للسفر، لم أشغل نفسي بالأمر، ولهذا السبب لم أذهب. أنا سعيدة جدا، كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، لكنني سعيدة للغاية. على أي حال سأشاهد ابني وهو يلعب في كأس العالم بإذن الله. أنا سعيدة وبإذن الله ستسير الأمور على ما يرام. أحمل معي طاقة خاصة إلى أبناء الرأس الأخضر الموجودين هناك، سنقاتل ونبدع على أرض الملعب.
2: هونتوكا اليوم مش تحضر الولدة متاعه، وناس كل قاعدة معناها تستنى على مواقع التواصل الاجتماعي في حضور والدته. بون اخبر به حلو، خاطر القصة متاعه كانت ملهمة برشا وناس كل قاعدة تتبع فيها. ما التفاعلات جات قالت انه كان لو كان السيدة هذيا ما تشهرش، لو كان مش العالم الكل قاعد يلوج على اسمه، لو كان مش الناس الكل تلهيت به، راهو الخارجية الأمريكية ما عملتش استثناءات بالطريقة هذيا وحاولوا كيفاش يوصلوا الولدة متاعه باش تحضر المباراة. كما قلت لكم تاع اليوم، فكروا انه الولايات المتحده كانت فرضت قيود صارمه برشا على التاشيرات، ومنها على اكثر من 50 دوله بينهايتها الراس الاخضر، وحكيوا برشا على الكفاله نتاع 15,000 دولار. وانتوكا إذا فكرنا شوية بالحاجات اللي صارت قبل أيامات من المونديال، فما الحكم عمر أرتان اللي سومالي اللي ما جاش وتم منعه من الدخول، كيف زاد مع مهاجم العراق أيمن حسن اللي قعد 7 سوايع في المطار رغم عنده الفيزا، المصور الرسمي بتاع المنتخب العراقي اللي تمنع من الدخول، رفض تأجيرة رئيس الاتحاد الفلسطيني زاد كيف وبرشا برشا تجاوزات صارت في هذا المونديال الغريب. لمولا الكرة ترامب هذا يشنو يعتبر روحه، دونك فرض برشا قرارات صارمة. أنتوكا فوزينيا ولا بطل من أبطال المونديال 2026، ناس تأثرت برشا بالقصة متاعه، وأنه الأحلام تكبر وما تشيخش، أنه الأحلام تنجم تتابعك حتى ولو كان وصول لعمرك حتى كمل هنا 40 سنة، دونك تنجم توصل وتحقق برشا حاجات والعالم الكل يعرفك. هذه قصة فوزينيا اللي مش تقعد عالقة في الأذهان. نمشي ولا موضوع آخر، تراند على مواقع التواصل الاجتماعي. كما قلت لكم فقرتنا اليوم سبيسيال مونديال والحاجات اللي تقعد في البال والناس الكل قاعدة تحكي عليه. قبل ما تصير الحكاية متاع فوزينيا والناس الكل تلوج معناها تلهيت بالقصة متاعه، فما أجواء وحكاية أخرى في كأس العالم زاد كيف اللي كده قلت لكم اللي ما تقتصرش كان على البونتوات التصريحات الربح والخسارة، حتى في المدرجات فما قصص طريفة نجم تتحول لترند عالمي. أكثر ترند سيطر على الكرة الأرضية معناها راهو مستحيل ما ضرتلكش الحكاية هذية. نرجع بيكم الماتش المغرب البرازيل، المغرب في حد ذاتها ذيك عالم آخر الحقيقة، أنا قلبي يوجعني كي نشوفهم كيفاش وين وصلوا. مي أون توكا في الماتش هذايا الأولاني دونك فما في المدرجات زوز مشجعين، مشجع برازيلية ومشجع مغربي، خونا محمد اللي اسمه محمد هذايا اللي راضي عليه نساء الكرة الأرضية الكليكا. علاش؟ بأنه في 90 دقيقة للماريا البرازيلية هذايا اللي هي مؤثرة معروفة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تستفز فيه في المباراة كاملة وما جاوبهاش، قاعد يتفرج مركز على الماتش، مركز مع فريقه، مركز مع المنتخب المغربي، وما عبرهاش ما أعطيهاش حتى اهتمام. تمركا البونتو الأولاني احتفل هو، ماركا فينيسيوس زاد كيف احتفلت هي، هبطت الفيديو انتشر، وحتى بعد ما انتشر الناس قلت معناها كيفاش هو محافظ على معناها الاعصاب نتاعو، ما استفزتوش، ما غزر لهيش، ما حكيش معاها. هبطت فيديو قلت قعد في بالي علاش ما خديتش الكونت انستغرام نتاعو، ما سالتوش كان على اسمه، قال اسمي محمد هكا هو حاسيلو. الاختنا هذيا البرازيليه هبطت فيديو، وين محمد؟ أين محمد؟ واجتاح التراند هذية العالم الكل بالأرقام، اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، وكالات تحكي عليه، قنوات تلفزية عالمية تحكي عليه، وهي عرفت كيفاش تستثمر هذا الحدث لأنه صنعت منه محتوى. خلينا نقوله خطرية، أوكي معروف عنده محتوى ومولية وكل ما شيء، لكن أخونا محمد عملت منه محتوى وقاعدة تفركس عليه بين الجماهير بمختلف لغات العالم. هيت شوية من الفيديو أخونا عزيزة نسمع وش قالت.
5: Onde você tá,
6: Mohamed? Ali,
5: Where are you, Mohamed?
7: Mohamed, fin, I can't call him.
5: اجي يا محمد اجي
7: اجي اجي محمد
8: انا محمد
9: دونك ستار محمد
10: وين تشو محمد
2: وينك يا محمد؟ الناس الكل قاعدة تفركس عليه رغم اللي فما دي فو بروفيل طالعوا باسم محمد وتصاور قدم لكن ما هو شو إلا أنه صديقتها في النزل جاها ميساج من الكوزان متاع سي محمد قال راه هو اللي تراو فيه على مواقع التواصل الاجتماعي راه هو فيك ما هو شو هو هذا هو الكونت أوفيسيال متاعو علاش قلت لكم راضي عليه نسي الكرة الأرضية الكل لأنه سي محمد رفض الدعوة متاعها ساعة حكيوا على مكالمة فيديو وحكي معها شكرها خاطر كيفاش لوج التعليق ما قالت لها قال راني في امريكا جاوبيه هو شايف يختم على روحه ما نجمش نلبي الدعوه نتاعك ولا نجم نقابلك وعرفت اللي هو متزوج وكان الحديث عليه خونا محمد والقصه نتاعو اللي لقى تفاعل كبير بين الرواد مواقع التواصل الاجتماعي واسنوا برشا على طريقه التصرف نتاعو واحترامه زاده كيف كيف دونك هذه حكايه من الحكايات الاخرى اللي تكون من ابرز القصص الطريفه في مونديال 2026 خارج المستطيل الاخضر اللي قاعده يا رواج كبير وبرشا برشا قصص الحقيقة منهم الحكاية هذه طبعا المنتخب المغربي قاعد يعمل فيه حاجات ياسر مزيانة ويتقدم للمركز الخامس عالميا في تصنيف الفيفا وخلينا نقول أنه فما المنتخب المغربي ثم بقية المنتخبات العربية والإفريقية ثم المغرب بالجوارات اللي عندها بالتكتيك اللي عندها بالجو اللي عندها بكل شيء اللي عندها والعقلية اللي عندها اللي قاعدة تخدم عليها منذ سنوات ثم البقية اخر حكايه نختموا بها قبل ما نمشيو فلاش باك هيتس شويه اخر فما دراسه البارح كان طلعت عملت بكل ميك صغيره خلينا نقولوا في علاقه بزوز من اكثر الشخصيات جدل في العالم في عالم الكره بطبيعه الحال شكون خير كريستيانو ولا ميسي أما هو اللي تحبه أنت السؤال هذايا إذا مثلا أجاوبتني عليه وإذا قلت لي ميسي ولا رونالدو يمكن من خلاله نعرف توجهك السياسي سؤال اللي قسم العالم أكثر من 20 سنة بين عشاق ليونيل ميسي ودون ولا اليوم موضوع دراسة أكاديمية أثرت ضجة كبيرة في الساعات الأخرانية الدراسة هذه شملت أكثر من 10,000 شخص من 26 دولة حول العالم حاولت تجاوب على سؤال الغريب هل اختيارك الميسي أو رونالدو مجرد ذوق كروي ولا يعكس طريقة تفكيرك ورؤيتك للحياة والنتيجة كانت مفاجأة شوية الباحثين اكتشفوا أن الأشخاص اللي ميلوا للأفكار التقدمية والانفتاح على التغيير اختاروا ميسي والأشخاص أصحاب التوجهات المحافظة انجذبوا أكثر لكريستيانو رونالدو فسروا زادة أنه صورة كل لاعب مختلفة تماما في مخيلة الجماهير ولا مخيلة الفلفان متاعهم ميسي قال لك يمثل الهدوء العمل الجماعي الموهبة اللي تخلي الكرة تحكي وحدها أما دون رونالدو فيمثل الطموح الثقة بالنفس السعي للنجاح وحب الظهور والتميز والدراسة هذه قالت أنه جمهور ميسي يميل أكثر للتفكير التحليلي في حين أنه الجزء الآخر من جمهور رونالدو يتميز بثقة كبيرة في النفس وتقدير عالي للذات البحثين زاد كفيف حكي لهم على نقطة مهمة كمان في الدراسة هذه أنه ما يعنيش أنه كل محافظ يشجع رونالدو أنه كل شخص تقدم يعشق ميسي لكنها مجرد مؤشرات إحصائية ظهرت من خلال الأرقام هذه ولا من خلال الدراسة هذه اللي شملت 10,661 شخص في 26 دولة عبر 6 قارات وهو اللي خليها من أكبر الدراسات اللي حاولت تربط بين الرياضة والشخصية والتوجهات الفكرية وفي النهاية يبقى السؤال المفتوح لهنا لأنه اختيارك الميسي ولا بسبب لمساته السحرية وهدوءه في الترا ولا اخترت رونالدو ولا انت تحب كريستيانو رونالدو بسبب الشخصية متاعه القوية وعقلية البطل اللي ما يستسلمش خلينا نقول ولا ينجم يكون اختيارك للعبك المفضل يقول عليك أكثر من اللي تتصور وهذا هو السؤال ديجا اللي بدأت به الدراسة شكون تفضله شكون خير شكون أحسن بالنسبة لكم كريستيانو ولا ميسي ولأنه الدون مش في أفضل حالاته في مونديال 2026 فما ترند يضحك شوي على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك خاصة فما ناس في مختلف التوجهات ومختلف الديانات على التيك توك كما قلت لكم قاعدة تهبط في فيديوهات على كريستيانو تدعي له إن شاء الله يعمل مونديال مزيان إن شاء الله يتفوق شوية بالأرقام خاطر مانيش قاعدين نراو فيه كريمان في مونديال السنة وهذايا بحكيوا برشا على الأرقام دونك وديما فما تنافس حاد بين كريستيانو وليونيل ميسي ولا إنه كيليان مبابي نجم يخلط عليهم شوية وهذايا نحكيوا على رصيد الأهداف في كأس العالم. الناس الكل تحب تكتب اسمها في التاريخ. دونك هذا هو أهم الأخبار، أهم الحاجات اللي كانت تراند. فاصل فاصل ورجعين. يلا
1: ديوان تراند كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
5: Publicité.

0: طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان اف ام. Vous écoutez

0: ديوان اف ام. ديوان ترانز كنها رحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: في الجزء الأخير من ساعتنا الأولانية شوية آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية، بعد نرجعكم في ساعتنا الثانية مع الفاشينيستا، مع ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى، مع جديد البوكس أوفيس. لكن قبلها الفلاش باك كيتس اليوم هي الحقيقة كتحية وديديكاس للناجحين في البكالوريا الكليكا وللأمهات وللأباء. لكن قبلها ديديكاس من عند محمد عزيز، مخرجنا العزيز، اللي ولد خالته ياسين العياري. سيدي كل عام الساعة مش عيد ميلاد يا شومي على البكالوريا، فوالا هي دخلتني بعضنا خطر عنا عيد ميلاد آخر طبعا بعد نحكي عليه. دونك بمناسبة نجاحه في البكالوريا إن شاء الله ألف مبروك ياسين، ومبروك لباباتك وماماتك إن شاء الله يا ربي معقبة للتخرج والحاجات الميزانية. ياسين العياري فوالا هذا هو، إن شاء الله ألف مبروك يا ياسين، ومبروك للناس اللي مش تحسيرين للناس اللي نجحت في البكالوريا الكوليكا. مشيت تسويت الفلاش باك هيت. فلاش باك هيت. البارح كان نهار السعادة، نهار الزغاريت، نهار الفرحة اللي بعد تعب وصبر، فرحة البكالوريا، دموع السعادة من الغالين والوالدين، التليفونات اللي مسكتتش والقلوب اللي كانت تستنى في الخبر من الصباح، برشا ستريس. ألف مبروك للناجحين وربي يحل قدامكم أبواب الخير والنجاح، واللي ما توفقش ميسالش، ما هي إلا فرحة مأجلة شوية، الفرق بركة في موعدها وما يصير كان اللي كاتبه ربي. ومع كل فرحة ونجاح حاجة ترجع تلقائيا لذاكرتنا الجماعية، لحن كي نسمعوه نتفكروا ديريكت المسجلة البكالوريا، التهاني متاع قبل، شكون فينا مازال ما يربطش هالغنية بالنجاح، وهي اللي اسمها الناجح يرفع إيده لعبد العليم حافظ. عبد العليم حافظ الغنية اللي كبرنا نسمعها في المناسبات، في التلفزة، في الإذاعات، وفي كل دار فيها طاقة نجاح وفرحة. أما الغريب في هالحكاية أنه الغنية هذه ما كانتش في الأصل معمولة للبكالوريا ولا تخرج ولا حتى أي شهادة أخرى، واللي تبع العندليب ومشواره يعرف اللي الحكاية ترجع لعام 1962 في فيلم الخطايا لعبد الحليم حافظ. وقت الغنية جات في مشهد داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكانت تتغنى بالانتخابات الطلابية وأجواء الاحتفال في وسط الأمفي، يعني في وسط الفاكولتي. صحيح هي غنية تعملت باش تكون في سياق المشهد في الفيلم، أما القوة والذكاء الحقيقي كانت في الكلمات اللي كانت مدروسة مليح، وما تحكيش لا على امتحان ولا على شهادة ولا على نجاح دراسي، كاو تحكي على النجاح بمعناها الواسع، الفرحة على الربح وحتى الأمل بعد الخسارة، وعلى تحقيق الهدف بعد التعب. وهذا بالضبط اللي خليها تقعد سنين وسنين، مع سنين اللي تعديت خرجت الغنية من إطار الفيلم ولات تعيش حياة أخرى من مصر للخليج للمغرب العربي، ولات الغنية الرسمية تقريبا لكل مناسبة فيها نجاح، كل جيل سمعها بطريقته وكل واحد ربطها بذكرياته. وفي تونس بالذات عندها بلاصة سبيسيال برشا، وشكون منا كي يسمعها ما يرجعش وما يستحضرش ذكريات النجاح في السيزيام في النوفيام وفي البكالوريا وحتى التخرج. وصوت عبد الحليم رجعنا بخيالنا المشاهد متاع الأولياء اللي سمعوها هما يعنقوا في صغارهم بعد سنين من التعب والسهر والقراية. واليوم رغم أنه الموسيقى تبدلت والأغاني تبدلت والأذواق زادة، مازالت الناجح يرفع إيده حاضرة في ستورياتكم في التيك توك وفيديوهاتكم اللي منتشرة من البارح لليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، على خطر ما عادش مجرد غناية، هي ذكرى جماعية تربط بين أجيال كاملة. وهيك علاش كي نسمعوها اليوم ما نتفكروش فيلم الخطايا، ولا علاش تصورت الغناية اللي فات عليها أكثر من 60 سنة، نتفكروا كان إحساس الفرحة، فرحة النجاح، فرحة الوصول، وفرحة اللحظة اللي الواحد يحصد فيها ثمار تعبه. وتو نجم نقولوا أنه هالغنية هالنهارين وليت تراند وفكت بلاصتها من الزمن الجميل لديوان الترانز. هات نسمعها محمد عزيز نخدموا بها ساعتنا الأولى.

0: يوان ترانز كنها رحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: بوبليسيتي.
0: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
2: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتو كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز الواحدة ظهرا. ديوان اف ام عسلمة. أكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون غداً الاثنين وعلى مدى 3 أيام مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام للتنافس على 3,058 مقعداً، على أن يتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 10 جويلية القادم. ووزارة التربية تدعو المترشحين إلى الحضور لمراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحاً والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء مع الاقتصار على تدوين الإجابات في أوراق الامتحان الرسمية، مشددة على ضرورة اصطحاب المترشح لأدواته الهندسية مع منع إدخال الكتب والوثائق والأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان ومنع استعمال الحبر الماحي أو تحرير الإجابة بقلم الرصاص. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني، وذلك لمزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد أن وزارته تستهدف خلال السنة التكوينية الجديدة توفير أكثر من 25,300 موطن تكوين موزعة على مختلف مراكز التكوين المهني بالجمهورية، مع أحداث 6 اختصاصات جديدة تستجيب لحاجيات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل تعلن في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء أنه سيتم غدا الاثنين فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويليا ابتداء من 8:30 صباحا. والإدارة تعلن أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، مؤكدة أن المقاعد المتوفرة محدودة وأن عملية القبول ستتم حسب أسبقية التسجيل والحضور، كما تدعو الأولياء إلى احترام الأجل والإجراءات المعتمدة لضمان حسن سير عملية التسجيل. فرق من الحماية المدنية وعدد من المتطوعين وأعوان من إدارة الغابات بجندوبة يتمكنون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة سيد مبارك بعمادة السمران من معتمدية بلطة بوعوان، أتى على أكثر من هكتار من القمح الصلب ونحو 3 هكتارات من التمن الجاف وعدد من أشجار البرتقال. وفي الشأن الدولي، وزير الحرب في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس يقول اليوم إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، مضيفا أنه لن تكون هناك أي قيود تمنع جنوده من عمل على التخلص مما وصفها بالتهديدات في لبنان. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم أن طهران وقعت التزاما بعدم امتلاك سلاح نووي، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه ضمن تفاهمات الجارية مع واشنطن. وبشكيان يعلن الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار في قطر كجزء من اتفاق أولي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: راديو انترانس كونها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة سبعة دقائق في ساعتنا الثانية من ديوان ترانز موصلي معكم حتىش للماضي ساعتين. الساعة الثانية كما تعودت تحضر بحضينا الفاشينيستا. أهلا وسهلا سارة ترابلسي. مرحبا.
2: أهلا وسهلا يا ربي.
1: ظاهرة ما قمتش للماتش.
2: جبلة.
1: بارك الله فيك. والله خير.
2: ليه ليه جبلة.
1: أكهو دار شاي الأمور سبا.
2: والله الحمد لله كيف العادة.
1: الحمد لله يا رب. نمشي ونشوفوا آخر الإطلالات اللي اخترتهم في الفاشن بوليس.
0: فاشن بوليس. فاشن بوليس.
1: أيوة سرور.
2: حلقة اليوم منوعة فيها برشا نصايح.
1: طبعاً.
2: مش نحكي وزيدة كيف كيف كورة. أما أناقة في الكورة أكيد.
1: كل شيء. أناقة خطر بخلف الأناقة مرينا شيء.
2: وبش نحكي مسلسلات وبش نحكي عروسات. أما قبل كل شيء خلينا نحكيه على أساسية ملبس الصيف للمتحجبين. على خاطر عندهم حيرة كبيرة في اللبسة. سيرتو اللي مازالوا كيف تحجبوا يقول لك شنو نلبسوا في الصيف شنو نعملوا. تبدأ عندهم حيرة كبيرة. أنا نقول لهم أهم حاجة أكثر حاجة تنفستيو فيها وتحطوا فيها فلوسكم هي لي دوبلور. الحاجات اللي تلبسوها ديجا تحت الدبش لازمها تكون متوفرة عندكم بثلاثة ألوان. نيود بلان ونوار. يبدأوا كاليتي بتاع كوتون مزيانة ويبدأ الدوبلور عندكم فورم بتاع غوب غوب سان مانش وإلا بودي. الحاجات هذوكم باش يعاونوكم برشا في اللبسة على خاطر الترانسبارون راهو تلبس تحته سورتو ترانسبارون لابيث وإلا القماش اللي ظهر لابيث تلبس تحته حاجة نيود سي بون وكي تبدأ كوتون ومريحة وقماشها باهي دونك باش تتسهل عليك اللبسة الكل. انفستيو في الليسيت ليسيت بالجوب وإلا ليسيت بلي بانطالون على خاطرهم باش يعاونوكم بالكدي باش تبدلوا اللبسة نتاعكم. أما ما تخليهمش من غير ستايلينج.
1: اي لازم
2: راه قبل كنا نلبسوا سيت معناها عامين تالي ولا ثلاثة سنين تالي سيت واخرج. اما ستايلينك في الليسيت ولا مهم برشا. واذا كان تحبوا معناها تفاصيل بتاع ستايلينك تبعوني على فاشن بوليس باي سارة ترابلسي تلقاو قداش من استويس خاطر ستايلينك باللي بغوش باللي سكارف بكل شيء يكون ياسر مزيان ويخرجك حتى من زون كونفور نتاعك. وعمرك ما تقول راني متحجبه دونك ما نلبسش على الترند. راهو لي جوب اللي يبداو باللي فرانش راكم تنجموا تلبسوه حتى إذا كان يبدأ الفرنج فوق الركبة. الليرينج بتاع الكوتون من اللوطة راهو مطلوب تراندي ويزيد يحلي اللبسة. اللوك كلاسيك راهو انسبيغي من الموديست فاشن دونك راهو المود كلاسيك مصنوع ومجعول لكم انتوما تنجموا تلبسوه بطريقة وبأخرى. هذه أهم الحاجات اللي تكون لازمها تكون موجودة في خزينة كل متحجبة في صيف 2026.
1: فوالا فما هو والله اللبس المتحجبات في الصيف يصير محليه تسيت كاملة بلون محليه ألوان تراندي على الآخر. فما الجوب متاع نومي سكيرت حكا حاجكي هكا شنو اسمه حاجكي هكا تراند زي كيف سرور
2: تراند ولازم يكون موجود
1: خصولو كيفاش خصجي تنسيقات راهو جميل
2: تنسيقاتو بيه
1: شكرا سارة
2: تعمل تنسيقات حلوين برشا للجوب هذي. من بعد باش نحكي على الأناقة اللي ظهرت جزء من هوية كأس العالم. بالحق الهوية البصرية جدا مهمة في كأس العالم. أنا هذا اللي لاحظته السنة أبار على المريو اللي لبسوها من المنتخبات معناها اللي باش يلعبوا بيهم اللي كل مريول بتاع كل بلاد يحكي حكاية وعنده تفاصيل مهمة زيدا كيف كيف راو أنا سميته فاشن وورد كاب. بالحق على خاطر فما منتخبات أبدعت ومن أكثر المنتخبات اللي خلقت صورة كبيرة ومزينة منتخب الكونغو. منتخب الكونغو اللي اختار انه يلبس دي كوستيم في النوار.

0: باش يلبسها بطريقه مودرن بطريقه ياسر ذكيه. نعرفوا الوان العالم فيها كونتراست قوي، زادوا لبسوا معاها البلون، الفيل اللي كان موجود في الدو نتاع لي فيست كان مطروز مطروزة تريزة باليد، معناها أنا تبعت برشا تفاصيل كيف نكية، زادة كيف كيف لي بوتون كانوا على شكل فيل، عنا زادة كيف كيف منتخب فرنسا أونجيري فاشن ويك منتخب فرنسا لباسهم العادي، أما كل واحد هالساك من ماركة كبيرة من براند كبيرة، حقيقة برشا خلو تأثير بصري مهم جدا في المنتخبات.
1: بيان سور انت تحكي على الهوية متاعك باش تقدم روحك تقدم بلادك، حتى انه يعني من خلال اللباس متاعك تنجم تقدم برشا حاجات والاختيار يكون مدروس يكون اسكي برشا. هذو بقيت لليت المنتخبات اللي جلبوا انتباهك سارة خاطر ثم برشا حاجات
0: اكيد برشا
1: في مونديال 2026. ايوه لالا ثم
0: نمشي مسلسلات.
1: ايوه
0: فما زوز مسلسلات، مسلسل سي بون كمل انا بون كمل تفرجت فيه، ومسلسل مازلت كي بديت نتفرج فيه. أما جلب انتباهي الملابس اللي لبسوها ساعة أنا نحكي على مسلسل وردة على فلي وياسمين سيبا مبارك وأحمد عبد الوهاب، ومسلسل ممكن نجين نجيم وظافر العابدين، فما حكاية مشتركة إنه شخصية طبيب حب امرأة ما تشبهلوش
1: باسيونت باسيونت بتاعو
0: بون ظافر عبدين ماهيش باسيونت بتاعو
1: انا ما ثاني تفرج فيه خاطر تراند على الاخر دونك فازي تفرجوا فيه
0: اما ثاني ليسونسييل حبوا امراه معناها لا تشبهلهم لا اجتماعيا لا نيفو انتليكتويل لا حتى شيء بعد كل بعض. لهنا تشوفوا الكوستيم قديش خدم الدور خاصه في مسلسل سيبا مبارك، هي مثل الدور امراه من بيئه متواضعه من امراه تلبس في لباس محتشم أما بطريقتها بأسلوبها. ساعة مصر لهنا عطتنا تصويرة المرأة اللي خارجة من فئة من بلاصة شعبية أما ما كانتش فولغيغ العادة اللي يوريونا الفولغاريتي متاعها، لي راهي تنجم تكون معناها من بلاصة شعبية أما هي المرأة دون لي نورم معناها مينيماليست في لباسها في تصرفاتها في كل شيء. وسيبا مبارك بعيدة كل بعد على الأدوار ذي، أنا أول مرة نشوفها أما الكوستيم ياسر خدمة الدور بتاعها، كيف كيف الطبيب اللي كان معاها بدور طارق يلبس في دي تيشيرت عاديين يلبس في شميزات عاديين يحب يظهر لنا اللي هو طبيب مينيماليست عادي وهو إنسان
1: عائلته تتحكم فيه ما يخوش قرارات وحاجات كما كيك
0: إنسان بسيط وقريب للشعب. بالحق لي كوستيم بتاعهم زيد وراونا ودعموا الأدوار بتاعهم بالقداء على عكس اللي ريتو في مسلسل ممكن ممكن المسلسل هذا يخدموا على تصويره أكثر من أدوار. ظافر العابدين أوكي طبيب من طبقة اجتماعية راقية وراقية جدا، لازمه يكون يلبس كيكة يبارفن كيكة لي كوستيم لازمهم يكونوا كيكة من يقلوا لازمهم يكونوا كيكة. أما نادين نجيم في الدور على قد ما حاولت ظهر لنا اللي هي طفلة بسيطة ولا اللي هي طفلة فقيرة ولا غيره، ليه قعدت ديما في الدور وفي ستيل في ستيل فيستيمونتير بتاعنا تحب تقولنا راني نادين نجيم. انا كي نشوف الدور بتاعها وندخل على الانستغرام بتاعها ما نحسش حاجة بعيدة، نحس نفس ستيل فيستيمونتير هذاك هو قاعدة تكرر فيه في أدوارها كأنها قاعدة تلبس تقول أيوة. اوكي راني نمثل اما راني اما نبقى نادين نجيم. لهنا نشوف اللي لي كوستيم خدموا التصويرة اكثر من اللي خدموا الدور.
1: واضح صارو يعطيك الصح، هذا هو من المفروض اختياراتك اليوم ولا عنا باش نختم
0: بحاجة صغيرة خاطر ديما العروسات في فصل الصيف مطلوبين وفما عرس كبير خلق الحدث الجمعة هذه هو عرس إيمنة الصادفي، نقول لها ألف ألف مبروك يا إيمنة، ألف مبروك على اختياراتك على حضورك على حتى الحاضرين الكل كانت بالحق فما أناقة كبيرة. أنا تعجبني الحاجة هذه واحد كي يبدأ يشوف على الانستغرام ويشوف التوينسة كيفاش يلبسوا كيفاش يعملوا بالحق حاجة ياسر مزيانة شفتها في العرس هذه. أما جلبت انتباهي وردة، وردة اللي تخي تخي بالبناية ما شاء الله عليها. أول حاجة باش بدو متفاهمين الكوستيم اللي لبستها زادتها ممكن 10 ولا 15 سنة في العمر، كبرتها برشا مع ستايلينج الشعر الملموم مع الغوجة ليفغ تبين أكبر من عمرها برشا، وذي أنا بالنسبة لي نقطة سلبية. أما ما يمنعش إنه حضورها كان طاغي في وسط معناها الحاضرات الكل، اختيارها كان جدا موفق للألوان للستايل ستايلينج النعومة الحشمة اللي كانت حاضرة فيها كله دعم حضور وردة، ونقولها بيك بيك لايك على الأناقة اللي حضرت بها
1: ما شاء الله عليها. وردة العمري تحية لها وتبارك الله عليها ومحليها حتى الاختيارها تشوف تونس في عرفتك اللي تقليدي 100% ولا شكرا لك سارة يعطيك الصحة، مواصل معكم حتى شليل الماضي ساعتين فاصل صغير ونستقبلوا ضيفنا يوسف كما قلت.

0: نا من عالم صناعة المحتوى يكون هارد أحد يجرب حبينا ضيوفنا. فاصل صغير وراجعين.
1: ديوان ترانز كن هار أحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio Anafab. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: متوحش أيام زمان أيام يليل عين وأمان بين الطرب وتسلطينة الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 للنص الليل ونرجع بيكم للجولدن دايز للي زاني بنار.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: جوك موسيقى تسمع راب.

0: راديو ان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة 21 دقيقة رجعنا لكم ديو ان ترانز على ديو ان اف ام واصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. مشيو توت سويت لي 100% ديجيتال
0: 100% ديجيتال.
1: دونك كيما عودناكم كل نهار حد يجوب حدانا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى نحكيو معاهم أكثر على المحتوى متاعهم، نتعرفوا عليهم زادة كيف كيف، ونحكيو برشا على صناعة المحتوى، وديما نحاولوا نمسوا محتوى مختلف. تقريبا هذه الحلقة قبل الأخيرة، زادة كيف كيف معنا زادة ضيوف إن شاء الله لحد الجاي. ضيفنا اليوم محتوى متاعه مزين على الأخر، يتابعوها قرابة 80,000 على الانستغرام، 200,000 على التيك توك. متأكدة انه طلعوا لكم فيديوهات متاعه خاصة الفترة هذية، خلينا نقولوا من اللي بديت الرحلة بتاع المنتخب التونسي للمونديال. طبعا بعد نعرفوا اكثر تفاصيل عليش، ونستدعاكم باش تتفرجوا فينا على خاطر فيديوهات كيكة نجموا تتفكروهم. يوسف وسيني، اهلا وسهلا.
2: عسلامة يا رباب،
1: مرحبا سيدي. شنو الامور؟
2: انا الحمد لله لاباس، تفرجنا في المنتخب الصباح
1: بالله قامه. انا كيف كيف كان هالقيم،
2: فقنا وتفرجنا واش عم نعمل.
1: خيبه امل كبيره، قال
2: سيدي خيبه امل كبيره
1: دين الجزيره كلها.
2: اي بالرسمي خيبه امل كبيره. بون المنتخب الشغل يعني ما نعملوا، نحاولوا نصلحوا. انا نشوف فيها ليكيب ناسيونال معناتها خرجت من حاجه تكتيكمون، ولا اش ولا 11 كونتر 11، ولا تبديل جوارات، ولا جوارات اللي تلعب، ولا بخلافه معناتها ولت حاجات البرة كما نقوله. فهمت؟ بعد على التيران نشوف فيها حاجات كيف منها كيكة، نحاول نصلحه وكاو ان شاء الله جاي خير. وكاو
1: جاي خير، نصلحوا نصلحوا نصلحوا نصلحوا في الاختيارات نتاعنا. ظهر لي في لي جوور نتاعنا القائمه في حد ذاتها اللي هبطت من الاول، فما بين والحاله قلت انا مش نعاود نحكي على المنتخب، ما احنا مش نعاودوا نحكي، على الاقل فما 3-4 جوارات لازم عاش يكونوا موجودين في المنتخب نتاعنا وفي في الليسته. وانت ديجا تحكي كيما جوارات يوسف في بالك؟
2: بالله
1: عندي بالكره
2: او على برشا
1: لعبت كره قبل حاجه بالحق
2: قلت تو نكاور ديما نكاور
1: كاور
2: مع صحابي معناها ديما كاور
1: ديما كاور فوالا ديما يكور مغروم. دونك يوسف جوزيف معروف على الانستغرام، هيت نعرفوك ساعه قبل ما نحكيو على المحتوى.
2: انا يوسف وسيني، 25 سنه، مازل بورقيبه، كرياتور دو كونتينيو في الانستغرام، متخرج كورديناتور سوداج نخدم.
1: فوالا وقتاش بدينا في صناعه المحتوى؟
2: بصناعة المحتوى بدينا 2017، بدينا بشوية كي معناتها تليفون وكل شيء. بعدك خدمت شوية على اليوتيوب، لقيتها صعيبة برشا وقت.
1: كيفاش صعيبة؟ من حيث
2: صعيبة انت صغير وقتها، لازمك ماتريال قوي، خاطر اليوتيوب لتسحق خدمة معناتها كيما نقولوا بروفيسيونيل اكثر.
1: باش تجلب الانتباه اكثر
2: تنجم تهبط فيديو تصور كيكه مثلا 5 دقائق كاملين وتهبطهم، لازم برشا خدمه برشا حاجات
1: معناها صحيح. اوكي شنو كانت الكونتينو كوقتها؟ شنو كنت تهبط على اليوتيوب؟
2: نهبط ساعات فلوج، ساعات رياكسيون، ساعات كل مره حاجه، ساعات فيديوهات تزاد كيما نتاع في الانستغرام. اما اطول معناها ب7 دقائق بون ما كنتش كيف قبل، اما تجبت شوية.
1: فوالا ما حسيتها ما كانتش ناجحة على خاطر تتطلب برشا تحضير، برشا وقت، وبرشا ماتريال خاصة.
2: صحيح، والوقت اللي وقتها بديت فيه أنا في اليوتيوب سي ديجا معناها فما عباد معناتها وصلت بيه.
1: فترة ديك مع شكون وكنت تفكر وقتها ولا ما تستحضرش؟ خاطر برشا ناس وصلت على اليوتيوب.
2: نعرف برشا وقتها فما ويش نتبعهم هذوكم مكي، هذوكم ما باز أنا معناتها. اي ذوكم ديما نعرفوهم
1: فترة هذيك سي فغي. انت بعدها بدلت قلت نمشي للانستغرام. ساعة قبل ما نحكيو على الفيديوهات على الانستغرام، الناس اللي تسمع فينا اليوم اول مره وتعرفك اول مره جوزيف كما قلنا عليه الانستغرام، تدخلوا تتابعوه، شنو تنجم تقول على المحتوى نتاعك؟ فين تنجم تصنفه؟ اش تختار له اسم
2: المحتوى نتاعي؟ بون ملخص نتاع نجم نقولوا التصويره بتاع تونس.
1: فوالا المواقف التونسيه، المواقف بتاع التونسي، الحياه اليوميه، خلينا نقولوا الحاجات اللي عايشه من التونسي انت موجود فيها، في الكهرباء، في الصيف، في البحر، في العروسات، في الباك، في اي بلاصه. نجم نقولوا عليها كوميديا محتوى كوميدي
2: ينجم يكون ما الأكثرية هو كوميدي معناها يعني هي شنو تنجم تكون فكرة عادية أما أنا ردها بكوميديا بش معناها العبد بش ما نجم نجمش هي الفكرة مثلا ما ضحكش ولا ما عادية أنا نهبطها كما هي عادية لازمني نزيدها برشا حاجات لازمني نكتب لها معناتها نبدلها ردها حاجة معناها ساعات نجم تكون من وحي الخيال ماهيش كما في الريال لايف معناها
1: أوكي ولا وانا كنت نحكي معك قبيله في الاوف قلت لك يوسف شوف المحتوى متاعك موجود وتشاف قبل اما انت قاعد تقدم فيه بطريقه سبيسيال ياسر يضحك طفل يعني بالحق الكونتوني نتاعو ياسر يضحك تحس احنا يحكي على تونس ابريتو مش يحكي على مدغشقر والتصرفات نتاعنا والتونسي كيفاش يعيشهم اما تضحك على روحك مره اخرى برشا ناس حكيت على تونسي وهو يسوق يتعلم في السياقه التونسي والتونسي وكل مطر
2: هذاك هذاك من احسن فيديوهات اللي خدمتها
1: من احسن فيديوهات دايوغ عامل بون 400,000 تويكه فما اكثر عندنا 1,300,000 عندنا 2,000,000 مليون 300 برشا فيديوهات وعمان بنسب مشاهدة محترمة والفترة هذه الناس عرفتك أكثر على الانستغرام كما قلت لكم اللول تشاف مع يوسف بطريقة أخرى تنجم تعود تضحك على روحك مرة أخرى الهدف متاعه نضحكه ولا نفهم رواحنا ولا في جانب نقدي عندي الخدمة متاعه كورها شنية بالضبط
2: نحب نصلح
1: عميقة هذي كيفاش تصلح خويا
2: فم برشا حاجات حاب نصلحها مثلا كي انا هبطت فيديو الاخراني عنده جماعتين على مثلا قلت العيشه في تونس كيفاش باش تولي معنا في 2027 ولا 2000 ولا قلت معناتها باش تولي واحد على اي حاجه يعملها يخلص عليها فهمت حاجات هذيا من الحاجات الخايبه معناها فهمت وبالنسبه لفيديوهات المنتخب معناها اللي برشا عباد شافتهم معناها روزوكم مانيش راني نقصد في حتى جوار
1: نحكيو عليهم كان يمين تورينا الفيديو باش الناس تتفكر يا يوسف شو نقول لك هما من اكثر الفيديوهات اللي ترند لايامات هذه في تونس فيديوهات خونا يوسف على لاعبي المنتخب التونسي فما فازت كندا
2: هما ديجا الوجوه نتاع الجوارات هذوك معناها
1: احكي لي على الكواليس كيف جاتك الفكره علاش اخترت جوارات هذوما بالذات اللي فيه هذاك كيفاش معني احكي لي كل شيء خاطر الحقيقه يضحكوا لانه ما عرفش شنو فهموهم العبيد اما تم بعد نمشيو للتفاعل
2: انا مش حبيت نوصل
1: ابدا لي سيدي بشويه بشويه
2: كي تشوف انت منتخب ماشي يلعب في كاس العالم ياكل في خمسه ما فيش يقولوا شيء يقولوا يخسر في خمسه
1: ياكل سكور برشا
2: صحيح مثلا وثلاثة وما انت ما هوش مستوى محترم معناها يعني بشي قدموا للعبيد فهمت شنو دونك نحبك نوصل لتصويرة المنتخب ذيك هو اللي ماشي ما هوش ماشيين بشي قدموا مستوى كروي محترم اللي بش نجم معناها انت توصل معناها تحكي بيه تقول حتى كان خسرنا مثلا تنجم فهمش كي بيت راي تخسر أربعة وتخسر ثلاثة رو أما يبدأ يقدم مستوى كروي محترم اللي تنجم معناها تحكي عليه تقول رو فما جوارات كورت فما جوارات عملت اللي عليها فما جوارات بلت المريول ذيك اللي احنا ما ذيك ما شفنا هي الجمله فمش جرينتا فمش جرحه فمش شكون معناتها يكور على خاطر بالرسمي عبيد وراك وعبيد راه بالرسمي تشوف تمشي صباح بكري راه قهوه كيما تروح اللي فات ماضي ثلاثه وعبيد تخدم السته متاع الصباح راه بالرسمي مشهد انا من واحد من الناس قاعد قدام التلفزه انا نتلفت وراي عبيد معناتها كيبي فيها النوم معناها فهمت دونك راه تمشي تتفرج وراه باللي يصير ديما ناخذوا نتابعوا المنتخب ونحبوه وراو ديما معناها حتى كان معناتها خسر وراو في كل قداش من مره معناها تصير لنا نكسات كيف منها كي وتلقى جمهور اكثر من اللي كان معناها
1: بيان سور كل مره تلقاهم مع الموعد موجودين
2: الظروف اللي في كوب دي موند سنة هي ظروف خايبه برشا انا كي شفت التصويره فما فازه اليوم سامحني ريتها اللوجو نتاع المنتخب في مريول بن سليمان نورمالمون طاح شنو معناها معناتها شكون ما تجيش الفاز
1: باش
2: كوب دي موند راك معناها باش تصير لك فازة كيف منها كيك نقولوا معناش عادي صارت مره في فير اما راهي ما
1: تجيش دونك انت الفيديوهات هذوما اي اول فيديو تراز راهو وقتها جاي يوصل دار برشا المنتخب التونسي في كندا اي دونك في عندنا في رشوات
2: انا فراس شوات
1: علاش
2: سامي عبدي الشامخ فراس شوات الطالبي والموشي والدحمين
1: وبن حميده
2: وبن حميد
1: وبن حميد فوالا وفي علي العبد بيان سور دونك اخترت هذوما بالذات زعما هما في كندا شنو واش يصيروا البانيه شنو يخمموا من بعد
2: علاش انا اخترت الاكثريه الجوارات اللي في المنتخب ما همش معناها تحسهم يعيشوا برا معناها البريود الاخر ما مش نحكي بيه بالتونسي فهمت علاش اخترت كان 6 ولا 7 جوارات اللي هما تحسهم معناتها الاكثريه توانسه
1: اوكي
2: هذاك علاش ما جيبش نختار انا شو باش نحط معناها ش اسمه راني خذيره يحكي معناها بالتونسي
1: ما تجيش اه فهمت توجه نتاعك باهي اوكي داكور
2: لا انا مش يعني مركز على عب معين
1: بيان سور اختياراتك جوست الجوارات اللي معناها اكثر بتونس
2: هاي وي الفيديو
1: سي لا موشي زاد كيف كيف موجود
2: سي لا موشي هذاك حاب يعمل تصويره هكا
1: مصور على روحه زعما زعما شو باش يصير فما الفيديو الثاني زاد كيف كيف
2: هذا فيديو ثاني يحكي على
1: في الندوه الصحفيه
2: الندوه الصحفيه كي جا لونترينور الجديد قلت راه سبنا سبنا
1: سبنا اي شوات بن حميده كيف كيف فهمت شنو حكيتك مع بن حميده انت موجود مره اخرى وشيمخ دحمين زاد كيف كيف من المفروض ويعني تتخيلت مواقف شنو يقولوا من العبيه وعلي العبدي زاد كيف كيف تخيلت بينك وبين روحك ولا السيناريو اللي كتبته شنو قالوا الملاعبيه مع
2: كي هو يحكي هو ما فيش يحكي لازمك
1: اي حلوه هو لاكس مزيان على الاخر فيديوهات ضربوا اكثر من معني 1.5 مليون مشاهده واكثر أكثر الناس كيفاش تعرفت معك؟
2: والله إيش بنقول لك أنا لو ملي سرتوا الفيديو لوليني معني هذا كنت على المنتخب التونسي في كندا معني هذا نهار لوليني حتى في الشارع معني هذا نفس الحكاية ذيك حاسم يعرفوا لي بس بالجواريات ولا تمشيت فيك الحكاية ذيك إيه مش نو كل فيديو يتبع خو ساعات قبل مثلا عملت فيديو فما فيديو عملته سمحني وقتها في القافلة نتاع
1: قافلة الصمود
2: صحيت
1: بيه
2: عملت كيفاش تونسي ماشي وعرضوا وقتها مصري ولا ما مصر سكرت حدود
1: اه داكور غير
2: كيفاش تونسي باش يتعامل مع مصري عملتها بالطريقه التونسيه انا اللي احنا ما تتحوا مع عربي هكاك معناها بالنسبه للمتاع المنتخب فيديوهات المنتخب تجيك الفكره معناتها لازم تجيك وحدها ما تنجمش تقول راني تو
1: الواقع يفرض عليك
2: صحيح تنجم تقول راني صحيح الواقع تنجم تقول راني تو لازمني نصور فيديو انا شنو الفكره باش تجي تدعم لك ايه باش تطلع فيديو ما كيكا ما تنجمش تصور
1: التوجه نتاعك كي خاطر تخدم بالاكتوب يعني عندك توجه يعطيك الصحه دونك فما موقف فما مرحله صايره انا نستغلها ونخدم فيديو بالطريقه هذيك تخيل جوارد شنو يحكيوا بينه وبين رواحه ونجحوا
2: تخيل هي الاكثر
1: تخيل تكتب وحدك فما شكون لازم نكتبوا
2: الفيديو
1: تحضر
2: قد ايه تكتبوا تصور مره واثنين ثلاثه واربع باش تختارك الستة سكوندات
1: هذيك صحيت شويه هي ممكن بعدك تعمل زخم كبير وتضرب برشا هذوكم فلتر سناب شات
2: اما الفلتر برشا سالوني عليه
1: كيفاش خاطر عباره في راسك
2: خاطر ما نجمش نجاوب برشا معناها
1: اوكي
2: بالنسبه للفلتر برشا عباد تسال فيا منين هذاك راه موجود في السناب في الابديت القديم ماهوش موجود دو دونك معناتها كيفاش تحل انت سناب نعطيك انا اسم الفلتر ونجم نهبط وكل شيء ما راه مش باش تلقاه انا برشا جربتها معناها حبيت حتى نبدل ما تلقاش معناها
1: باهي ريت برشا جوارد
2: تفاعلوا مع الفيديو
1: موجودين في لي كومنتير نتاعك فما الغندري فما ادم زيد كيف كيف ادم قرب نورمالمون برشا برشا من اللاعبين موجودين التفاعلات ساعة جوارد المعنيين بالامر اللي انت اخترتهم تفاعلوا معاك راوا الفيديو ما تقوليش
2: ربي خاطر 100% 100% شافوه الفيديو متاكد
1: مستحيل انا مستحيل ما يتشاف شيء
2: وبالنسبه اما ما صار حتى كونتاكت
1: فماش حتى تفاعل اي وشكون من الجوريت اللي تفاعلوا معك
2: فما يعني نسميه بالاسم
1: هي تسميه
2: ما قلت انت هذاكم ديجا فما شكون يحط لايك فما شكون ما نجمش معناتها يجي يقول لك كذا وكذا اما اكثريتهم هذوك ما يمشيوش المنتخب معناها عندنا منها هذيك شميتر
1: تحس حسيتها انت حكيت شميتر معناها
2: بيان سور ظاهره
1: معناها الجوريت
2: مش شميتر
1: ما عيطولهمش في اللي معني المنتخب هم اللي عملوا لايك على الفيديوهات على الاولاد اللي عملتهم انت
2: تنجم تكون لا الاكثريه كيك
1: فما مساج تتفكر وتقال ولا ما تقولش
2: والله ما
1: جواريت من المختلف في الفرق
2: اي برشا
1: الترجي الافريقي
2: برشا برشا مستير
1: فيغسي مستير اللي ما مشاوش
2: اي بتبيع
1: نجم تسمينا اسماء معينه ولا
2: لا لا
1: نجمش تحيه اليوم وتوكاش هو تو كان انت اصلا كي تشوف كي تشوف التعليقات في على الفيديوهات تعرف شكون هما الجوارات اللي ما مشاوش ان توكا خيبة أمل كبيرة
2: خيبة أمل كبيرة خيبة أمل. إن شاء الله ما إن شاء الله نصلحه إن شاء الله ما عاش تعاود حاجة كيف منك خطر التونسي راهو احنا نحبوا الكورة نشيخوا بالكورة مغرومين بها الكورة ما تجيش انت مثلا تعمل ما تجيش توريني مستوى كيف منك هيك وانا راني بيت معناتها نخمم في الماتش وقبل بجمعة بيت نحضر قبل بجمعة خايبة أصلا فهمت شنو معناها
1: انا قلت لهم قبيله ان شاء الله اخر الاحزان
2: ان شاء الله الاخر ان شاء الله بس ان شاء الله ما عاش تعاود
1: نلقاو فيرسيون اخرى مخير من المنتخب دونك نرجعوا لحكايه الكونتينو نتاعك هذيا فيديوهات المنتخب وحكينا عليهم ما صارت لكش مشكله حاجه نتاع نقد ولا انت ما خفتش من اللي فان نتاع الجواريت هذوكم يعني باز عندهم ناس يحبوهم
2: اي ما بو مش ما, ما النقد نتاعي ماهوش في
1: كيما الاشخاص
2: مش الشخص ذاته وين أنا عامله فهمت عامل المنتخب كامل كنت نجم نحط جواريت مين بقى عندهم عباد تبع فيهم يعني هذوكم فاهم ديجا في المنتخب هكا ولا ما كنت نجم نحط هذوكم يعني اما مي اخترت العباد اللي قلت لك توينسا اللي نجم انا كي مش نصور تظهر عليهم بالرسمي الحكايه دونك ما راني ما نقصت شيء ولا جوست
1: تفدليك متفدليك في برشا واقع هذا
2: صحيح هذاك حبيت نوصل تفدليك في برشا
1: ذوما الفيديوهات كما قلنا على المنتخب عندنا فيديوهات اخرين كوميديه زاده كيف كيف تكتب قلت لي تحضر وحدك تمنتي وحدك اعطينا شويه كواليس خويا
2: باهي فيديو الانسبيراسيون تجيك من صحابك ما تنجمش تكون قاعد في الدار وتجيك فكره نتاع فيديو قليل وين مثلا جاتك فازة كي جوست لازم ديما تتحرك الأكثرية أكيك تجيني الأفكار نبدأ نحكي مع شكون نحس هذيك فكرة جي فيديو نحطها في نقيدها مثلا في النوت عندي وكل نكتب عليها فيديو نبدأ مثلا نتخيل الأكثرية كلها تخيل معناها مش تخيل فيديوهات تخيل
1: تعمل سيناريو
2: كامل في مخك تكتبه نكتبه كي باش نجم نصور فما فيديوهات معناها فما برشا أشخاص في فيديو ما نعملش أنا رول بركرة
1: وي
2: نعمل فما عندي فيديوهات فيهم ست ستة مني أنا أما كل واحد وكيفاش
1: الستة شنو تسميهم الستة شنو كل واحد وشخصيته ستة راهو برش برشا كتيبة برشا تخمين برشا
2: مثلا أصحاب ستة أصحاب مثلا ما عارفش أنا عائلة أختك أخوك وفهمت شنو أكيك أما ما تنجم تصورها هذيك ما فيهاش مش عم نحبش أنا من عمري ما خدمت فيديو مع شكون هذه نقطة اللي نحب نعملها تاوما
1: فما عندك أسماء معينين تحب تكولابي معاهم تخدم معاهم
2: في ستيل نتاعي معناها ما نعرفش شكون بالضبط اما نشوف في سامي شيف البريود الاخرى يعمل في فازات
1: حلوة
2: تعالفسية
1: ديكا كل ما شاي
2: حلوة
1: برشا شبابة تنجم تنجح وبرشا ناس يعمل في محتوى هذية انت محتوى هاني قلت لك متاعك فما توش سبيسيال متاعك غريبة معناها ما شاء الله حاجة مزينة على الاخر في برشا كوميديا نضحك على روحك ابخيتو احنا في المرايه ونضحكوا على روحنا من غير ما تتغش معني ما تغشش
2: صحيح
1: الفيديو يضحكك وما تغشش خاطر فما فيديوهات تستفزك عرفت اللي توصلك تتنرفز وتقول ليه هذا تطيح قيمه ولا انت اللي عندك العكس الناس معاك يضحكوا برشا في الكومنتير ما جاكش مساج هكا
2: مره في الفيلك اي واحد هذيك تجي دونك حاسه كيما قلت لك حاسه الحاجه هذيك عليه هو ديريكت معناها مثلا فيديو نقصد تحسوا نقصد فيه هو وانا ما نعرفوش اصلا شنو يولي يبعث لك مساج يقول كيفاش تحكي كيف كيفاش تقول لك كيف كيفاش ندرسنا دونك تولي لازمك تقبلهم حاجات كيف منك هكا اما في كونتر في الشارع راهو كل ساعات يعيطوا لك باسم فيديو معناها تبدا الدور ساعات
1: اما اكثر فيديو ضرب عندك وناس بالحق تاثر عليك في الشارع وتعيط لك
2: اكثر فيديو اثر علي في الشارع هذاك نتاع قافل صمود وقت
1: داكوغ فهمت وتوا فيديوهات المنتخب تو ترى
2: فيديوهات المنتخب لك
1: تو فيديوهات بتاع المنتخب اصعب حاجه في المحتوى نتاعك انه تكتب الفكره تكتب السيناريو نتاعك سكريبت ولا تمثل ولا تمنتي اني ما راح لا
2: اصعب حاجه
1: في بالي تقد كل شيء وحدك
2: اي وحدي اصعب حاجه اللي هو التمثيل اللي باش تخرج معناها كيما نقولوا كيما في الدنيا بالضبط لازم تخرجها عباره حقيقي. تحكي مع شكون بالحق اي تعال نشوف العباد هذا يقولوا لي كيفاش يا اخي تصور منا ومنا تصور مثلا اذا قال سلام تمشي من هنا تقول له سلام وينك ما انت لازم ذيك العباد ما تعرفهاش اللي انا نصور اني واحد بركه كل وبعدين كنصور الاخر الكل وفرد وقت راكي تسال وتجاوب عباره خاطر بحذاك شكون قدام معناتها انت
1: تعيش الحاله
2: تعيشها بالضبط لازم ما كاينش ما تجيش راه حتى كتبت مونتاج تفد ما متكملوش فيديو
1: ومتعلم مونتاج وحدك ولا
2: اي وحدي
1: انا عملت برشا حاجات فما ناس وفما برشا صانع محتوى في المجال هذايا نتاع الكوميديا وغيرها والمواقف معناها كوميديا الموقف وغيرها يقول لك انا مثلا عملت هذايا خاطر انا كنت مغروم بالتمثيل مغروم بالمسرح نحب نوصل نمثل مشيت نقرا مسرح كاريمون معني نحب نوصل انت وين ترى روحك في هذا يهمك الموضوع ولا شنو رايك
2: بيان سور انا الحاجه هذه نحب معناتها راني عاملها بغرام ما كنت يعني كنت عاملها ما كنتش نخزر معناها باش تعمل برشا فيوز ولا باش تعمل برشا عباد معناتها مش الحاجه هذيك اللي نحب نوصل لها انا اليوم نعمل برشا عباد تبع فيا ولا نعمل دونك حاجه هذه نحبها نعرف فيها من قبل حتى قبل انا عديت 5 سنين معناها نصور عادي نكره فهمت شنو من بعد ولا تعبت معناتها ما حبستش انا
1: قعدت ديما تحاول
2: ديما فما عباد معناها راه بديت شويه قعدتها صعيبه ما نجمتهاش راهي خدمه راهي باش نكونوا واضحين ماهيش سهله تاخذ وقت تاخذ من مخك تاخذ من جيبك من كل شيء
1: من جيبك صرف برشا
2: نجم تقول
1: قديش شنو على بجي معين
2: لا لا كل فيديو يستحق حاجته مثلا مشي باش تمشي تسوي في بلاصه بعيده
1: اوكي
2: باش تاخذ لبسه جديده عندي منهم فاست هذوك انا راني كنصور فيديو نتبدل المود جمله راني
1: نلبس الشخصيه
2: نلبس الشخصيه باش نصور بابا باش نمشي نشري له واحد انا كامل معناها هذيك كجبه وكل شيء معناها فهمت باش تمشي مثلا انا قلت لك راه الفيديو نعطيه من وقتي من كل شيء من بالرسمي راني نحب هالحاجه هذيك
1: ما دخلنيش فلوس معناها حطينا يدنا في جيبنا وخرجنا فلوس دخلنيش شوي هيك
2: اي ساعات
1: كولاب
2: فازت اكيكه صحيح
1: وبهي تنجح
2: اي بيان سور اما مانيش يعني خمم فيها اللي هي باش تدخل لي فلوس توا حاليا
1: مش مورد رزق بالنسبه لي الغرام
2: توا نعمل في الغرام
1: اوكي
2: مولد الرزق ما مانيش نخمم فيها اللي هي باش نرد هذيك مولد الرزق نتاعي
1: اها تعم فيها بغرام داركم اش قالوا لك على الكونتوني نتاعك يتبعوك
2: يسلموك هاي تابعوني دارنا بابا بابا يسمع فيا تورا
1: تحية لي الوالد تسلموا عليه ما قلتليش والله يسلموا عليه ربي فضله اليوم عيد الاباء في بالك
2: بلي ما عنيش منه في تونس ولا عنا
1: لا عنا نس عالم الكل يحتفل
2: ما لذاك بشي قلق عليك
1: عملي لك مشكلة مفرمو هي فرصة قدم له تحية
2: هاي قدم له تحية بابا رجل نحبه برشا وانسان رباني وراني الدنيا بالقدي وخرجت كما جا شو من خرج شخصية زينا
1: من حيث شو معني
2: من حيث بكليت برشا ضرب باش خرجت برشا فيديوهات لا لا بالرسمي عمل لي برشا حاجات ما رباني بالقدي طفل نظيف نعرف شكون خالط نعرف كيفاش نتصرف نعرف كيفاش نعيش رزين
1: في بالك قليل برشا يحكيوا على ابهاتهم ديما تيجي يكون على الامهات
2: لا انا انا انا الاكثريه مخلتني مخلت بابا اكثر من
1: صحابه
2: انا بابا
1: انت طفل الوحيد
2: اي عند اخواتي بنات
1: ما انت المدلل
2: انا طفل الوحيد
1: فوالا دونك
2: مانيش مدلل راه باش نكون واضحين
1: ويكل على راسك
2: ويكل ومنه من مراك ومراك
1: وراك كما علاقتكم مزيان
2: ما علاقتها مزيان امي زاد هذيك
1: ربي يفضلها
2: بيان سور ربي يفضل لنا كم العائلة راه متى تنجم تبدا كان بالعائلة راه العائلة هي الحاجة الواحد أول فيديو باش تزيد في مخك باش تصوره كان على العائلة ريت أي واحد أي صانع محتوى باش يبدا يصور فيديوهات باش يصور على العائلة نتاعو يعمل فازة صارت له في العائلة من وقتها يبدا
1: مصدر الإلهام
2: ديما العائلة
1: أنت قداش بورسنتاج لعائلتك مصدر الإلهام نتاعك قداش موجودة في الفيديوهات قداش النسبة معناها المئوية
2: 40 35
1: ضحك عائلتكم
2: عائلتنا
1: طريفة عائلة طريفة معناها عائلة طريفة به عندكم الجو في الحياة
2: اوكي لازم العائلة بعد يجي الدنيا لبرا اصحاب وكل ذوكم زاد اكثر ما اكثر غادي اكثر معناها في الصحاب في
1: اوكي وما نتبعوش صناع محتوى اخرين فيديوهات هكا ولا
2: حاجة انا
1: نحكي انت
2: انا ما نجمش نعمل فيديو ما نحملهاش في روحي عامل فيديو عامله شكون لازم تدخل تشوفهم الكل تلقى عند شكون عامل 400 فيديو كل فيديو ماهوش كيخوه
1: صحيح
2: كل فيديو ماهوش موجود
1: صحيح وفما ناس يتبعوا فيك ماني ريت ستورياتك انا ماني نتبع ما لازمني نشوف
2: اي بيان سور
1: جيب بعدا يضيف لازمني نفركس وشوف التعليقات بالكومنتير وانا ريت تعليق الجواري التدويسه ماني شفت هبط ستوريات حكيت على ناس تهبط لك في الكونتوني نتاعك حاشكي هكا
2: ما فما شكون ياخذ الفيديو يهبطه كما هو
1: معناها.
2: انا ما نحطش تاج عليه، ما عنديش علاش، انت عبيت تعرفني معناها، فهمت؟ جوست ياخذ فيديو يهبطه في الباج بتاعه فيسبوك ولا انستغرام ولا اللي هو، تلقى ساعات عامل له لايكات اكثر من اللي عندي معناها. اما انا ما انا ما تقلقنيش، نجم ناخذها من سونس بي اللي هو مثلا
1: مسيت شكون ونجحت
2: ومشي وعنده ما قلقنيش هو شو عمل به الفيديو من وين وصل له وين كذا، مي ما نجم يقول لي راني عبدت وكذا. وفهم شكون زاد قلقني، شكون زاد صنع محتوى ياخذ الفيديو يعمل نفسه، هذيك تقلقني نحسها، نحسه اني عمل هكاك ما عنده شخصية،
1: نفس الشخصية، نفس الكلام اللي كتبته، نفس كل شيء،
2: نفس كل شيء بالضبط. زاد
1: ما تعبش برشا،
2: ما تعبش جملة، حتى تليفون ولا ما عرف شنو صور وهبطوا.
1: انتو كان يستعرف وتفرق
2: ايه لا يظهر ديجا ساعات يبعثوا لي برشا يعني يقولوا لي هاو انت هاو عامل فيديو كيف هاو عامل فيديو كيف اندري شنو
1: وانتي ما قلقكش
2: شاف جوينة خليك
1: بيه. فما فيديوهات من الفيديو اللي هبطته محكيت ربوريت ظهر لي هكا، فما سمارة ماني مش غلط
2: والتحون تيرا سمارة سمقرة نسكن غادي كم زبرقي بي
1: دونك الناس
2: ربي خلص وحلو في سمارة ويلي ربي خلص وحلهم
1: فيديوهات نفسهم انت شفتهم قد قدم
2: تعرف ريت
1: ليش قالوا لك عادي انت اسمع تهبط تقول اللي باش يصير خلي يصير معناها الفاسون تاعك ماشي نتاع ناس باش تتنرفز عرفتوا
2: صح ما خليكش تتنرفز انا في الفيديو ما خليكش مش نقد فيك بك بحاجه خايبه معناها حاجه لك تعمل فيها انت كي تفرج فيها على روحك معناتها تحط تضحك معناها مانيش نقد فيك بحاجه خايبه انت لازم تفيق بروحك اللي تعمل فيها وانا نعمل اني برشا حاجات مش معناها انا فهمت ساعات نحس روحي حاجات اللي لازم نصور على روحي فيديوهات ساعات فهمت ايه عندها برشا الاف عندهم من الحاجه هذيك او شنو الحكايه هي معناها خي مش واحد برك يعني نفسه فمش واحد كيما هو وحده برشا حاجات يعملها برشا عبيد
1: بيه باش نكملوا في الموضوع هذا معني في المحتوى هذا بالطريقه هذه شنو نراو رواحنا شنو نستنيو منك سي جوزيف
2: بالنسبه للمستقبل أيوان. المستقبل باش نحاول نحسن اكثر في الكاليتي والصون اللي هي حاجه لازمه تو في صناعه المحتوى
1: وي
2: برشا الناس كل معناتها الناس كل تعرف اللي كاليتي والصون لازم حاجه هذيك تتريقل محضر برشا فيديوهات كاتبهم اما شنو نستنى في الوقت المناسب باش نصورهم ونهبطهم ما نحبش نتسار بهم بحاجه خايبه ولا نهبطهم كيما نقول نحبش نخرج حاجه للعباد مش حاجه خايبه مش مصوره بالقدا ولا سونطايح ولا حب حتى نصرف عليه برشا نورمال
1: مثال تو ندخلوا فلوس مثالش مش مشكله لازمنا نصرف الكاليتي تكون مزيان حس كيك مركز برشا على موضوع الكاليتي خاطر يفرق عند الناس
2: بيان سور انت ساعات تفرش في كاليتي فيديو ما في حد شايره مش تجبد الكاليتي كاليتي وصون بون نجم يكون الفكره 70% بيان
1: سور
2: مي ديما تجبدك ديما الكاليتي عندها دخل راه باش تصور فيديوهات الناس كل تعرف صناع محتوى الكل تعرف هالحاجه هذيا
1: مكملين معاك يوسف فاصل وراجعين يلا
0: ديوان ترانز كنها رحت من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني
3: بوبليسيتي

0: ترا ترا ترا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
3: رجعنا لكم دقائق صغيرة توصلنا على نهاية موعدنا اليوم من ديوان ترانز على ديوان فيم. ضيفنا جوزيف يوسف وسيني كما تعرفوا على الانستغرام، فيديوهاته جميلة جدا. نحكيو معه على المستقبل تويكا. أنا متأكدة اللي نستناه في فيديو على المنتخب بعد الماتش البارح.
4: اليوم شنو اليوم؟ أحد
3: يوم الأحد.
4: ما عاش برشا
3: الأحد الأسود
4: سويعة
3: سويعة سويعة وقتاش عشية يهبط فيديو حضر ثورت وديجا مزلت
4: كاتب أم مزلت ما ثورتش أما النجم نمشي نصور
3: شنو كاتب معناه دي متوقع الهزيمة
4: لا دي معناه حق تاع ربي ربي نحضر فيه قبل الماتش
3: فيديو
4: ما تظهر الحكاية نرديفو آخر أو تشوف فيها ما تنجمش بمستوى ذكرك ما كيفش تعمل حتى شيء نسمو باقصة الأضرار على فكرة أكيكا ما قل الأضرار أنا نشوف فيها
3: شكون الشخصيات باش نلقاو جوات
4: يمكن نفسهم باش نزيد معاهم راني خضيره نحب ندخله في الفيديو باي طريقه
3: دي عندك كلمه نجم تحكي علي سي راني خضيره جوكبي
4: ما عنديش علاش
3: عندك فالي يام فالير برشا برشا اسماء في المنتخب تنجم يكونوا موجودين في المحتوى نتاعك ايوه وشنو نوعيه الفيديو الاخرين
4: الفيديوهات الاخرين نشوف الفيديوهات العاديه نتاعي معناها اللي ديما نصور فيها هذا لازم كل نرجع كل 3 ايام 4 ايام نهبط فيديو اما انا قلت لك لازم نحسن برشا في الكاليتي ونحسن برشا في الصون باش نزيد نقدم اكثر اما راني باش نقدم اكثر معناها
3: وين ترى روحك شنو تحب تعمل شنو احلامك طموحاتك
4: طموحاتي اللي وصلت له توا كنت نحلم بيه
3: سي بيان
4: باهي هذه حاجه اللي مازلت باش نوصله نحلم بيه طب اللي انا احسن صانع محتوى في تونس حب نوصل معناها البرشا حب نخدم على صناعه محتوى برا من تونس فهمت شنو علاش ليه معناها
3: علاش ليه انت في تونس قلت لي سامي الشافعي في لي ايبيزود اللي عم فيهم جدد تحيه لي سامي تحيه لك من ديونا في هاو يوسف بحذنا لهنا شكون اخر
4: في تونس
3: اي
4: نحا فما شكون يعجبني وليد بوهيني
3: اي اي حلو تحيه لي وليد بنزرتي زيده ولي انا غلطت بي
4: اما يعجبني نحس هو
3: حلو بي اي شكون اخر
4: هذيك هما في الدومين اللي انا نشوف روحي معناتها نجم نصور معاه
3: وفي البرة
4: البرة البرة الاكثريه فما صناع محتوى نتاع اللي يعملوا
3: فلوج فلوجيت اوكي داكوغ
4: حاب نعيش معاهم برشا حاجات
3: فما برشا صناع محتوى يوسف في الجو نتاع الكوميديا والحاجات اللي تعملوا فيه معني انت وبرشا ناس اخرين بداوا بالسوشيال ميديا تو عندهم دي ستاند اب مؤخرا زاد هنا موجودين في تونس وناجحين على الاخر وقاعدين يدوروا في العالم تخمم في حاجه كيما هكاك
4: هذيك خمم فيها باش نقول لك وقتاش نجم نقول لك في سبتمبر نبدا نركح فيها الحاجه هذيك
3: بالله سريع للتنفيذ
4: انا في ما في مزبرقي ما عندنا الكولتور هذيك راه نتاع ستاند اب فازي تازوك دونك نجم نخرج حاجه في باش حاب نخرج حاجه انا في وليد بنزرت نخرج حاجه معناها في نتاعي انا دونك شوي وقت نعاود نرجع لكم لهنا
3: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك جوزيف ويوسف دونك ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله توصل الحاجات اللي تحب عليها نخلي لك كلمه ختام للناس اللي تتبع فيك وتستنى في فيديوهاتك خاصه فيديو المنتخب نتاع اليوم
4: اي خويا ختام نحب نشكر العباد تتبع فيا نحبهم على الاخر وراو بهم نزيد نقدم وان شاء الله بتشوفوا مني برشا حاجات باهيه وصحابي والعباد اللي تعيش معايا نحبكم على الاخر ومي بابا واخواتي وان شاء الله تشوفوا حاجه باهيه مني انا وحاجه ما خير مني انا فيها وان شاء الله تشوفوا يوسف حاجه باهيه
3: ان شاء الله يا ربي ربي يوفقك يوسف يعطيك الصحه شكرا لك شكرا لكم مستمعينا اللي اخترتوا تعديوا معنا سويعتين من زمان حكينا لكل شيء طبعا مازلنا نحكيوا على المنتخب في مختلف برامجنا بطبيعه الحال ملتقانا غدوه في ساعه سعيده من جعفر القاسمي وكامل الفريق لحد الجاي ان شاء الله في الحلقه الاخيره من ديوان ترانز قبل البرمجه الصيفيه محمد عزيز شكرا ايمان يعطيك الصحه الف مبروك مره اخرى للنجاح في البكالوريا اللي تاعها كنترول ميسالش فرحه مؤجله ان شاء الله ربي يوفقكم الناس اللي ما حلفهاش الحظ السنه زاد كيف كيف ميسالش العام الجاي تنجموا تنقزوها كما نقولوا ما هيش نهايه الحياه راه الباك بين الحياه هذيا ومزالتكم برشا امتحانات اخرى يوسف انا نحكي على الباك وقال لي ايه تفكرت عندك شكون ناخذ الباك
4: لا لا انا تعبت باش خذيت الباك
3: شو كيفاش قالش عطينا تجربتك مع الباك كيفاش كان
4: لا راه باش نحكي وبالنسبه لي لو اخيب فشل في الحياه انه مراك ما تكملش ولا ما ولا تقول راني سيء ما عادش نجم نوصل ولا تحبسك الحاجه هذيك راه مش بالضروره راه تحت كنترول ولا ما خذيتش الباك ولا حتى نجحت الباك ما عند اكبر فشل في الحياه انه راك ما تكملش فيه سي
3: فري انت خديت البكالوريا
4: اي بيان سور
3: المره الاولى اي بيان سور اي تجربتك ايش المره الاولى كيفاش
4: مره ثانيه
3: اي ما سلمتش كوميم
4: اي بيان سور ما نجمش نسلم حتى كان لازم نعود اربع مرات عادي راني عاد نقبلها
3: خاطر فما ناس اللي ما حلفاش الحظ يوسف
4: ما حلفاش الحظ
3: اي ميساج نجم نبطل ونقف
4: نحاول حظك الحظ ماكش معناها هذاك عشان نقصد انا ما مشيتش معك مره ذي مره جايه انا عادي وتصير مش نو معناها ماهيش نيه العالم معناها لازم تكون فرصتك في حاجه اخرى باش توصل في حاجه اخرى لازم تكون كان خذيت الباك فيها خير كما نقول على ربي فيها خير
3: على ربي
4: وان شاء الله ربي معكم وان شاء الله ربي ينجحهم ومبروك للي نجحوا وإن شاء الله ديما نشوفهم متفوقين
3: أمين يا رب العالمين شكرا لكم آخر مستجدات الإخبارية الجوية الوطنية والعالمية في الأمان وباي باي ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي

0: عد الموجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الثانية ديوان اف ام. عسلمة. مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي قد بشرت منذ بداية السنة الحالية تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. والمسؤول بوزارة المالية يوضح أن عمليات التحري والتدقيق الحالية تشمل 14 شركة مستغلة للملاحات ومواقع إنتاجية وفرعا استراتيجية ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وقابس والمنستير والمهدية وسوسة، من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. والمصدر ذاته يوضح أن العمليات الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج إلى شركات تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية، ثم يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا. والمتحدث يضيف أن هذا الأسلوب يفضي بالنتيجة إلى إبقاء العائدات المالية المسجلة في تونس ضعيفة وشبه منعدمة، بينما يتم تحويل الأرباح الحقيقية والضخمة إلى الخارج لصالح المجموعات الأجنبية، وهو ما يحرم الخزينة التونسية من موارد جبائية ونقدية مهمة، مشددا على تقارير تؤكد أن هذا التلاعب يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر تقريبا بمئات الملايين من اليوروهات، وهو ما يترجم عجزا تجاريا وماليا سنويا في ميزان الدفعات. التلميذ المتفوق معاذ الدامي يعرب عن سعادته البالغة إثر تحقيقه المرتبة الأولى جهويا على مستوى ولاية قابس في شعبة العلوم التقنية بمعدل 19.28، مؤكدا أن هذا النجاح الباهر لم يكن وليد صدفة، بل جاء ثمرة لجهد متواصل وعام كامل من التضحيات والسهر والمثابرة. وحول طموحاته المستقبلية أشار معاذ الدامي إلى أنه يدرس حاليا عدة خيارات لمواصلة تعليمه العالي، سواء من خلال البحث عن فرص للدراسة في الخارج أو التوجه نحو العاصمة لاستكمال مسيرته الجامعية في تخصص يواكب تطلعاته.
3: معاذ دامي باك تكنيك لسيح الامل ادمي 1928. الحمد لله ربي الحق، النجاح كان ثمرة لتعب عام كامل تضحيات، عام كامل من السهر، عام كامل من القراية والجهد. الحمد لله خدمت والحمد لله لقيت. الحمد لله بتبيع عام البكالوريا لازمه بلان دو ترافاي معين. حق حاولت نعمل 3 سوايع بريسك الافرج نتاعي 3 سوايع كل نهار، حاولت نكبس على روحي خسرت العام هذا، خاطر الناس كل تعرفوا عام البكالوريا اهم عام في حياة الانسان، خاطر هو باش يحدد لك مستقبلك. بعد اكثر من خفت منها الفلسفة حق، خاطر مادة سنسيبل برشا، لازمها برشا فهم ولازمها برشا وعي، معناتها باللي انت الحاجة تعمل فيها. ان شاء الله ويني كتب ربي ان شاء الله نخرج لبرا بليكسي ولا نقرأ في تونس العاصمة.
2: وفي الشأن الدولي، الجيش اللبناني يعلن اليوم أن وحدات عسكرية متخصصة تواصل تنفيذ عمليات تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات عدوان الاحتلال في عدة بلدات بجنوب لبنان، موضحا أن الوحدات العسكرية تعمل حاليا على نقل هذه الذخائر إلى مواقع أمنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء تنقل عن مصدر قريب من فريق التفاوض أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه قبل احترام وقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا إصدار الإعفاءات التي تسمح ببيع النفط الإيراني. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.
4: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي قابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام فلاش سبور.
6: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي اللي للاسف انسحب من كأس العالم بعد الهزيمة المذلة قدام المنتخب الياباني 4-0. سجل المنتخب الياباني كل من دايتشي كامادا في الدقيقة 4، ايزي اويدا في الدقيقة 31 و 83، وشونيا إيتو في الدقيقة 69. المنتخب الياباني أول مرة يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ مشاركته في المونديال. في المقابل المنتخب التونسي هو الأضعف حاليا في المونديال بعد تلقيه 9 أهداف كاملة، 5 ضد السويد و4 أهداف ضد المنتخب الياباني. بعد المباراة المدرب ريفي رونار قال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتيجة المباراة. رونار رفض الخوض في تفاصيل عقده مع الجامعة وقال إنه متواجد حاليا لمساعدة ملاعبية المنتخب من أجل تقديم مستوى جيد. ريفي رونار قال إنه ملاعبية المنتخب تعرضوا للعقوبة منذ الدقائق الأولى، الشيء اللي صعب العودة في المباراة ضد المنتخب الياباني. مواصلين ديما مع المنتخب التونسي اللي من المنتظر يكون فما اجتماع للمكتب الجامعي المتواجد حاليا في المكسيك في انتظار القرارات اللي باش تصدر بعد الهزيمة والخروج من المونديال. نعطيكم برنامج مقابلة اليوم لمونديال 2026. 5 متاع العشية المنتخب الإسباني يواجه المنتخب السعودي، 8 متاع الليل بلجيكا تواجه المنتخب الإيراني، 11 متاع الليل منتخب الأوروغواي يواجه منتخب الرأس الأخضر، وساعتين بعد نص الليل منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب المصري. الاتحاد الافريقي لكرة القدم نشر الرزنامة الرسمية لفترات تسجيل الملاعبية الخاصة بمسابقات الأندية لموسم 2026-2027 ومتعلقة برابطة أبطال أفريقيا وكأس الكاف. الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد تاريخ 25 جويلية 2026 كآخر أجل لتأكيد مشاركة الأندية المتأهلة للمنافسة القارية. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانفهم.net. بعد شوي يجيكم رامي الفراتي في بلعريف.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان اف ام. بولعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
7: Selon la légende, la ville de Troie, réputée imprenable, n'est tombée aux mains des Grecs que grâce à la ruse. Les habitants ont ouvert les portes de la ville à un cheval de bois géant qui dissimulait en fait les troupes ennemies.
8: في الحروب مش ديما يربح الأقوى ولا اللي عنده أكثر عدد في علاقة بالجيوش ولا السيوف، أما يربح اللي يعرف كيفاش يخدع العدو متاعه. خاطر الحرب في النهاية كما قال الحاكم الصيني العسكري سون تزو في كتابه الشهير فن الحرب، القاعدة الأساسية للحرب مبنية على الخداع. والتاريخ يشهد على برش حكايات العقل فيها انتصر على القوة، يشهد على 10 سنين من الدم والقتال ما نجموش يسخطوا طروادة، أما خدعة واحدة مخبية داخل حصان خشبي كانت كافية باش تنهي الحرب وتثبت إنه الحروب ما تتحسمش ديما بالقوة، أما ساعات تتحسم بالمكر والخداع. باش نفهموا حكاية حرب ترويدا يلزمنا نرجعوا أكثر من 3000 عام التالي، لزمان وقت اللي الأبطال كانوا نصهم بشر ونصفهم أساطير، وين كان الاعتقاد السائد إنه الآلهة تتدخل في مصير البشر وحرب واحدة تنجم تبدل مصير شعوب كاملة. أما السؤال اللي حير المؤرخين والعلماء لقرون، هل كانت الحرب متاع ترويدا مجرد أسطورة نسجها الشعراء ولا بالفعل صارت على أرض الواقع، وشنو لغز حصان ترويدا؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا يا عزيزي يا مستمع يا دلول يا باهي، احنا اللي هنا ندلوك وكذا في بولعريف. لا اليوم جايب لكم حكاية من أحلى ما تسمع. يا سيدي اي، هذا هو بولعريف وهذه هي حكاية ترويدا.
7: Aujourd'hui, l'expression cheval de Troie désigne toujours un stratagème d'infiltration.
9: Le cheval de Troie est le symbole de la ruse dans lequel l'ennemi tombe volontairement.
7: Le texte grec antique auquel on doit cette légende reste l'une des œuvres majeures de la culture occidentale.
8: في الأساطير الإغريقية تحكي روايات على حرب طاحنة قامت بين الإغريق ومدينة ترويدا بعد ما الأمير الترويدي هرب بإلين زوجة ملك إسبورتا مينيلاوس. أيواش أوبا جينا هاشي توا، الحرب قامت بسبب شنو؟ بسبب امرأة. هاكم مش أنا اللي قلت راه. أيوا، الحادثة هذه هي اللي أشعلت حرب كبيرة دامت تقريبا 10 سنين كاملين، وولت من أشهر القصص في التاريخ والأساطير القديمة. أشهر المصادر اللي حكيت على الحرب هذه هما ملحمة الإلياذة والأوديسة المنسوبتين للشاعر أوميروس اللي تكتبوا تقريبا بين القرن التاسع والسادس قبل الميلاد. الإلياذة تركز على أيام قليلة من السنة العاشرة للحصار وتحديدا الصراع ما بين أخيل وفيكتور، أما الأوديسة فتحكي رحلة عودة البطل أوديسيوس لجزيرته إيثاكا بعد سقوط ترويدا. أما القصة الكاملة للحرب ما جاتش في كتاب واحد، توزعت بين برشا ملاحم أخرى ما بقى منها لليوم كان أجزاء بسيطة كما سيبريا وإثيوبيس. الحكاية هذية كانت في الأصل تتنقل شفويا من جيل الجيل قبل ما تتكتب، وزاد الفن الإغريقي كما الرسومات على الفخار ساهم في الحفاظ على تفاصيلها. في العصور اللاحقة برشا كتاب وشعراء استلهموا من حرب ترويدا كيما أسخيليوس، وكيف كيف فما زاد عندك سوفوكليس وعندك يوروبيديس، أي تحس تشكيلة اليونان، أي أريرغوش يوروبيديس معروف. ومن بعدهم زاد الشاعر الروماني فيرجيل اللي حكى في ملحمة الإنيادة على سقوط ترويدا ورحلة البطل إينياس.
10: من منا لم يسمع عن حرب ترويدا، تلك الملحمة الأسطورية التي خلدها الشاعر الإغريقي الكبير هوميروس في رائعته الأدبية الإلياذة، ورغم مرور أكثر من 3000 عام لا زالت ملحمة البشر والآلهة في حرب ترويدا تتربى على عرش الملاحم التاريخية الخالدة لتلهب خيال الأدباء وصناع السينما والفنانين، مثيرة حولها الكثير من التساؤلات والجدل. فهل كانت تلك الملحمة حقيقة تاريخية حقا، أم أنها واحدة من الأساطير والميثولوجيا الإغريقية؟ وهل هناك مدينة بالفعل تدعى ترويدا؟

0: ولكن مع مرور الزمان اتخلطت مع الخيال والأساطير، وفما برشا علماء يقولوا إنه أوميروس جمع أكثر من قصة وحصار وقع خلال العصر البرونزي في قصة واحدة، وحتى التوا ما فماش اتفاق نهائي على مدى صحة القصة، ولكن فما عديد الباحثين اللي يربطوا الأحداث بدمار مدينة ترويدا السابعة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وهو التاريخ اللي يقرب برشا من التوقيت اللي حده المؤرخ الإغريقي إيراتوسنيس بين 1194 و 1184 قبل الميلاد. حكيت لكم يا عزيزي يا مستمع على الكلام ذي باش نحطكم في الإطار التاريخي للقصة اللي صمدت ألف سنين وما زالت اليوم تثير فضول المؤرخين وعشاق الحضارات القديمة. أما باش نفهموا شنية حكايتها بالحق وكيف شعلت هالحرب اللي دامت 10 سنين وما انتهت كان بفضل حيلة عبقرية، يلزمنا نرجعوا للبداية الحقيقية متاع الأزمة، كيفاش حرب صغيرة بين ملوك تحولت إلى حصار دام 10 سنين، وكيفاش الآلهة نفسها حسب الأساطير الإغريقية ولت طرف في الصراع.
1: امرأة واحدة فقط أشعلت حربا هزت اليونان وأحرقت ترويدا. فاريس خطف هيلين فانفجر غضب الملوك وتحركت السفن كأن البحر نفسه دخل الحرب. وصلت الجيوش إلى ترويدا واصطدمت بأسوار لم تنكسر بسهولة. هنا بدأت الحرب الحقيقية، وهكتور وقف كدرع المدينة، ومدينة بين الموت والصمود. لكن ترويدا لم تسقط لا بالسيف ولا بالحصار.
0: تقول الأسطورة أنه كل شيء بدأ في عرس البطل بيليوس والحورية ثيتيس، وين تمت دعوة جميع الآلهة مع عدا إيريس. إيريس هذه هي آلهة الشقاق والخلاف، ومن شدة غضبها رمت تفاحة ذهبية مكتوب عليها للأجمل. تفاحة خلقت فتنة كبيرة في وقتها ودخلت في نزاع 3 آلهات كبار. 3 آلهات هذوما هما هيرا وأثينا وأفروديت، وكل واحدة منهم كانت تعتبر روحها الأجمل. باش يحسموا الخلاف اختاروا الأمير الترويدي باريس باش يكون هو الحكم، وكل آلهة حاولت تغريه. هيرا وعدته بالسلطة والنفوذ، أثينا وعدته بالحكمة والانتصارات العسكرية، أما أفروديت فوعدته بأجمل امرأة في العالم. المرأة هذه هي إيلين زوجة ملك إسبورتا مينيلاوس. خونة باريس اختار أفروديت، يعني اختار أنه يفوز بإيلين رغم أنها متزوجة ويفكها من رجلها. ومن غادي بدأت الشرارة الأولى للحرب. آي سيدك يا بن سيدك، سافر خونة باريس لإسبورتا وبحسب الروايات القديمة هرب مع إيلين لترويدا، وبش ما نظلموهاش مش مذكور في الروايات والأساطير كان هي هربت معها بإرادتها ولا بالغصب والقوة وهو اللي اختفى. لهنا شنو اللي صار؟ خونا مينيلاوس راجل واحد مرتو ذي كمام يودي هبل، حس انه كرامته تحطت في الارض وحس انه تعرض لاكبر اهانه ينجم يحس بها راجل. استعان بخوه اجممنون ملك مينيسا واقوى ملوك الاغريق اللي نجح في جمع عدد كبير من الملوك والابطال اليونانيين، من بينهم اخيل واوديسيوس واياكس ونستور. اياكس معاهم بالحق بيس فايندهوف اللي تلحسين وتلموا الناس الكل وكذا، واحد وقال لك وينو باريس، جيبوا لي باريس تو يا ودي نتيحوا به وننتقموا منه، والثأر للشرف لازم تو يتنفذ. هيا وينك. بعد ما جمعوا جيش كبير تحرك الأسطول الإغريقي نحو ترويدا، ولكن الرحلة ما كانش سهلة. تقول الأساطير أنه حتى الطبيعة كانت عكستهم وجذتهم، وكانوا الآلهة أفروديت جت في صف باريس وعاونته لآخر لحظة. الرياح توقفت وما رجعتش السفن تتحرك كان بعد ما ضحى أمجنون ببنته إيفجينيا وقدمها قربان لإرضاء لإلها. بعد رحلة ما كانتش سهلة أخيرا وصلوا الإغريق، وصلوا لترويدا، ومن لحظة وصولهم بدأ حصار طويل دام 10 سنين كاملين. وفي السنين هذوكم الكل ما كانش القتال متواصل كل يوم، وكانت تصير معارك وغارات وتحالفات ومواجهات بين زوج جوانب في كل مرة. الحصار كما قلنا 10 سنين كاملين، لا نجموا يقتحموا القلعة ولا الأخرين استسلموا، إلى أن ما جات العام 10. مرحبا أهلا وسهلا، 10 سنين وإحنا واقفين معطلي. والعام ذايا هو اللي بيش يحسم كل شيء وبيش يخرج منه خطة تاريخية الشهيرة حصان ترويدا. كيفاش كانت تفاصيل الخطة هذه وشنية كانت نتائجها؟ هذا اللي بيش نعرفه مع بعضنا يا عزيزي المستمع في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولعريف. احنا فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش اش تبعت. بعيني عليك. يا باباي، فاصل صغير وراجعين.
2: بولعريف
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2. متوحش ايام زمان.

0: عين وأمان بين الطرب والسلطنة الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرية الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: بول عريف.
3: رجعنا لكم في بول عريف وقبل الفاصل بدينا نحكيو لكم في واحدة من اشهر القصص اللي لليوم فما برشا اختلافات حول مدى صحتها. هل هي يا ترى قصة حقيقية ولا مجرد اسطورة؟ وخلينا متفقين ان وكل الحكايات متاع الاله وكذا والقرابين الكلها مالي الخرافات لا عندها الاساس لا راس، ولكن فما جزء صحيح من الحكايه. الجزء الصحيح هو الخطه الحربيه العبقريه اللي تعرفت باسم حصان ترواده. حسب الاساطير الاغريقيه اندلعت حرب ترواده وقت اللي الامير الترويدي باريس هرب بالين. الين اللي كانت زوجة مينيلاوس، شكون مينيلاوس؟ ملك سبورتا. والحادثه هذه اعتبروها الاغريق اهانه كبيره لهم. الشيء اللي خلى مينيلاوس يطلب المساعدة من خوه ملك ميسينيا وأقوى ملوك الإغريق في وقتها، ومن غادي تجمع تحالف كبير بين الممالك الأخيوانية واليونانية وشارك فيها أشهر الأبطال كيما أخيل وأوديسيوس وآياكس، وهذا الكل في مواجهة مملكة ترويدا بقيادة الملك بريام وأبنائه وعلى رأسهم الأمير إكتور وباريس. وتقول الروايات القديمة أن الحرب دامت 10 سنين كاملين وانتهت بسقوط المدينة بعد خدعة حصان ترويدا الشهير. أما كما قلت لكم اليوم، ورغم أنه علماء الأثار أكدوا وجود مدينة ترويدا الحقيقية في موقع إسراليك في تركيا، ولكن أثار دمارك هذا يرجع تقريبا للقرن 12، فما شيء يثبت لي فما حصان وكذا عمل الخطة نحكيوا عليه. وفما أكثر من هكا اللي برشا مؤرخين يشكوا أصلا في قصة اختطاف إلينا ذي ويعتبروها مجرد عنصر أسطوري ما عنده لساس لراس. بشكل الشعراء يكتبون شوية قصايد، الفنانين يغنيوا، ولكن احنا نوصل لكم الفيرسيون اللي الأغلبية مصدقينه. فما فيرسيون يا عزيزي المستمع تقول انه الحكاية ذي بدأت تو سامبلمون على خطر الصراع كان في الأصل على السيطرة على الطرق التجارية والبحرية والموقع الاستراتيجي المهم اللي كانت تتمتع به ترويدا. لكن زاد في المقابل ما فما حتى دليل آخر يثبت وجود حصان ترويد، الشيء اللي خلي أغلب الباحثين يعتقدوا أن الأسطورة خلطت بين أحداث تاريخية حقيقية وخيال شعري تنقلته الأجيال. لكن سواء كانت خرافة ولا حقيقية، هي قصة تفاصيلها حلوة ومشوقة. وكما قلنا لكم، الحصار اللي عملوا على ترويدا دام 10 سنين كاملين، وفي العام 10 وقعت الأحداث المشوقة.
4: ترويدا لم تسقط بالسيوف ولا بالجيوش، بل بخدعة دخلت من الباب. اليونانيون تركوا حصانا خشبيا ضخما واختبأ داخله المحاربون، ثم تظاهروا بالرحيل. فتح الترواديون الأبواب وسحبوا الحصان إلى قلب المدينة، كانوا يظنونها هدية، لكنهم أدخلوا موتهم بأيديهم. وفي منتصف الليل انفتح بطن الحصان، خرج المحاربون كالأشباح، وفتحت أبواب ترواد من الداخل. اشتعلت المدينة، سقطت ترواد في ليلة واحدة.
3: بعد 10 سنين كاملين من الحصار وبعد سقوط آلاف القتلى والمعارك اللي ما حسمت حتى شيء، الإغريق بدأوا يفقدوا في الأمل في إسقاط ترويدا. أسوار المدينة كانت عالية برشا وجنودها قويين. نحكيوا على الترويديين اللي صمدوا رغم كل المحاولات لإسقاطهم وهزيمتهم. وقتها حسب الأساطير الإغريقية خرج أوديسيوس المعروف بالذكاء والمكر والدهاء متاعو بفكرة ما خطرتش على بال حتى واحد. قال لهم قداش باش نقعدوا هكا؟ لهم سلموا ولا احنا باش نسلم؟ يلزمنا نحطوا حد للي صاير هذا 10 سنين كمان، معنا واحد أموره معطلة، معنا فاتورة الضوء ما خلصتهاش، يا ودي لازمنا نروحوا. التفكير متاعه عجبهم وقالوا له واي يا أخوي، كي عندك الفكرة هذا يعطينا الاقتراح كيف باش ندخلوا برا وكيف نفضوه. اللي صار انه السيد كان قاري حساب الكل شيء وعمل خطة عبقرية ما جيش البال الشيطان بيدو وتعداه للتنفيذ. الإغريق بدأوا يبنيوا في حصان خشبي عملاق، وتقول الروايات انه الحرفي إيبابيوس هو اللي صنعوه. الحصان ما كانش مجرد تمثال عادي، بل كان مجوف من الداخل، يعني عبارة على كركاس كبير. وخبوا فيه مجموعة من أفضل المحاربين الإغريق، بينما بقية الجيش جمع السفن متاعه وبعد على الساحل. الهدف انه يوصلوا للعداء متاعهم انهم استسلموا وانهم قرروا الرجوع لبلادهم بعد 10 سنين من الفشل. وزادوا خلي وراهم راجل اسمه سينون، كانت مهمته انه يقنع اهل ترويدة اللي الحصان ذاك هدية مقدسة للآلهة أثينا، وانه اذا يدخل للمدينة باش يجيب الحظ ويحماها اكثر واكثر. وقت اللي الترواديين شافوا الأسطول الإغريقي قاعد ينسحب إلى أن ما اختفى، طاروا بالفرحة ومشي في بالهم اللي هما بالحق استسلموا بعد ما أيسوا منهم. القناعة في وقتها إنهم نجحوا إنه يردعوا العداء متاعهم في إنه يقتحموا أسوار مدينتهم القوية والصامدة، واعتبروا اللي الحرب انتهت أخيرا. أما في وسط الناس الكل كان فما شخص واحد ما كانش مصدق اللي صار. السيد ذي هو الكاهن لوكون اللي حذرهم من قبول هدية الإغريق وقال عبارته المشهورة: أنا نخاف من الإغريق حتى كيجيبوا الهدايا، وحاول يمنحهم من إدخال حصان ترويدة للمدينة، لكن حسب الأسطورة الكاهن تعرض للدغة أفعى ومات. والحادثة هذه خلت الترويديين يفسروا اللي صار على أنه عقاب من الآلهة، ويقتنعوا أكثر بضرورة إدخال الحصان للمدينة، هالحصان المبارك اللي بش يجيب لهم الحظ كيما كانوا مصدقين. وسط الاحتفالات والغناء والهشك بشك والنبيذ وكذا، دخلوا كالحصان العملاق أوبه على العجالي متاعه ودخلوه إلى أسوار ترويدة، وأهل المدينة عدوا ليلتهم وهما شيخين يحتفلوا بالنصر ومش عارفين السيناريو المرعب اللي يستنى فيهم، وإنه نهايتهم في قلب الهدية اللي فرحوا بها. وفي عقاب الليل وبعد ما خيم الصمت على المدينة الكل، وقت اللي بتلحس خرج المحاربين اللي كانوا متخبين في وسط الحصان وقتلوا الحراس وحلوا أبواب ترويدة الكل. وفي نفس اللحظة رجع الأسطول الإغريقي اللي كان متخبي ورا جزيرة قريبة، ودخل الجيش للمدينة من البيبان، وكانت الكارثة والصدمة الحقيقية. وبهكا تحولت ليلة الاحتفال بالنصر لليلة من الدم والدمار، وسقط الملك بيريام وانهارت ترويدة بعد 10 سنين من المقاومة. انهارت بسبب مجرد حيلة بسيطة، ومن وقتها ولا حصان ترويدة رمز للخداع، وقصته ولات واحدة من أشهر القصص اللي تبين أنه الحروب ما تتحسمش ديما بالقوة، وأنه فكرة بسيطة قادرة تقلب الطاولة. ورغم شهرة القصة هذه كما قلت لكم ما فما حتى دليل أثري يثبت أنه الحصان الخشبي العملاق ذي اللي دخل على عجالي موجود من أصله، ولكن سواء كانت هالحيلة حقيقية ولا خيال، قصة حصان ترويدة بقت خالدة رغم مرور أكثر من 3000 سنة، وما زالت حرب ترويدة تثير الجدل بين المؤرخين. وقبل ما نختم حلقتنا لليوم، خليكم تخموا في مدى صحة هالقصة حسب رأيكم، صارت ولا ما صارتش؟ أنا مهمتي سيبا توا ذي أخويا أعمل اللي عليك أنت وكذا، والأهم من ذي نتقابلوا في نفس الموعد في نفس الرونديفو على نفس الإذاعة دي وانا فاهم مساعتين كل سبت وحد، مريق الباشا مريق اليابي. يلا سيدي إلى اللقاء وباي باي تشاو.
2: بولعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي. ديوان فام
5: تبع الموسيقى.

0: تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز الثالث. ديوان فهم عسلمة. المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أبريل 26 و 2000 تظهر تحسنا في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعة بالنتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الفعلي لشبكات الجيل الخامس فيفري 25 و 2000. وأظهرت البيانات تطورا ملموسا في رقم المعاملات المجمع لمشغل الاتصالات الثلاثة، حيث بلغ 313.6 مليون دينار خلال شهر أبريل 26 و 2000 مقارنة ب 301 مليون دينار في أبريل 25 و 2000 و 290.2 مليون دينار في أبريل 24 و 2000. بعد انقطاع عن الدراسة دام 23 سنة، كوثر البوزيدي أصيلة ولاية سيدي بوزيد وهي أم لثلاثة أطفال، تجتاز امتحان البكالوريا عن شعبة الاقتصاد والتصرف بنجاح، مؤكدة أن هذا الطموح الذي لم يفارقها منذ عام 2000 وهو تاريخ آخر دورة بكالوريا اجتازتها دون أن يكتب لها النجاح حينها. كما شددت على أن الإرادة والعزيمة لا تعترفان بالسن أو بالالتزامات الاجتماعية وفق قولها في تصريح لديوان فهم.
3: كوثر بوزيدي معتمدية سوق جديد ولاية سيدي بوزيد، عديت الباك، آخر باك عندي 2003، ما وفقنيش ربي عامين نجح كنترول ما ننجحش، مشيت عملت عامين فورماسيون، عملت شهادة معادلة للباك لكن ما كفتنيش وما وفتنيش لأني بقيت لي حرقة شهادة البكالوريا بقية في بالي ما نجمتش ننساها. 2005 مشيت عملت كونديدا ليبر، زادة كيف ما وفقنيش ربي، لكن ما أيستش قدام حلمي وقدام الطموح وقدام الأمل اللي في بالي واللي في راسي، ما نجمتش نحبس وما نجمتش ننسى اللي أنا يزمني ناخذ البكالوريا. والحمد لله 2026 عملت كونديدا، الحمد لله وفقني ربي، ديجا عندي عامين وانا راجعة في بالي عامني والبش نعدي، لكن اللي تروحي مانيش حاضرة بحكم مسؤولية دار، مسؤولية صغاري، خدمتي ما وصلتش. الحمد لله سنة قلت روحي سافا بيهي، قلت علاش لا، كوثر بري امشي اعملي وعمل على ربي، الحمد لله ربي وفقني.
2: فرق من الحماية المدنية وعدد من المتطوعين وأعوان من إدارة الغابات بجندوبة يتمكنون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة سيد مبارك بعمادة السمران من معتمدية بلطة بوعوان، أتى على أكثر من هكتار من القمح الصلب ونحو 3 هكتارات من التبن الجاف وعدد من أشجار البرتقال. وفي شأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب اليوم إيران بمنع حلفائها في لبنان من إثارة المشاكل تحت طائلة استئناف الضربات على الأراضي المحتلة في ظل المفاوضات الجارية في سويسرا بين البلدين. وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال في إشارة إلى المواجهات بين الكيان المحتل وحزب الله، يجب على إيران أن توقف فورا وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل، وإذا لم تفعل فسنضرب إيران بقوة مرة أخرى تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي ولكن بقوة أكبر. ومن جهتها، وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تنقل عن مصدر قريب من فريق التفاوض أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه قبل احترام وقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا إصدار الإعفاءات التي تسمح ببيع النفط الإيراني. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
4: ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعوا نفيس فرقز على الفريكونس
1: 91.1
0: في صغيرة وجيبس
1: Toujours numéro 1 sur les lits.

0: خليت واتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الرابعة. ديوان فام عسلمة. تونس تحتضن سنة 28 و2000 ولأول مرة في أفريقيا والعالم العربي المؤتمر الدولي الخامس للقمح، وهو أحد أهم التظاهرات العلمية العالمية المخصصة للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الحبوب. وجاء هذا الإعلان خلال لقاء إعلامي انتظم أمس بمدينة باجة في إطار الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح الذي يقام من 19 إلى 21 من جوان 26 و2000. والباحثة والأستاذة المحاضرة بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة سارة بن بارك توضح أن هذا الحدث الدولي سيمثل فرصة استثنائية لتونس من أجل إبراز خبراتها العلمية وتعزيز تعاونها مع أبرز الفاعلين العالميين في مجال أبحاث القمح. ويعد المؤتمر الدولي للقمح أهم منصة علمية عالمية مخصصة لهذه الحبوب الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي، ومن المنتظر أن يستقطب سنة 28 و2000 مئات الباحثين والخبراء من عشرات دول، كما سيشكل مناسبة للتعريف بالإمكانات الزراعية التونسية وخاصة في ولاية باجة التي تعد من أهم المناطق المنتجة للحبوب في البلاد. تونس تحتل المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنها على تأشيرات إقامة في ألمانيا خلال عام 25 و2000 بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها وفق بيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية التي نشرت هذا الأسبوع. ومنحت ألمانيا 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي مقابل 3589 تأشيرة لمواطني فيتنام التي تصدرت القائمة. كما أظهرت البيانات ارتفاعا متواصلا في عدد التونسيين المستفيدين من هذه التأشيرات خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ 1847 تأشيرة سنة 24 و2000 مقابل 779 سنة 23 و2000 و367 تأشيرة سنة 22 و2000. وفي الشأن الدولي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة أبلغت عن اقتراب زورق صغير على متن 5 مسلحين على بعد قرابة 50 ميلا بحريا من جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية، موضحة أن المسلحين حاولوا صعود السفينة مما دفع الناقلة إلى المراوغة وتغيير مسارها بعيدا عن الزورق. سلطات الملاحة الجوية السويسرية تعلن عن عطل فني في نظام مراقبة حركة الطيران نجم عن الإجراءات الأمنية المتخذة من أجل محادثات الولايات المتحدة وإيران التي تجري اليوم الأحد. هذا وقد وصل رئيس الحكومة الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير اليوم إلى سويسرا، حيث سيواصلان قيادة جهود الوساطة في المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران حسب ما أفادت به وزارة الخارجية الباكستانية. ووكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تنقل عن مصدر مقرب من ما هو وفد التفاوض الإيراني أن الوفد رفض المشاركة في صورة جماعية مع وفد أمريكا خلال الاجتماع الرباعي، مشددا على أن مضيق هرمز لن يفتح دون كبح جماح الاحتلال في لبنان. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: ديوان فان صوتكم.
3: اسمعوا أغنية فرق من السما للأرض على ديوان FM. يارا.

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Diwan FM Flash News.
2: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للملاحة تسجل ارتفاعا بعشرة بالمئة في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بسنة 25 و2000 وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني. والعدواني تؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية أن النقلة البحرية تهدف إلى تأمين نقل 300 ألف مسافر خلال العام الجاري، مذكرة بجملة من الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة المسافرين، من بينها الأسعار التفاضلية للتذاكر خاصة عند الحجز المبكر وتسريع وتقريب الخدمات على غرار الشروع في استخراج جوازات السفر على متن السفن. المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بنسبة بلغت 55.16% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وحلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة النجاح بلغت 52.61%، تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%. وفي المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني، إذ بلغت 26.48%، سبقتها القصرين بنسبة 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%. وكانت وزارة التربية قد أعلنت أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67%. وفي سياق متصل، التلميذ حسام الدقاشي أصيل ولاية قبلي يعرب عن سعادته البالغة إثر تحقيقه المرتبة الأولى جهويا على مستوى ولاية قبلي في امتحان البكالوريا شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.18، مؤكدا أن هذا التميز كان ثمرة انضباط عال وجدول زمني متوازن ومحكم وضعه لنفسه طيلة العام الدراسي، كما عرب عن تطلعه إلى مواصلة مشواره الأكاديمي ليصبح مهندسا في علوم الإعلامية.
3: حسام الدقاشي، نقرأ في معهد المنشية من ولاية قبلي، حصلت على معدل 19.18 في بكالوريا علوم الإعلامية. نشاح هذين نحب نهديه أول حاجة لأمي وبابا، ونحب نهديه زادة الأساتذة متاعي وكافة الإطار التربوي، خاطر كلهم وقفوا معايا وعاونوني على الأخر، ما غيرهم ما كانش نشاح هذايا باش يكون يتحقق. يرجع زادة المجهود اللي بذلته عن كامل والانضباط اللي قمت به، أهم حاجة كانت أني عملت جدول والتزمت به، جدول كان يجمع بين التوازن ما بين القراية وما بين الحاجات خاطئة القراية باش ما يكونش فيه مجهود أكثر من اللازم. في المستقبل نطمح أن يكون مهندس متاع علوم إعلامية.
2: وفي الشأن الدولي، التلفزيون الرسمي الإيراني يفيد اليوم بأن وفدي طهران وواشنطن المفاوضين عقد جولة أولى من المباحثات في سويسرا ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي. ووفق المصدر ذاته، فلم تجري أي مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي خلال جولة المباحثات الأولى التي استمرت 80 دقيقة، مشيرا إلى أن المحادثات تركزت على تطبيق البند 13 من مذكرة تفاهم إسلامباد وأن الأولوية كانت للبنان. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
4: ديوان فهم
5: تبع الموسيقى.
0: Diwan FM.

راي لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي حلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق لمزمزق جاي

0: You're listening to the best station.
1: Join FM. Join FM.

بوبليسيتي. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السادسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بنسبة بلغت 55.16%، فيما حلت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، تليها المندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25% وفق المعطيات الصادرة عن وزارة التربية. وفي المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني إذ بلغت 26.48%، سبقتها القصرين بنسبة 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%. وفي سياق متصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. والوزارة توضح أنه تم تسجيل أفضل النتائج من قبل أحدى التلميذات المتفوقات من منظور المركز المندمج لشباب وطفولة بسيدي بوزيد التي تحصلت على معدل 17.72، كما تم تسجيل معدل 16.36 بمركب الطفولة ببعردة من ولاية سليانة ومعدل 15.82 بمركب الطفولة بابن خداش من ولاية مدنين. وفي سياق متصل بالامتحانات الوطنية أكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون غدا الاثنين وعلى مدى 3 أيام مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام للتنافس على 3058 مقعدا على أن يتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 10 جويلية القادم. ووزارة التربية تدعو المترشحين إلى الحضور لمراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء مع الاقتصار على تدوين الإجابات في أوراق الامتحان الرسمية، مشددة على ضرورة اصطحاب المترشح لأدواته الهندسية مع منع إدخال الكتب والوثائق والأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان ومنع استعمال الحبر الماحي أو تحرير الإجابة بقلم الرصاص. وفي موضوع آخر، الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 60% خلال سنة واحدة لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار سنة 25 و2000 مقابل 85 مليون دينار خلال سنة 24 و2000. وتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه بميلانو بالتعاون مع القنصلية العامة التونسية بالمدينة بعثة تجارية يومي 18 و19 جوان الجاري بمشاركة 9 شركات تونسية ناشطة في القطاع الفلاحي. وشملت البعثة زيارة إلى سوق المواد الغذائية الفلاحية بميلانو سيجومي الذي يعد أكبر منصة لتوزيع المنتجات الغذائية بشمال إيطاليا، وذلك بهدف تعزيز تموقع البواكر التونسية ضمن مسالك التوزيع الإيطالية. وفي الشأن الدولي، أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم يقول اليوم أن جيش الاحتلال لن يبقى في لبنان، مشددا على أن الحزب سيرد على أي انتهاك من جانب الكيان المحتل. ويأتي ذلك في رد على تصريح وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم، الذي أكد فيه أن قوات الاحتلال لها حرية التصرف بلا قيود للقضاء على ما وصفها بالتهديدات في لبنان، رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه والذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تنقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن الوفد غادر مكان المفاوضات في سويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب، الذي قال أنه أبلغ الإيرانيين بأنهم إذا أغلقوا مضيق هرمز فلن تكون لديهم دولة ولن يتمكنوا حتى من العودة إليها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع عبد القادر رجي وكمل فريق استاد الديوان.
0: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. ستاد الديوان، ستاد الديوان،
7: على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم في استاد الديوان. تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات والناس تفرج فينا على الباش فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، عشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف قدور من قدام الميكروفون. وجه لكم التحية الناس الكل، 8 متاع الليل موعدنا اليوم، اسماعيل القطي في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام مجهول، تحية حسام الدين الحلواني في الإخراج، معنا الكباتن نبيل كمون، ياسين بوشعالة، محمد علي منصر، بعد شوية كيون معنا من مونتيريال المكسيكية مبعوثنا الخاص لمونديال 2026 حاتم جزبار. الثمانية متاع الليل باش نرجعوا بكل تفاصيل لخيبة ونكسة وفضيحة الكرة التونسية في المونديال، نقول فيها بكل ألم الحقيقة اللي صار للمنتخب الوطني التونسي. لازم أنكيت كبيرة، فما برشا حاجات باش تتحكاها ولازم برشا حاجات تصير، لأنه اللي صار في حق كورتنا يعتبر الجرام، مش بين ظفرين، يعتبر الجرام في حق الكرة وتاريخ المنتخب الوطني التونسي وتاريخ الكرة التونسية العريق والعريق جدا الضارب في القدم. برشا حاجات بس تحكى اليوم، برشا حقائق لازمها تتحكى اليوم، برشا تفاصيل فنية وغير فنية، وشكون المسؤول، ونحاول نحط النقاط على الحروف ما بعد نكسة المونديال للمنتخب الوطني التونسي. باش نتحدثوا زادة في السطر الأخير من البرنامج على مباراية المونديال. حاليا إسبانيا متقدمة ضد السعودية 3-0، الليلة إيران تواجه بلجيكا، كيف المنتخب المصري في مواجهة مع المنتخب النيوزيلندي. هذا وأكثر في برنامجكم استاد الديوان، ما تبدلوش الموجة، ريستي برونشي سور ديوان اف ام. ينتظر فيكم برشا برشا برشا حاجات لازمها تتحكى، وهذا من واجبنا انه نحكيوها، ومن واجبنا انه نسلطوا عليها الضوء بخصوص الكرة التونسية المريضة.

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستر واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: Vous écoutez Dion FM.

ديوان اف ام ستاد ديوان ستاد ديوان. رجعنا لكم مرة أخرى في استاد الديوان. تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات والناس تفرج فينا على الباج فيسبوك سبور باي ديوان افام على شان اليوتيوب ديوان افام لايف قدور. مقدم الميكروفون معاكم لثمانية امتع الليل في الكونسوليت المخرج المتميز حسام الدين الحلواني في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام. اليوم يحضر معنا اسماعيل القطي، نوجه له تحية.

0: وبناء حرفيا، خاطر مرضنا، على خاطر تقهرنا، على خاطر توجعنا، على خاطر تمسينا في صورتنا، في الأديان متاعنا، في الهوية متاعنا، خاطر عالم تونس راهو في الميزان، وقلناها قبل وش نعود نقولوها تو، راهو اللي صار انه عالم تونس هو اللي نلعب عليه في المونديال، ورانا كي نحضروا إشيانس انترناسيونال راهو نحضروا باش نرفعوا درابو تونس. اللي صار هو تراكمات، اللي صار سنين من القعباجي حرفيا، سنين من عدم التخطيط، من غياب الرؤية، من غياب الاستراتيجية. نحكي عن الناس الكل، هياكل رياضية، صولة إشراف متعاقبة، ملاعبية، مدربين، جماهير رياضية، الناس الكل مساهمين، ولا واحد عنده الحق يتنصل من المسؤولية، ولا واحد عنده الحق يقول أنا خطيني، ولا واحد فينا بما فيهم العبد لله، ولا واحد عنده الحق حاليا أنه يتنصل من المسؤولية التاريخية اللي وقفنا قدامها. وقفنا قدام حافة الهاوي، راهي كوراساو عملت خير منا، راهي الكاب فير عملت خير منا، راهو منتخب بنما عمل خير منا، منتخبات بالأمس القريب ولا واحد يعرف، بالأمس القريب ولا واحد يعرف المنتخبات هذوما. تونس، تونس تخسر 5 تعود تخسر 4 وعندها ماتش أصعب منهم الزوز ضد المنتخب الهولندي. الكلنا مساهمين، اللي سكت واللي عاون في الغلط واللي زاد في الغلط واللي ما تكلمش على الحقيقة واللي ما لعبش على المريول واللي ما عرقش على المريول وجماهير الفرق واللي دافع على ملاعبي متاع فريقه وما دافعش على المنتخب التونسي واللي تمنى خسارة منتخب بلاده على خاطر الجوار الفلاني ما لعبش، ولا على خاطر الجوار الفلاني ما عيطولوش، ولا خاطر خرجوا بين الشوطين الجوار الفلاني. ما هو هذه الحقيقة اللي تحبوا تسمعوا، ما تحبوش تسمعوها اسمعوها، الكلكم وكلنا غلطين والكلنا متسببين في النكسة متاع المنتخب الوطني التونسي. ما حضرناش ماشيين لشيونس انترناسيونال من غير ما نحضرولها، وكأنه ماشيين في دورة رمضانية، هذا مونديال ما حضرنالوش كجامعة، كهياكل، كفرق، كملاعبية، كصورة أشراف، كجماهير، كأعلام، الناس كلها مساهمة، ولا واحد قلت لكم بما فيهم العبد لله عنده الحق يقول أنا خاطيني. توقفنا قدام منعطف ومنعرج تاريخي خطير جدا يهدد الكرة التونسية في الكيان امتاعها، وتمسينا في الكيان امتاعنا. عملنا كارثة في الكوباراب، عملنا نصف كارثة في الكوب دافريك، عملنا فضيحة في المونديال، والمشكلة البول دونيج مازالت تكبر، ومازالت عباد ما حبتش تفيق على وضعها، وما حبتش تفيق العباد اللي قاعدة تضر في صورة البلاد، في صورة تونس. تعرفش معناها تونس العزيزة والغالية اللي ضحاوا على جالها عباد بدمائهم، ثم ناس قاعدة تضر فيها بقصد أو عن غير قصد. أنا شخصيا نعاودها لكم، جميعكم مسؤولون بما فيكم العبد لله، وكل واحد بدرجات المسؤولية متاعه، اللي ما حطش ساقه في الكورة، واللي ما بلش المريول، واللي متصور بعد الماتش بعد الفضيحة مع السوزوكي وكأنه ما فما حتى شيء، واللي في الميديا غطى على فلان، واللي في جماهير الفرق في الفيسبوك حط مجوارات، واللي في الميديا حط مجوارات، واللي هزوا جوارات سامحني نصف الباس الفوق، واللي جوارات كبار هبطوهم اللوطة، واللي امشيوا سياحة مع الهياكل الرياضية يحوسوا ويتفرهدوا، واللي ما عنده حتى خبرة وماشي يخدم في المنتخب التونسي شقاعة تعمل سامحني، سواء المدربين وشكون اللي جاب المدربين وكيف دبرت الأمور. جميعكم ساهم في خراب الكرة التونسية منذ سنوات، واللي وصلنا له اليوم نتيجة حتمية. والكرة راهي ما تظلمش، الكرة راهي ما تظلمش، ما زرعناه بالأمس حصدناه اليوم. هاي سيتي نمشي والمونتيري، كان حاتم جزبار حاضر مبعوثنا الخاص إلى المكسيك. حاتم مرحبا بك.
1: مساء النور، تسمع فيا قدور؟
0: نسمع فيك 5-5 حاتم، تفضل خويا.
1: مرحبا قدور، مرحبا بك قدور، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين. بربي إذا فما إمكانية قدور جوست التابي طلع برشا، دونك عندي مشكلة على مستوى الصوت.
0: حسام نقص له في التابي، هاي كان لازم نحيها كريمو، ما سالش هاي
1: واضح، ما هيش وقت تابيات، مش وقت موزيك
0: ولا هاي.

0: منين تحب نبداو قدور؟ اذا تحب نبداو نرجعوا من الكوبا راب، نحكيو على الكوب دافريك، نحكيو على الفوضى، نحكيو على القائمه، نحكيو على على برشا برشا حاجات. راهو احنا بعد كل مشاركه قدور نحكيو ونقولوا لابد من التقييم، ونعمل تقييم ونعمل محاسبه وغيره، ولكن لا تقييم ولا محاسبه.
1: في بالك اخر رابور في المنتخب تعمل من وقت جلال القادري؟ اخر رابور بتاع مشاركه
0: يا قدور ما صارت الاجتماع اللي بعد المشاركة في الكأس الأمم الأفريقية في وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم. ماذا شنو كان نتاج الاجتماع ذي؟ تمخذ الجبل فولد فأرا، معناها شفنا الأسماء اللي كانت موجودة وشفنا الأسماء اللي كانت حاضرة، فوزي البنزرتي، مين كمون، وشفنا صبري البعزيزي، وشفنا معناها قلنا وقتها باش تكون ربما استبشرنا خير. علاش؟ لأنه شوف تعودنا وجربت العادة في المسابقات هذه قبل أنه ما نعملوش حتى اجتماع ولا اجتماع ولا أي موضوع يصير، ولكن مرة هذه قاعدوا على أساس يتم الاختيار على الناخب الوطني. تعرف أنت اللي صار على اختيار الناخب الوطني وشنو اللي رافقه في الموضوع هذا؟ كاستينج صار
1: صحيح.
0: كأنه عرض أزياء
1: صحيح.
0: ما نجموش نجيبه المدرب هذا غالي الجنسيات الكل تحدثنا عليها، المدرب التونسي والمدرب الألماني والمدرب الفرنسي والمدرب الباكستاني والمدرب، تحدثنا وحكينا على في الأخير يتم الاختيار على صبري اللموشي. صبري اللموشي ما هي السيرة الذاتية لصبري اللموشي ليكون مدرب المنتخب أقبل مدة 4 أشهر؟ خلينا نكمل
1: الدرعية القطري،
0: خلينا نكمل قدر مع كامل الاحترام لكل فرق، ما هي السيرة الذاتية التي على أثرها تم تعيين صبري اللموشي؟ هل أنه صبري اللموشي هو البروفيل الأنسب باش يدرب المنتخب الوطني التونسي قبل المونديال؟ صبري اللموشي باين يمشي مع صبري اللموشي. صبري اللموشي وقت اللي جاء لقى بلانينك حاضر من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، لقى فيه 4 ماتش أميكو ضد كندا وايتي وضد بلجيكا والنمسا. صبري اللموشي هل أنه القائمة التي حددها صبري اللموشي هي القائمة لازمها تكون في كأس العالم؟ ديلان براون المصاب اللي عنده 6 أشهر، قال نطرحه، ما زلنا نطرحه
1: ناسي قدور.
0: ديلان براون مصاب عنده 6 أشهر، لماذا ديلان براون في المنتخب؟ هذا السؤال أول. ما هي إضافة عدد من اللاعبين المتواجدين حاليا؟ راني خذيرة، ما هي إضافة راني خذيرة؟
2: نفاتي بالله،
0: معتز النفاتي،
3: بمحمود،
0: معناها فما برشا ملعبيه اليوم لا تستحق التواجد في المنتخب الوطني التونسي. ماناش قاعدين نخدمه، ماناش قاعدين نكونه، ماناش قاعدين نجتهدوا، وكنا واعيين انه جينا احنا في بول صعيبه اوكي كاسحه على الورق، السويد، اليابان، هولندا، اوكي من حيث الحجم نتاع المنتخبات هذه منتخبات قويه، ولكن مش بالطريقه هذه انه باش نقعدوا احنا ضحكه. عدنا ضحكة قدور،
1: صحيح. أنا ما نحبش ندخل سوشيال ميديا، بس أنا مش قلبي ما يوجعنيش
0: قدور، خليك من السوشيال ميديا. والله قعدنا ضحكة بعد ماتش السويد واليابان، معناها كي تشوف البارح، لا معناها كي تشوف الحزن كيفاش خرجنا من الملعب، وتشوف ردود الأفعال نتاع الناس وشنو قاعدة تحكي وشنو قاعدة تعبر. تعرف اللي احنا قعدنا ضحكة بين الأمم، الناس الكل معناها شيخة، ديما نحكي الأمم الكروية، ناس شيخة، ناس تضحك، كان احنا
1: يودي حتى المربحش بل المريول يا حاتم،
0: حتى كنا طمعين ربما كوراساو اللي بستكمل معانا معناها في الكلاسمون، كوراساو عملت نقطة، منتخب التونسي لو قابل 9 أهداف وما عنده حتى نقطة، رانا باش نكملوا آخر المرتبة الأخيرة في المونديال، يزلنا نكونوا فاهمين، يزلنا نكونوا واعيين. اليوم إلى متى وقتها تحدثنا وقلنا؟ جاتنا التليفونات وجاتنا الضغوطات وقت اللي كنا راه صار انقسام كبير في المكتب الجامعي مع وضد إقالة صبري اللموشي. الدنيا شعلت
1: لهم، قال لك لا ما صارش،
0: لا صار. صار وعنا بالدليل، ما نحكيوش هكاك من فراغ احنا، راهو صار اللي صار. مش قلت صبري اللموشي وابن صبري اللموشي، ابن صبري اللموشي راه متواجد مع المنتخب الوطني التونسي، عنده برشا وموجود ويفطر مع الملعبيه، ويفطر مع الملعبيه، ويقعد مع الملعبيه، والملعبيه تقلقت من وجوده، وصارت البوليميك وخرج بصبري اللموشي. تمت إقالة صبي اللموشي. الإشكالية الأكبر إنه يخرجوا مش يتبهوا ليه. فما شكون بدأ يحكي قدر أنا اللي جبت إرفيرونار. إيه باه ما هو الإنجاز اللي جبته بعد إرفيرونار؟ يجيك تليفون يقول لك أنت مع أنت حكيت علينا إنه إحنا عنا الانقسام في المكتب الجامعي يحول ضد معاه أو ضد رفض معنا إقالة صبري اللموشي. شبيك ما حكيتش اللي أنا جبت صبري اللموشي اللي أنا جبت إرفيرونار. أنا جبت إرفيرونار. إيه صديقي ما إرفيرونار اللي ذر رماد على العيون كما قالت نعيمة ساسي. جبت إرفيرونار وتكلمنا قلنا إرفيرونار مش يعمل حتى شيء.
1: ويا حاتم الكلنا نعرفك في جاء إرفيرونار
0: ومتأكدين إنه مش يعمل حتى شيء. راوي إرفيرونار البارح خير تخيبة الأمل متاعه إنه كيعادل النزل قدور
1: ايه.
0: رما تحدث مع حتى حد
1: صحيح.
0: ما تحدث مع حتى حد مع ستاف تكنيك متاعه إرفيرونار
1: ايه.
0: كمل المقابلة رجع للنزل وبدأت عاد الأحاديث الجانبية
1: ماله
0: هذاك واقف مع هذاك وهذاك واقف مع هذاك وهذاك واقف مع هذاك وبدات الاخبار تتواتر وبدات الاخبار تزيد. شفنا الجمهور البارح كيفاش مشى للمنتخب قبل
2: كل واحد يرمي الكره للاخر يا حاتم هكا ولا
0: بالضبط. هي تنصل من المسؤوليه صحيح كوتش تنصل من المسؤوليه كله لانه المطلب الوحيد بالنسبه للشعب التونسي تو الكلمة اللي جمعت التونس الكل هي الاستقالة المحاسبة والاستقالة. هذا معناه ما نقولوش احنا ما نش بعاد من كوكب اخر لا الاستقالة الناس تطالبك بالاستقالة.
1: هذا فشل يا اخي بعد الفشل شي يصير
0: مع الناس احنا الكولتور ثقافة الاستقالة وتحمل مسؤولية قدر مع الناس لانه المنصب غالي
1: ولا
0: لانه المنصب غالي. انت قدور اليوم قدام الميكرو كان تبعد شويه تليفونك ما عادش يكلمك حتى حد مادامك انت في الميكرو بتجيك برشا تليفونات. هذه الكولتور نتاعنا التوانسه ما عندناش الثقافه نتاع تحمل المسؤوليه واني انا فشلت نستقيل لا المنصب غالي برشا. واللي ناكدوا لتو راهو الاخبار اللي قاعده متواتره حول استقاله فما اعضاء نتاع مكتب الجامعي نيه الاستقاله نقولوا راهو نيه الاستقاله موجوده وما هو مش عدد كبير وما هو مش عدد كبير اللي عندهم نيه الاستقاله
2: يعني مازال مواصلين في سياسه الهروب للامام يعني
0: ما نحقوش ما نقولوش احنا ما نلزموش يا كوتش انه فما ولا لا لكن قلت لك فما نيه الاستقاله عند البعض كيما فما موجوده عدم الاستقاله عند البرشا لانه اليوم يقول لك انا تعبت في الانتخابات وعندي اصوات وعندي جمعيات وعندي انديه وكنت منافسه مع قائمات محترمه في الاخير انا فزت وفي الاخير باش يرجع يقول لك راني انا بالنسبه لي حكيت على برنامج انتخابي كانت عندي نقاط معينه حكيت على البطوله نعطيك انا شنو باش يقولوا راهو قدور
1: وعارفينهم
0: يقول لك انا يقول لك انا في الاخير بطوله وكملتها في وقتها ودون معناه تغييرات وهذا يحسب وبرافو واستبشرنا وقلنا برافو باش يقول لك انا تقنيه الفار اوكي تقنيه الفار اي باهي هذا مستوى البطوله نجاح خويا نجاح البطوله كملتها نجاح
1: حاتم مسالش حاتم مش خليك تواصل نجاح في البلانيفيكاسيون تاع البطوله كان ندخلوا في وسط البطوله شنو صار طلعوا برشا خور
0: بالطبع على مستوى المنتخب شنو اللي عملته صبري اللموشي والفوضى وصبري اللموشي والمن منحى الكارت بلانش لصبري اللموشي ليتحكم. القائمة المدعوة حاليا ليست فقط اختيارات صبري اللموشي والناس الكل تعرف الموضوع هذا
1: ترضيات
0: تدخلات في الاختيارات وترضيات في الاختيارات ولا داعي لذكر الأسماء اللاعبين قلنا انه جاءوا ترضيات لبعض الأشخاص اللي موجودة في المكتب الجامعي.
1: حاتم هما ترضيات ثم ترضيات على خاطر شوية فلوس للجمعيات ثم ترضيات خاطر الجوار الفلاني صاحب الجوار الفلتاني ثم ترضيات خاطر صاحبنا بو الجوار الفلاني وثم ترضيات خاطر الجوار الفلاني علاقته طيبه بالمكتب الجامعي. ما هو هذه صحيح ما هو هذا ما هو هذا اللي شوف حاتم هذا العبد العادي في الشارع ولا يعرفه. والمشكله انه الناس هم عارفين اللي كل شيء معروف والناس كل عارف واللي هو الناس هذا يبررون
2: قدور سامحني يا حاتم بالحق راهو المسؤوليه التاريخيه لنا احنا الكل وديما نقول انا اهم كلمه وقالها ديجا قدور رانا كلنا مشاركين كلنا لازم نتحملوا مسؤوليه من اعلام من حكام من مكتب جامعي من سلطه اشراف من من من لاعبين مدربين من كل المتدخلين في الشارع الرياضي وين وصلنا للكاتاستروف هذيا. راهو توا معاش موارات معاش باش نتخباو معاش باش نحشموا معاش باش نقولوا والله نحبوا نلمحوا برا لا توا الان
0: ياسين
2: ثبت ياسين ثبت الناس هذيا ارتكبت جرم في حق كره القدم التونسيه واستعملت المحاباة وجابت أصحابها وعينت ناس مش على أساس الكفاءة على أساس المحسوبية وصنصروا القائمة وجابوا ناس ما تستحقش لازم نسميهم
1: ماش نحشب لازم نسميهم
0: هاني باش نقول لياسين أنا مش في شخص ياسين بوشعالم ياسين قديش قديش من مشاركة في الأربع خمسة سنين الأخرى وكانت مخيبة للأمال وخرجت ياسين بوشعالة وتحدثت نفس الكلام تحدثنا
2: وحكينا وقلنا
0: اي تحدثنا وحكينا وقلنا ولابد
2: مش معناتها صحيت ولا معناتها ابطال لا لا مش معناتها احنا
0: لا
2: ابطال
0: لا لا لا هنا مربط الفرس لهنا لا
2: اخطأنا وهذا عادي
0: لا لا مربط الفرس
2: لازم نكونوا متصالحين مع رواحنا راهو سي تريز امبورتون توا معاش وقت باش احنا نحشموا ونخبيه ونحاولوا نلقاو حلول وسط لازم القطعة مع المنظومة هذه لازم الناس اللي ارتكبت الشيء هذي لازم تتحاسب هي أخذت ولا هي أخذت المسؤولية ولا هي عملت فضيحة تاريخية لا ترتقي في تاريخنا لازم الناس اللي ارتكبوا بنسميهم بالاسم وين أخطأتوا وش عملتوا وين فما الفساد المالي والإداري علاش طلعتوا 62 في البعثة لازم الناس كل تتشبد ولازم الناس كل تفهم ومن حق الشعب التونسي ومن حق الناس اليوم اللي ما رقدتش لحد الآن باش تعرف باش تفهم
1: باهي كامل حتى
0: باهي لهنا برشا سؤال رانا قاعدين نطرحوا في برشا سؤالات لانه بعد قدور باش نعطيك الاخبار اين رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم اين معز الناصري وين معز الناصري لماذا اصحاب القرار هم موجودين ونعرفوهم لماذا يتم الحديث دائما عن حسين الجنيه علاش مشكله شخصيه معاه والله لا عندنا حتى مشكله شخصيه معاه ولكن اتصاليا الاتصال هو على علم كبير علاش في كل حاجة دائما يتم ذكر اسم حسين جنية يا اخي فما مود باست عديت للناس الكل الحديث عن حسين جنية لانه هذا اللي قاعد صاير لانه لما يتم الحديث مثل يقول لك مثلا نعطيك اخر حاجة صارت وهذا واقع ونعرف باش يتغش ونعرف بتجي برشا تليفونات ونعرف علاش قلت هكا حتى في موضوع الفيرونار تم شكر حسين جنية
1: ولا
2: لأنه خلينا نكونوا واضحين لأنه كانت مقصودة من أجل تبييض حسين جنيح لأنهم يعرفوا وصارت التعليمات وتصدرت التعليمات لهؤلاء اللي خرجوا أربعة مع بعضهم خرجوا يحكيوا ويمجدوا في حسين جنيح اللي بالنسبة لنا هو سبب خراب هو سبب الأول والمباشر لخراب كرة قدم تونسية وخلينا نقولها سيد هذايا ارتكب عدة أخطاء وعدة أخطاء
0: ياسين يا شو
2: كرة قدم تونسية توصل للمستوى في الحضيض
0: يتحمل به الكلها تتحمل المسؤولية باش ما نلالي شخصنت الامور باش ما نمشيوش احنا في اسم واحد وراو الكل تتحمل المسؤوليه انت اليوم مدير المنتخبات نحكيو على خميس الحمزاوي خميس الحمزاوي ما لقينا لا سامحني خلينا من الخبره لانه بقى ما تكلمش ما تحدثش وما قال حتى تصريح وما عمل حتى مداخله عمل تدوينه لن اصرح لوسائل الاعلام لا ملا انجاز تاريخي
1: جرى واحد
0: ملا قرار تاريخي ملا قرار تاريخي عملته معناه اليوم راه شوف
2: يا حاتم هو دي
0: شوف اي صح الانقسام الانقسامات موجوده الانقسامات موجوده
1: صحيح.
0: عدم الاتفاق على بعض المواضيع موجوده رغم بعد ماتش السويد برشا حاجات زدنا تاكدنا منها احنا كنا متاكدين لكن انت اليوم ما نجمتش تخدم
2: يا حاتم.
0: اليوم الفشل تفضل
3: يا حاتم نبيل كمون معك يا حاتم انا راني نسمع فيك بتأني كبير برشا ونعرف النبره متاع صوتك اللي هي تبدلت منذ بدايه التدخل متاعك تعبر عن مراره كبيره برشا عن حزن كبير برشا عن معناتها عن حسره كبيره برشا هذا ظاهر في صوتك على خاطر اللي يسمعك على موج اذاعه الديوان يعرف حاتم قزبار كي يبدا متحمس كي يبدا فرحان كي يبدا اليوم نشوف فيك معناتها حاسس بيك في الوضعيه اللي انت فيها
0: الم كبير قلت لك راه والله العظيم يا كوتش نبيل قاعدين نحكيو تو احنا من غير مسكوات من غير جواندوات لانه شوف معناها مش كيما الناس اللي موجوده مثلا في تونس وتشجع وتدعم من ورا ليكرون وتحاول تعمل كود بوس معناها تفرق لهنا راهو العباد بعد ماتش السويد والهزيمه والخساره والله قدور توقعت انه باش يكون العدد معناها قلت العباد صي معناها مش باش تجي مش باش تتفرج
1: العدد زاد يا
0: حاج راهو البارح كي تشوف الامبيونس اللي عملوها الجمهور التونسي هنا في المكسيك تقول هذوما ناس معناها بالحق معناها ما هيش نورمال والله والله العظيم قدر قاعد نحكي يعني نحكي بلغة التوانسة ونحكي ليلة العربية الفصحى ونحكي والله نعبر شنو هو اللي قاعد يصير. راهو العباد جات وتدز وتدفع راهو من الصباح البارح قدور والعباد تونيزية تونيزية معاك ربي والنبي واللي نحط الميكرو ويقول لك اوكي ما زلنا ما انا وجعتنا خسارة السويد لكن عندنا ثقة في الأولاد اللي واسمع والشعب التونسي ذكي الشعب التونسي يفهم كورة الشعب التونسي كان متأكد من انه إيرفيرو نار مش يغير شيء اوكي الرجل نفسيه والكلام نتاعو اللعبيه اوكي وني داكور
1: نكمل الكوتش بعد نرجع اوكي
0: خليني نكمل لحظه برك الكوتش ولكن ولكن راهو يقول لك هذيا الطرحه نتاع لعبيه نحبوكم تكونوا رجال بلغه الكوره
1: فوالا
0: البارح ما شفنا حتى شيء شفنا منتخب هزيل دون هويه رانا اضعف منتخب وهذا الكل عنده الاسباب نتاعو وعنده المشاكل نتاعو كي تشوف انت هل من المعقول منتخب في فتره التحضيرات كي تسمع شو ايش نقول لك فما كلمه قالها حازم المستوري في 9 ثواني لخص بها كل شيء قال لك بربي شنو تحبني نحكي فما حاجات صارت منذ استاج تبرقه ما هيش طبيعيه ما هيش عاديه والمشكل انك تحكي مع اعضاء المكتب الجامعي تقول له شنو اللي صاير عادي باش يتم باش يغطيه وشنو اللي صاير لكن احنا نعرفوا عنا وعنا عنا المصادر وعنا الناس نعرفوا شنو اللي قاعد صاير في الكيب ناسيونال علاش بعد كل مسابقة نحكيه هكا علاش ندعيه للمحاسبة ونقوله يلزم يصير ويلزم يصير بعد لا اذانة صغية نعملوا اجتماع 4-5 من الناس نحكيه اوبن بدل ونقول لك حاجة قدور وخوذها من عندي من خوذها من عندي انا هذه معناها بصفة رسمية إيرفيرو نار لن يواصل مع المنتخب الوطني التونسي
1: البارح في تصريح وقال انا جيت لمهمة المونديال واضح شي قصد
0: إيرفيرو نار عنده عرض من الامارات معناها جيش نقول لك اليوم تفهم انت علاش قلت لك سياده الاتصال قدور مهمه جدا صارت مرتين زوز هفوات كبيره برشا في المونديال هذا هي تدوينه الجامعه وقت اللي قالت تمت انهاء التعاقد مع صبي لموش بعد تم فسخ التدوينه هذه الاولى والخطا الثاني والخطا الثاني اللي يشوفوا فيه هو محاوله ربما لتهدئه النفوس الخطا الثاني انه تم الاعلان مش الاعلان الرسمي تم كيما نقولوا اعطاوا مود باس انه إيرفيرو نار سيتعاقد مع المنتخب لغايه 2028 لهنا انت وحدك وحدك تقول تقول اه اوكي حتى لا يقدر خرجنا من المونديال عندنا بعد المونديال كوتش
1: فوالا نبداو صفحه جديده
0: كوتش نبداو صفحه جديده وما يسالش الاولاد وهو ياخذ كارت بلانش نتاعو إيرفيرو نار يحاول يرجعنا لايام الزينه لكن بعد بعشر دقائق شنو اللي صار يتم الاعلان الرسمي عن إيرفيرو نار انه كان مدرب المنتخب الى غايه نهايه المونديال على ان يتم ديما الفقره الثانيه هي الاهم
1: مفاوضات
0: على ان يتم المفاوضات والتشاور وتغيير صيغه العقد وكذا وكذا
2: هذيك جرعه مورفين حاتم جرعه مورفين وشويه بونش نعرفوه
0: جرعه مورفين لتهدئه الخواطر لانه العباد العباد وزيد نقول لك حاجه اخرى قدور لن يستقيلوا لن يستقيلوا نقول لك علاش لن يستقيلوا قدور لن يستقيلوا لأنه بعد 3-4 أشهر باش يكون موجود جياني أنفانتينو في تونس علاش باش يدشن السنتر الجديد ميديكو سبورتيف اللي عندنا في الجامعة والتيران مركز الطب الرياضي والتيران باش يكون جياني أنفانتينو باش يكونوا أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم متواجدين في تونس لتدشين لتدشين طبعا لتدشين المركب هذا لانه يقول لك فرصه اليوم التاريخيه اني انا باش نكون موجود كمكتب جامعي وتحسب من الانجازات واللي هي بدعم من الفيفا هاني نقول لك نعطيك في الاخبار
1: نجيب الاخبار قدو الفيفا وبدا منذ المكتب الجامعي السابق راهو ما بداش في المكتب الجامعي الجديد معناها ماهوش انجاز ليهم هكا ولا في كل الحالات نذكروا حاتم ويرجع بالذاكره التالي راهو المشروع هذا راهو بدا في وقت وديع الجاري بدعم من الفيفا راهو
2: يا حاتم
0: ما انت ما تعرفش ما تعرفش سياسه ركوب على الاحداث سياسه ركوب على الاحداث
2: يا حاتم
0: وزيد نقول لك بالنسبه للاخبار
2: تفضل بالحق يعني كلامك تري امبورطون تي ديجا استبقت النيه نتاع المكتب الجامعي هذا وانه متمسكين بالمناصب ومتمسكين بسياسه الهروب الى الامام وعدم تحمل المسؤوليه لكن فما فما فما موازين قوى راهو ما نجموش راهو الراي العام الرياضي الاعلام الناس الشرفاء في الميدان هذا توانسه الصحاح بالحق ما احناش باش نسكتوا، ما احناش باش نراو حوايج كيما هكا وباش نراو يعني تمادي في سياسه الفشل وتمادي في سياسه الفساد. رانا ما نجموش نسكتوا، حتى مواطن تونسي شريف في اي موقع كان مازال باش يسمح للمكتب هذايا ولا الناس هذوما. راهو ديما نقول راهو ما احناش، انا بتاتر نضم صوتي لصوتك، ما نحبوش نشخصنه، لكن كل من تحاوم على المسؤوليه وثبت فشله وثبت خاصه الفشل سواء حسنية او خاصه عن سوء نيه واهدار للمال العام لازم تقع محاسبته في اطار القانون. راهو مازال فما عده اشياء وموازين قوى
0: واللي يخرج ياسين ياسين حتى للعبيه
2: يقعدوا باش يشنوا. راهو مش سهل، مو سهل بالنسبه لي. راهو فما ناس اخرين مستعده انها تحارب على مستقبل اولادنا وعلى مستقبل شبابنا.
1: قالك اي تفضل
0: حاجه برك نزيد مثال نعطيك بعض الحاجات. مثل انه وقت فما كلمه ما تنجمش تنساها اي مواطن تونسي قالها حنا باع المجبري. قالك احنا توانسة، لخص في كلمتين، احنا شعب نحلموا برشا لكن ما نخدموش
1: وتغشوا عليه يا حاتم. وقالوا
0: وينو حنا باع المجبري؟ سمحني وينو حنا باع المجبري بعد التصريح هذاك؟ خرجش يصرح نهار قال كلمه
1: لا تمنع،
0: هل انه فما كلمه سر تعديت انه حنا باع المجبري ممنوع من التصريحات لانه قال الحقيقه وقال الواقع؟
1: ولا
0: الوحيد اللي تحدث ربما والبارح وقالها وكشف راهو معناه لهناك. شو علي العابدي كي خرج وتكلم، علي العابدي قائد منتخب معناه خرج وتكلم وقال، معناه اذا باش يجي مثلا اليوم على وسائل الاعلام هذا علي العابدي شنو اللي قال وشنو اللي تحدث؟ قالك انه هل انه بالظروف هذه
1: اقعد معنا خلينا نسمعوا تصريح نتاع علي العابدي شنو قال. خلينا نكملوا معكم بعد. يلا به حاضر تصريح حسام.
4: منتخب العقد هذا 2022 ولا 2024 نفس الفريق، ما شفت ولا لاعب تبدل، واحد ممكن ولا اثنين. احنا في كاس عالم فريق ثاني شهر قبل كاس العالم، مدرب جديد. نحب حاجه اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاء معنا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كارير وفي انجو معنا في مع منتخب كيف نحنا. توا لازم تحب نصلحه وخرج عليه العرض، يخرج لعيبة الكبار، خرج تحب تصلح توا فما فريق نجم تصلح. عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانية تنجم تصلح، من قبل كاس عالم، قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فريق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول.
5: كريم دموع علي العبدي لخص كل شيء، كلام قوي. هل لديك سؤال لي؟
4: هو
1: انسان
4: ولاعب وهو تونسي وهو يحس
1: به. كان هذا تصريح للبين سبورتس حاتم، وسمعناه في الاخر ولا في الاخر ولا يبكي علي العابدي، واللي قالوا علي العابدي راهو غيث من فيض. ابقى معايا حاتم،
0: اسمع تصريح شنو هو اللي قال زاد انيس بن سليمان. حازم مستوري لخص قلتك في 9 ثواني علي العابدي قادر باش يتكلم وقادر باش يحكي. لكن هذيك حقيقتنا، هذيك وقعنا نلعب كونتر اليابان، كونتر هولندا، كونتر منتخب السويد. معنا نشوفوا البارح حتى نقارنوا شويه بالقيمه نتاعنا كملاعبين، ما عناش احنا قدور. راهو اليوم قبل شكون كانوا لي كونكيرون نتاعنا؟ مثال نحكي لك، قبل احنا ديما عندنا لاسوندون سيكولوجيك مثال على منتخب المصري والجزائري والمغرب. صحيح. صحيح ما عادش فما قدور. مصر اللي كانت قبل عندها اكثر القاب في كاس امم افريقيه كانت بالاهلي المصري مثلا. اليوم تبدلت حتى العقليه في الاهلي المصري، تشوف عمر مرموش في مانشستر سيتي، تشوف حمزة عبد الكريم في برشلونة، تشوف محمد صلاح خرج من ليفربول، تشوف ملاعبية المنتخب المصري اللي هما صحيت مصطفى محمد في فرنسا. معناها ملعبيه اليوم، مع انه اليوم حتى باش ترجع قدور باش نعاودوا نحكيوا على بطولتنا وعلى تكويننا وعلى البنيه التحتيه ونفس المشاكل. شو فما كلمه زلنا نقولوها ديما قاعدين نعاودوا فيها، يلزم الاراده انه باش نغيروا، لانه الكلام هذا قلناه بعد كل مسابقه وكل كلام، لكن اكد لك انه لم يتغير شيء لغايه في نفس يعقوب. هما ناس تحب تقعد في المنصب، هما يحبوا تصاور، يحبوا شكون يصورهم، راهم يحبوا شكون معناها انه يكونوا في منصب على مستوى الاخبار قدور. تعرف انه من امس لليوم فما اخبار برشا على اللي قاعد يدور في الفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي، حول فما اشكاليه السفر الى امريكا والتاشيرات، ما فما حتى منه شيء. الموضوع الملاعبيه الكل عندهم الفيزا نتاعهم والتاشيره نتاعهم، امورهم على العال. بالنسبه للاجتماع قلنا لانه هذا المعطى
1: حقيقه الاجتماع
0: شو قدور هي الاجتماعات. الى حد الان ما فماش اجتماع رسمي لانه تعرف انه فما ايضا ثلاثه اعضاء جاءوا من تونس التحقوا بوفد المنتخب الوطني التونسي ثلاثه اعضاء به هما نورمالمون باش الاجتماع باش يصير ولكن وقتاش ما نعرفوش ينجم يكون اليوم ينجم يكون حاليا مجتمعين لكن الاخبار هذه اللي قلنا عليها هذه الاخبار الاجتماع باش يصير بين اعضاء المكتب الجامعي نيه الاستقاله نعاود نقول عند البعض موجوده وفما شكون رافض تماما موضوع الاستقاله قالك في الاخير هو فشل الناس كل تحملوه اكيد المسؤوليه ولكن لابد انه نقعدوا نشوفوا فاش نحاولوا لكن هذا معنى كي تشوف انت كما قلت لك البارح فما اكثر كلمه قالت راه مش احنا قاعدين نديريجيو في الامور ماناش احنا نحطوا نوجهوا في العباد لا لا لكن هذا شنو اللي يعبر لان العباد بلو سامحوني قلقت العباد تفدت العباد تغشت قول لك حاجه قدور ادخل توا عندنا جروبات معنا جروبات موجودين فيها نتاع الجاليه التونسيه في الخارج واللي ينسقوا واللي يعملوا ناكد لك اكثر كلمه تقالت في الجروب هذية عندي زوز تذاكر للبيع مباراه هولندا اكثر كلمه قالت عندي زوز تكيات للبيع مباراه تاع هولندا دونك لهنا العباد توري انه ماتش هولندا ماشيين شوف تونس عزيزه ولكن نخافوا ديما على اسم البلاد ونخافوا ديما على اسم المنتخب لانه كيدير المنتخب يدول تونس ان شاء الله ان شاء الله ويا رب املنا كبير انه
2: موضوع
0: ما تكونش
2: موضوع الاجتماع
0: ما تكونش فضيحه تاريخيه هاني قلت لك توا كوتش هاني قلت لك توا راهو انه فما نيه الاجتماع ولكن لحد الان فماش حاجه رسميه ولكن الاكيد باش يصير الاجتماع باش يتلموا الكل باعتباره انه فما اعضاء اخرين يلتحقوا بوفد المنتخب ولكن فما الاحاديث الجانبيه علاش قلت لك انه فما الانقسام فما الانقسام في المكتب الجامعي فما عضو ما يحبش العضو الاخر وفما اعضاء جايين مع العضو هذاك والاعضاء هذوك هذاك يساندوا في هذاك وفما شكون يحب الاثنين فما شكون جاي مع هذا ويجي مع هذا يخرج معك انت منه ومنه يخرج معك انت يقول الكلام ويجي مع الاخرين يقول الكلام هذا هو يخرجوا يتحدثوا وياخذوا في حق الرد ويتكلموا ويقولوا باه يا سيدي احنا غلطين وريونا ونطلب منكم السماح ونقول لكم سامحونا لكن اللي قاعد صاير راهو فضيحه تاريخيه يندل على الجبين معناه هذه قدور انا وعيت على كره القدم تقريبا من 92 93 94 أسوأ منتخب شفته في حياتي وأسوأ جيل تعدى على المنتخب وأسوأ من ارتداء قميص المنتخب التونسي في مسابقة رسمية هو جيل هذا متاع كأس العرب وكأس افريقيا وكأس العالم شوف قدور احنا ثلاثة مسابقات في عام ثلاثة مسابقات مش معنا في سبعة شهور خرجنا بفضيحة في كأس العرب في دور أول أنا نهزمنا مع منتخب الفلسطيني ونهزم وربحنا منتخب قطر وغدرنا خرجنا في كأس الأمم الإفريقية نهزمنا خرجنا من كوب دافريك من التور كنا طمحين ومشينا قلنا أوكي عنا كوب دي موند لعله وعسى تتغير شوية التعاقد مع صبري لموشي على أي أساس يجي صبري لموشي ياخذ كارت بلانش القائمة كالعادة ويسمعناها من قبل من سنوات عديدة التدخلات وهذا مش موجود منحبش نسمي الملعبية باش ما يقولكش هذا يدافع على فريق المعين يعني الفريق يدافع على الفريق الفلاني ويدافع على الفريق الفلاني دونك لهنا كما قلنا هذه شنو اللي قاعد صاير في المنتخب الوطني التونسي وشنو اللي صاير فضيحه اخرى ان شاء الله حاجه برقه دور احنا باش نتوجه للاتحاد الامريكيه اكيد باش نقوموا بالعمل نتاعنا ولكن الخوف كل الخوف احنا خسرنا خمسه مع السويد خسرنا اربعه مع اليابان مع الظروف هذه شوف مع الظروف هذه مع الاجواء هذه مع مدرب ايرفيرونار ما فهم شيء راهو بيسالش قدور خلينا نواصلوا نحكيو ايرفيرو نار البارح ايرفيرو نار احنا قاعدين في المنصه وقاعدين نشوفوا في ايرفيرو نار ايرفيرو نار الغضب كل الغضب على الملعبيه راهو يحكي مع فما لقطه صارت ثلاثه مرات يعاودها مع الياس السخيري في الاخر عيط له يحكي معاه يقول له انا نقول لك الكره القدام وانت علاش ترجع لتالي ترجع فيها الايمن دحمان
1: نعطيك حاجه منهم مره الكادر محطوط على الياس السخيري ايرفيرو نار عمل بيدو معناها القدام الياس السخيري يغزر له راهو يغزر الكوتش نتاعو شنو عمل الاشاره وكانه تعنت دار بالتوالي عاود رجعها للديفونس تقريبا اللقطه هذه تلخص كل شيء
0: وقت اللي حكينا قدور في الحصه التدريبيه اللي ثلاث مباريات السويد جينا وعطينا الخبر وقلنا انه راهو في السيونس ديك راساج ثمانيه ملعبيه مشات تحكي مع صبي لموشي قالوا له كوتش بي قاعد ما باتش تريني قال انا نورمالمون راني تنحيت علاش ثمانيه ملعبيه هذوما مشاو وسميتهم انا ملاعبيه اللي قعدوا علي العابدي محمد امين بن حميده مهيب الشابق افهم انت الباقي راهو حتى الانقسامات موجوده داخل المنتخب ما بين اللاعبين
1: صحيح
0: انقسامات ما بين اللاعبين
6: كل ذي ريدي جمهور
0: ونعي نعرف شنو نقول
6: مجموعه المحترفين زاد واحد
0: بالضبط
6: بالذي موجوده
0: بالضبط
6: تخرج الجمله للاعلام
0: اي علاش ما صلحتش منصر علاش ما صلحتش دالي علاش ما صلحتش محمد علي
6: على خاطر يا حاتم ما فماش مسؤولين اللي قربوا الجروب واحنا رانا قلنا هذا من بعد مباراه بلجيكا قلنا راهو الجروب مقسم وقلنا راهو اخي بحاجه اذا كان صايره في ليكيب ناسيونال اللي راهو هذه المجموعه واللحمه اللي صنعها سامي طرابلسي جاوا هما توا بلغه الكره فرقعوها اللي هما قسموها واحنا وانا راني ديجا راني عشت فيه الافكتيف اللي فيه برشا محترفين وفيه برشا من البطوله المحليه راهو ديما مقسم على اثنين راهي حتى في الطاوله نتاع العشاء والفطور راهو مجموعه اللي تلعب البرا وحدهم مجموعه اللي يلعبوا في تونس وحدهم هذه موجوده وانا عشت شيء هذا راهو من قبل وما يتنحاش وهذيك هي راهي عقليتهم مال رزمو عقليتهم هما اللي يجيو مغادي يقول لك راهم اللي يلعبوا في تونس ما يحبوناش ويغيروا منا وا وا وا اللغة هذيك وموجودة وعشت وانا الشيء هذا وما تنحاتش وتوا زادت كثرت اكثر على خاطر كثروا اللاعبين اللي يلعبوا برا
0: كثروا اللاعبين اللي يلعبوا برا دونك ولا ما حتى لو كان كانت الاضافة نتاعهم موجودة وملموسة راهو معناها اليوم توسمنا خير الحقيقة في ملعبية معناها اسماعيل الغربي الاسماعيل الغربي راني خذيرة الياس سعد تونكتي العاشوري معناها كمام معناها كنا كي نشوفوا فيهم قلنا سي بون ولات عندنا نوات نتاع منتخب بينجم ما قلناش احنا باش يهزوا كاس العالم ولا باش يهزوا كاس افريقيا لا يوريونا كوره راهو العباد البارح كي تحدث قدور قالت لك احنا ماناش يا خويا اخسروا العبوا العبوا وريونا اللي انتم تغاروا على المولى
1: هذايا كي تسال روحك سميت الاسماء هذوما تونكتي وعاشوري وسعد واسماعيل وحنا بعل ومنتصر وعابدي وغيره يا رسول الله الاسماء هذوما في ليله وضحاها ولاو حتى كنترول ما عادش يعملوه يان فاليري في زوز ماتشوات كنترول باس ما عادش يعرف يعملوا علاش مو ثم اسئله الاجوبه نتاعها واضحه للعيان حاتم ما ينجمش يكون اسماعيل الغربي ما يعرفش يلعب ولا تونكتي ما عادش يعرف يدريبل ولا شو اسمه يان فاليري
0: الظروف قدور الظروف اللي فيها المنتخب
1: ولا هذا اللي حابين
0: التحضيرات قدور التحضيرات مش في حجم الحدث
1: ما ثماش بريباراسيون ما ثماش تخطيط ما ثماش أجواء طيبة شوف نعطيك حاجة حاتم ثم وقائع أنا متأكد من الكلام اللي باش نقول ثم حاجات رغم استقيتهم من مصادر داخل المنتخب الوطني التونسي راهو ثم ملاعبية بين ظفرين راهم يتحقروا في المنتخب التونسي مام حتى من المسؤولين مام حتى من الستاف تكنيك ونعرف مليح شنو قاعد نقول تسمع فيها حاجة
0: كمعك في نقطة هذه معاك
1: ثم ملاعبية راهم يتحقروا حرفيا ويتحكي معاهم بلغة خايبة حرفيا وثم ملاعبية تتفضل على ملاعبية أخرين وراو ثم اللي قاعد صاير راهو مساهم فيه ستاف تكنيك القديم بصفة كبيرة برشا خاطر راهو كارثة اللي كان صاير مع صبري اللموشي ومساهم فيه زاد أعضاء من المكتب الجامعي دونك هنا حتى النفوس ما خليتوهاش تكون صافية والبريباراسيون ما كانتش موجودة كريمو دونك مستحيل تلقى الملاعبية البارح فوضى تكتيكية والله كتجيب لهم بيب جوارديولا البارح حاتم راك تتفرج المباراة وأنا متأكد أنت تتفرج المباراة وتقول سامحني كان جبنا فريق من البطولة التونسية مستحيل يلعب بالسوء هذا
0: قدور نتفرج تعرف نتفرج ونعلق على المقابلة
1: اي سمعتك في
0: نتفرج معناه كنتفرج ونعلق على المقابلة انت تعرف وتعلقت راهو كي تقول الكورة عند المنتخب الياباني بنسبة 90% أكثر من 10 راهو المشكل انه قاعدين نقبلوا في أهداف راهو جربنا بأربعة وجربنا بثلاثة وراهو جاي بفكر هو أرفيرونار وتم تغيير الفكر متاعه وعليش ديلان برون يكون أساسي في المقابلة وبعد باش يخرج مثلا ديلان برون لماذا موجود في المنتخب وعنده إصابة 6 شهور ما لعبش برشا ملعبيه ما هيش كومبيتيتيف والقناه في المنتخب تلعب اليوم
1: اسماعيل
0: الغربي اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي عنده مده ما لعبش في فريقه شفناه يلعب عليه على فم شكون غير موجود وقادر يلعب
1: قادر يلعب البر
0: ايه يلعب البر اوكي معاك يلعب البر ولكن فم شكون خير منه فم الاستحقاق
1: فوالا
0: راني خير والله قعدنا ديما قدور في اطار طرح التساؤل الكل وحكينا على طرح الأسئلة وحكينا وتحدثنا ولا بد وأنا نأكد لك يا قدور نأكد لك راهو مش بش يصير حتى شيء لأنه الكلام هذا قلناه وقلقنا منه
1: واضح
0: قلناه وقلقنا منه وبش يصير بعد اجتماع تقييمي وبش يجيبوا إكس ويجريك وزاد يخطوا على طاولة ولكن اجتماعاتنا في تونس في الرياضة وخاصة في كرة القدم ديما نخرج بشعار تمخض الجبل فولد فأر.
1: واضح حاتم، واحنا مسؤوليتنا تاريخية قدام شعبنا وقدام بلادنا انه ما نسكتوش على اللي قاعد صاير. يعطيك الصحة يا حاتم. نتفهم الألم واللوعة والتعب اللي تعاني منه، اكيد تكون معنا في مواعيدنا القادمة، ومهمتنا مازالت متواصلة في متابعة منتخب في الاخر كخدمتنا وكبلادنا وإلى غاية نهاية تجربة المنتخب الوطني التونسي في المونديال. صح الأبدان حاتم، يعطيك الصحة. بيه مش نسمع فينا تو حاتم الحقيقة، مش نقول لكم خلينا نخرج موزيكا مزات عنا ساعة الأخرى مزات في درجة برك تو زيد مش نجمو نحكيو فيه كريمو. حضرت لكم حسام ثم أغنية أغاني الوطنية اللي حاطيتهم لك يا مسوي عتسو تحطها خاطر ما تسمعوا فيها مو
2: أكيد.
1: انت كي تسمع الغناية هذية ولا تسمعنا شي رسمي تي تاكلوا الجازون بيبالكم. البارح نتفرج في الملاعبية في النشيد الرسمي عديتهم بالواحد خمسة كهو يقرأ في النشيد الرسمي فقط خمسة ما غير ما نسميهم خمسة فقط قرأوا نشيد الرسمي. تونس تونس تونس العزيزة والغالية، ولن نصمت عمن تهاون في حق تونس. خذوها عليه والله العلي العظيم، لن نصمت ولن نسكت على لعبه بتاريخ تونس وبدربه تونس والخوف من العالي من ربي الفوقاني فقط. تحية تونس.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان اف ام مع السلامة. الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 60% خلال سنة واحدة لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار سنة 25 و2000 مقابل 85 مليون دينار خلال سنة 24 و2000. وتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز نهوضي بالصادرات عبر مكتبه بميلانو بالتعاون مع القنصلية العامة التونسية بالمدينة بعثة تجارية يومي 18 و19 من جوان بمشاركة 9 شركات تونسية ناشطة في القطاع الفلاحي. وشملت البعثة زيارة إلى سوق المواد الغذائية الفلاحية بميلان والذي يعد أكبر منصة لتوزيع المنتجات الغذائية بشمال إيطاليا وذلك بهدف تعزيز تموقعي البواكر التونسية ضمن مسالك التوزيع الإيطالية. تونس تحتضن سنة 28 و2000 ولأول مرة في إفريقيا والعالم العربي المؤتمر الدولي الخامس للقمح وهو أحد أهم التظاهرات العلمية العالمية المخصصة للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الحبوب. جاء هذا الإعلان خلال لقاء علمي انتظم أمس بمدينة باجة في إطار دورة 7 لمهرجان السنابل الذهبية الذي يقام من 19 وحتى 21 من جوان. وأوضحت الباحثة والأستاذة المحاضرة بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة سارة بن مبارك أن هذا الحدث الدولي سيمثل فرصة استثنائية لتونس من أجل إبراز خبراتها العلمية وتعزيز تعاونها مع أبرز الفاعلين العالميين في مجال أبحاث القمح. ويعد المؤتمر الدولي للقمح أهم منصة علمية عالمية مخصصة لهذه الحبوب الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي ومن المنتظر أن يستقطب سنة 28 و2000 مئات الباحثين والخبراء من 10 دول كما سيشكل مناسبة للتعريف بالإمكانات الزراعية التونسية وخاصة في ولاية باجة التي تعد من أهم المناطق المنتجة للحبوب في البلاد. في أخبار العالم عضو بالوفد المفاوض الإيراني يقول لقد تم البحث خلال مفاوضات اليوم إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان مؤكدا أن طهران لن تتفاوض بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان كما تم تباحث حول موضوعي الأصول المجمدة وترتيبات الإفراج عنها. وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن الوفد غادر مكان المفاوضات في سويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب الذي قال أنه أبلغ الإيرانيين بأنه إذا أغلقوا مضيق هرمز فلن تكون لديهم دولة ولن يتمكنوا حتى من العودة إليها. ختاما طقس الليل يكون صافيا إلى قليل السحب على كامل البلاد وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بمنطقة سيرا وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر مضطربا بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل لما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 24 و29 درجة وفي حدود 22 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 30 بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
3: Diwan, Diwan, Diwan FM.
2: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
4: 91.2
2: 99.1 في الصغيرة وجبس.
4: Toujours numéro 1 sur les lits.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: رجعنا لكم في استاد الديوان في ساعتنا الثانية، نتواصلوا إن شاء الله الثمانية متاع الليل. ريستي برونشي سور ديوان افام على بوند افام بتاعنا، تابعونا على شان اليوتيوب ديوان افام لايف وعلى الفيسبوك سبور باي ديوان افام صوتا وصورة، نجموا تتفرجوا فينا. مرحبا بالجميع، قدو نواصل معكم مقدم الميكروفون حسام الحلواني في الإخراج، اسماعيل القطي في الكوتي ديجيتال في الكرونيك، يحضر معنا الثلاثي ياسين بوشعال نبيل كمون ومحمد علي منصر. ساعة الأولى اللي ما فاته الاستماع يلقاها على الفيسبوك، شنو حكينا في ساعتنا الأولى مع مبعوثنا حاتم جزبار، شنو اللي صاير في كواليس الجامعة التونسية لكرة القدم بعد نكسة المنتخب الوطني التونسي البارح ضد المنتخب الياباني، خيبة الكرة التونسية، شنو هي الأسباب وشنو اللي قاعد صاير حاليا وشنو بريفيو باش يصير في الأيام القليلة القادمة. ونعاودها لكم وقلتها في بداية البرنامج وباش نعاودها لكم تويكا مرة أخرى، رانا الكلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين، الملاعبية وجامعة كرة القدم وصولة الأشراف المتعاقبة والهيكل الرياضية المتعاقبة والسواد الأعظم من الإعلاميين وجماهير الفرق اللي دزت مع عبيد على حساب عبيد وحطمت عبيد على حساب عبيد ومحللين فنيين والناس الكل مشتركين وسياسات غالطة واستراتيجيات غالطة، ولا واحد عنده الحق حاليا يتنصل من المسؤولية. وصبري لموشي مسؤول واللي قبل صبر اللموشي مسؤول، والجامعة الحالية كلها مسؤولة، والجامعة اللي قبلها زادة ساهمت في اللي احنا موجودين فيه، وهذايا تراكمات. وكما قلت لكم نحن نزرع ما حصدناه من غياب الاستراتيجيات، من غياب الرؤية، من عدم الكفاءة، من ظلم العباد والظلم ظلمات، واللي قاعدين نتفرجوا فيه انه نتاج طبيعي للي عملناه بيدينا، نتاج طبيعي كيف نجيو ملاعبية حطمناهم، نتاج طبيعي كيف نجيو ملاعبية نصف الباس ونص نسقة للمصري وطلعناهم في السماء، نتاج طبيعي العباد ما لعبتش على المريول، نتاج طبيعي العباد اللي المريول متاعها ما عرقش، نتاج طبيعي للانقسامات وللمشاكل وللفوضى وللخراب اللي قاعدين نتفرجوا فيه الناس الكل عنده سنوات. وصوتنا بح، صوتنا بح، وتكلمنا مرة واثنين وعشرة، يا ولادي رانا وين ماشيين، يا ولادي رانا ما عندناش حكام، يا ولادي ما عندناش استراتيجيات، رانا ما عندناش ملاعب، راهو ما ثماش رؤية باش نعملوا ملاعب من أصله، يا ولدي راهو المسؤولين اللي قاعدين يحكموا راهم غالطين، راهو مش قاعدين يحطوا في الاصبع على الدين ومش قاعدين يطوروا من الكره التونسيه، يا ولادي راهو ثم كفاءات قاعده تدرب في البطولات التونسيه راهو لا علاقه لها بكره القدم، يا ولدي يا جماهير يا متاع رياضه يهديك ربي راهو كي تحط نجمه وهلال وفاس سيفيني لا نحكيوا على الجول.

0: زراعة أيدينا. نعاود هالكم ناس تبكي البارح قدامي راجل أقسم بالله وقف قدام بالله القهوة يضرب في راسه قريب يكسر بالله يضرب في راسه. رجل عمره تقريب 60-70 سنة يقول أنا عمري ما ريت المنتخب بالفضيحة هذه. امرأة مهبطة في الفيسبوك فيديو تبكي قالت أنا ما تبعش برشا كورة ما كريت بلادي هكاك قلبي وجعني. الناس اللي في مونتيري يعلم بيهم كان العالي. ناس جات من السعودية وناس جات من قطر وناس من كندا وناس جاتك من الصين وناس جاتك من أوروبا وناس جات من تونس وناس جاتك من الأفريق باش تتفرج وعاملين دخلة وناس يعلم بها كالربي في الأخر تروح تبكي ومقهورة ومظلومة وناس غادي يروا في الناس فرحانين وناس سيخين وناس عاملين انتري بون كيف. وفي الاخر احنا الى حد الان راي تونس اسوأ منتخب في المونديال بالنتائج راو بالنتائج هذية رحنا تو اخي منتخب اقل من كوراساو واقل من بنما راه ما حبش تعدالي واقل من كافير راه مش حكايه حقره في منتخبات اخرين راه عيب ياسر راه لا مقارنه بالامكانيات الماديه بالملاعبين المتوفرين بالتاريخ حتى بالانفراستركتور يا اخي تحكي احنا خير منه. ورغم ذلك عملوا ما خير منا علاش خاطر نعاودها كره القدم ما تظلمش راه ثم خدمه وعلم يتعمل يحضروا به للي كومبيتيسيون. الناس اللي حضرت هاي نتفرجوا فيها قاعده تعمل واللي ما حضرتش كيفنا احنا قاعدين نشوفه في النتاج متاعنا. هاي سيدي محمد علي منصر تفضل.
1: والله قدور شوف مالوريزمون معناتها قاعدين نشوفه في أسوأ نسخة للمنتخب الوطني التونسي. واحنا رانا لهنا قبلنا حكينا عدنا تقريبا الجمعتين بدون مسكوات وبدون شعبوية راهو احنا وقت اللي نحكيو الحقيقة رانا لنا نعملو في الشعب. احنا رانا ولاد الشعب
0: ولا
1: رانا قبل ما نكونوا محللين ولاعبين رانا ولاد الشعب رانا مخلطين الشعب رانا نقعدوا في القهوة مع عامة الجمهور ونعرفوهم هما كيفاش يخمموا ورانا نفس التفكير كنا مع بعضنا. دونك راهي الشعبوية ما عندناش رانا كيما نسمعوا ملاعبات كيما احنا نحكيو. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية انا راني نحب نبدا باللاعبين نحب نقول لهم هنيئا لكم دخلتوا التاريخ من أوسع الأبواب لكن من الباب الخلفي. راكم أسوأ جيل تعدى على تونس من اللي عرفنا الكورة ومن اللي تخلقت الكورة في كاس العالم. أسوأ نتائج قدمتوها انتوما وقاعدين نشوفوا فيها تو. أسوأ مردود قاعدين نشوفوا فيه تو. ملاعبية قاعدين يكبروا فيهم وهما راهم يلعبوا في دوريات معناتها في المستوى الثالث والرابع وهماش قاعدين يلعبوا دي جران تيتولار.
0: علاش نحي فرجاني وتجيب راني خضيرة
1: باريزون
0: على خاطر راني خضيرة.
1: احنا حكينا بعد مباراة بلجيكا قلنا لإطار الفني سي صبري اللموشي وما أدراك راهو نحى استحقاق لاعبين نحى استحقاق حراس المرمى هو اللي خلق فتنة ما بيناتهم نحى استحقاق الجامعة نحى استحقاق متاع إطار فني رشحك إطار فني تونسي. وإحنا ديما التونسي عدنا مثل يقول الفلوس ما يقوب كان عيخوه. إحنا ديما التونسي ندخلوا فيه والبراني قد سولوا ونقدروه ونخافوا منه موجودة
0: هذه وما هي مخبئة
1: يجيب ولده مع الملاعبيه والمسؤولين خايفين لا هما يمشيوا يحكيوا معاه
0: اللي هو اوكي تونسي ما ريتها ما نغزوش اللي هو تونسي غزرنا له على انه فرنساوي يعمل
1: ايه بالضبط. مالقري الجمهور جاء وتكلم وحكاوا على الفيسبوك وفي الصحافه قالوا شو يعمل ولد صبري اللموشي ما فما حتى مسؤول تجرأ مش يحكي معاه خاطر يخافوا منه يخافوا من الاطار الفني وما عندهمش هكا شخصيه باش يمشيوا يحكيوا معاه. الحاجه الثانيه
0: لا وتغشوا على معز المستيري كيفاش تكلم عليه
1: بالضبط معظم يصير قال احنا رانا ما في بالناش بيه
0: معلومه مؤقته متغشين منه كيفاش
1: قدور جست قدور خليني نكمل خاطر بسم الله عندي حاجات هكا ما ننساهمش انا محضرهم ونحب نقولهم وعندي برشا راني نحب نقولهم وقلتهم بعد مباراه بلجيكا ونحب نعاود نقولهم تو. نحب نرجع للاعبين كما قلت لك حبيت نقول لهم مبروك عليكم دخلتوا التاريخ من اوسع الابواب لكن راهو من الباب الخلفي. راكم اسوا جيل مره على كره القدم التونسيه شوهتوا سمعه كره القدم التونسيه قدمتوا اسوا نتائج قدمتوا حاجات ما تليقش بكرة القدم ولا علاقة بكرة القدم لا تعرفوا تقفوا سير تيران لا عندكم شخصية تخافوا خوفها من المنافسين الكل. الحاجة الثانية ملاعبية جاية لستاج إكيب ناسيونال تحب تدبر ديزيكيب تنيغوزي في دي كونترا متاحة مخها مش مع الإكيب ناسيونال مخها تحب هي تدبر دي كونترا. وقلتها من قبل بعد مباراة بلجيكا قلت راهو الإطار الفني هذايا واللاعبين راهو باش يعملوا نتائج سلبية جدا وباش يروحوا كأن شيء لم يكن. اللي باش يسافر لفرنسا باش يمشي على روحه واللي باش يمشي باش يرجع للدنمارك واللي باش يرجع لكوبنهاغن واللي باش يرجع لألمانيا باش يمشي يصيف على روحه ويرجع بريباراسيون مع الإكيب نتاعه كأنه شيء ما صار. وفي سبتمبر نلقاهم هما بيدهم مدين وجوههم ورابحين لغينيا بيساو واو برافو ملا منتخب بعد
0: وصوتومي.
1: الحاجة الثانية ونحب زاد هذه نحكي فيها كي قلنا راهو إطار فني جاء نحى استحقاق نتاع إطار فني تونسي العباد دخلوا فينا لا كيفاش الإطار فني التونسي ونحى استحقاق نتاع اللاعبين منهم عيسى العيدوني ومنهم علاء غرام ومنهم غيث سعدوني ومنهم علي معلول اللي أحسن منهم الكل ومنهم فرجاني ساسي اللي أحسن لاعبي وسط الكل بالمحترفين وبقائد الفريق نتاعهم بالناس الكل وعصام الجبالي اللي من بعد حبوا يخلقوا كومسي هكا اللي هما غلطوا فيه حبوا

0: حبوا ينحيوا المستور يخرجوا فيه لغه اصابه هذا كله راه ما يتعداش عليه الشعب التونسي راه ذكي ويعرف حاجات هذوم الكل. ثالث حاجه اللي حبوا زاد نرجعوا لها البلاتوات التلفزيونيه اللي احنا قاعدين نشوفوا فيها واللي قاعدين حتى هما خلقوا فتنه في المنتخب وخلقوا فتنه بين حراس المرمى. عباد تتمنى دحمان ياكل خمسه باش يقولوا والله انتم ظلمتوا الشامخ وتشمتوا في الشامخ, وعباد يحبوا الشامخ ياكل خمسه باش يقولوا راهو دحمان كيفاش تنحى, وعباد يحبوا صبري بن حسن يلعب باش ينحيوا الشامخ. واحد هذوما عباد نشوفوا فيهم يتشمتوا في المنتخب الوطني التونسي صحيح. بينما نشوفوهم يشجعوا مصر بقلبه رب, يشجعوا الجزائر بقلبه رب في القهوي, ويشجعوا المغرب بقلبه رب, لكن وقت اللي يجي الماتش نتاع المنتخب يتمنوا يخسر بسكور باش يتشمتوا في لاعبي الانديه الاخرى. انتم زادة تتحملوا مسؤوليه. المكتب الجامعي انت وقت اللي بعد مباراه بلجيكا تروح لتونس باش تعمل نهار وتسافر يستقبلك الرئيس في القصر, تشوف اللاعبين نتاعك يضحكوا ويفدلكوا ومهمش هنا ومهمش حاسين بالمسؤوليه, وفي مقام كيما قصر الرئاسي رئيس يحكي معكم وانتم تضحكوا وتفدلكوا والاخر يغزر لي من هنا للقطوه والعباد متعدتكم سيها. والله هما فكاهيين, اي فكاهيين شفناهم بسير تيران اليوم
1: فكاهيين
0: سير تيران لا علاقه بكره قدم,
2: ضامرين
0: عباد مستوى ثالث, عباد تلعب في اوروبا اوكي اخوي, تلعب في اوروبا تلعب في الدنمارك على البنك, تلعب في المانيا ماشي بري بالبرتغال على البنك, تلعب من عاش سنوين
1: في الديفيزيون 2
0: جايبينه يلعبوا قبله بيفو أرير دروا وقت اللي هو قاعد على البنك جاي يتصور. واحد مكتب جامعي عامل ليستا يحب يقسم الفلوس على الأندية خطر الأندية في أزمة وقت اللي أنت عندك ملاعبية في البطولة أحسن من اللي يلعبوا برا في الأوروب, وإحنا جمهور وأنا منهم نتحملوا مسؤوليتنا وقت اللي قزمنا لاعب التونسي وقزمنا بطولة تونس خطر الجامعة اللي خلتها هكا عاملة تيرانات ماتشوات تتعين ليلة الماتش باش يعرفوا وين الكلوب أفريكان باش تلعب لسليمان ليلة المباراة. أربيتراج يتعين قبل بأربع أيام وقبل بخمس أيام, أنت عادي جدا تنجم تمشي تسيرين تير أربيتر خاطر كنت تعرف شكون اللي هي موجودة في كرة تونس. ملاعب ما فماش استدراد استلعب فيه تونس كاملة, نقل تلفز يحدث ولا حرج, مازلنا نتفرجوا في تصويره من عام 60 هذا كله ريكي يميل اللي قاعده صايره تو. احنا وقت اللي حكينا على الكوراساو, كوراساو البارح تعادلت مع الاكوادور ونحلف لك ونقسم لك بالله لو جات تونس البارح مكان كوراساو تاكل اربعه من الاكوادور تاكل خمسه, ولو كان تونس جات مكان ايران ضد نيوزيلندا تاكل أربعة وتاكل خمسة, ولو كان تونس جات اليوم ضد السعوديه اللي هي كلت أربعة تونس تاكل سبعة. مالوريزمون ما عادش عندنا هويه, ما عادش عندنا شخصيه, مسؤولين يتحملوا مسؤوليه. مكتب جامعي فشل ذريع جدا من ليستا اللي فيها 14 15 لاعب ما يسحقوش قميص المنتخب من وقت اللي اثروا على مدرب, خليني نقولها مدرب ممكن عنده شهيد محترف لكن هو مدرب هاوي, مدرب فرق الجروب, مدرب لا علاقه بالكوره, مدرب خرب المجموعه بعد ما اطار فني تونسي بقياده سامي طرابلسي خلق مجموعه وخلق انسجام وخلق روح على الاقل حتى وقت اللي هم ملاعبين نص الباس, لكن خلق منهم لحمه خلق منهم مجموعه. احنا نشوفوا فيهم الكوره سوا ما عندها حتى شيء, لكن مجموعه وروح معناتها جابت الماتشوات وجابت الواء وجابت الجرينت. هذا جاء مدرب قسم الجروب, حط جماعة تونس وحدهم وحط جماعة اللي يلعبوا برا وحدهم, وعنده ديسكور معين مع جماعة وعنده ديسكور معين مع جماعة أخرين. مدرب هاوي مدرب جا قسمه, وقلناها من بعد مباراة بلجيكا راه باش يعمل نتائج كارثية باش ياخذ طيارة ويروح لفرنسا وباش يشكي بيك وقتها وباش يستعمل هو الباسبور الفرنساوي نتاعه وقت اللي باش يمشي يشكي بيك في الفيفا وما عندك ما تعمل له. هذا كل قاعدين نشوفوا فيه تو, يا حسرة على ليكيب ناسيونال, يا حسرة على المنتخب التونسي. اليوم الصباح قمت 5 بتاع الصباح نتفرج في مباراة القهوي الكل مليانة نساء ولاد صغار رجال كبار اللي عمره 60 كل عمره 87 سنين كلهم قدام القهوي. الواحد التو قال صباح الخير تمركبوا انتو الى متى ماتش السويد 6 دقائق لعب, اليوم 3 دقائق لعب, تروح بلجيكا 30 ثانية كورة نحاها الجارديان وبعد نجي وحنا نبداو نبرو على الفيسبوك ويبدا الاخر شاد لي ميكرو وغادي يتكلم انتو دحمان يشري في صفحات الشامخ كيفاش هكا الشد السادس, والاخر يحكي لي منا بن حميده حلم كل مدرب. انتم اللي خلقتوا شوات يضحكوا, انتم اللي خلقتوا فتنه وانتم اللي كبرتوا روس على روس, وانتم اللي كبرتوا اللاعب اللي يلعب برا في الاوروبا في الديفيزيون 3 وكات وفي بطولات هاويه كبرتوا على الملاعب التونسي. احنا كبرنا وعشنا مع الملاعب التونسي اللي على الاقل يحط دمه برياض البوعزيزي بقيس الغضباني بعد
1: الملاعب التونسي المحلي
0: سوفيا التونسي الملاعب التونسي المحلي نحكي الملاعب التونسي المحلي لا محلي انا كنا توانسر وكنا عندنا باسبور اخضر ممكن هم عندهم اخضر واحمر
1: ثم فما شكون ما دخلش به
2: الاخضر فما شكون عنده باسبور احمر يا خيرين
0: انا عمري 35 عام 36 عام وقت اللي عرفت الكرة كل خيبة وكل ما أنت بطولة سيئة نقولوا باش نحاسبوا باش نشوفوا نقعد نجيبوا أربعة من الناس ناخذوا شوية تصور لبسوها في ملاعبي ولبسوها في مدرب يخرجوا هم أبطال وكما توا عملونا إرفيرينار له اختار الليستة لا يعرف الملاعب ما يعرفش حتى أسامي جورات جاء من الطيارة عنده نهاري مش حضر ماتش ما يعرفش حتى شكون يلعب التاكونس كان يلعب أريد رواش كان يلعب أريد رجوش يعرفهم كان سوير بابي لا تفرج فيهم لا في بطولة تونس لا في بطولة ألمانيا لا في بطولة بلجيك دونك مسؤولين فاشلين مسؤولين شوهوا صورة تونس. أنا كي ندخل نشوف تعليق نتاع دول خليجية ودول عربية اللي كانوا لاعبينهم أمنيتهم يلعبوا في تونس وأمنيتهم يجوا البطولة التونسي ينبروا عينا ويضحكوا علينا يابو خمسة ويابو أربعة تتأسف على حال كرة القدم التونسية. دونك اكرموا لعيبتكم بيديكم خير لكم ومضى بيكم تكرموا لحيتكم وتعتذروا من الشعب التونسي وما عادش تورونا وجوهكم يرحم والديكم راكم ذليتونا وراكم طيحتونا أسامينا اللوطة ورانا ولينا منعوتين بالسباق قدام العالم الكل.
1: ياسين ما نتصورش انه اليوم نجمو نحكيو تكنيك على مباراه البارح ما تخيلش انه نجمو نحكيو تكنيك لكن ثم حاجه بعد مش خليك تحكي تفرغ قلبك خاطر اليوم الحقيقه الناس كل تحب تتكلم من الاعماق خاطر الناس كل موجوع ومقهور ما ثم حاجه مش تكنيك في الملعب شفناها خلينا من ما حضرتش خلينا من الجامعه وخلينا من صبري لموشي المدرب الكارثه وخلينا من كل شيء انت خويا محطوط ما حضرتش احكي لك ان انت ما عملتش بريباراسيون والمشاكل والانقسامات اللي تحب عليه الكل تدخل تيرام تشتار النشيد الرسمي تسمع النشيد الرسمي وتشوف هيك الدرابوات وتسمع باللي اللاعبين جات سيدو سويت ابسط الايمان يا اخي تلعب بقلب. البارح شفت سميلي جوار لعب بجرينت
3: بضاعتكم ردت اليكم. خليني اكون واضح اكبر اهانه في تاريخ كره القدم التونسيه بالحق. ما نجيبش نحكي على ملاعبين ما نجيبش نحكي على تكتيك على تكنيك. فمشكون قال وقت حابين نبدلوا المدرب حابوا يورطوا تونس في انتداب مدرب اجنبي لا مش صحيح. ورينا المقاربه وراه تواكا مشكلتنا ولات مشكله اكبر واعمق. عندنا مشكله اخلاقيه قدور التوانسه لازمنا نكونوا صراحة ولازمنا نصارحوا انفسنا ونقولوا الحقيقه ونحطوا اصبعنا على موضع الداء. ما نحشموش كي نقولوا رانا ما عادش عندنا كفاءات رانا عندنا مشكل اخلاقي. راهو كي تشوف كميه السب وكمية الحقد وكمية التنمر وكمية الكليبيزم وكمية هذا بيه والتخوين تفهم احنا وين وصلنا بالحق. اليوم انا نتكلم وانا مريض والله من البارح مريض وعندي جمعة مريض وحكيت وقلت بكل صدق يمكن بالحق يعني السقوط الاخلاقي اللي وصلنا له معاش نجمو نحكيه ومعاش نجمو نقوله لان سنوات واحنا نحكيه مش معناتها رانا الداعيه والفضيله ونتعيه اللي احنا احسن ناس في العالم واللي احنا ندرسوا احنا اقل من الناس وخير من الناس. لكن واجبنا انتمائنا للوطن هذا حبنا لبلادنا يخلينا بارفوا لازم نتكلموا لازم نقولوا هذاك ابسط الايمان. راه مش قلت كره قدم التونسيه وخلينا توا بدون عاطفه راهو ياسر عاطفه رانا نحكيوا برشا عاطفه رانا ما عندناش الامكانيات راهو سور بلون ستاتستيك راهو كي ناخذوا الملاعبيه والستاتستيك اللي عندنا واللي بيرفورمانس اللي عندنا راهو ناس تشوف اليابان البارح محمد علي بالحق يعني شات جي بي تي انا سمعت الكلمه وقعدت نضحك عباره تلعب ضد شات جي بي تي وانت ما زلت تحكي على جرينتا وتحكي على مشاعر وتحكي على فولونتي وتحكي الاولاد ولباسه لا هذا تجاوزنا. لازمنا نكونوا واقعيين لازمنا نعترفوا باخطائنا نعترفوا اللي احنا بعدنا وتخلفنا كرويا كما قلت البارح الكلمه اللي ما عجبتش برشا ناس خلفنا اي متخلفين كرويا لانه وقت ناس تخدم وثنات الركبه وجابت كفاءات عالميه وبنات انديه وبنات ملاعب وبنات وعملت حار برشا حاجات وغيرت من القوانين نتاعها وقت احنا مازلنا نحكيوا على هذاك صاحبي فلان وهذاك صاحب فلتان وهذاك نجيبوه خاطر تابعنا وتابع الشله وهذاك اللي نعملوا له هكا راهو لازمنا نكونوا واضحين تو كالمومون من غير غش من غير تنرفيز بعد ما تغششنا وتنرفزنا شنو الحل؟ ما عادش باش نحكي وخاطر يلوموا علينا انتم ياسر تحكي وبلا بلا بلا وكذا ورينا ورا نشوفوا نتفاعلوا ونشوفوا لي كومنتير ورانا نعذروا الناس حتى اذا كان فما سب ولا فما كلام كاسح شويه رانا نعذروا لان جزء من المنظومه.
1: كي نشوف المسنجر نتاعي نتخيلوا كيما المسنجر نتاعكم الناس الكل الناس الكل تبعث اكثر كلمه تتقال مقهور وكلمه مريض.
3: شوف قدور
1: شعب مريض ولا
3: شو بالحق وهذا عادي وهذا خلينا نكونوا واضحين راهو المشكل اعمق واستقدام مدرب هيرفي روناري يدخل في في في في في, في, في
1: حربوشة
3: انه حربوشة او جرعه مورفين وهي الشجره التي تخفي الغاب. راهو مشاكلنا اعمق مشاكلنا كبيره لازمنا نكونوا صرحاء ونصرحوا رواحنا وتكون عندنا الجراه باش نقولوا راهو عندنا مشكله نتاع كفاءه راه عندنا مشكله نتاع مسؤوليه. بس سيدي خلينا نكونوا واضحين
1: كيفك.
3: انا حكيت على الفساد المالي والاداري، وحكيت اللي فما ناس ما تستحقش تكون موجوده وموجوده، وحكيت على ناس اللي هي اون برينسيب تشتغل وتعمل تمشي لي فواياج وتمشي تتفسح وتمشي تتفرهد بمال المجموعه العامه. راهو عيب، راهو توا في عصر الانترنت، في عصر الشفافيه وفي عصر المعلومه اللي تخرج اسرع من لمح البصر، راهو لازم الناس تفهم اللي راهو عنده مسؤوليه تاريخيه، لانه مسؤوليه مش حاجه سهله. مسؤوليه تكليف، راهي مش تشريف، تكليف. راني نحاسبك، راني انا المواطن البسيط نحاسبك. خلينا نكون واضحين، باه احنا عندنا مشكله نتاع كفاءات، وعندنا مشكله نتاع ابسط مبدا سياسه التداول على المسؤوليه. راهو في اي بلاد، في اي برنسيب، في اي عصر، في اي تاريخ، المسؤول اللي خذا المسؤوليه يا سيدي ما نفترضوش سوء النيه، ما نقولوش راك خايب، حاولت اجتهدت وفشلت. ابسط حاجه وابسط برنسيب انك ترحل، انك تمشي، انك تستقيل، انك تخلي المسؤوليه لانسان اخر، افكار اخرى. خليني نكون واضح، انا المقاربه نتاعي باش تكون اعمق. راهو كيما قلت المسؤوليه لي بارتاجي، اعلام، مدربين، حكام، مستشارين، مشرعين، لأن القوانين جامدة متكلسة قديمة
1: متخلفة
3: كيف كيف
1: سلطة الإشراف
3: يعني سلطة الإشراف. أنا بتتر باش نكون بالحق، يعني أنا مع كل احتراماتي للسيد الوزير، خليني نسميه سيد الوزير. سيدي جيتنا بعد ما صارت النكسة متاع كوب دافريك، قلت أنا راهو فما اجتماع وفما كذا. هل يعقل يا رسول الله مع كل احتراماتي ليهم، الجيل السابق، مش السابق، الجيل اللي قبل السابق، جيل عام 70 و78، هل من المعقول ناس يعني خدموا وعطاونا وبارك الله فيهم وسيه تعدي ويجي هما توي يلقاونا الحلول، يلقاو الحلول للشباب؟ هل يعقل وزير شباب يا رسول الله فوق 70 سنة؟ مع كل احتراماتي ليه، راني ما نذمش فيه ونقول راهو بتاتر اجتهد لكن ما نجحش. دونك ابسط حاجه واسهل حاجه، وخلينا نكونوا واضحين ونسميوا الاشياء بمسمياتها، اذا كان وزير عجز انه يلقى الحلول، البنيه التحتيه الكره قدم التونسيه والحلول الانديه، وعجز انه يخلق جو من التوافق ويلحق الحلول، وحابين على مدرب اجنبي، الناس كل حبت، لكن هو جاء وتمسك بالمدرب التونسي، وانا رينا ما جاناه وعلينا صبري اللاموشي، انا رينا الاختيار وكان مساهم فيه. سالو مو، خليني نكون واضح، اذا كان انت جربت وخذيت المسؤوليه ووصلنا للسيتياسيون هذيا، اول ناس تكون مسؤوله هو الوزير. يعني علاش لا يا اخوي، حاولت وفشلت، لكن حاولت واجتهدت لكنك فشلت، دونك بالنسبة لي تستقيل وتخلي المكان غير. خلي اخويا ما يسالش، خلينا نعطيه حلول عملية، ما نبداوش نحكيو
1: عندنا برشا كفاءات
3: خلي وزير شاب ما يسالش، علاش ما يكونش وزير على راس وجار وزير شاب بافكار اخرى وبدماء جديدة؟ خلينا اخويا نجربوا ان شاء الله بالك شي تكون سوليسيون حاجة اخرى زادة، باش ما نحصروش الموضوع والمشكل في في في في سلطة اشراف ولا في وزير ولا في مسؤول مهما كانت. راهو اكبر داء، اكبر داء ومشكل كره قدم التونسيه المنظومه الانتخابيه اللي خلاها في الانديه تنتخب المكتب الجامعي هذا بطرق ملتويه. صحيح. ونعرف الاجتماعات اللي صارت والرحلات المكوكيه للجنوب باجل حصد اصوات انديه الرابطه الثالثه، وشنو صار وشنو ما الصفقات اللي تعملت، نعرفوا نعرفوا وما نحبوش نقولوا مثال، نفترضوا حسنيين، لكن الان وصلنا للبير، وصلنا للحضيض. لازم المكتب هذايا، لازم الناس اللي فشلت واللي خذات لي ديسيزيون ترحل تمشي، ما فماش مصالحه، ما فماش حلول وسط.
1: مصالحه ماذا بعد خيبه بعد فضيحه؟
3: عليه القائمه نتاع حقي ما نشحتش، نعرفوا علاش، خاطر ما كانتش امبليكي، ما كانتش تستعمل اساليب اخرى واللي كانت نجم تعطي حلول وفيها من الوجوه وفي من الناس. انا مانيش ندافع على اشخاص يا خويا، جيبونا خويا مثال، جيبونا. انا نشوف انه هيئه تسييريه وقتيه تمشي كره قدم وتلقى الحلول، هي الحل، هي الحل. كيف كيف انا ديما قلتها ونعاود نقولها، استشاره وطنيه على المستوى الوطني تجمع الجميع، الناس الكل تشوف حل. تقول لي انت ياسين تحكي على الكره عباره دومين فيتال، اي سي دومين فيتال، قلت انا مسؤول على الناس، راهو الناس راهو بالحق راهي عندها اسبوع مريضه، راهو الناس نشوفوهم في الشارع. مانيش باش نهول، مانيش باش نحكي، والله نحكي بكل عقلانيه ونلقى في الحلول. ومشارس اذا كان فما مواطن ولا فما ناس اكفاء ولا ناس عند الحلول، تعطينا الحلول، نعملوا استشاره وطنيه تجمع الجميع والاعلام اللي هو بالنسبه لنا زاده كيف كيف. حاجه اخرى زاده، الابقاء على الناس عندها كفاءه، في المرحله القادمه نشوفوا بلانيفيكاسيون واضحه. المدرب رونار لازم يقعد. انا مش معناتها راه هو اللي يجيب لنا العصا السحريه اللي باش يحل لنا مشكله
1: مدرب كبير،
3: لكن مدرب على الاقل نعرفه ونفهمه انه ما يجمش يتدخل فيه حتى حد. دونك نخليه في المرحله القادمه بيان سور مع بلانيفيكاسيون، مع مدير فني على مستوى عالي، مع اراده حقيقيه للتغيير. راهو ما نجموش نغيره دونك اللي ما نعترفوش بالاخطاء. واخر حاجه واهم حاجه واللي تكلم لينا عليها برشا وسائل برشا حبر على ورق، مستوى الاعلام في تونس. واني موجود في منبر اعلامي وخليني نكون واضح، فما ناس ما تستحقش مش تحكي في ميكرو، ما عندها لا اخلاق لا مبادئ لا مستوى باش تحكي قسمه التوانسه وفرقه التوانسه وبثه الجهويات وبثه الفتنه. والله العظيم، والله نحكي بصدق، والله انا اذا كان سيدي اذا كان شديتوا علي انا واحد من الناس مستعد اني نتحمل مسؤوليه. راهو سي لو مومون، معاش راهو بلادنا ما عادش تستحمل. يهديكم ربي يهديكم ربي، خليو الناس الاكفاء، خليو الناس اللي عندها مستوى اكاديمي، خليو الناس اللي تعرف تتكلم، خليو الناس اللي تعرف
1: تفهم
3: اللي تفهم كوره، هي اللي تصنع، هي اللي تشارك في المنابر الاعلاميه، مش نابورت كي. راه وصلنا للتهريج، وصلنا للحضيض، يهديكم ربي. كلنا مسؤولون، كلنا مسؤولون. حسوا على بلادنا شويه بالحق، حسوا على بلادنا شويه، لانه وصلنا سيتوياسيون كريتيك. انا بالحق الجيل هذايا اللي لمناها سرت ماما وحكينا وقلنا انه جيل هذايا ما يحسش ببلادنا. ريت ولاد صغار تبكي البارح، حسيت انا ولدي البارح يبكي. علاش؟ خاطر يتمنى يفرح، يتمنى يشوف انتصار بتاع كيب ناسيونال يعيشكم، على خاطر ولادنا وخاطر شبابنا وخاطر مستقبلنا. مثالش خلينا نصرحوا ونكونوا عندنا الحقيقه ونكون عندنا الجراه والصراحه ان نحكيوا على بلادنا، على الحوايج الباهيه وعلى الحوايج الخايبه.
1: واضح تاثر كبير من ياسين بوشعاله، والحقيقه تاثرك مفهوم، وجيعتك وجيعت الشعب التونسي الكل، وجيعتك قاعده تتبث الحقيقه في 12 مليون تونسي. ريت الدموع اللي هبطت منك ياسين، راي كل متاكد انه راي هبطت من السواد الاعظم من الشعب التونسي. انا مثلا الوالده نتاعي بارح باتت مريض، انا بالتمريض، كلم صاحبي يقول لي مريض، كلم زميلي يقول لي مريض، عباد شفتهم في الشارع ناس مرضى. قلت لكم راجل كبير يبكي في الشارع، علاش؟ الخاطر خيبه كبيره، مسونه في وطننا، مسونه في دربونا، مسونه في منطقه
3: كدور. والله هي شعبويه، والله هي شعبويه، والله
1: هي خلي يقول
3: اقسم بالله في القلب ويعلم الله شنو نحسوا على بلادنا وشنو حاسين وشنو
1: نريد. تبررش خاطر ما هي واضحه من شعبويه، وخلي يحب يقول شعبويه خلي يقول. انا اكثر حاجه ما تعنينيش في الحياه شنو يقولوا العباد، معناتها في الاخر انسان يرضي ضميره ويرضي ربي سبحانه وتعالى. وقلت لكم من اول البرنامج مش نعاودها لكم تو، مش نقعد نعاودها لنموت، راني خاف كان من العالي الفوقاني كهو. معناتها في الاخر انسان يقول اللي لازم يتقول، الحقيقه في الاخر هي مسؤوليه. ريتوه الميكرو هذا، ريتوه راهو مسؤوليه قدام ربي سبحانه وتعالى. ستيلو تكتب به، الكلافيه اللي قدامك تكتب بيها، لسانك تخرج منه الكلام، هذا كله القاعد هو اللي عملنا المصايب الكل. راهي مسؤوليه قدام ربي وقدام الشعب، والشعب راهو ذكي وماهوش ناقص، وما شاء الله فاهم كل شيء ويعرف الغث من السمين. ومسالش والله حسبي الله ونعم الوكيل في اصغر واحد ساهم في خراب الكره التونسيه، خاطر الخراب هذايا صدقوني عنده مينيموم 15 16 سنه التالي واكثر من اللي بدا، تراكمات اللي خلاتنا بين ظفرينا ضحكوا علينا العباد. كوتش ضحكوا علينا العباد، ثم عباد تتمنيك على المنتخب التونسي، معناتها ثم عباد وصلت انه هاي سيدي تفضل.
4: انا ما حبيتش نتدخل لا مع المنصر لا مع ياسين بوشعاله، رغم انه معناتها جبدوا برشا نقاط سواء كانت فنيه سواء كانت خارج الميدان واللي اثرت على المنتخب. عليه لي سببه بسيط جدا، كيما شفنا نبره حاتم في معناتها
1: صوته بالعبره، مسكين
4: صوته بالعبره،
1: صرت والله يعرفي بالكم اللي غادي راهم موجوعين اكثر منا، راهم في وسط المعمعه
4: كبيره. كيما شفت المنصر لاعب دولي سابق ويغير على المنتخب ويعرفش معناتها منتخب ويوصل يتكلم كيما هكا. كيما نشوف ياسين بوشعاله اللي هو معناتها متحصل على الاجازه، اللي هو قاري، اللي هو متحصل على ديبلوم دونترونور، اللي هو يعرف شي يحكي اخلاقيا تربويا. فهمتني ولا من نجمتش أنا نتدخل عليه على خاطر كنت مش أحكي على كرة وليت نحكي على حاجة أخرى. فما تروازاكس يزمنا نعرفوهم وهم اللي يتحملوا المسؤولية كاملة، الوزارة، سلطة الإشراف، المكتب الجامعي والإدارة الفنية، هذين ثلاثة هم اللي يتحملوا الفضيحة هذه. على خاطر الفضيحة هذه جيت بعد زوز نكسات بطولة العربية وكاس افريقيا، معناتها عندي عندك ثلاثة معناتها نكسات في جرة بعضها، شكون يتحمل مسؤوليته في ذلك؟ سيد الوزير يزمك تعرف اللي احنا في الإدارة التونسية كي يبدأ فما مشكل لازمنا نخرجوا أوديت، أقل شيء نعملوا أنكيت. سيد الوزير الناخب الوطني سامي طرابلسي يروح من غاد لغاد، نورمالمون أنت تتصل به اللي أنت فرضت عليه باش يمشي البطولة العربية على خاطرك، نورمالمون تخرج وتظهر للعموم أنه عليه أنت قلت له باش يمشي للبطولة العربية اللي هو كان رافض باش يكون في البطولة العربية باش يحذر المنتخب باش ما نوصلوش للفضيحة هذه. نقطة ثانية، لماذا سامي طرابلسي ما خرجش للإعلام واعطانا ما صار في طرابلس تبرقة وما صار في البطولة العربية والبطولة الإفريقية وكأس إفريقيا؟ نقطة ثانية، سيد الوزير تعمل اجتماع بنخبة ما نعرفش، أنا مع احترامي للأشخاص المتواجدين اعتبرتهم كوادر في الدولة ولا اعتبرتهم مسؤولين في الرياضة ولا عندك عليهم معلومة اللي هما عندهم دي ماستير متاعهم والآليات التثقيفية والتربوية والأكاديمية اللي تخول لها باش تكون قاعدة على نفس الطاولة اللي قاعد عليها الوزير اللي هي تنجم تعطيك الحلول ولا تنجم تختار المدرب؟ أعتقد سيد الوزير أنك أخطأت، لأن احنا جيل تربينا على توجيهات سيد الرئيس الحبيب بورقيبة في السابق على المدرسة التونسية اللي تقوم على التعليم على الشهادة العلمية على قوتنا في أنه نخرج من المسائل هذه بطريقة علمية وليس بالانطباعات والأهواء والانتماءات الجهوية أو الانتماءات للفرق. أمام درابو تونس الفرق الكل متجي حتى شيء قدام تونس، احنا سيد الوزير منظومة احترافية منظومة غالطة لكلها، احتراف في تونس خاطئ ودليلنا واضح، تشوف في البطولة التونسية تشوف في الرابطة الأولى الرابطة الثانية وما كان أتعس في الرابطات الأخرى. سيد الوزير عندك لاعب يخلص باللورو وعندك لاعب يخلص بالمئتين بالمئات الالاف، سيد الوزير عندك سينساس وعندك قباضة طابت على الجمعيات رأي تحط دين بعد ساعات يوصل المليار ما تلقاش الجمعيات منين تخلص، الجمعيات الكل مديونة. سيد الوزير شو عملت انت؟ هل انك ارسيت المنظومة صحيحة؟ هل ارسيت الحلول للوهن وللنقاط الضعيفة في المنظومة الاحترافية في تونس؟ هل وجدت آليات تمويل للجمعيات الرياضية باش تكون جمعيات محترفة وننهضوا بالكرة التونسية؟ سيد الوزير هذا ما يعانيه كرة القدم، وشوف الجامعات الأخرين. أعتقد أنك سيد الوزير في محنة على خطر الانتكاسات كبيرة. نمشي للمكتب الجامعي، شو معناتها أنك أنت تجيب رجل أعمال يسير في الجامعة؟ ايش معناتها عندي لا راجل اعمال يسير في جامعة سي اوتوماتيك مش يدخل تحت الحسابات؟ حاجة عادية جدا مش يدخل تحت الحسابات. شكون هو؟ هو ولد راجل اعمال، وش كان مسؤول بالوراثة في فريق؟ اسأل عليه جمهور الفريق متاعه، اسأل عليه رجال العمل الموجود، اسأل عليه الكوادر الصحيحة. راهو الجامعة يلزم تسيرها كوادر أكاديمية. أنا كي نحكي مع ياسين بوشعالة وعلى مع منصر كي نحكي معهم نحكي في مستوى عالي، نحكي في مستوى عالي. راهو في البلاتوات العالمية في التلفزة راهو فما من لاعبين ما عندهاش نيفو، راهو فما عباد بعد ماتشوات نقال في في في في في في التلفزة تحكي وتفضل
1: راهو
4: في البلاتوات فما ملاعبيه عندها خلل اخلاقي وفما شكون وصل حتى باش تسجن شنو الصوره هذه القاتمه هذه اللي نعطيو فيها للاجيال للاجيال نتاعنا نظرنا وهي ما تعرفش حتى باش تكتب اسمها ولا بالفرنسيه ولا بالانجليزيه وما تعرفش تكون جمله بالفرنسيه تي لونترونور كي يحكي بالانجليزيه ما تنجمش تترجم له كيفاش انت تجيبه في منبر اعلامي نتعدى المكتب الجامعي يقولنا المكتب رجل الاعمال هو اللي يسير فيها رجل الاعمال عنده صيلات بوسطاء ونعرفوا الوسطاء داخل البلاد التونسيه كيفاش يتعاملوا مع الجمعيات كيفاش يتعاملوا معاه ونعرفوا البرة من تونس
1: من برا
4: فما وسطاء تي عندنا لاعب احنا بو وسط وذاك عليه هو توجد في القائمه وذاك عليه مره لعب بيفو مره لعب بارير دروا وكان نلقاو نلعبوه جول نلعبوه جول المفيد
1: لعب حتى جناح
4: يدبر كونترا ويكون مش معقول مكتب جامعي يفرض على معد بدني دكتور كيما وسيم معلا يجيبوا له معد بدني مع البلوش بيه ويعطيوه باش يحضر الفريق في الكوب دارا ولا كوب دافريك في الكوب دافريك يندي فينك يا سي معز الشبح فينك انت راك شبح سمتك الصحافه التونسيه راك انت شبح لحسين جنايح انا قلتها بصريح العباره لا مش معقول هذا اللي صاير هذا مش معقول الحمزاوي يجي يخرج في الاعلام مثلا
1: لا يا خميس الحمزاوي انا تقول امي كل على قلبي يشرب معناتها انسان ما صرح في حتى والله يبقى ما فهمتش التدوينه نتاعه ولا ايش قام جرى وحده جا الاول ما قام كما قال حاتم قبيله قال ما يا اخي سامحني شكونك انت باش نتصرح لنا والويش تصرح لنا وشكون قال لك صرح لنا هو ما صرح لحد وما طلبوا حد في التصريح حبت قال انا مانيش صرح لحد حد
4: اسمعني
1: تهريج هذا اسمه تهريج
4: باش نبداو واضحين كان نعرف في اعضاء كلموا ولات في جمعيه ولات يكلم والي باش الوالي يتدخل في جمعيه باش يجيب اونترنور صاحبه هذا راني بالقرينه معناتها مش راهو مع عضو جمعي تعاين مثلا نقولوا ياسين بوشعال على راس الفريق هذايا سي اسمع العضو الجمعي اللي هو جاب ياسين بوشعال وهو صاحبه المنصر كلم الوالي باش ياثر على رئيس الجمعيه باش يجيب المنصر ونحي ياسين بوشعال تفهم مش معناتها معناتها عندي افهم المستوى اللي وصلنا له ريت انت الارث نتاع المكتب الجامعي الفارط خذوا منه المساوئ نتاعو
1: فوالا كي ثم برشا اسماء ديجا كانوا في المكتب الفارط
4: جاو خذوا المساوئ فما حوايج باهي عملها السيد وديع الجيري راه انا حاضر عليها السيد وديع الجيري
0: كانت فما نتائج
4: في البراج الاولاني نتاع الرابطات راهو حضر هو وعطى الجمعيات على خاطر ما عندهاش باش تعمل ستار عطى 10 ملايين وفرض على لي زاربيتر وتابعهم اللي هما يكونوا من الدرجه الاولى ونجح البراج ونجحت الجمعيات ونجحت دوره البراج في وقتها عليه على خاطر كان يحرص اما اللي حواليه هما اللي كانوا عندهم برشا مساوئ زاده وهذاك اللي رسخوه في المكتب الجامعي هذا ولينا نشوفوا كان المساوئ ما نشوفوش الحلول انا اطالب من هذا المنبر بعد النكسة الثالثة خروج المكتب الجامعي
1: في 7 شهور
4: بكامله ومحاسبته على كل أفعاله واضح وجلي أنه كان نرجع ونستقصوا عليهم وعلى سيرتهم الذاتية وعلى سيرتهم البنكية وعلى سيرتهم الأخرى تو نشوفوا برشا خلل
1: نتعدى وثم نزيدك حاجه وزاد ما في حتى كرويا في الاخر معناتها شويه من الله وشويه من عبد الله ثم مينيموم وانتم فنيين وتعرفوا 7-8 ملاعبيه ما عادش لازمهم يحطوا ساقهم في
0: ثم 14-15 لاعب
4: سامحني نكمل
1: النقطه يعني نقصت انا قلت 7-8 انا لتو ما تعدت لي صوره سي العاشوري متصور مع سيزوكين بدلين المراوي يتبسم بعد نكسه وفضيحه وريتالي قبيله تصويره محمد علي فضيحه
4: فضيحه نكمل لك انا النقطه الثالثه هي الاداره الفنيه مش معقول اني نعطي ليسونس ا كاف للاعب كره قدم من الجمش ما عندوش مستوى اكاديمي مش معقول مش معقول تعطي ليكيب سبور ولا ليكيب جونيور ولا ليكيب سينيور المدرب ما عندوش مستوى معين اكاديمي مش معقول كيفاش انت ينجم هذاك المدرب يطلع المستوى نتاع اللاعبين هذاك؟ هذه هي نقطة أخرى. راو رحنا احنا في تونس حتى توصل عمرك 60 سنة قادر باش تنمي قدراتك الأكاديمية، نجم نجم تعاود بكالوريا مرة أخرى. راو معناتها راو احنا في تونس عندنا راو هذاك يزيدك يزيدك يزيدك معناتها نخوة ويزيدك شرف كمدرب وكحتى لاعب سابق انك تكون متمرس. راك باش باش انت كي تجيك قدامك مثلا في سيمينار في اي حاجه تجيك اي ملحوظه تكون طابع تفهمها وتستسقيها. نقطه اخيره ونقول على المقابله، احنا عندنا ملعب وحيد برك لقبول المسابقات الافريقيه رادس
1: اللي هو نصف البيست
4: حماد العقل
5: مؤهل
4: مؤهل وبالمزيه بالمزيه مقابل تمس عندنا فرصة وحيدة متاع حنب على المجبري هيك اللي شتها
1: دقيقة ثالثة
4: دقيقة ثالثة ما عندناش أدوات باش نصنعوا اللعب، ما عندناش أدوات باش نعملوا كونتر. تربص تبرقة بوند انتروغاسيون شو عملنا فيه
1: فريدة،
4: عدم انسجام بين اللاعبين. تونس عندهم ديستانس باركوري بار جوار 78 كيلومتر، اليابان 98 عبارة هي تلعب زيادة زوز ملاعبين لدينا. معناتها أنت المدرب هذا اللي جاء ما قا حتى باز مخدومة، لا باز تكنيك لا باز في لا باز فيزيك الأولانية لا فاز لا با لا فاز تكنيك لا فاز تكنو تكتيك كما قال منصور. فما حق متاع لاعبيه رشحت الفريق الوطني المنتخب الوطني سحبوه منهم الحق هذاك واعطيوه دي كادو للملاعبيه. ونرجع لك اللي كنتي في ثمانية ملاعبيه ولا تسعة ملاعبيه اللي ما عندهمش الحق وكان كانت الدنيا دنيا ما يلبسوش مريول المنتخب، وكان كان الدنيا دنيا حالي تقام في الليستة بعد الخمسين لاعب بعد الخمسين لاعب.
1: واضح. وللحديث بقية بخصوص المنتخب التونسي والكرة التونسية خاطر المشكل أعمق أعمق برشا من مجرد الحديث على المنتخبات، مش منتخب الوطني، هي نسيتوا نكست منتخب الجونيور منتخب الأصغر منتخب الأولمبي، لو أنه الأولمبي الوحيد شوي بليزوموا في شوية الضوء هاوك عمل دورة مش خايبة في تونس وصل فينال. سينورا المنتخبات الوطنية عندها سنين إلى الوراء سر، لا في الكوب دافريك لا تترشح من أولمبياد لا تترشح مونديال، وحتى كانت ترشحت في المونديال تروح من التور الاول
5: كما الانديه التونسيه.
1: ومدربين تشد 3 شهور ومدربين تشد شهر وميركاتو نتاع مدربين وعلاقات تخدم كالعاده، ما تراو خور كبير. والله اقسم بالله كان مش حلو ملف الكره التونسيه توفى الصيفيه وتبدا الشتويه قال الراجل ومازلنا باش تحثوا وشر الباليه ما يضحكوا. الحقيقه قاعدين نضحكوا، عرفتك الضحكه الكوميديا السوداء هذه هي ولات كوميديا سوداء الحقيقه. برفو البارح فما شكون تفرج بحذاي برفو يضحك، راهو يضحك مش معناه شامت في المنتخب، هي المو معناتها مقهور، عرفتك الضحكه اللي ما تفهمهاش بكيه ولا ضحكه، هذيك هي هذيك هي اللي قاعدين عايشين بها الشعب التونسي كله. وثم ناس تقول لنا لازمكم تلقاو حلول، خويا الحلول مش احنا نلقاهم لكن احنا نقترحوا حلول وقاعدين نحاولوا نقترحوا حلول. اول الحلول هو القطع مع الماضي، فليغضب من يغضب فلا اخاف الا رب العالمين. فاصل ثم نتواصل.
6: ديوان اف ام عسلامة
7: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام تحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: مالا كابتن موزة صفاقس
11: على 91.2
6: تونس
11: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
11: على 106
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. ستاد الديوان ستاد الديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان نتحدثوا توا على مباراة اسبانيا السعودية 4-0 دوبلي أويارزابال بونتو لامين يامال هدف لكوكوريا. اكتساح كامل اليوم منتخب الاسباني مر للسرعة القصوى بعد التعادل ضد كابو فيردي، اليوم انتصر ضد المنتخب السعودي 4-0.
0: والله يشوف السعودية قدمت مباراة أولى بدنية ممتازة جدا، مباراة شفنا فيها كونتر منتخب كبير برشا، الأوروغواي كانت مباراة بدنية كبيرة برشا، فنيا ما شفناش مستوى المنتخب السعودي كبير برشا المباراة الأولى، لكن شفنا معناتها بعض اللقطات وشفنا بعض التسديدات، معناتها فريق جاب معناتها نقطة مصيره رو مازال بديه. ترى زي ماتش كونتر الكاب فيرت تربح مصيرها بداية تترشح أربع نقاط أوتوماتيك
1: تترشح.
0: مباراة اليوم تلعب ضد بالنسبة لي أفضل منتخب في العالم في نسبة استحواذ الكرة. أنت كتشوف ماذا قدامك وسط فيه رودريجو أولمو بيدري قدامهم إيرزابال لما
1: يامال
0: معناتها لاعبية كبار لاعبية يلعبوا في أحد البطولات العالمية وتشوف معناتها اللاعب السعودي حاليا رو أبار أربع خمسة اللي ماذا قاعدين يلعبوا دي جرون تيتولير معناتها فيزيك مو كما قلت لك بعد انت ما قدمت مباراه اولى كبيره برشا ودوزيام ماتش ماكش باش تلقى معناتها نفس الجهد البدني
1: اللي في حتى العويس بعد ماتش كبير برشا اليوم ما كانش ثم هدف في الحقيقه فيهم بار منه
0: الهدف الثالث تقريبا هو معناتها من بعد انت كتشوف معناتها 23 مينوت 3-0 معناتها لونتام دخلته اسبانيا ما تهبطت في كل شيء ومالجريسا شفنا الميتون الاول يامال معناتها بعيد كل البعد على مستواه المعهود معناتها يلعب خايف راجع من ضربة بعد شهرين تقريبا. شفنا إسبانيا بالحد الأدنى معناتها اكتسحت السعودية كما قلنا السعودية هزيمة مخجلة لا لكن هزيمة تنجم معناتها تخليهم يصلحوا الأغلاط نتاعهم كما قلت لك المباراة الثالثة مصيرها بداية تنتصر تتأهل قدمت مباراة أولى بدنية ممتازة مباراة ثانية فنية إسبانيا بعيد عليها كل البعد هزيمة متوقعة هزيمة منتظرة لكن كما قلنا ديما المنتخب السعودي مصيره بداية
1: به إيران ضد المنتخب الأوروغوياني مش أوروغواي البلجيكي قمة ليلة كوتش نبيل كامون بين إيران بلجيكا اللي ما قدمش مستوى محترم برشا ضد المنتخب المصري. عندي سؤال، هل أنه تونس غلطت بلجيكا في روحها قبل ماتش مصر؟
4: بالطبيعي جدا على خاطر عندك تسجل 5 أهداف ضد منتخب عربي اللي هو يعتبر معناتها في الصورة من أحسن المنتخبات العربية
1: في مخك
4: العربية.
1: أنك مهمة سهلة شوية
4: مهمة سهلة تخلي المقابلة الأولى ما كانش بالعكس احنا شفناه ضد المنتخب المصري ما كانش معناتها المنتخب المصري كان قاري بلجيكا
1: كومبيلفو
4: لا بروفوني نوف في البريمي ميتون 30 مينوت دو جو ديكو حاولوا على الجهه اليمنى على الساق العكسيه اذا فهمني ولا معناتها الدليل واضح انه الناخب الوطني حسام حسن معناتها قرا كل كبيره وصغيره مع انك وجود قيمة ثابتة كيما محمد صلاح ولا
1: مرموش.
4: كيما مرموش كيما امام عاشور
1: امام عاشور
4: الوليد اللي اختته ببرشلونة
1: حمزة عبد الكريم حتى زيكو الحقيقة قدم مستوى
4: زيكو ما تشوف مصر معناتها بيان اورغانيزي وبالباهي معناتها أنا في ممكن نرجع لك على ماتش مثلا اللي مشيت تلعب معناتها مصر ما ربحت حتى مقابلة في تصفيات كأس العالم
1: في كأس العالم.
4: حتى
1: لما لا اليوم
4: هو اليوم ضد نيوزيلندا فرصتها
1: الأكبر
4: أنها تنتصر والبروبابيليتي دو البورسنتاج نتاع الربح لمصر أكثر بالنسبة لإيران أعتقد أنه إيران هو فريق إكسبلوزيف وفني قادر باش يغلط باش يقلق المنتخب البلجيكي إذا يعرف كيفاش يسورغانيز سور تران ويعرف كيفاش يحد من خطورة دي برون خاصة في الوسط على خاطر يجيب ما بين الخطوط ذيك هو أصعب حاجة إذا يوصل لدي برون يتشل الحركة ذيك
0: في غياب دوكو
4: قادر إيران أنه يحدث المفاجأة
1: به مصر ضد نيوزيلندا تفرجت أكيد ياسين في مصر في الماتش الأول اليوم مباراة الحقيقة المنتخب المصري لا كونفيرماسيون اليوم ضد منتخب أقل في المستوى بارابور على بلجيكا حتى بارابور على مصر
12: شوف الحاجة الباهية في المنتخب المصري بار انه اعتمد برشا على ساتور نتاع لاعبية الاهلي وعلى لاعبية البطولة المحلية دونك هنا تفهم انه حتى التواصل والكوميونيكاسيون والسبيتش ما بين المدرب واللاعبين كان فما كومبريونسيون كبيرة وفما توافق كبير. خلينا نكون واضح، المنظومة الدفاعية متاع الفريق بصراحة تشتغل بامتياز. أنا كي نشوفه إمام عاشور الرول الكبير اللي يعمل فيه سو البلان ديفونسيف عكسها تواجده في النادي، في النادي الأهلي يعني شنو قاعد يقوم هنا، تفهم الانضباط التكتيكي والماتيوريتي التكتيك، تفهم تشوف زاد محمد صلاح اللي
1: تكتيكيا كان ممتاز.
12: سنوات شوف محمد صلاح كان ديما هو سنتر دو جرافيتي تاع ليكيب المصريه دي، وكان ديما الناس كل الطالب فيه، بتيتر صار له ان بلوكاج وكان ديما هو المطالب. بتيتر من المرات القليل نشوف محمد صلاح مع منظومه حسام حسن متحرر، قاعد يعطي في البلوس وقاعد براتيكمو هو اللي ديكروشي واخو يعني يقوم حتى برول صنع الالعاب بطريقه ضمنيه، لانه فما ملاعبيه اللي يبارتاجيو معاه المسؤوليه. نحكي على مرموش، نحكي على إمام، نحكي زاد كيف على العطية الملعبية وسط الميدان اللي انتصروا في عدة ثنائيات والتحامات. دونك انا نتصور انه المنتخب المصري امام فرصة كبيرة باش انه ياخذ 3 بوين ويترشح للدور الثاني كاول فريق عربي ان شاء الله. بيان سور مع بعد المنتخب المغربي يترشح للدور الثاني
1: ان شاء الله. يكومبري اللي راهو نيوزيلندا في طرح الاول فارس فيها ضد ايران 2-2، راهو محترم جدا المنتخب النيوزيلندي. سكور بسرعة بسرعة
12: ثين بلاش المنتخب المصري.
1: محمد علي
13: 2-1 لمصر.
1: كوتش
4: 1 بلاش لمصر.
1: انا نقول زاد 2-1 للمنتخب المصري وبالتوفيق للمنتخب العربي المصري. مازلنا باش نتحدثوا على المنتخب التونسي في قادم المواعيد الرياضيه في مختلف برامجنا الرياضيه وعلى الكره التونسيه وما قبل زاد حتى مباراه هولندا، وربي يقدر خير من مواجهه تونس هولندا خاطر يزي من نكسات. هاي سيتي بارك الله فيكم كابتن داري منصر، ياسين بوشعالة ونبيل كمون، تحياتي مخرج الحصة حسام الحلواني، اسماعيل القطي برافو في الكوتي ديجيتال وتنسيق العام، قدور كان معكم من قدام الميكروفون. تتسويت نمشيو للأخبار، صباح الخير الناس كل وتحيا تونس. جوك موسيقى تسمع راب.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: مجاز هو الثامنة. ديوان فام عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 المزمع عقدها غدا الاثنين 22 من جوان بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وسيتم خلال هذا الاجتماع استعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يخص المسائل المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة. قافلة صحية متعددة الاختصاصات أمنتها اليوم الأحد بتبرقة، أو أمنت 2569 عيادة طبية مجانية لفائدة المواطنين في إطار تقريب الخدمات الصحية المتخصصة ودعم النفاذ للعلاج وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وانتظمت هذه المبادرة بالشراكة بين كلية الطب المنستير وجمعية تونيزيا فور أول وبالتنسيق مع الهيكل الصحية والجهوية المعنية. وشملت العيادات الطبية عددا من الاختصاصات من بينها طب العيون وجراحة العظام وطب البطني وأمراض القلب والشرايين وطب النساء والأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والجراحة العامة وطب الأطفال وطب الأسنان والطب النفسي. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن إصرار الاحتلال على الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية قد يزيد من حدة التوتر مع الولايات المتحدة. وأضافت المصادر للقناة أن جيش الاحتلال يتمسك في هذه المرحلة بالحفاظ على المنطقة العازلة واستكمال مهمة تدمير البنى التحتية الضخمة تحت الأرض في تل علي طهر. نتنياهو يقول إن الاحتلال سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ويتعهد بألا تملك إيران سلاحا نوويا طالما بقي في رئاسة الوزراء سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا حسب زعمه. وقال نتنياهو إن الاحتلال سيبرم اتفاقا مع لبنان عندما يتخلص من تهديد حزب الله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام .نت. إلى اللقاء.
2: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
3: تبع الموسيقى.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة ديوان افهم عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي بدفع الأداء عن بعد، تذكرهم بأن غدا الاثنين هو أخير وجل قانوني لإيداع تصريح الشهر وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا، وتقول إن هذا التاريخ يمثل آخر يوم في الأجل القانوني المحدد لإيداع تصاريح الجبائية. الشركة التونسية للملاحة تسجل ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بسنة 25 و2000، وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدوانية. وأكدت العدواني في تصريحها للإذاعة الوطنية اليوم أن نقل البحرية تهدف إلى تأمين نقل 300 ألف مسافر خلال العام الحالي، مذكرة بجملة الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة المسافرين، من بينها الأسعار التفضلية للتذاكر خاصة عند الحجز المبكر وتسريع وتقريب الخدمات، على غرار الشروع في استخراج جوازات السفر على متن السفن. عضو في فريق التفاوض الإيراني يؤكد اليوم الأحد أن وفد طهران المشارك بالمحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا أتم صياغة مسودة اتفاق من أجل رفع مؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني ومشتقاته. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن الخبير الاقتصادي عضو الوفد الإيراني المفاوض حسين قربانزادة قوله إن تنفيذ الإعفاء المؤقت من العقوبات سيبدأ قريبا. وأوضح قربانزادة أن المحادثات الحالية تركز بشكل أساسي على آلية تنفيذ البند 13 من مذكرة تفاهم ووضع الأسس اللازمة لمناقشة بقية بنود الاتفاقية. هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قوته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية. وأضافت الهيئة أن فرق التفاوض الإسرائيلية واللبنانية ستجتمع هذا الأسبوع وستحدد مناطق جرى تطهيرها من عناصر حزب الله وتحويل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني على حد وصفها. ووضحت أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن يعيد الاحتلال قواته إلى خط الصواريخ المضادة للدروع على مسافة نحو 8 كيلومترات من الحدود. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام العاشرة، إلى اللقاء.
2: في البرمجة الشتوية على ديوان فام،
3: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كنهار من 7 للـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديموش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تاي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود. واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد، ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثل الجمعة من 5 للـ7. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثل الجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
0: كل سبت واحد من 9 لنص الليل تسمعوا لي زاني بونور.
4: هلو مرحبا بكم في الجولدن دايز في لي زاني بونور.
0: لي زاني بونور باي يولتز.
4: هلو ويلكم تو ذا شو وير اول ذيز جولز. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحله جديده ترجع بينا البنت ايام زمان. انتم ما تسمعوا في لي زاني بونور من توا حتى لنص الليل، والليله بما انه دخلنا اوفيسيلمون في اجواء الصيف حضرنا لكم حلقه فيها نوستالجي، فيها بيت، فيها طاقه، فيها برشا محطات باش ترجعنا لايام زمان، الافلام والاصوات والغنيات اللي عاشوا معانا وما زالوا عايشين فينا اتخبار الذكريات. وعلى ذكر الذكريات نحكي لكم اليوم على فنانة مستحيل تتمحى من ذاكرة الشعوب العربية. كيما اليوم نهار 21 جوان عام 2001 توفيت واحدة من أهم نجمات السينما المصرية والعربية. نحكي لكم الليلة على سعاد حسني. سعاد حسني واللي برشا يعرفوها بلقب سندريلا الشاشة العربية، هي مش مجرد ممثلة جميلة، هي حالة كاملة في السينما، تمثيل، حضور، غناء، رقص وخفة دم وروح قريبة من الناس. بدايتها الكبيرة كانت في أواخر الخمسينات مع فيلم حسن ونعيم عام 59، وقتها كانت مازالت بنوتة صغرونة، أما من أول ظهور لها كان واضح أنه عندها حضور مختلف، مش حضور كلاسيكي متاع نجمة باش تتعدى إناپيرسو. بالعكس، سعاد حسني كانت تقريبة طبيعية وتعرف تبدل من شخصية لشخصية تخي فاسيلما. إذا في الستينيات والسبعينيات ولت من أهم نجمات السينما المصرية، خدمت مع كبار المخرجين والممثلين وشاركت في أفلام ولت من أهم الكلاسيكس في السينما العربية، ويمكن من أهم المحطات في مسيرتها فما أفلام حسن ونعيمة، القاهرة 30، خلي بالك من زوزو، الكرنك، شفيقة ومتولي والراعي والنساء. خلي بالك من زوزو بالذات كان محطة مهمة برشا، الفيلم خرج عام 72 ونجح جماهيريا بشكل كبير وخلى صورة سعاد حسني تولي مرتبطة أكثر نجمة اللي تنجم تغني، تشتح وتمثل وتوصل للجمهور بطريقة بسيطة وتخي ديريكت.

أما المهم إنه سعاد حسني ما وقفتش في نوع واحد من الأدوار، عملت الكوميديا، الرومانس، الدراما الاجتماعية وحتى الأدوار السياسية الجريئة، وكانت تنجم تكون البنوتة الخفيفة وقريبة من نيس، كما تنجم تكون الشخصية المعقدة اللي فيها تعب، خوف وصراع داخلي. هذيك علاش الليجاسي متاع سعاد حسني مازال قوي لليوم، خاطرية ما كانتش نجمة فيلم واحد وإلا مرحلة واحدة، هي تقريبا حضرت في أكثر من جيل، وكل جيل عنده الفيرسيون متاع سعاد حسني متاعو، فما اللي يتفكرها في الأغاني والشو والاستعراض، وفما اللي يتفكرها في الدراما، وفما اللي يشوفها كرمز من رموز السينما المصرية.

0: نهار 21 جوان 2001 الخبر كان صادم جدا. سعاد حسني توفيت في لندن من بعد سقوطها من شقة في بناية كانت تسكن فيها في لندن. وقتها كان عمرها 58 سنة وكانت بعيدة على الأضواء عندها مديدة وتعاني من مشاكل صحية ونفسية حسب عديد الروايات الصحفية. الوفاة متاعها بقات لليوم من أكثر الملفات اللي فيها جدل في الوسط الفني العربي. الرواية الرسمية في بريطانيا تقول إنه انتحار، أما عائلتها وبرشا من جمهورها ما اقتنعوش بالرواية هذه واعتبروا إنه فما نقاط غامضة وأسئلة ما تجاوبش عليهم. الجدل زاد كثر على خاطر كان فما كلام على مذكرات كتبتها سعاد حسني وعلى أسرار من حياتها كسوة من الوسط الفني ولا حتى السياسي. المهم هوني إنه ما فماش حكم نهائي يثبت نظرية القتل، والتحقيقات اللي تعاودت في مصر توقفت بعد سنين بسبب عدم كفاية الأدلة. يعني الملف مازال محلول في ذكرة الناس، مش قانونيا نكهة وحتى عاطفيا نجم نقوله، خاطر الجمهور ما حبش يصدق انه فنانة بحجم سعاد حسني تمشي بالطريقة هذيك وبالأسئلة اللي ما تجاوبش عليهم ذوكم الكل. واليوم بعد أكثر من 20 سنة على رحيلها، سعاد حسني ما زالت حاضرة وأفلامها ما زالت الناس تتفرج فيهم وأغانيها الناس ما زالت تسمعهم وتصويرتها ما زالت مرتبطة بفترة ذهبية في السينما المصرية. وليلة في ذكرى وفاة سعاد حسني، النجمة اللي بقات في ذكرة الناس كسندريلا الشاشة العربية وواحدة من أهم الوجوه في تاريخ السينما العربية، حبينا نبدأ بها حلقتنا لليلة في ليزان بونا.
1: زوزو زوزو النوزو كو النوزو، اسمع غناها وافهم لغاها، دي زوزو دي كلام محل عوزو.
0: حكاية سعاد حسني هي واحدة من حكاية الليلة، ما هي تنزيد نعطيكم سنيك بيك حالي يستنى فيكم. اليوم سيفغي هو تاريخ وفاة سعاد حسني، أما زيد اليوم هو تاريخ ميلاد عبد الحليم حافظ. باش نرجعوا مع عبد الحليم في الأستاغ من البداية الصعيبة لحلم الموسيقى، الواحد من أهم الأصوات اللي صنعت تاريخ الأغنية العربية والسينما العربية. في جولدن هيت ليليا نرجعوا الاغنيه من الثمانينات، اغنيه وليت سينونيم متاع السامر مود والبوزيتيف انرجي. نحكي لكم على Walking on Sunshine. في حكاية ألبوم اللي لا نحكيه على ألبوم Confessions متاع أشر، الألبوم اللي كان خرج عام 2004 وبدل نظرة العالم في الـ R&B، نحكي لكم على اغنية كيما بيرن ويا. Bien sûr et bien évidemment avec le col ma équipe exceptionnelle et formidable the one and only مخرج الحصة حسام حلويني hello and the outstanding معد الحصة رسم بن يونس hello انا يلزع تطلع توت الكيب سلام عليكم مين ما كنتو توعدكم سهرية exceptionnelle تنطلق من توا حتى لنص الليل.
2: انتو ما تسمعوا في الليزالي بونار كل سبت وحد من 9 لنص الليل.
3: Ya tú sabes, no hay más nada.

0: العادة وألا لياقة على العادة كنا راحت في لي زاني بونور. نبداو بطقطقة اكسبسيونيل غنية الليلة في جولدن هيت من نوع اللي أول ما تسمع الانترو نتاعها تحس روحك دخل ديريكتومون في مود الصيف الطاقة والسمر انرجي. نحكيكم الليلة على Walking on Sunshine.
1: Golden Hit
0: Walking on Sunshine خرجت رسمياً عام 85، أما الحكاية متاعها بديت قبل بمديدة. على باز هي مكتوبة من كيمبرلي رو الجيتاريست نتاع الباند واللي كان قبلها عضو في فرقة اسمها The Soft Boys. في بالكم أنه Walking on Sunshine ما كانش أغنية معمولة باش تكون A Major Hit ولا وراها قصة حب معقدة ولا حتى دراما. كيمبرلي كتبها كأغنية بسيطة ديريكت وفيها برشا بوزيتيف انرجي، وزيد على هذا من الأول مش أعضاء الباند الكل كانوا مقتنعين بالغنية. إذا كاترينا الليد سينجر قالت في أكثر من مناسبة أنه من الأول ما كانتش تحس الأغنية تمثل الباند برشا، وحتى فينسي دي لا كروز البيسست كان يشوف أغنية irritating شوية، يعني يشوفها من ذوكم الأغاني اللي ترسلق في المخ أكثر من لازم حتى اللي تولي تفدد. أما ساعات سون جور دو كونفوزيون هما اللي يخلقوا أي ميجر هيتس. الأغنية خرجت والناس تفعلت معاها وبقوة، دخلت للتوب 10 في أمريكا بريطانيا وأستراليا واللي من أكبر النجاحات في مسيرة كاترينا and the waves. كاترينا and the waves عندهم زيدا نجاحات أخرين، وأهم واحد كان عام 97 مع Love Shine Light اللي ربحت اليوروفيجن في بريطانيا. أما بالنسبة لأغلب الناس السيجنتشر متاحهم تقعد ديما Walking on Sunshine.

0: شنو رايكم لو كان نفرشوا السجادة الحمراء ونرجعوا لوحدة من اللحظات المهمة في تاريخ ديزني في التسعينات؟ لحظة وين فيلم أنيميشن ما عادش يحكي على فيلم الصغار كهو، أما ولا حاضر وبقوة في أكبر سهرية سينمائية في العالم. نحكيكم على أوسكارز عام 95 وفيلم The Lion King، وعلى غنية اللي خذت أوسكار وليت من أكثر الأغاني المعروفة في تاريخ ديزني، Red Carpet الليلة Can You Feel The Love Tonight؟ عام 95 كانت الدورة 67 من الأكاديمي أوردز، والسينما وقتها كان خارجة من عام في أعمال قوية برشا. إدايوغ من الأفلام اللي كانوا حاضرين عامتها وبقوة فورست غامب، بالب فيكشن، The Shawshank Redemption و The Lion King.
1: I can see what's happening.
2: What?
1: And they don't have a clue.
2: Who?
1: They'll fall in love and here's the bottom line.
0: بون، فيلم The Lion King ما كانش مترشح البيست بيكتشر، اما حضوره كان واضح هو بقوة في الكاتيجوري متاع الموسيقى. الفيلم دخل بثلاث اغنيات مترشحين في نفس الكاتيجوري متاع بيست اوريجينال سونغ. الثلاث اغنيات هما Circle of Life، Hakuna Matata و Can You Feel The Love Tonight. ولفت انه فما ثلاثة اغاني من نفس الفيلم مترشحين، يوري الامباكت الكبير متاع The Lion King. فينالمون الجائزة مشيت لغنية Can You Feel The Love Tonight اللي هي من كلمات تيم رايس وموسيقى إلتون جون. الفيلم موقفش غادي على خاطر The Lion King ربح زيدا أوسكار متاع Best Original Score واللي كانت من نصيب هانس زيمر. يعني في نفس الليلة الفيلم خرج بزوز جوائز كبار في الموسيقى، غنية وسكور. قبل ما خليكم تعملوا أنتري بانكيف على الغنية، نحكي لكم شوية على فيلم The Lion King. الفيلم خرج عام 94 وهو من أهم أفلام الديزني في فترة التسعينات، الفترة اللي سميوها برشا ناس بالديزني رينيسانس. الفيلم يحكي على سيمبا، الشاب الصغير اللي يعيش رحلة من الهروب الخوف حتى يكشنوصلوا للرجوع وتحمل المسؤولية. واللي يميز الفيلم مش الحكاية متاعه كهو، أما حتى الطريقة اللي تخدمت بها الموسيقى، التصوير، الشخصيات وحتى الفويس أكتنج. نرجع بكم تول Can You Feel The Love Tonight. الغنية كانت اكسيبسيونيلة على خاطرها اتحطت في لحظة انتقال في الفيلم. سيمبا ما عادش طفل صغير هيرب من الماضي متاعو، بدأ يدخل في مرحلة جديدة في مشاعر جدد. شفنا فيرسيون ماتشور أكثر وشفنا رجوع تدريجي للهوية الحقيقية متاعو. خليكم تعملوا أنتري بانكيف مع الغنية ومع الذكريات اللي تجيبهم الغنية في Can You Feel The Love Tonight.

0: جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزء العاشرة ديوان اف ام عسلمة. عدد من لجان مجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسات استماع في اطار النظر في عدد من مقترحات القوانين، وتواصل لجنة التشريع العام خلال جلستها المبرمجة ليوم غد النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. وتبحث لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج سبل دعم التواصل مع الكفاءات التونسية بالخارج والاستفادة من خبرتها وكيفية التفاعل مع ظاهرة هجرة الأدمغة، وذلك خلال جلسة مشتركة مع رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء وعميد المهندسين. كما تستمع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى ممثلين عن المجمع المهني لهياكل المراقبة الفنية التابعة لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول الوضعية الحالية التي تمر بها المؤسسات النشطة في قطاع المراقبة الفنية. تونس تحتل المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرة إقامة في ألمانيا خلال عام 2025 بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها وفق بيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية التي نشرت هذا الأسبوع. ومنحت ألمانيا 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي، مقابل 3589 تأشيرة لمواطني فيتنام التي تصدرت القائمة. كما أظهرت البيانات ارتفاعا متواصلا في عدد التونسيين المستفيدين من هذه التأشيرات خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ 1847 سنة 2024 مقابل 779 تأشيرة خلال سنة 23 و2000. دراسة علمية حديثة تكشف عن أن تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في سن مبكر يخفض خطر الوفاة بسرطان عنق الرحم قبل سن 30 إلى مستوى يكاد يقترب من الصفر، في إنجاز وصفه الباحثون بأنه نقطة تحول في مكافحة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء. وحسب صحيفة غارديان البريطانية، فقد استخدم الباحثون التابعون لجامعة كوين ماري في لندن بيانات رسمية عن وفيات السرطان وتطعيم لنساء تتراوح أعمارهن بين 20 و34 عاما لحساب تأثير التطعيم على معدلات النجاة من سرطان عنق الرحم. وأظهرت الدراسة الممولة من قبل مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن معدلات الوفاة بسرطان عنق الرحم انخفضت بشكل ملحوظ بين النساء التي حصلن على اللقاح منذ بدء استخدامه عام 2008، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على معدلات الوفاة بين الفئات التي لم تتح لها فرصة التطعيم. دبلوماسي أمريكي يصرح لموقع أكسس الأمريكي بأن هناك توقعات باستمرار مفاوضات سويسرا حتى وقت متأخر من الليل بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر، مضيفا أن المحادثات مع إيران بدأت صباح الأحد واستمرت تقريبا دون انقطاع وبصيغ مختلفة. وقال الدبلوماسي الأمريكي أنه تمت مناقشة مع إيران والوسطاء ملف مضيق هرمز وتصريحات طهران الأخيرة بشأن إغلاقه المحتمل، وتم توضيح أن واشنطن تريد ضمان بقاء هرمز مفتوحا بالكامل. وزارة الداخلية القطرية تعلن اليوم وقوع انفجار داخل أحد المصانع بمنطقة راس لفانا الصناعية دون تسجيل إصابة أو تسربات، ولم توضح الوزارة طبيعة الانفجار أو أسبابه، كما لم تذكر اسم المصنع الذي وقع فيه الحدث. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: Suivez le rythme de la radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2. 99.1 في صغيرة وجيبس.
3: Toujours numéro 1 sur les
4: lignes.
5: حبي يا هو والأحباب جرحوه.

Hello, de retour filles les années bonheur et de retour filles sahariennes spéciales ou exceptionnelles. Lila n'hakiu ala ma maman, la hakika ina personnellement qui barcha mon qalbi, متاكده انه هو قريب برشا من برشا قلوب ناس. خاطر عاده نحكيو على عيد الام ونحتفلوا به برشا والميديا تحكي عليه وكادوات اكسيتيرا. اما ننسيو نزيد فما عيد الاب اللي هو شخص مهم جدا في حياتنا. الاب اللي عنده دور كبير في العائله، اللي يتعب اللي يخدم اللي عنده مسؤوليه اللي يضحي، اللي هو سند ساعات ما يحكيش برشا اما حضوره يتفهم في تفاصيل حياتنا الكل. نحتفلوا الليله في جولدن هيت بعيد الاب. جولدن هيت هيت. نبدأ لكم بمنين جيت حكاية فكرة عيد الأب. الحكاية بدأت في أمريكا في بداية القرن العشرين مع امرأة اسمها سونرا سمارت دود. حبت تكرم ولدها اللي ربيها هي واخويتها وحده من بعد ما توفيت أمهم، واقترحت أنه يكون فما نهار خاص بالأب كما فما نهار خاص بالأم. والاحتفال صار عام 1910، ومن بعد الفكرة بدأت تنتشر بشوية بشوية حتى شوالت مناسبة معروفة في برشا بلدان. في دول كما أمريكا، فرنسا، الولايات المتحدة، العيد متاع الأب يحتفلوا به لحد الثالث من شهر جوان. وفي بلدان اخرين التاريخ يختلف. ايطاليا واسبانيا باغ اكزومبل يحتفلوا به نهار 19 مارس، واستراليا يحتفلوا به في الاحد الاول من سبتمبر. مي با مهما اختلفت التواريخ الفكره ديما هي واحده. ميرسي الكل بابا. مش لازم تكون نعطيو هديه غاليه، مش لازم نعملو حاجه كبيره، ساعات كلمه ولا تليفون ولا قاعده ولا مساج صغير يكفي باش تفرح الشخص هذاك من قلبه. تفرح الانسان اللي تعب عليك، تفرح الانسان اللي ينجم يسيسي باش ضحي، تفرح الانسان اللي كل ما يشوفك قاعد تقدم وكل ما يشوفك قاعد تطور يحس هو بفخر انكور بلوس. على خاطر برشا دي بابا ما يعبروش برشا اما يحسوا برشا، ووقت اللي تحسوا اللي انت غير ما تحبوه، اللي انت غير ما متفكروه، اللي انت غير ما حاسس بقيمته، فرحته سيغمانتو اللي ما تتوصفش. في مناسبة كيما هذي اخترنا لكم اغنية على الاب، اغنية غنيها صابر الربيعي باحساس كبير. يمكن اللحن متاعها حزين شوية ما كلماتها قوية برشا، خاصة وقت اللي يقول انت خيمتنا الامينة، انت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا وانت لمام الشمل. ربي يخلي لكم لي بابا متاعكم، وربي متحهم بالصحة، ربي يشفي المرضى منهم، وربي يرحم كل اب توفى، خاطر بلاستو سيغمان ما يعوض

0: شنو رايكم لو كنا نعملوا بوسغرونا للماضي ونرجعوا شويه للحاضر؟ اختيارنا اللي لجينا من لبنان مع واحد من اكثر الاصوات العربيه اللي عندها سيجنتشر واضحه في الاغاني الرومانسيه. نحكيكم الليله في فريش هيتس على وائل كفوري وسراء لي عمري.
1: فريش هيتس.
0: وائل كفوري عنده خط معروف في المسيره نتاعو، اغاني حب، فراق، نوستالجي، كلمات قريبه من الناس، ولحن عاده يكون واضح وسهل انه يتحفظ. هذاك تقريبا اللي خليه يحافظ على نفس الجمهور لمده سنوات طويله من التسعينات حتى لليوم. وحتى سرق لي عمري الاغنيه ما زالت ماشيه في نفس المود اللي يحبه جمهور وائل كفوري، رومانتيك في شويه رجعه، كلام بسيط ويوصل بسرعه لقلوب الناس. بون ميزا باغ الاغنيه، اللوك الجديد نتاع وائل كفوري ولا حديث الناس، برشا ناس تفاجئوا من التغيير في الشكل نتاعو، خاصة انه ظهر ضعيف برشا بارابور على قبل، ولا فهم برشا كلام وبرشا دي كومنتير على خسارة الوزن نتاعو، اسكو هو مريض ولا اسكو خسارة الوزن هذي كانت اختياره هو. وائل معلقش على الموضوع واكتفى انه يهبط اغنية جديدة، خليكم تكتشفوها توت سويت. هذا سرق لي عمري، جديد وائل كفوري على ديوان فام.

0: bonheur.
1: حكينا على فيلم، حكينا على أغنية، حكينا على شخصيات، حكينا على نجاحات. في بالي وقيت نحكي لكم على ألبوم. في حكاية ألبوم الليلة نحكيه على واحد من أهم ألبومات R&B في الألفينات. نحكي لكم على Confessions متاع أشور اللي كان خرج عام 2004.
0: حكاية ألبوم.
1: في بداية الألفينات أشر وقتها نجم أوريدي معروف، عنده نجاحات قبل، معروف بصوته، معروف بالدانس بالبرفورمانس متاعه. أما Confessions كان الألبوم اللي وصله لمرحلة أخرى تماما وخلى اسمه مربوط رسميا بفترة قوية برشا في تاريخ R&B. الألبوم خرج نهار 23 مارس عام 2004 ونجح من أول جمعة ليه. باع أكثر من 1,000,000 نسخة في أمريكا في أول جمعة ديجا، ومن بعدها هي ولا أكثر ألبوم مبيعا في الولايات المتحدة عام 2004. يقول القائل ليش نيا اللي خلى الألبوم يعمل الضجة هذي على سوبون؟ أول حاجة العنوان متاع الألبوم Confessions أو اعترافات. الناس وقتها ربطت الأغاني بحياة أشر الشخصية، خاصة من بعد انفصاله على تشيلي من فرقة TLC، وبرشا قالوا أنه الأغاني تحكي على الخيانة، الفريق والقصص اللي عاشهم أشر. بيبا الحقيقة مش هذيك هي، على خاطر جزء من الحكايات كانت مستوحات من التجارب جيريمي دوبري البروديوسر بتاع أشر. أما أشر غنيهم بطريقة خليت الجمهور يحس أنه الكليم يحكي عليه هو. Confessions في المجمع ربح جرامي متاع Best Contemporary R&B ألبوم، وصل من بعد لمرحلة الدايموند في أمريكا، يعني بيع أكثر من 10 ملايين نسخة. الألبوم في 4 أغاني وصلوا للنمبر 1 في البيلبورد 100، منهم Burn، Confessions Part 2، My Bow مع أليشا كيز و Yeah. كي نقولوا على 4 أغاني توصل للتوب 1 في البيلبورد 100 مش حاجة سهلة للجملة، على خطر ستخيغة أغنك تلقى ألبوم يخرج 4 سينجلز وكلهم يوصلوا للمرتبة الأولى. إذا ياغ Burn اللي تسمع فيها توا تبي كانت من أنجح الأغاني في الألبوم. أغنية تحكي على علاقة وصلت للفينيش متاعها، على قرار صعيب أنك توقف علاقة حتى لو كان مازال فم برشا مشاكل.

الغنية خرجت من بعد ياه، أما مالغري سا نجحت بقوة وقعدت 8 أسابيع في المرتبة الأولى في البيلبورد 100. أما الغنية اللي اخترنا نختم بها حكاية ألبوم لليلة هي ياه، الغنية اللي كانت أول سينجل من الألبوم وخرجت ان كولابوراسيون مع ليل جون. وقتها ليل جون كان يخدم على صوت الكرانك وهو ستايل جاي شوية من الهيب هوب، وأشر كان يخدم على الكلوب ميوزك، ومع بعضهم خرجوا غنية مختلفة على الار ان بي اللي الناس كانت مستنسة بيه. النتيجة كانت نجاح عظيم جدا، غنية ياه قعدت 12 جمعة في المرتبة الأولى في البيلبورد 100، ولت من أكثر أغاني عام 2004 اللي كسرت الدنيا. خليكم تعملوا انتري بون كيف على أقوى غنية في ألبوم كونفيشنز الأشر.

0: Keyit Album.
1: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس الموند ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت إسبرغرام مثل الأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للـ7 الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6 وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 للنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور ديوان فهم صوتكم
0: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm مع diwanafm ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanafm.net ديوان اف ام صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: مجلس 11 ديوان FM عسلمة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تقرر على عكس ما قامت به وزارة الصحة باحترام القانون واحترام مقتضيات الأمر الحكومي الجاري به العمل ودعوة الأطباء الشبان إلى الالتحاق بمراكز تربصاتهم الجديدة ابتداء من غرة جويلية القتم. يأتي هذا القرار من جهة أولى احتراما للقانون ورفضا لكل تجاوز للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل، ومن جهة ثانية حرصا من المنظمة على حماية الأطباء الشبان من مزيد التشتت والتأزم الاجتماعي ومن حالة عدم الاستقرار التي كانت ستستمر لستة أيام إضافية بسبب سوء إدارة الوزارة لهذا الملف. واستنكرت المنظمة في بلاغ صدر عنها اليوم نهج الارتجال الذي اتخذته وزارة الصحة، حيث حددت موعد الاختيار قبل أيام قليلة فقط من بداية التربصات، متجاهلة تماما وقع ألف الأطباء الشبان الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على تغيير مقر إقامتهم وإيجاد مسكن جديد وتنقل بين ولايات تفصل بينها مئات الكيلومترات في ظرف زمني لا يتجاوز 3 أيام. المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أفريل الفارط تشهد تحسنا في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعة بالنتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الفعلي لشبكات الجيل الخامس في فبراير 2025. وأظهرت البيانات تطورا ملموسا في رقم المعاملات المجمع لمشغلي الاتصالات الثلاثة، حيث بلغ 313.6 مليون دينار خلال شهر أفريل 2026 مقارنة ب 301 مليون دينار في أفريل 2025 و 290.2 مليون دينار في أفريل 2024. دبلوماسي أمريكي يقول إن الوسطين الباكستاني والقطري يساعدان الجانبين على تجاوز الخلافات والصعوبات، والأطراف الأربعة جميعها راضية عن الطريقة التي سارت بها المحادثات. وأعرب دبلوماسي عن شعوره بأن الجولة الأولى من المحادثات تضع الأسس اللازمة لبناء ثقة في المرحلة المقبلة، والمحادثات على المستوى السياسي الرفيع من المتوقع أن تنتهي الاثنين. جيش الاحتلال يعلن الأحد أن قواته عثرت على نفق أرضي يضم كميات كبيرة من الأسلحة ومنصات إطلاق صواريخ في قرية مجدلزون بجنوب لبنان، مشيرا إلى مقتل أكثر من 20 عنصرا من حزب الله خلال العمليات في المنطقة. أوضح بيان جيش الاحتلال أن القوات عثرت على نفق يبلغ طوله أكثر من 200 متر وعمقه يتجاوز 25 مترا تحت الأرض. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: Suivez le rythme تابع راديو نيمورو 1 في الموسيقى في تونس. ديوان تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 91.2 99.1 في الصغيرة وجيبس.
3: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: بيان ايفيدامون انتم تسمعوا في ليزاني بونور اللي مكمله معكم حتى لنص الليل. لحد هذا هو لحد ما قبل الاخير على ليزاني بونور او ليميشن ليزاني بونور. دونك سورمون يلزمنا نكملوا بفايب طربيه اكسبسيونيل وبهذيك روح النوستالجي اللي نحبوها. اليوم 21 جوان يقابل عيد ميلاد اسطوره من اساطير الغناء العربي، صوت ما يتعاودش، اغاني خالده، فنان تكتب اسمه بالكبير في عالم الفن. الليله نجمنا في ستار هو عبد الحليم حافظ أو العندليب الأسمر.
1: لستار
0: عبد الحليم حافظ وإلى اسمه الحقيقي عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، تولد نهار 21 جوان عام 29 في قرية الحلويت في محافظة الشرقية في مصر. طفولته ما كانتش سهلة، بالعكس كانت صعيبة برشا برشا. خسر أمه وهو مازال بيبي صغرون، ومن بعد توفى والده وهو مازال صغير، وعاش يتيم في كنف خاله. من صغره كان عنده علاقة قوية بالفن، شخطو الغناء والإنشاد، وبدأ يحفظ القرآن ويغني في المناسبات الدينية، والناس الكل لاحظت إنه عنده صوت مميز. كبر شوية وقرر يمشي للقاهرة باش يقرأ الموسيقى، والتحق بمعهد الموسيقى العربية عام 43. غادي تعلم التلحين والعزف خاصة على آلة الأبوة، وتعرف على برشا فنانين اللي باش يكون من بعد عندهم دور كبير في المسيرة متاعو، من بينهم كمال الطويل. من بعد ما تخرج خدم كأستاذ موسيقى في برشا بلايز، أما قلبه كان ديما مع الغناء. حاول يدخل الإذاعة المصرية عام 51، أما من الأول ما تقبلش صوته خاطر كان سواديزان مختلف على النمط السائد في الوقت ذاك. أما بالإصرار والدعم من بعض الناس في الوسط الفني وخاصة الإذاعي حافظ عبد الوهيب، نجم عبد الحليم يدخل ويبدأ مشواره الفني باسم عبد الحليم حافظ.

0: مرة
1: والأغاني حليم ما نشحتش برشا كما صفيني مرة بار اكزامبل. أما مع الوقت وبإعادة تقديمها وليت من أشهر الأغاني وكانت نقطة التحول في حياته. من غادي بدي نجم العندليب يطلع وقدم لون جديد في الغناء، لون بسيط صادق وقريب برشا من الناس. عبد الحليم ما كانش يغني كان على الحب، كان يغني على الوطن زيدا، وكان صوته مرتبط برشا بالثورة المصرية ومشاعر الناس في الفترة هذيك. تعاون مع كبار الملحنين كما محمد الموجي، كامل الطويل، بليغ حمدي، وقدم معاهم روائع كما سواح، زي الهوى، موعود، وعدى النهار. غنى زيدا كلمات شعراء كبار كما مرسي جميل عزيز، محمد حمزة، وحتى نزار قباني.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

عبد الحليم حافظ دخل عالم السينما عام 55 من خلال أول فيلم لي لحن الوفاء، وين شاركته البطولة وقتها الفنانة شادية. في الفيلم هذا لعب دور شاب اسمه جلال، عنده موهبة في الغناء ويعيش قصة حب مع مطربة شابة. الفيلم ما كانش تمثيله كهو، الفيلم كان فرصة باش يوري حليم موهبته كمغني وممثل في نفس الوقت. عبد الحليم بيان ايفيدامون أبدع، خاصة مع الأغاني اللي كانت موجودة في الفيلم كما على قد الشو. ومن غادي بدا يثبت نفسه في السينما الغنائية. من بعد لحن الوفاء شارك حليم في 16 فيلم، أهمهم أيام وليالي، بنات اليوم، حكاية حب، الخطايا، وأبي فوق الشجرة. الأفلام هذه كل كان فيها ميكس ما بين التمثيل والغناء، وتحكي على الحب، الفوارق الاجتماعية، صراع ما بين الأحلام والواقع، وكانت تعكس حياة المجتمع المصري في الخمسينات والستينات. والحقيقة أن السينما كانت وسيلة ذكية برشا باش ينشر أغاني، خاطر كل فيلم كان فيه مجموعة من الأغاني جديدة اللي تولي من بعد الفيلم هيتس معروفين، كما جانا الهوى، حبيبتي من تكون، بتلوموني لي، وحاول تفتكرني. خدم عبد الحليم مع نجوم كبار في السينما كيما شادية، فاتن حمامة، مريم فخر الدين، لبنى عبد العزيز، زبيدة ثروت، وأحمد رمزي، وهذا اللي زاد قوى حضوره الفني بشكل كبير برشا.

0: سلم.
1: غراس للسينما خرج اسم عبد الحليم من مصر وصل لكل البلدان العربية، وحتى بعض أفلامه ترجمت وتعرضت لناس من ثقافات أخرين، الشيء اللي عاونه باش يولي نجم عربي من الطراز الرفيع. عبد الحليم كان معروف بحفلاته الأسطورية، ما كانش يعمل حفلات عادية، ليه كان يخلق تجربة يعيشها الجمهور معاه بطريقة اكسيبسيونيل، كان يغني لساعات ويتفاعل مع الناس ويبدل في الأداء حسب الجو، والجمهور يغني معاه كلمة بكلمة. غنى في برشا عواصم عربية كما بيروت، دمشق، الرباط، الجزائر، الكويت، وحتى في لندن. عام 69 عمل حفل في ألبرت هول، حفل حضروه آلاف المشاهدين. الحفلات متاعه كانت ديما فرصة باش يقدم أغاني جديدة، وأشك فوا كان يهبط أعمال جديدة كما موعود وقارئة الفنجان. والستايل متاعه في التفاعل مع الناس خلق نوع جديد من العلاقة ما بين الفنان والجمهور، علاقة دريم باغ فيها اون كولابوراسيون اي دوتر باغ فيها إحساس كبير. أما رغم النجاح هذا كل، عبد الحليم كان يعاني من مرض ملي هو صغير. المرض هذا أثر عليه برشا وتسبب له في مشاكل صحية كبيرة مع السنين، ورغم التعب واصل يغني واصل يعطي، وحتى الأغاني متاعه ولينا نحسوا فيها إحساس أعمق، فيها حزن أكثر وفيها ألم صادق. نهار 30 مارس عام 77 يتوفى عبد الحليم حافظ في لندن عن عمر 47 سنة بعد صراع طويل مع المرض. خبر وفاته كان صدمة كبيرة في العالم العربي، والجنازة متاعه في القاهرة كانت تاريخية. حضرها ملايين الناس في مشهد يبين قديش عبد الحليم كان محبوب، واليوم سنين طويلة من بعد وفاته مازال صوت العندليب حاضر وأغانيه مازالت عايشة مع الأجيال، تو سامبلومون على خاطر كان يغني بإحساس حقيقي يوصل من القلب للقلب. شنختمو لاستاغ الليلة مع واحدة من أجمل أغاني عبد الحليم حافظ، موعود، واحدة من الأغاني اللي مستحيل تموت، للعندليب الأسمر.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. ما كي العاده ما نختموا الحلقه كاين بطقطوقه اكسيبسيونيل. بون وقت نحكيو طقطوقه موسيقيه سورمون نحكيو على صوت اكسيبسيونيل وسورمون فما اصوات تسحرنا مهما غنيت من انماط موسيقيه. والحقيقه تبدا قيمه ثابته ما يختلفوش عليها اثنين كيما امل ماهر باغ اكزومبل اللي عديناها قبل في اغاني طربيه واللي ابدعت فيهم الحقيقه. اما الليله كانت اكتشاف بالنسبه لينا. شقولكم في اغنيه علي صوتك نتاع محمد منير اما بصوت امل ماهر؟ وفيت غنيتها أمل ماهر في موسم جدة 2024 مع فرقة من العازفين العالميين. علي صوتك بالغناء هي واحدة من أهم أغاني الأفلام في العالم العربي واللي كان قدمها الكينج محمد منير مع المخرج الراحل يوسف شاهين في فيلم المصير عام 97. الغنية من كلمات شعرة كوثر مصطفى وألحان كمال الطويل. خليكم تعملوا أنتخي بانكيف مع علي صوتك بصوت أمل ماهر. مرسي بوكو حسين، مرسي بوكو راسم، مرسي بوكو زعبار. نقول الاعتذار، نسلم عليكم وين ما كنتوا. شوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. شو باي باي.

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ 9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس. المون بيستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 لـ 5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاذ الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثل الجمعة من 5 لـ 7. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 لـ 9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 لـ 6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للجمعة من 9 لـ 9:30، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فهم فلاش نيوز
3: مجاز منتصف الليل. ديوان فهم عسلمة. المندوبية الجهوية للتربية بصفاق سفنين تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26/2000 بنسبة بلغت 55.16%، فيما حلت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، تليها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة ب 49.25% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. في المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوب أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني إذ بلغت 26.48%، سبقتها القصرين بنسبة 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%. مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بشرت منذ بداية السنة الحالية تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروات لتونس. وأوضح المسؤول بوزارة المالية أن عمليات تحرير وتدقيق الحالية تشمل 14 شركة مستغلة للملاحات ومواقع إنتاجية وفروع استراتيجية ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وقابس والمنستير والمهدية وسوسة، من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يفيد على صفحته الرسمية أن أطباء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتونس قرروا خلال اجتماع عقده السبت بمقر الاتحاد الجهوي بحضور الجامعة العامة والفرع الجامعي للصناديق حمل الشارة الحمراء بداية من 22 جوان وتنفيذ وقفة احتجاجية يوم 30 جوان الحالية. وأضاف المصدر ذاته أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو دفع سلطة الإشراف إلى فتح قنوات تفاوض جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقيات منصفات واللبي تطلعات الأطباء وتضمن استمرارية خدمات الصندوق ومصلحة المضمونين الاجتماعيين. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسي بالخارج محمد علي نفتي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المزمع عقده الاثنين بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وسيتم خلال هذا الاجتماع استعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يخص المسائل المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة في العالم. وكالة الأنباء الإيرانية تؤكد أن الوفد الإيراني المفاوض موجود في برغشتاك والمشاورات والمباحثات ما زالت مستمرة، وتقول أن الوسطاء يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد الأحد موقف إيطاليا من الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في منشور على حسابه في تروث سوشيال إنه بعد اتفاق تريليونات الدولارات على حلف الناتو لم تفكر إيطاليا ورئيس وزرائها حتى في التورط مع إيران وتهديدها النووي الخطير وفق قوله. العقود الأجلة لخمل برنت زاد بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد انطلاقة متعثرة للمحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في أول اجتماع بينهما في إطار اتفاق سلام مؤقت. وارتفعت العقود الأجلة لخمل برنت 1.09 دولار أو 1.35% إلى 81.66 دولار للبرميل بعد أن لمست مستوى مرتفعا بلغ 82.30 دولار في بداية التداول. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
4: ديوان فم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.